0: ثقافي
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: إذاعة سلطنة عمان تقدم

الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم. الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. في برنامجكم محبوبات الرحمن، يقول النبي صلى الله وسلم وبارك عليه كما روى البخاري ومسلم في ذلك أنه صلى الله وسلم وبارك عليه قال: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فالرفق أيها المستمع الكريم من الأمور التي يحبها المولى سبحانه وتعالى. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: الرفق هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل، وهو ضد العنف. هذا معنى الرفق. والمولى سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفق، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، في الأمر كله، وليس في بعض الشيء، وليس في بعض جوانب الحياة وترك البعض، وإنما الرفق في جميع مناط الحياة يحبه المولى سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله وسلم وبارك عليه: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه، رواه مسلم. انظر، انظر إلى فوائد وإلى فائدة الرفق. إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فالعنف من الأشياء التي يبغضها المولى عز وجل ولا يعطي عليها خيرا، وإنما سبحانه وتعالى يحب الرفق ويعطي على الرفق. وذكرنا أن الرفق لين الجانب بالقول والفعل، يكون قولك رفيقا مع الناس كلهم، وأولى الناس بذلك هم الأقارب، الوالدان، ثم الزوجة، ثم الأبناء، ثم الأقارب من الإخوة والأخوات ومن الجيران ومن عموم المسلمين ومن عموم الناس. ننظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم بارك عليه، قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم بارك عليه: ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟ أو قال: بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل، رواه الترمذي، وهو حديث صحيح. فالرفق أيها المستمع الكريم شيء يقربك إلى الله، وتجد بركته في الدنيا قبل الآخرة. الرفق حتى مع غير المسلمين. ماذا قال الله عز وجل لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام؟ قال الله لنبيه موسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا، ليش؟ لعله يتذكر أو يخشى. هذا الكلام يقولونه لمن؟ للذي ادعى الألوهية، للذي ادعى الألوهية، ومع هذا يأمرهم الله عز وجل بالقول اللين. وكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى من أخطأ فإنه يرفق به. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فاحشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له، ترب جبينه، رواه البخاري. والصحابي الذي بال في ناحية المسجد، فقام الصحابة وزجروه وهموا به، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه. فلما قضى بوله ناداه عليه الصلاة والسلام: هلم إلي، تعال. النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى الرجل فرأى الهيئة أنه ليس من أهل المدينة، وأنما هو رجل من أهل البادية. وفي ذلك الوقت الناس ما يميزون بين المساجد وبين البيوت، ليس كمثل وقتنا الحالي. فقال عليه الصلاة والسلام: يا هذا، إن هذه الأماكن ما جعلت لمثل هذا الفعل، يعني ما جعلت لقضاء الحاجة وللبول وكذا، وإنما هي للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل. فالصحابي هذا نظر وقارن بين رفق النبي عليه الصلاة والسلام وبين زجر الصحابة له، فقال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر معنا أحدا. انظر إلى فائدة الرفق، إلى فائدة الرفق.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. قال عبد الله: فشددت على نفسي فشدد علي. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: صم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قال: قلت: وما كان صيام النبي الله داود عليه السلام؟ قال: نصف الدهر. فكان عبد الله يقول عندما كبر سنه يقول: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. رواه البخاري. إذن حتى التعامل مع نفسك أيها المستمع الكريم في عبادتك لابد أن ترفق بها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يمل حتى تملوا، حتى ولو أنكم مليتم من العبادة فإن الله لا يمل سبحانه وتعالى. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم من الليل فنعس فليذهب وليضع رأسه، يعني ما يصلي. انظر، قال: لا يقوم يدعو لنفسه فيدعو على نفسه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة وبيد أحدكم طعاما فليأخذ منه حاجته. لماذا؟ لأنه لو قام ترك الطعام وهو يريده وقام وصلى في أثناء صلاته يكون ذهنه مشغولا بالطعام. فهكذا أيها المستمع الكريم، احرص على الرفق. وكذلك المسؤول يجب عليه أن يرفق بالموظفين وبمن عنده. قال صلى الله عليه وسلم بارك عليه: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم. فاحرص أيها المستمع الكريم أن تكون رفيقا في جميع أمور حياتك مع القريب ومع البعيد. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من عباده الذين يحرصون على هذه الصفة العظيمة، وأن يجعلني وإياكم من عباد الصالحين ومن أولياء المتقين ومن عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

القرآن الكريم. القرآن الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال،

0: ما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: الصورة المكتوبة،
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور،
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص،
2: فالرسم بالكلمات
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب سيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة،
3: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع،
6: عزيزتي المستمعة،
5: يبدأ السيناريو عادة بقصة ملخصة كتلك القصص التي نسمعها ونرويها لبعضنا البعض.
6: تعتبر الحياة ومشاكلها وأحداثها أكبر مصدر لكتاب السيناريو.
5: يمكن استلهام السيناريو من قصة واقعية أو حادث أو من كتاب أو مسرحية أو خبر في التلفزيون أو صحيفة،
6: أو تنبع من خيال وخبرة الكاتب نفسه.
5: السؤال التالي مهم للغاية:
6: ما الذي يجعل قصة ما تصلح لتحويلها إلى صور مكتوبة؟
5: الذي يجعل قصة ما تصلح لتحويلها إلى سيناريو هو مقدار العامل المرئي بها.
6: هل من مثال قصير على ذلك؟
5: نعم، القصة التي تدور أحداثها لمدة ساعتين في غرفة ما تصلح أن تكون مسرحية أكثر منها فيلماً.
6: لماذا؟
5: من الصعب أن تكون غرفة واحدة جذابة من الناحية المرئية لهذه المدة الطويلة، هذا بإيجاز.
6: أما تلك القصة التي تقع في عدة أماكن ويلعب فيها المكان والألوان والإضاءة والحركة دوراً أساسياً في عملية السرد، فهي الأصلح لتصبح فيلماً.
5: في الحلقات القادمة سنتعرف على مكونات السيناريو وشروطه وكيفية كتابته.
1: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست المغربي أحمد البعناني.
6: أيها الأصدقاء، في زمن كانت السينما المغربية تفتقد للخبراء والمختصين في الفن السينمائي،
5: في عام 1963 أنهى البعناني دراسته للسينما في فرنسا عائداً إلى بلاده بكثير من الطموح والآمال.
6: باختصار شديد الإيجاز، نعرف أحمد البعناني بأنه كاتب ومخرج وسيناريست مغربي.
5: هو أحد مبدعي الصورة في بلاد المغرب.
6: ولد البعناني في 16 من نوفمبر لعام 1938 بمدينة الدار البيضاء.
5: أما عن وفاته فقد توفي في 6 من شهر فبراير لعام 2011 بدمنات.
6: دمنات مدينة مغربية يعيش معظم سكانها على الزراعة.
5: يعتبر أحمد البعناني أحد الأوجه الفنية المغاربية الأكثر إثارة للاهتمام البحثي والنقدي في الآونة الأخيرة.
6: أصدقائنا، لم يتوقف البعناني الحكواتي والشاعر والسينمائي والرسام والكاتب الدرامي عن القلق والشجن طيلة حياته. يقول عنه المقربون منه: نحافته وأناقته وسرياليته المربكة الموزعة بين التصوير والرسم والشعر
5: كلها ملامح تذكرنا بالفنان الفرنسي جون كوكتو صاحب رائعتي دم شاعر 1930 ووصية أورفيوس 1960.
6: كوكتو كان غزير الإنتاج كثير الظهور، أما البعناني فشحيح البروز غارق في العزلة والفقدان.
5: صوته بعيد لكنه مسموع، وهو يردد جملة بورخيس: أكتب من أجلي، من أجل أصدقائي، ولكي أخفف من حدة مرور الوقت.
6: كتاباته بالأبجدية والصور هي وحدها التي تجعل من هذا الفنان اليوم كائناً يتمنع عن النسيان ويصمد في وجه حرائق الأرشيف التي أتت على تاريخه الفني والأدبي.
5: أيها الأصدقاء، يعتبر السيناريست أحمد البعناني من أبرز المخرجين المغاربة في السينما المغربية.
6: بالإضافة إلى كونه سيناريست، اشتهر بإخراجه لفيلم السراب الذي أنتج سنة 1979.
5: احتل فيلم السراب المرتبة 61 في قائمة أهم 100 فيلم عربي.
6: بالإضافة إلى صناعة الأفلام، كتب البعناني 3 مجموعات شعرية ورواية واحدة بعنوان المستشفى.
1: الصورة المكتوبة.
6: السيناريست أحمد البعناني.
5: مستمعين الكرام، ما من شك أن بصمة الراحل البعناني على تاريخ السينما المغربية ظاهرة، سواء على مستوى الإخراج أو كتابة السيناريو.
6: سيظل الكثيرون يعترفون بفضله عليهم في ممارسة فنون الشاشة الفضية، مشددين على أن فيلمه السراب سيظل أيضاً محطة من محطات التاريخ للسينما المغربية.
5: وستحتفظ الخزانة السينمائية الوطنية للبعناني بفيلمه الطويل السراب، وهو من إنتاج المركز السينمائي المغربي عام 1979، بكونه أحد روائع الإبداع السينمائي العربي.
6: هذا الفيلم يعتبره النقاد تحفة سينمائية مغربية بالأبيض والأسود.
5: اجتمعت في هذه التحفة الفنية جمالية الصورة وقوة المعالجة السينمائية لموضوع الفقر والاستغلال والقهر خلال فترة الاستعمار الفرنسي للمغرب،
6: كما ستحتفظ له بحضوره الملفت والقوي في صنف الفيلم القصير والفيلم التسجيلي والوثائقي.
8: أرباح أرباح أرباح أرباح أرباح أرباح، انتبهوا، اجوا لنا، قربوا قربوا سيداتي وسيداتي، الألعاب السحرية، الألعاب البهلوانية، الراس المقطوع، جدار الموت، لامير دو لامور، العجائب والغرائب، أحلام السندباد البحري، حكايات من أروع الحكايات المرصودة إلى حد الآن. وأحسن نية يا عباد الله، أحسن نية، عملوا النية ورقدوا مع الحية.
9: المجوجات داروا سباب على رجلتهم، غاموا كانوا العين فرقا جنبهم، اليوم يمشيوا بالفرقة البنات مفخي، شحال منهم عشوق.

0: أصدقاءنا. منذ سنة 1970 خاض السيناريست والمخرج أحمد البعناني بنجاح تجربة في المونتاج الذهني الذي أبدعه الأستاذ سيرجي ميخالوفيتش إيزنشتاين مقدماً فيلماً وثائقياً بعنوان الذاكرة 14.
1: يتركب الفيلم من مشاهد أخذت من أشرطة استعمارية قديمة.
0: كان هدف البعناني الوصول إلى حقيقة مغايرة تماماً، تلك التي تجعل المشاهد المغربي فخوراً بهويته، قادراً على الذود عنها وفرضها برفضه السينما الاستعمارية التي تقابل بين نمطين من الحياة،
1: أحدهما تقليدي عتيق متخلف والآخر عصري متطور ومتحضر.
0: أقدم البعناني على معالجة المعطيات ليتناول الواقع المغربي تحت الهيمنة الاستعمارية، لكن من منظور مختلف.
1: هو يبتعد عن صورة المغرب كما ألفناها في السينما الاستعمارية، حيث قطاع الطرق ولصوص الماشية ولا مغرب الرعاة والفلاحين الحفاة.
0: إنما المغرب الذي عاش التظاهرات الاحتجاجية مطالباً بالحرية والاستقلال، رافضاً السلطة المستمدة نفوذها من التواجد الفرنسي.
1: أصدقاءنا في المذاكرة 14، أنجز سنة 1970 في الفترة التي كانت فيها السينما المغربية تخطو أولى خطواتها.
0: يقول الناقد أحمد عريب: كان من المفروض أن تتلوه خلال عقد السبعينيات سلسلة من الأفلام تعالج موضوع الاستعمار على غرار السينما الجزائرية أو التونسية.
1: رحل السيناريست صاحب الصورة المكتوبة أحمد البعناني وبقيت أعماله حاضرة.
0: سيظل الراحل البعناني واحداً من المثقفين الذين أثروا في محيطهم وأثروا الساحة الفكرية والفنية الوطنية بأشعاره وأفلامه التي أخرجها أو ساهم فيها أو في مناقشتها.
1: قبل وفاته انسحب البعناني من الساحة السينمائية، فانعزل بإحدى القرى الصغيرة في دمنات للتأمل والكتابة، تاركاً وراءه مجموعة من السيناريوهات بحبكتها الرصينة وقوة بلاغتها.
0: كلاكيت، نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
3: في الإعداد
2: وفي الإخراج مريم البلوشية.
3: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
1: عين أخرى.
0: عين أخرى.

0: نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: المشاء الذي على الشاطئ. ظننت أن مدخله موسيقي، ولهذا ذهبت بالمزاعم والظنون وظللت أمشي في مشيه. لا يشكر المشاء فقهاء العربية الأفذاذ، لأنهم سمحوا وأجازوا واتفقوا وحبذوا وأتاحوا وأباحوا أن تكتب كلمة موسيقى بالألف المقصورة أو بالألف الممدودة، فالمشاء الدائخ لا يراها إلا ممدودة وفارعة ومتطاولة كعنق بهيمية تتقرب من المذبحة وتتعالى على الدم والعصف والقربان، ممدودة كهذه الألف الطالعة من منخر القدر والضاربة في أحراش السماء ومفاصلها المشققة من الفرح الغامض. في الأصل يرى المشاء في داخله الذي لعبت به شمور الموسيقى وسلسلها أن كلمة موسيقى لا يجب أن تكتب ولا يفترض أن يتعلمها آدم إلا بإغماض العينين وبالذكاء المتوقد وبالحس الذي تصعد فيه الإشراقة والطيرانات السعيدة للأشياء الصغيرة والذرات المتناومة. لا يجب أن تكتب، بل يجب أن يدفن فيها الوجه، في بياضها الفاضح المستتر، في نواسها الشارد المخفور بالحلم، في صلواتها السلالمية المشعشعة. ففي اللحظة التي يذبحك فيها كمان، أين تتشكل الكلمات؟ وفي الزمن الذي يصعد بك نغم مدوخ، أين تنبني اللوحة؟ وفي الروع المقذوف بالطيران والأجنحة، أين إلا السفر والندف والعذوبة المترامية الأطراف؟ يخفف المشاء من غلوائه في أن لا تكتب الكلمة إطلاقا ولا ينبغي لها، ليرتضي أن تكتب كلمة موسيقى كلها بست ألفات أو ستين ألفا، كي تقوم قيامة الكلمة وكي تصدع بنبوءة اللحن وتترفع عن النطق المحجوز في الألسنة وتتجرد من عباءتها البائسة. يريدها ألفات قائمة تنعم بالدلال أمام مروحة الأشواق، يريدها سنابل قمحية شريدة في الألوان ترقص بوقاحة شفيفة في الجنائن المفتحة الأبواب، يريدها غزلانات ناعمة تثب في قفزتها ولا تتحدر لها قوائم، يريدها خيوطا مطرية لا تكترث بألعاب النسائم إلا في سرها الماكر المجيد. ويتخيل المشاء أن شجرتها تقع في قاموس العرب بأغصانها الكثة وعصافيرها المحتشدة وأوراقها الحوشية السمراء الغريبة، فتستيقظ فزعة كل الكلمات، فإما أن تتشبث بالشجرة وتتعلق بفجأتها وألهوبها، أو تهرب خارجة من القاموس كالذي يتخير نافذة الطابق العشرين في حريق الغرفة الموصدة. إما أن تتساءل الكلمات قائلة: لكن يا ربة الوحي أخبريني ما هي كل هذه العصافير، أو تمضي في حسرتها إلى حتفها قائلة: كنت كمركب يجري في بحر مغلق. هكذا ظننت أن مدخل ذلك المشاء موسيقي، ثم كذلك ظننت أن مدخله نحتي، ولهذا ذهبت بالمزاعم والظنون، وظللت أمشي في مشيه. هذا رجل يمشي كأنه في عام 1960 للنحات ألبرتو جياكوميتي، يتضاءل كمعرفة لكنه يستطيل ويندلع كفضاء عمودي، يطغى كخلاص ويتشرد كإيماء، يدق عن الوصف واللغة لكنه يدور في شره الأوصاف وفي فتنة اللغات، يتلولب لكنه يصفر في قلب المسافة، يتموضع بقدم ثابتة لكنه يقتل موضعته بلحن قدمه الأخرى، يسخر من المضي لكنه يتقدم كأعجوبة. وفي خلسة لم يعاينها إلا صخب الموج والنوارس المشاغبة، فكر المشاء في أن يقلد مشية الجنود الآليين في الحروب القادمة. اليد اليمنى برفقة الرجل اليمنى، واليد اليسرى تصحب الرجل اليسرى، آليا قد يسقط في مشيته من الضحك أو الفزع، آليا يغني الويل لأعضائي، آليا متهندما بالحروب الأخيرة. لكن المشاء الضجر المنتشي بأحزانه الصغيرة الساخرة حتى العطالة من الكلمات، ما زال يهم بمنحوتة جياكوميتي، وما زال رجل يمشي يهم به. برهانه أنه يمشي هو أيضا، وأنه طارد ومطرود، فارع ومفروع، يقتلع جذع الأرض ويخترق حجاب السماء. رأيته هناك نحيلا كخيط يستر وسطه بيده اليسرى في حركة إرادية غير مصطنعة. هناك رأيته كمن كشط عن جسده اللحم والشحم وأبقاهما في الكوخ القريب، وجاء منحنيا قليلا، خليلا جدا على مشيته، ولو رآه الأطفال للعبوا معه كأنهم يقرؤون رحلات جيليفر، أو فزعوا منه كأن مركبة فضائية مختبئة قد تركته على هذا الشاطئ. ولو

0: يستغل الآن لأنه يمشي فحسب في تلك المشية الواهنة القوية المتثاقلة الخفيفة، وأنه غارق في موسيقاه كعصا هاربة من أنامل مايسترو إلى بلاد بعيدة، وأنني لو كلمته لتلعثم مثل طفل تربى في أحراش الغابات، أو ابتسم في وجهي ابتسامة خافتة وناولني كتابا كالذي وضعه لاو تسو اضطرارا كي يمر ويمشي ويمضي. يمشي الليل في أغصانه، تمشي العصافير في أجنحتها وتحلق، يمشي السهاد والسهر في أضلاع الحمقى والفلاسفة والأرامل والشعراء، تمشي العين صوب جنتها، تمشي الفراشة نحو اللهب، تمشي الأشياء مغسولة صوب المطلق، تمشي السفن في بحارها وإلى مرافئها، يمشي اللصوص نحو الكنز، يمشي الطغاة صوب الفصول، والمشاء يذهب في مشيته مرتديا عريه ونوره الظلالي، لا يسمع أحد أنفاسه لأنه يثقبها برئتيه الضليعتين بالسكينة، لا يعرف أحد همهماته لأن الصوت صمت والصمت عيون للشعراء، ولا يعرف أحد هل إحدى قدميه أكبر من الأخرى لأنه يقدمها ويؤخرها، يضعها وينقلها، يموضع إحداها كقدم جراديفا ويشتت الأخرى كطيران نمر يتقلب في نيران الحب اللازوردية. عن المشاء الذي على إحدى الشواطئ.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: سلطنة عمان. نؤمن بالفكرة
1: ونكتبها قصة ملهمة،
0: نرافق الأحلام
1: وننقل تحديات الأيام.
0: شباب مبدعون
1: يصنعون من الأفكار واقعا
0: في رحلة المثابرة والإبداع،
1: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
0: لمستقبلهم الريادي.
1: سنقترب من مسارات رحلتهم
0: لنستطيع أن نلهم المستمع
1: بالبحث عن الفرص
0: أينما وجدت. نستطيع.
1: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
0: وإخراج ولاء بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.
0: نستطيع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم نمارق بنت خالد الرواحية، فنانة ريزن ومدربة حياة من خلال الفن. بداياتي كانت في 2019 كفنانة ريزن. بديت في هذا المجال كنوع من أنواع التحدي مع نفسي، بما أن المادة كانت غير متوفرة وكانت المادة جدا صعبة للحصول عليها، فقررت أني أبدأ هذا المجال كتحدي لنفسي أني أقدر أوفر المواد وأشتغل عليها وأتفنن فيها وأحترف فيها بعد.
1: نستطيع.
3: نستطيع.
1: التحديات كثيرة ولن تتوقف، ولكن نعمل بذكاء وصبر وطول بال.
3: نستطيع.
2: البداية ما كانت سهلة نفس ما عد بسبب غلاء المواد وعدم توفرها، ولكن الحمد لله لأنه أنا حابة كنت هالمجال فتسهلت كل الأمور. صرت أخذ دروس حصص عن طريق أونلاين مع مدربات محترفات في الريزن في أوروبا وفي روسيا أكثر شيء، عشان أتعلم هالمهارة، وبديت أطلب المواد وأشتغل عليها ولحد ما وصلت لمرحلة الاحتراف. الريزن هو عبارة عن مادة سائلة ممكن نخلط فيها الألوان اللي خاطرنا فيها، المواد والخامات المختلفة مع أحجار كريمة، وممكن نضيف فيها أي لمسات وتستخدم في البيوت وكلوحات فنية. بعد شاركت في عدة معارض فنية ومحطات بيع مثل معرض الشتاء اللي كان في فندق قصر البستان، وسوق السبت لمدة 3 سنوات متتالية في الموج. أقمنا أول معرض فني في سيف مول، وكذلك تعاقدنا مع دار الأسيل المصممة الغنية عن التعريف أمل الرئيسي في دار العرض عندها بكمية من الصواني المميزة جدا والراقية تعرضها في المحل عندها. شاركنا كذلك في معرض عطاء عن طريق دار العطاء، ومعرض نساء مدن المستقبل اللي كان تحت رعاية سيدة بسماء السعيد وسيدة مثال، غير البرامج التلفزيونية والإذاعات اللي حاولت أوصل فكرتي لهم. توجهت من بعد فن الريزن إلى الفن العلاجي، ومن كثر ما كنت حابة هالمجال ودائما أحس أنه في علاقة بين الفن والعمل النفسي، فقررت أدرس العلاج بالفن. درست العلاج بالفن وحصلت على شهادة كمؤهلة في تدريب العلاج عن طريق الفن. العلاج عن طريق الفن يساعد الناس في تخطي الفقد، الطلاق، المرض، يساعد الأطفال بعد اللي عايشين في علاقات مضطربة، والأطفال اللي عايشين في بيئة غير صحية، أنه يتخطوا هذه الأشياء في حياتهم. وجدا سعيدة أني أكون جزء من هذه الرحلة الهدوء والتشافي بالفن لأكثر من 100 امرأة وطفل الحمد لله إلى الآن. بدينا بفكرة جديدة قبل سنتين، بما أن طبيعة عمان جدا جميلة، فبدينا بفكرة جديدة أن هي ورشاتنا تكون خارجية في طول فصل الشتاء. نحاول نلف على أكثر من شاطئ في عمان ونستهدف فئات مختلفة في أماكن مختلفة بهدف نشر الوعي، وبهدف أنه نخلي الكل يجرب كيف ممكن يعبر عن طريق الفن، والناس بعد تحصل متنفس وتقضي وقت حلو حتى لو مع العائلة والأصدقاء من خلال فقط ريشة وألوان ولوحة بيضاء. عندنا إيمان قوي بأن الناس عبارة عن طاقات، بالذات الأطفال، فواجد ضروري أن نخلي طاقتهم في المكان الصح، وبعد نعلمهم الطريقة الصحيحة للتعبير عن الغضب، الفرح، الحماس أو حتى الخوف، لأن ما كل حد يعرف يعبر بالكلام، فإحنا نحاول نساعدهم أنهم ما يكتموا ويعبروا بأي طريقة تناسبهم. اللي تعلمته بعدها سنوات أن الإنسان الله يعطيه على سعيه وجهده، وكله بتوفيق من الله. عن نفسي كل ما أسعى أشوف الخير يجي من كل صوب. بدأت هالورشات انطلاقا من إيماني العميق بأن الإبداع يمكن يكون وسيلة لجودة حياة نفسية أفضل. شفت أثرها على المشتركات في التعبير عن نفسهم، فهمهم، مشاعرهم، واستعادة توازنهم الداخلي في ورشاتنا. في ورشاتنا بالذات ما ندور على الكمال أو الشكل الخارجي أو اللوحة المثالية، ندور على الشفافية والصدق ولحظة صادقة مع النفس. احنا بدينا هالمشروع كنية صادقة علشان نوصل فكرة انه ممكن الفن يساعد الواحد انه يواجه صعوبات اللي تمر في حياته، من ابسط الصعوبات مثل التوتر، الضغط، الى صعوبات جدا كبيرة مثل الفقد، الانفصال، اي ازمة تمر على الانسان. نحاول نوصل فكرة انه ممكن الفن يكون علاج وطريق لتسهيل حياة الانسان النفسية. ممكن الواحد ياخذ طريق الفن بهدف أنه فقط الاسترخاء، الهدوء، التشافي، التخطي أي شيء والتعبير عن نفسه، وبدل لا يكتم داخله، لأنه هالشيء يأثر فيه على المدى الطويل وعلى صحة الإنسان. أول ورشة لنا قدمناها في عيادة همسات السكون، عيادة سيدة بسمة آل سعيد، أول تعاون بيننا وبينهم بهدف تحسين الصحة النفسية وبهدف نشر الوعي للناس، وأنه ممكن جودة حياتهم النفسية تتحسن عن طريق الفن. عملنا جلسات وورشات خاصة لتخطي الفقد، بالذات للأمهات اللي فقدوا عيالهم، وكانت نتائج جدا جدا إيجابية ومحفزة. الطريق جدا صعب ومش سهل، لكن عندنا إيمان جدا قوي بأنه الواحد إذا يحب شيء يتجاوز كل الصعوبات، والواحد إذا يحب شيء نفس الشيء يتقن فيه، وطبعا هذا كله توفيق من الله.
1: نستطيع. شرارة الحلم قد تصبح وهجا من الإبداع وتلامس واقع الشباب، لأنهم أساس التنمية والعنصر المهم لبناء مستقبل الوطن. نستطيع.
2: حابة أوجه نصيحة للشباب بشكل عام ولكل الناس، أن نحن نبحث عن الشغف. الشغف ما يجي، حاول تجربوا، حاول تستكشفوا الأشياء الجديدة، حتى الأشياء اللي صعبة واللي مش متوفرة وطريقة جدا صعب استكشفوها، ممكن هناك يكون شغفكم. وإذا الواحد حاب شيء رح يبدع فيه ويوصل فيه المجالات جدا بعيدة. في النهاية حابة أشكر كل من دعمني في هذا المسار وكان دائما معي، بالأخص أهلي وعائلتي وأصدقائي، وأكيد طبعا ما أنسى الجهات اللي تعاملت معاهم، من مراكز الاهتمام بالصحة النفسية، من فنادق، من معارض، حابة أشكرهم كلهم. وأكبر محفز ومشجع لي دائما هم البنات اللي اشتركوا في الدورات معي ومتابعين طبعا. وحابة أشكر بعد وزارة الإعلام بكل وسائلها على جهودهم المستمرة في تسليط الضوء على المواهب العمانية وتشجيعهم وتسهيل أمورهم في الإعلام والدعاية.
1: نستطيع.
0: نستطيع.
1: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
0: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي.

0: سلطنة عمان.
1: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.
2: أحلى صباح.

موجات الساعة السادسة صباحا لإذاعة سلطنة عمان. يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة الثامنة صباحا بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 مترا بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. تكريما لذكرى متسلقي الجبال الذين فقدوا حياتهم أثناء تسلق قمة برود بيك في باكستان، سلطنة عمان تشارك في مراسم التأبين التي أقامتها القنصلية العامة لجمهورية نيبال في مدينة نيويورك الأمريكية. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تنفذ حزمة مبادرات ترفع نسبة إنجاز الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية لتقارب 87% بنهاية العام الماضي. أكثر من 108 ملايين برميل إجمالي إنتاج منتجات المصافي في سلطنة عمان حتى نهاية يونيو الماضي. قيمة التداول في بورصة مسقط تسجل 264 مليونا و500 ألف ريال عماني. التوقيع على اتفاقية الدفاع الثلاثي المشترك في مكة المكرمة تضم السعودية وتركيا وباكستان. روسيا تتحدث عن إطلاق أكثر من 100 ألف مسيرة في يوم واحد واستهداف أكثر من 150 موقعا في أوكرانيا. وفاة 13 شخصاً وإصابة العشرات نتيجة تفشي الكوليرا في جمهورية تشاد. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها: من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

توفى بموعده حين خانت البشر حين خانت البشر حين خانت البشر وأتاك يعتذر لا تسله ما الخبر كلما أطلقنه في الحديث يختصر في

لو تعلمين بما أجن من الهوى لعذرت أو لظلمت إن لم تعذري. لا تحسبي أني هجرتك طائعا، حدث لعمرك رائع أن تهجري. ما أنت والوعد الذي تعدينني إلا كبرق سحابة لم تمطر.

أي حرف تكدس لينك في الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس لينك في

في السواقي في رفة الفراشة العوب ترونه في ضحكة السواقي في رفة الفراشة العوب.

الحرف تكدس الليلك في الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب.

الخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: اكتشف الرقم.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
2: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
3: رفعة الجادرجي.
4: فن العمارة خلى يسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
3: معاذ الألوسي.
5: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
3: راسم بدران.
6: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
3: شهيرة فهمي.
7: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
8: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
7: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1:00 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات
1: الثقافة والأدب، إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في الثامنة مساء ويعاد الأربعاء في الواحدة ودقيقتين ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
0: في جوهر الأحداث الثقافية
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
12: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
13: حديث البيئة،
12: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
14: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة بشكل بسيط عن شجرة المطاط أو الربل التي تنمو في الغابات الاستوائية أغلبها في دولة البرازيل، موطنها الأصلي، واستخدمها الإنسان بشكل فعال للحصول على لصناعة عجلات السيارات ومختلف أنواع الاستخدامات الطبية المختلفة، سواء كانت قفازات أو عجلات سيارات أو عجلات طائرات وغيرها، وكان لها دور كبير جدا في دفع عجلة التنمية والسرعة على كوكب الأرض. وهذه الشجرة كما ذكرنا في الحلقة السابقة لها متطلبات خاصة، تحتاج إلى كمية كبيرة من الأمطار، رطوبة مستمرة، وإلى تربة قابلة للتصريف. وتحدثنا أيضا عن التربة الموجودة في محافظة فار، التربة الطينية التي يصعب عليها التصريف، لذلك ليست كل الأشجار يمكن أن نزرعها في محافظة فار. البعض يعتقد أنه كل الأشجار ممكن أن تزرعها في منطقة الخريف في محافظة فار، وأغلب الأشجار، حتى البعض يتساءل عن أشجار العود لماذا لا تزرع في محافظة فار، عن الشجر الفلاني يعني الشجر الفلاني، ويعني البعض يتناسى إنه هذه الأشجار لها اشتراطات بيئية معينة، لها متطلبات مياه كمية معينة من الماء، لها متطلبات معينة من التربة، سواء من قوة التصريف وقوة حفظ الماء، لها متطلبات معينة من الرطوبة، لها متطلبات معينة من الرياح، وكل هذه العوامل هي التي تشكل ملامح الكائنات الحية في بلدها الأصلي. لذلك النباتات الصحراوية كلها أغلبها متشابهة، لما تشوف نبات تقول هذا النبات شكله صحراوي، قليل الورق، كثير الشوك، متجذع، سميك، يحاول أن يحافظ على الماء مثل يعني الكائن الحي الخائف من فقدان الماء يفقد حياته، فتجد حريص على الماء. والنباتات التي تعيش في الغابات المطيرة لها حرية أكبر في أوراق أكبر، غصن أكبر، يعني طول أكبر، لأنه عندها موارد كافية وتتنافس للحصول على مورد آخر وهو الضوء. وهذا التنافس يجعل النباتات تصل للارتفاعات 100 متر. يوجد الماء، الموارد موجودة، لكن الضوء غير موجود، فللحصول على الضوء يجب أن يرتفع النبات إلى ارتفاعات عالية جدا. لكن هنا عندنا في محافظة ظفار الضوء متوفر، فلماذا يرتفع النبات؟ عندنا الرياح الجنوبية الغربية والرياح الشتوية أيضا تساهم في تحجيم نمو النباتات. لذلك إذا يعني تم استخدام نباتات من غابات أخرى وزرعتها هنا، قد ترتفع إلى ارتفاعات كبيرة ثم تنقطع مباشرة عندما تأتي الرياح تكسرها، وهي ما عندها الاستعداد إنه في رياح قوية، فلازم يكون عندي جذع قوي. فلسفة خاصة وجينات وراثية قديمة جدا، هذه الجينات الوراثية تتحول إلى سلوك النبات في نموه وفي أوراقه وفي تعامله مع الظروف البيئية المختلفة. وهذا يسمى أيضا التكيف، كيف يتكيف النبات مع الظروف المختلفة ويورث أيضا صفاته للأجيال القادمة. فهذه شجرة البطاط لها ميزة مختلفة جدا، تتمثل بالكمية الهائلة من الأمطار المطلوبة وأيضا التربة القابلة للتصريف. ومع ذلك صحيح أنه أصلها من الأمازون، لكن مزارعها الكبرى توجد حاليا في جنوب شرق آسيا، خاصة في تايلاند واندونيسيا وماليزيا وفيتنام. وتعود هذه النقلة النوعية إلى القرن 19 1876، عندما نقلت بذور شجرة الربل من البرازيل إلى الحدائق النباتية الملكية في كيو ببريطانيا، ثم أرسلت الشتلات إلى آسيا حيث نجحت زراعتها على نطاق واسع. وطبعا لا يبدأ جمع العصارة من الشجرة الصغيرة، بل ينتظر ما يصل إلى 5 سنوات ثم يصبح جذعها بالحجم المناسب لتجميع هذه العصارة. وهذا الموضوع يأخذنا إلى الشاي. الشاي كان مشروب صيني فاخر وكان محظور على العالم، من أراد الشاي يشتري من الصين فقط، حتى تمكن أحد الإنجليز من تحريب غصن شاي إلى الهند. كانت الهند أيامها تحت الاحتلال البريطاني، وقام الإنجليز بزراعة الشاي في الهند، ثم انتقل بعدها إلى سريلانكا، ولان يقال الشاي سيلاني، وانتشر بعدها إلى العالم وكأنه من سيلان، في حين أنه موطن الأصلي كان في الصين، وانتشر حول العالم بدرجة كبيرة جدا. وهذا هو حال المنتجات الزراعية المختلفة التي كان لها أصل معين ثم انتشرت بالعقل بالذات وزرعت حول العالم. وهذا الأمر أيضا يأخذنا إلى زاوية مختلفة جدا تتعلق بأشجار اللبان في محافظة ظفار. أشجار اللبان في محافظة ظفار قد يتم نقلها، زرعت في مختلف المواقع حول العالم، وقد يتم تشكيل وزراعة يعني مزارع كبيرة جدا في أي دولة، ويتحول مصدر اللبان إلى دول مختلفة، ويقال في مرحلة زمنية معينة إنه هذا اللبان من الدولة الفلانية والدولة الفلانية والمنطقة الفلانية، كما هو الحال الآن نقول الشاي السيلاني الممتاز، هذا الشاي يستخرج من سريلانكا، في حين أن الشاي في الأصل هو شاي صيني وليس سيلاني. وهذا الأمر ينطبق على وضع أشجار اللبان حاليا، هل ستستمر أشجار اللبان بالصمود في جنوب الجزيرة العربية واستكمال مراحل نموها والحفاظ على جيناتها الوراثية هنا؟ وهذا الأمر أيضا له منظمات دولية مثل الوايبو التي تحافظ على الملكية الوراثية للكائنات الحية. وفي قضايا مختلفة حدثت، سواء كان في موضوع البسمتي بين الهند وباكستان مع دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
15: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
16: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. أحلى صباح، نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تمام 7 الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. الفترة الإخبارية الأولى استهلها بالعناوين: انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم قلنديا بالضفة الغربية بعد يومين من عدوان أسفر عن إصابة أكثر من 50 فلسطينياً. غارات إسرائيلية على قرى وبلدات في الجنوب اللبناني، والأمم المتحدة تؤكد تصاعدا حادا في النشاط العسكري الإسرائيلي خلال الأيام الماضية. تواصل التصعيد العسكري المتبادل بين روسيا وأوكرانيا ودعوات أممية لوقف القتال وحماية المدنيين. وسلطنة عمان 3 عالميا في مؤشر جودة الحياة للنصف الأول من العام الجاري الصادر عن مؤشر نامبيو العالمية. انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس المحتلة في الضفة الغربية، وذلك بعد اقتحام واسع استمر نحو يومين. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن مخيم قلنديا شهد خلال اليومين الماضيين عدوانا عسكريا من قبل جيش الاحتلال تخلله اقتحام واسع وعمليات مداهمة وتفتيش واعتقالات، إضافة إلى تحويل عدد من المنازل والمنشآت إلى مراكز احتجاز وتحقيق ميدانية. من جهتها قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أكثر من 50 شخصا أصيبوا خلال اليومين الماضيين في المخيم جراء اعتداء جيش الاحتلال عليهم بالضرب وإطلاق الرصاص. هذا وتراجعت وتيرة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ولكن الهدوء لا يزال بعيد المنال، فالقطاع يعيش على وقع عمليات عسكرية متفرقة، فيما تتفاقم المعاناة الإنسانية وسط دمار واسع ونقص حاد في الاحتياجات الأساسية.
1: انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة بعد يومين من هجوم عسكري مكثف انتهى باعتقال الجيش أكثر من 70 فلسطينيا وإصابة أكثر من 50، مع هدم 7 منازل وعدد من المحلات التجارية. وتستهدف إسرائيل منطقة عسكريا وبمخططات الاستيطان أيضا، كونها البوابة الشمالية لمدينة القدس، وهو ما يخدم مخطط فصل القدس عن محيطها الفلسطيني وتهويدها. في القدس أيضا كثف الجيش انتشار عناصره في الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى بهدف عرقلة وصول الفلسطينيين لصلاة الجمعة. في الضفة الغربية أصدر الاحتلال 8 أوامر جديدة لتجريف 316 دونما من أراضي مدينة جنين وقراها، وأخطر بهدم منشآت تجارية في بلدة صباصي الأثرية قرب نابلس. واعتقل الجيش الفلسطينيين خلال سلسلة اقتحامات لبلدة طمون ومخيم الفارعة قرب طوباس وقرى مسافر يطاب الخليل وبلدة ترمس عية قرب رام الله. أما المستوطنين فنفذوا اعتداءات جديدة، فاستولوا على أراض شرق مدينة رام الله واقتحموا منطقة بارك سليمان الأثرية جنوب بيت لحم، واقتحموا قرية عورتة جنوب نابلس. أما الوضع في قطاع غزة فلم يتغير إلى الأفضل رغم الإعلان قبل أيام عن تقدم ملموس في وقف إطلاق النار. منظمة اليونيسف الأممية أفادت باستشهاد 300 طفل منذ الإعلان قبل 300 يوم عن وقف إطلاق النار بغزة. جيش الاحتلال عمد إلى التوغل شرق خان يونس في الجنوب وأجرى أعمال تجريف واسعة وأقام سواتر ترابية جديدة، كما توغلت وحدات أخرى شرق دير البلح بالمنطقة الوسطى. واستهدفت المدفعية منطقتي بيت لاهية وجبالية في الشمال والمناطق الشرقية، وفتحت الدبابات نيران رشاشاتها الثقيلة جنوب خان يونس وشمال رفح، في وقت تتواصل أعمال البحث الفلسطينية بهدف انتشال جثامين ورفات الشهداء من تحت أنقاض المنازل المدمرة رغم النقص الحاد في المعدات والوقود. وعن الأزمات المعيشية فتزداد سوءا، فالقيود الإسرائيلية على المعابر تحرم سكان غزة من مستلزمات الإيواء والمستلزمات الصحية والوقود وغيرها من احتياجات أساسية. إسرائيل تمعن في التصعيد ضد الأراضي الفلسطينية وستواصل ذلك إلى حين الوصول إلى موعد انتخابات الكنيست المقررة في أكتوبر المقبل، فأي تحرك سياسي ينحي التصعيد العسكري جانبا يعني سقوط أي مرشح يتبنى هذا التوجه. وعليه تبقى الأراضي الفلسطينية في مواجهة مفتوحة مع تصعيد إسرائيل العسكري والاستيطاني وحتى السياسي. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: وفي تواصل للخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، نفذت القوات الإسرائيلية غارة بمسيرة استهدفت جرافة للجيش اللبناني، كما شهدت بلدات شقرة وميس الجبل قصفا مدفعيا وتفجيرات واسعة. وقعت السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية دفاع مشترك، وتهدف الاتفاقية إلى حرص الدول الثلاث على تعزيز أمنهم المشترك وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وتعنى بتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي بينها والتصدي لأي هجمات خارجية تستهدف أمن هذه الدول. قتل شخصان على الأقل وأصيب آخرون جراء انفجار استهدف حافلة ركاب في مدينة جرمانة بريف دمشق. وأفاد التلفزيون السوري أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل الحافلة، فيما هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى الموقع لإجلاء الضحايا وتأمين المنطقة. وقال مصدر أمني سوري إن الجهات المختصة باشرت التحقيق في ملابسات الحادث في وقت فرضت القوى الأمنية طوقا حول مكان الانفجار. جرت مباحثات مكثفة تركية سورية في أنقرة تجاوزت بروتوكولات الزيارة لتطرح ملفات نوعية أبرزها دمج شمال شرق سوريا وتفعيل مشروع الربط السكاكية الاستراتيجية وحصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب تسريع مشاريع التعافي المبكر لتسهيل عودة اللاجئين.
2: في قراءة لموقف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والسوري الزائر أسعد الشيباني، تعكس المقاربة التركية تحولا استراتيجيا عميقا، إذ ترى أنقرة في استقرار الدولة السورية مصلحة أمنية عليا لها. الموقف التركي بات يربط أمن سوريا بأمن تركيا مباشرة، وهو ما يفسر الاندفاع نحو تعزيز التنسيق الدفاعي لمواجهة مخاطر التقسيم ورفض الاعتداءات الإسرائيلية التي تهدد بخلط الأوراق الإقليمية وإضعاف مؤسسات دمشق. أما الموقف السوري فيتحرك وفق حسابات استعادة السيادة الكاملة والاندماج الاقتصادي. دمشق تسعى لاستثمار التنسيق مع أنقرة كبوابة لإنهاء الوجود المسلح غير الشرعي، مع التأكيد بشكل حاسم أن دمشق تمضي بثبات في حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء وجود أي تشكيلات مسلحة خارج الإطار الشرعي، معتبرة هذا التوجه نموذجا واقعيا وشبكة أمان إقليمية متكاملة لجميع دول الجوار، فضلا عن ربط عودة مواطنيها بخطوات تنموية ملموسة. كما يظهر الموقف السوري وعيا استراتيجيا بضرورة تحييد المنطقة عن الصراعات والمطالبة بالعودة لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، بالتوازي مع تأكيد دمشق الحاسم على حماية أمن الخليج العربي لضمان شبكة أمان سياسية واقتصادية واسعة تدعم مرحلة إعادة الإعمار. هي قراءة توضح توافق المصالح الحيوية بين أنقرة ودمشق والانتقال من مرحلة التهدئة إلى الشراكة الأمنية والتنموية الشاملة. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: وإلى باكستان، حيث أعلنت القوات المسلحة الباكستانية مقتل 10 مسلحين خلال اشتباكين منفصلين وقعا في إقليم خيبر بختناخو شمالي غرب باكستان. وأوضح الجيش الباكستاني أن قواته قتلت 8 مسلحين في منطقة جنوب وزيرستان ومسلحين 2 في منطقة دير، مشيرا إلى ضبط أسلحة وذخائر بحوزتهم، مؤكدا استمرار العمليات الأمنية لملاحقة المسلحين في إطار جهود مكافحة الإرهاب. وإلى موسكو، ووسط تصعيد ميداني متبادل تستمر الهجمات الجوية والطائرات المسيرة بين روسيا وأوكرانيا على جانبي الصراع، فيما تتعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف القتال. من جانبها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التصعيد المستمر للنزاع الروسي الأوكراني وسط ضحايا مدنيين من الجانبين.
3: أصدر الرئيس بوتين مرسوما يقضي بتعيين الفريق أول فاليري سولوتشوك نائبا لوزير الدفاع ومسؤولا عن قطاع الإمداد والخدمات اللوجستية، ومرسوما آخر يقضي بتعيين الفريق أول أندري إيفانايف قائدا لقوات المنطقة العسكرية الميدانية وسير العملية العسكرية في أوكرانيا. وأشاد بنشاط طواقم الإمداد في ظل الظروف القتالية الراهنة، وأشاد كذلك بإنجازات مجموعة قوات المركز التي تنجز بشكل جيد مهامها في جمهورية دانيتسك، وكذلك تعيين فريق أول بيوتر بولفاريف رئيسا لأركان قوات الشرق، وأثنى على عمل مجموعة قوات الشرق معتبرا أنها تحظى بأعلى تقييم. وعين اللواء دينيس ليامين قائدا لقوات المنظومات غير المأهولة، حيث استحدث بمرسوم رئاسي أيضا صنفا جديدا مخصصا للمنظومات المسيرة. لا بد من الإشارة في هذا السياق إلى أن الرئيس الأوكراني كان قد أجرى الشهر الفائت تعديلات شملت وزير الدفاع فيودروف وقائد القوات الأوكرانية سيرسكي نتيجة الخلافات الحادة بينهما حسب التسريبات آنذاك. من جهة ثانية، قدم قائد فرقة الهجوم الجوي 76 للرئيس بوتين تقريرا ذكر فيه أن القوات الأوكرانية تكبدت في الآونة الأخيرة 6000 عسكري في جمهورية دانيتسك وحدها، وتم صد أكثر من 70 هجوما أوكرانيا مضادا، وقد تم حسب الدفاع الروسية إسقاط 1155 مسيرة أوكرانية في يوم واحد، ناهيك عن استهداف أكثر من 150 موقعا أوكرانيا، في حين أكد الدفاع الأوكرانية أنها تمكنت من تحرير قرية لها موقع استراتيجي في دانيتسك، ما قد يتيح لها إمكانية توسيع هذه السيطرة. والملفت للنظر أن الجانبين الروسي والأوكراني يتحدثان عن تفوق واحدهما على الآخر في مجال إنتاج المسيرات، لكن المعطيات تشير إلى أن المفارقة في العدد على الأرجح لصالح الجانب الأوكراني الذي يسعى لإنتاج 20 مليون مسيرة سنويا في الأعوام القادمة. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: من جهة أخرى، حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تكرار انقطاع إمدادات الطاقة الخارجية عن محطات زابوريجيا النووية في أوكرانيا، معتبرة أن تصاعد هذه الحوادث يمثل مصدر قلق بالغ. وأوضحت الوكالة أن المحطة فقدت مصدر الطاقة الخارجي 24 مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل 4 سنوات، وأشارت إلى أن نصف هذه الحالات وقع خلال الأشهر الأربعة الماضية، وتوقفت المفاعلات 6 في محطة زابوريجيا عن العمل منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن المحطة لا تزال تعتمد على الكهرباء لتشغيل أنظمة التبريد والسلامة. وفي تايلاند، قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون في حادث إطلاق نار وقع في مدرسة بالقرب من بانكوك. وذكرت وسائل إعلام تايلندية أن مطلق النار وهو طالب في المدرسة نفسها قد توفي أيضا، ولم تعلن السلطات في بانكوك حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الحادث فيما تتواصل التحقيقات. أعلنت السلطات التشادية عن وفاة 13 شخصا جراء الإصابات بمرض الكوليرا منذ الإعلان الرسمي عن تفشي المرض في يوليو الماضي. وأوضحت وزارة الصحة التشادية أن الإصابات تركزت بشكل رئيس في إقليم حجر لميس شمال البلاد والعاصمة نانجيمنا، مضيفة أن نحو 50,800 شخص تلقوا اللقاح المضاد للكوليرا منذ بدء حملة التطعيم عقب الإعلان عن تفشي المرض. وأكدت الوزارة أن محدودية الوصول إلى مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي في تشاد لا تزال تمثل تحديا رئيسا في مكافحة المرض الذي ينتقل عبر تناول الأغذية أو المياه الملوثة.

0: ويمكن علاجه بفعالية إذا جرى التدخل الطبي في الوقت المناسب. لقي نحو 97 شخصا على الأقل مصرعهم نتيجة الفيضانات في شمال شرق الهند وفقا لآخر حصيلة رسمية، حيث تشهد ولاية أسام واحدا من أسوأ الفيضانات منذ سنوات، تسبب في غرق القرى وغمر المنازل والأراضي الزراعية. وأثرت الفيضانات في أسام على ما يقرب من 170 ألف شخص، وأجبرت الآلاف منهم على اللجوء إلى مراكز إيواء مؤقتة بعدما فاضت الأنهار وغمرت مياهها المنازل، كما غمرت المياه أكثر من 14 ألف هكتار من الأراضي الزراعية. اقترب إعصار قوي من الجزر الجنوبية الغربية لليابان وسط تحذيرات من أمطار غزيرة ورياح شديدة في مناطق أوكيناوا وأمامي وكيوتشو، كما يصاحب هذه الحالة مخاطر الانهيارات الأرضية في محافظة كوماموتو المتضررة من زلزال سابق. وأشارت السلطات إلى أن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار بلغت 198 كيلومترا في الساعة، مضيفة أن كميات الأمطار خلال 24 ساعة قد تصل إلى 200 مليمتر في بعض المناطق. سبع عشرة دقيقة بعد السابعة صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان، أنتم تستمعون إلى أولى فتراتنا الإخبارية. في تأكيد جديد على التحسن المستمر في جودة الحياة وتعزيز جاذبية السلطنة كوجهة للعيش والاستثمار والاستقرار، حققت سلطنة عمان إنجازا عالميا جديدا بتقدمها إلى المركز الثالث عالميا في مؤشر جودة الحياة للنصف الأول من عام 2026 الصادر عن مؤشر نومبيو، محافظة في الوقت ذاته على صدارتها على المستوى الآسيوي والعربي بعد أن جاءت في المركز الرابع عالميا في الفترة نفسها من عام 2025. ويعكس هذا التقدم مكانة سلطنة عمان على خارطة الدول الأكثر ملائمة للعيش نتيجة منظومة متكاملة تجمع بين الأمن والاستقرار وجودة الخدمات والتخطيط الحضري المستدام وتوفير بيئة معيشية متوازنة تضع الإنسان في قلب عملية التنمية. شاركت سلطنة عمان في مراسم التأبين التي نظمتها القنصلية العامة لجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية في مدينة نيويورك تكريما لذكرى متسلقي الجبال الذين فقدوا حياتهم أثناء تسلق قمة بورد بيك في باكستان. وعبر سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في كلمة نلقاها خلال مراسم التأبين، عبر عن تقدير سلطنة عمان لحكومة نيبال على تنظيم هذه المناسبة الإنسانية التي تجسد قيم الصداقة والتضامن، معربا عن بالغ شكره لحكومة جمهورية باكستان الإسلامية على تعاونها وللجهود التي بذلتها السلطات الباكستانية وفرق البحث والإنقاذ في استعادة الضحايا ونقلهم في ظل ظروف بالغة الصعوبة. وأشاد سعادته بمسيرة الرحالة المتسلقة العمانية نظيرة بنت أحمد الحارثي التي جسدت نموذجا للإصرار والطموح، إذ حققت إنجازات رياضية مهمة من بينها تسجيلها كأول امرأة عمانية تصل إلى قمة جبل إيفرست في عام 2019 وأول امرأة عربية تتسلق قمة أمدامبلا في نيبال، وإسهاماتها في تعزيز العلاقات الإنسانية بين سلطنة عمان ونيبال من خلال رئاستها لجمعية الصداقة العمانية النيبالية وعملها كسفيرة للنوايا الحسنة لفريق مسقط للمشي الحر، كما استذكر سعادته في ختام كلمته جميع المتسلقين الذين فقدوا حياتهم في هذا الحادث، مؤكدا أن شغفهم برياضة تسلق الجبال جسد قيم الاحترام المتبادل والثقة والتعاون بين الشعوب، مقدما خالص التعازي والمواساة إلى أسرهم وذويهم. حزمة من المبادرات التشريعية والتنظيمية والتقنية نفذتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أسهمت في رفع نسبة إنجاز الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية لتقارب 87% بنهاية العام الماضي، كما جرى استكمال مراجعة رسوم أنظمة وخدمات المدفوعات الإلكترونية واعتمادها بالتوازي مع تنفيذ برامج لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.
1: تمثل الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية 2022-2027 خارطة طريق استراتيجية لتعزيز قدرات سلطنة عمان في هذا المجال ورفع تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي، بجانب دعم نمو التجارة الإلكترونية من خلال معالجة التحديات المتعلقة بالعرض والطلب ورفع مستوى الوعي لدى الشركات التجارية والمستهلكين. وقد نفذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والتنظيمية والتقنية أسهمت في رفع نسبة إنجاز الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية لتقارب 87% بنهاية العام الماضي، بعد استكمال 26 من أصل 30 مبادرة. وتعمل الوزارة حاليا على استكمال المبادرات ذات الطابع التحولي والفني، منها المبادرة الوطنية لتأهيل الكفاءات الرقمية مكين، ونظام العنونة الوطني، ونظام اعرف عميلك الإلكتروني. وترتكز المنظومة على تحديث التشريعات وتطوير الخدمات الرقمية وتعزيز كفاءة المدفوعات الإلكترونية، إضافة إلى الارتقاء بالخدمات اللوجستية ورفع الوعي بالتجارة الإلكترونية، بما يوفر بيئة أعمال أكثر جاهزية لاستيعاب التحول الرقمي ويدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي. وقد استكملت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مراجعة رسوم أنظمة وخدمات المدفوعات الإلكترونية واعتمادها بالتوازي مع تنفيذ برامج لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، بما يدعم كفاءة التعاملات الرقمية ويوفر حلول دفع أكثر ملائمة لممارسة هذا النشاط. هذا وتجاوز عدد الأنشطة المرخصة لمزاولة التجارة الإلكترونية 19,200 نشاط، كما بلغ عدد المتاجر الإلكترونية الموثقة في منصة معروف عمان 412 متجرا حتى الشهر الجاري.
0: أطلقت شركة عمان تل مبادرة توعوية بعنوان المحقق الرقمية ضمن مشاركتها في فعاليات موسم خريف ظفار 2026، وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي بالسلامة الرقمية لدى الأطفال وتنمية مهاراتهم في الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة من خلال تجربة تعليمية تفاعلية تجمع بين التعلم والتطبيق العملي، بما يعزز ترسيخ ثقافة السلامة المعلوماتية والوقاية من المخاطر الإلكترونية منذ المراحل العمرية المبكرة. ارتفع المؤشر العام لبورصة مسقط بنحو 1% مع ختام تداولات الأسبوع، وتجاوز إجمالي قيمة التداول 264 مليون و500 ألف ريال عماني، فيما بلغت القيمة السوقية أكثر من 37 مليار و829 مليون ريال عماني.
2: مع اختتام تداولات الأسبوع ارتفعت المؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط عدا مؤشر الصناعة الذي شهد انخفاضا طفيفا، ليصعد المؤشر العام بنحو 1% ويغلق عند مستوى 7368 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبق. وائل بن محمد بن علي عبد الرسول مدير الوساطة الدولية بشركة المتحدة للأوراق المالية.
3: أبرز القطاعات اللي شفنا عليها حركة قطاع الطاقة والخدمات اللي كانت فيها أسهم جيدة على مستوى التوزيع أو على مستوى التقييم. أيضا القطاع المالي بعض الأسهم شهدنا فيها نشاط جيد، مثل بنك صحار الدولي يعني شهدنا عليه نشاط جيد، خصوصا بعد ما طرح حقوق الأولية وصار عليه بعض الهبوط شفنا معاودة النشاط على السهم. في بعض الأسهم في قطاع الخدمي والصناعي أيضا رأينا بعض النشاط، خصوصا في الأسهم اللي أعلنت عن نتائج إيجابية.
2: وشهد إجمالي قيمة التداول ارتفاعا بأكثر من 3% ليتجاوز 264 مليون و587 ألف ريال عماني بعد تداول أكثر من 933 مليون ورقة مالية من خلال 44,560 صفقة، فيما سجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط ارتفاعا طفيفا لتتجاوز 37 مليار و829 مليون ريال عماني.
3: بشكل عام البورصة حافظت على أحجام تداولات ما بين 40 لل 48 مليون ريال عماني، وأنا أتصور في هذه الفترة هذه الأحجام كانت جيدة مقارنة يعني بالفترة الماضية. أتصور أن عودة النشاط للبورصة إذا ما لم يتم هناك أي يعني أحداث سلبية عالمية، أتصور أن البورصة راح تبني على هذه المستويات تدريجيا، خصوصا أن التقييمات لا زالت جيدة وجاذبة في عدد من القطاعات.
2: واتجه المستثمرون العمانيون إلى البيع بنحو 90% مقابل 88% لمشترياتهم، فيما تصدر سهم بنك مسقط من حيث قيمة التداول بأكثر من 19%، كما تصدر سهم بنك صحار الدولي من حيث العدد ب 23%. أعد لكم التقرير محمد بن صالح البلوشي.
0: ختام أولى فتراتنا الإخبارية تذكير بالعناوين: انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم قلنديا بالضفة الغربية بعد يومين من عدوان أسفر عن إصابة أكثر من 50 فلسطينيا. غارات إسرائيلية على قرى وبلدات في جنوب لبنان، والأمم المتحدة تؤكد تصاعدا حادا في النشاط العسكري الإسرائيلي خلال الأيام الماضية. تواصل التصعيد العسكري المتبادل بين روسيا وأوكرانيا ودعوات أممية لوقف القتال وحماية المدنيين. وسلطنة عمان الثالثة عالميا في مؤشر جودة الحياة للنصف الأول من العام الجاري الصادر عن مؤشر نومبيو العالمي. عدا لكم الفترة الإخبارية الأولى أحمد بن عبد الله الندابي، ونفذها على الهواء مباشرة أحمد بن علي المرشودي. شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله.

0: محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4 مساء. محطة،
1: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
0: في جوهر الأحداث الثقافية،
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم مستمعينا الأحبة، وأهلا وسهلا بكم في هذا المشوار الصباحي من برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تحياتنا الصباحية لكم مستمعينا، ونسعد بكم في هذا المشوار حتى 9 صباحا في مجموعة منوعة من الموضوعات برفقتكم إن شاء الله. حياكم الله جميعا في حلقة اليوم السبت 24 من صفر لعام 1448 للهجرة، الموافق 8 أغسطس لعام 2026 للميلاد. دروب السلامة للجميع إن شاء الله، لكل من يتابعنا ومن يستمع لنا في هذه المساحة الصباحية في مختلف ما نطرحه لكم. إن شاء الله تصلوا إلى وجهاتكم وإلى أماكنكم بسلام وأمان بإذن الله تعالى. وأهلا بتواصلكم وجميل وصلكم ووصالكم ورسائلكم الصباحية على رقم الواتساب 7244201072 442-0100.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح.
1: صباحات الخير والنور والبركة عليكم مستمعينا، وصباحات فيها من الألطاف والتيسير بإذن الله تعالى. نسعد بكم في هذا المشوار الصباحي، وأهلا بكل من يتواصل معنا بالرسائل الصباحية. اللهم في هذا الصباح اكتب اليسر لمن يعاني من العسر، والراحة لمن به هم، والسعادة للمحزون، والشفاء للمريض، والإجابة لكل من دعاك. اللهم أمين. صباح السعادة والفرح، صباح النور يا خميس سرحاني، أهلا وسهلا بك، تحياتنا الصباحية لك. يا فايز يقول: سعيك خلف حلمك رغم ظروفك وعثراتك وإصرارك على تحقيقه وحرصك على ألا تكون من الخاسرين هو أرقى نجاح تحصل عليه. في البداية سيقولون أنك لن تستطيع، لكن في النهاية سيصفق لك الجميع بانبهار. كن واثقا من هذا. صباحكم نجاحات محققة بالأمل والتفاؤل، صباحاتك دائما سعيدة بإذن الله يا فايز العلوي. شكرا لك. عود نفسك أن كل حدث سلبي يمر عليك استخرج منه الإيجابي. لا يوجد حدث يمر على الإنسان إلا وله منفعة ربما لم ترها. حتى الأحداث السلبية والمصائب والعثرات لا تنظر لحياتك بسطحية، اختر حدث سلبي حصل لك واكتب ما الفوائد التي جنيتها منه ولم تنتبه لها. اجعل عقلك ينظر للحياة من أكثر من زاوية. شكرا لخالد العاصمي، تحياتنا الصباحية لك يا خالد. سليمان العاصمي، تحياتنا الصباحية لك، شكرا لك على طيب المتابعة. وسالم العاصمي كذلك، أهلا وسهلا بكل من يتابعنا في هذه المساحة الصباحية. صحافة اليوم ضمن محطاتنا الصباحية التي نقرأ لكم فيها أبرز العناوين والموضوعات الصادرة في صحيفة عمان لهذا اليوم. سمعنا كثيرا خلال على الأقل السنتين الأخيرتين عن مصطلح تعفن الدماغ، والمصطلح الذي يشير إلى تأثر الدماغ والتركيز وكل ما يؤثر على القدرات الذهنية نتيجة ما يتابع المستخدمون أو المستهلكون لمنصات التواصل الاجتماعي لدرجة أو حد الإدمان. لكن إلى أي درجة أيضا هذا المصطلح يعني واقعي ويتسم بالعلمية وصحيح إلى أي درجة؟ نتحدث عن مدى تأثير هذا المصطلح أو واقعيته. يقول لك: دماغك الذي يتعفن لغز أكبر كذبة علمية طاردت مستخدمي الشاشات. هذا ما سنتحدث عنه بشيء من التفصيل في حلقة اليوم، وكذلك يعني من منظور مختلف الاختصاصيين في علم الاجتماع وعلم النفس، وحتى بالنسبة للعلماء واختصاصي التكنولوجيا. غذاء ودواء أيضا ضمن محطاتنا الصحية التي نشارككم فيها مختلف الموضوعات الصحية وكل ما يتعلق بسلوك الحياة الصحي، كذلك تكنولوجيا عن آخر الأخبار والمستجدات في عالم تكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها من الموضوعات في هذا المجال. من كل مكان أيضا نطوف بكم حول العالم من أماكن مختلفة من هذا العالم، بعض القصص والأخبار والأحداث نشارككم إياها في هذا الصباح من برنامجكم أحلى صباح. والأهم هو تواصلكم واستماعكم لنا وأن تكونوا برفقتنا حتى 9 صباحا. مستمعينا نسعد بمشاركاتكم ورسائلكم الصباحية على رقم الواتساب 724-4201-0. أهلا وسهلا بكم في أحلى صباح.

عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح. صحافة اليوم.

0: صحافة اليوم في الصفحة الأولى من صحيفة عمان لهذا اليوم كتبت الصحيفة 17.8 مليار ريال حجم التبادل التجاري لسلطنة عمان خلال 5 أشهر، تسهيلات واسعة ومنظومة موانئ متطورة تعزز التنافسية على مستوى العالم. سلطنة عمان تتقدم إلى المركز الثالث عالميا في مؤشر جودة الحياة. حققت سلطنة عمان إنجازا جديدا بتقدمها إلى المركز الثالث عالميا في مؤشر جودة الحياة للنصف الأول من عام 2026 الصادر عن مؤشر نومبيوم، محافظة في الوقت ذاته على صدارتها على المستوى الآسيوي والعربي، بعد أن كانت تأتي في المركز الرابع عالميا في الفترة نفسها من عام 2025، بتأكيد جديد على التحسن المستمر في جودة الحياة وتعزيز جاذبية سلطنة عمان كوجه للعيش والاستثمار والاستقرار. الخريف العقاري يختتم نسخته الثانية بمبيعات تتجاوز 7 ملايين ريال، 26 ألف زائر و500 معاملة خلال الموسم. سبتمبر المقبل شمال الشرقية تطلق أكبر مشروع للتشجير. إصدار وتجديد أكثر من نصف مليون رخصة قيادة في سلطنة عمان خلال 2025. مسقط تتصدر ب 132 ألف والذكور يستحوذون على 78.1%. حديقة مسندم المرجانية مشروع لإعادة تأهيل الشعاب وتعزيز التنوع الأحياء البحري، 500 هيكل إسمنتي وبرنامج رصد يمتد حتى 2029. زوار مهرجان الجبل الأخضر يؤكدون تنوع الفعاليات والأجواء المعتدلة، يصنعان تجربة عائلية تستحق التكرار. مشروعات شبابية بولاية الحمراء تعيد إحياء التراث وتحوله إلى وجهة سياحية جاذبة. 25 طالبا يختتمون برنامج تعزيز في المملكة المتحدة. المراكز الصيفية بولاية نزوة برامج تنمي مهارات الطلبة وترسخ القيم. وفي الملحق الاقتصادي من صحيفة عمان لهذا اليوم، مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يرتفع 90 نقطة والقيمة السوقية 37.8 مليار ريال. و17.8 مليار ريال إجمالي التبادل التجاري خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026. من الاقتصاد وإلى شيء من الرياضة في الملحق الرياضي من صحيفة عمان لهذا اليوم. المصنع يتجاوز السويق بثلاثية والسيب يكسب نادي عمان، وعبري يتخطى صور الشباب أنجز صفقة المنذر العلوي. النهضة يختتم معسكر الفجيرة بمواجهة اتحاد كلبا الإماراتي اليوم. الخيالة السلطانية تتوج بلقب بطولة خريف بفار لالتقاط الأوتاد. طارق السعدي رحلة صبر قادته إلى إنجلترا من جديد عبر بوابة ليتون أورينت. برنامج صيف بخاء 2026 حراك شبابي ومجتمعي يستثمر طاقات النشئ بحضور أكثر من 400 مشارك. طواف صلالة حدث دولي يرسخ مكانة عمان في السياحة الرياضية. المشاركة العالمية تمنح الطواف قيمة فنية وتعزز خبرات الدراج العماني. وضمن صفحة الأخبار الثقافية، فنون عمانية وعروض مسرحية وتراث الجاليات بملتقى أجواء الأشخرة 2026. محمد لقعوم يقود أوركسترا سيمفونيات التراثية بأمسية نغم في ظفار. هذه كانت جولتنا الصحفية في محطة صحافة اليوم من برنامجكم أحلى صباح. نتواصل معكم مستمعينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان حتى 9 صباحا.
1: أنت العظيم من الرجال تحملا، تهوى الحياة كريمة في كل حال. أنت الذي تخطو بحكمة عاقل، أنت الذي تعفو إذا زل الرجال. يا أيها السلطان إنك شعلة تعلو بشرع الحق نور.

0: في عينه اليمنى عمان كطفلة تخطو بحفظه دربها نحو الجمال، وبعينه اليسرى مضاجع شعبه طابوا ومنهم طرفها سود كحال. يا قائدا ترنو على أكتافه بلد يشع حضارة فاق الكمال.
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، أحلى صباح، أحلى صباح. غذاء ودواء.

المؤشرات الجسدية قد تكون أيضا علامة على وجود يعني حالة اعتلالية أو اعتلال معين أو مرض معين، وبالتالي تكرر أو استمرار مثلا هذا المؤشر أو هذه العلامة تستدعي زيارة الطبيب. من بعض هذه المؤشرات التعب المستمر الذي يعاني منه كثير من الأشخاص ويكون يعني غير طبيعي لدرجة تكراره يعني أو الاستمراره بشكل متكرر. ما الأسباب المحتملة وكيف من الممكن استعادة النشاط؟ قد يشعر الجميع بالإرهاق بين الحين والآخر، لكن استمرار التعب بشكل يومي أو لفترات طويلة ليس أمرا طبيعيا دائما. قد يكون سببه مثلا قلة النوم أو سوء التغذية، وقد يشير أحيانا إلى مشكلة صحية تحتاج إلى تشخيص وعلاج، ويعتمد التخلص من الإرهاق على تحديد السبب الحقيقي وراءه وفق موقع هيلثلاين الطبي. يعد عدم الحصول على نوم كاف أو نوم ذي جودة جيدة من أكثر الأسباب أو من أكثر أسباب التعب شيوعا، إذ يحتاج الجسم إلى النوم لإصلاح الأنسجة وتنظيم الهرمونات واستعادة النشاط. كما قد يؤدي نقص بعض العناصر الغذائية مثل الحديد والفيتامينات إلى الشعور بالإرهاق حتى مع النوم لساعات كافية. كذلك يلعب التوتر المزمن دور مهم أيضا، قد يسبب استنزافا نفسيا وجسديا ينعكس في صورة تعب مستمر. يؤثر النظام الغذائي غير المتوازن في مستويات الطاقة، لأن الجسم يحتاج إلى غذاء غني بالعناصر الغذائية لتأدية وظائفه بكفاءة، في حين أن الإفراط في تناول كافيين قد يمنح نشاطا مؤقتا لكنه قد يضعف جولة النوم ويزيد التعب في اليوم التالي. كذلك قد يؤدي الجفاف إلى انخفاض الطاقة بسبب تأثيره في العمليات الحيوية داخل الجسم، فيما يرتبط الوزن الزائد أو السمنة بزيادة خطر اضطرابات النوم وبعض الأمراض المزمنة التي قد تسبب الإرهاق. تشمل يعني أسباب أخرى للتعب قلة النشاط البدني والعمل بنظام المناوبات الذي يربك الساعة البيولوجية، و كذلك الإفراط في تناول الكحول أو المخدرات إضافة إلى بعض الأدوية التي قد يكون الإرهاق أو الأرق جزء من آثارها الجانبية. متى يكون التعب مؤشر على مشكلة صحية؟ يعني إذا استمر التعب دون سبب واضح، من المهم استشارة الطبيب لاستبعاد حالات صحية قد تكون وراءه، مثل انقطاع النفس أثناء النوم، قصور الغدة الدرقية والسكر والاكتئاب أو الآثار الجانبية لبعض الأدوية. يمكن أن يساعد تدويل الأعراض وتحسين بيئة النوم ومراجعة العادات اليومية في تحديد العوامل التي قد تؤثر أو التي تؤثر في مستويات الطاقة، إلى جانب مراجعة الطبيب عند الحاجة. في كثير من الحالات يتحسن التعب بعد معالجة السبب الأساسي، سواء عبر تحسين نمط الحياة أو تصحيح نقص العناصر الغذائية أو علاج المشكلة الصحية المسببة له. لذلك لا ينبغي تجاهل الإرهاق المستمر، خصوصا إذا استمر رغم النوم الجيد والعادات الصحية بشكل عام. البعض ممكن يذهب لتناول بعض المكملات الغذائية منها الفيتامينات. هل تناول هذه الفيتامينات المتعددة بشكل يومي يحسن مستوى الصحة بشكل عام؟ يتناول الملايين الفيتامينات المتعددة يوميا، لكن الأبحاث تظهر أنها لا تقدم فوائد ملموسة للحد من مخاطر الأمراض المزمنة لدى بعض أو لدى معظم البالغين الأصحاء الذين يتبعون نظام غذائي متوازن. رغم أن الفيتامينات المتعددة قد تؤثر أو قد توفر فوائد صحية للبعض، إلا أنها ليست حلا مضمونا لتحسين الصحة للجميع. هناك بعض الأسباب التي قد تجعل الفيتامينات المتعددة لا تحقق فوائد أو الفوائد الصحية التي يأمل الكثيرون في الحصول عليها، منها امتصاص العناصر الغذائية يختلف من شخص لآخر.
لا يمتص الجسم جميع العناصر الغذائية في الفيتامينات المتعددة بالتساوي، تؤثر عوامل مثل العمر والحالات الصحية والنظام الغذائي على مدى كفاءة امتصاص الجسم لكل عنصر وفقا لموقع بيرول هيلث. أيضا مبالغة في تقدير تأثير الفيتامينات المتعددة، يعني يعتمد كثير من الناس على الفيتامينات المتعددة لتعويض ما ينقص نظامهم الغذائي، لكنها لا يمكن أن تحل محل فوائد النظام الغذائي المتوازن الغني بالعناصر الغذائية. أيضا الوقاية المحدودة من الأمراض المزمنة، أن تظهر الدراسات أن الفيتامينات المتعددة ليس لها تأثير يذكر على أمراض القلب أو السرطان أو التراجع المعرفي المرتبط بالعمر لدى الشخص السليم العادي. أيضا ما يتعلق بتفاعلات الفيتامينات مع الأدوية، يعني قد تتفاعل بعض العناصر الغذائية الموجودة في الفيتامينات المتعددة مع بعض الأدوية الموصوفة، مما قد يتداخل مع امتصاص هذه الأدوية وفعاليتها. بالنسبة لمعظم الناس فإن النظام الغذائي المتوازن الغني بالأطعمة الكاملة يقدم فوائد صحية أكثر موثوقية من الفيتامينات المتعددة وحدها. يعني على الرغم من الجدل الدائر حول فعاليتها، فإن الفيتامينات المتعددة تقدم فوائد صحية لفئات وحالات معينة، رغم أنها ليست بديلا عن النظام الغذائي المتوازن، إلا أنها تشكل عاملا مساعدا للأشخاص ذوي الاحتياجات الغذائية الخاصة أو الذين يجدون صعوبة في تلبيتها من خلال الطعام وحده. صباحاتكم صباحات الصحة والعافية، نتواصل معكم مستمعينا في هذا المشوار الصباحي من برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

صباح الخير واهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا في برنامجكم احلى صباح. تحياتنا لكل من انضم الينا في هذه الدقائق. رسالة فريق أبطال العبري، صباح الخير والمسرة طاقم برنامج أحلى صباح إدريس وأحمد، صباح الهمة والنشاط من فريق أبطال عبري المسير والمغامرات. اليوم مسيرنا 15 كيلو في عبري من حي العقبة إلى العراقي مع هذه الأجواء الصباحية مع المدربين مسلم سيد شلع وعلي المرشودي وسالم خلفان البلوشي و25 من المشتركين. شكرا لك يا سالم سكيتي، تحياتنا الصباحية لك، كل التوفيق إن شاء الله. تذكر دائما أن الخيارات لا متناهية وأنك لست محدودا بفرصة واحدة أو بمستقبل معين. تذكر دائما أن في الحياة رحابة وأن الآفاق واسعة وأن الدنيا أكبر من أن تتمسك بشيء ظنا منك أنه قد لا يتكرر. صباحاتك سعيدة يا من مرسل هذا الرسالة سليمان العاصمي، تحياتنا الصباحية لك، شكرا لك على طيب المتابعة. طيب نروح لمحطتنا القادمة، تكنولوجيا.

خرائط جوجل توسع ميزة نصائح قبل الزيارة المدعومة بجيميناي. بدأت جوجل توسيع نطاق ميزة النصائح قبل الزيارة في تطبيقها خرائط جوجل مع رصد وصولها إلى مزيد من المستخدمين خارج نطاق إطلاقها الأول، في خطوة تعزز اعتماد الشركة على جيميناي لتحويل الخرائط إلى مساعد ذكي قادر على تقديم معلومات مختصرة عن الأماكن قبل زيارتها. كانت جوجل قد كشفت عن هذه الميزة في نوفمبر 2025، بدأت طرحها أولا في الولايات المتحدة على نظامي أندرويد وآي أو إس قبل أن تبدأ أخيرا بالظهور لدى مستخدمين في أسواق ولغات إضافية. تعتمد هذه الميزة على نموذج الذكاء الاصطناعي جيميناي لتحليل المعلومات المتاحة عن المكان من مصادر متعددة، تشمل مراجعات وتجارب الزوار ومحتوى منصات مثل إنستغرام وتيك توك، إلى جانب المواقع الإلكترونية والمقالات الخارجية، قبل استخلاص أبرز التفاصيل التي قد يحتاج إليها المستخدم وعرضها في صورة نصائح سريعة ومختصرة قبل الزيارة. عند البحث مثلا عن مطعم أو مقهى على سبيل المثال، يمكن أن تظهر للمستخدم معلومات عن الأطباق والمشروبات التي تحظى بشعبية، أو نصائح مرتبطة بأوقات الازدحام وطريقة الطلب والحجز ومواقف السيارات، بدلا من قراءة عشرات المراجعات للوصول إلى معلومات محددة. يتولى الذكاء الاصطناعي تحليل المحتوى واستخراج أبرز النقاط المتكررة التي قد تكون مفيدة لاتخاذ قرار الزيارة لذلك المكان. لا تقتصر الميزة على المطاعم والمقاهي، يمكن أن تختلف النصائح باختلاف نوع المكان لتشمل معلومات مرتبطة بالدخول أو الحجز أو الوصول وغيرها من التفاصيل التي يحتاج إليها الزائر. تمثل هذه الميزة أو ميزة النصائح قبل الزيارة جزء من توسع جوجل في دمج جيميناي داخل تطبيق الخرائط، بحيث لا يقتصر دور الخدمة على تحديد المواقع والمسارات، وإنما يمتد إلى فهم الأماكن ومساعدة المستخدم في اتخاذ قرارات مرتبطة بها. تستفيد التقنية من الكم الكبير من المعلومات المتراكمة داخل خرائط جوجل، خصوصا مراجعات المستخدمين والصور والمعلومات المتعلقة بالمنشآت، لتقديم خلاصة يمكن قراءتها خلال ثواني. يعني على سبيل المثال، إذا تكررت الإشارة في المراجعات إلى صعوبة العثور على موقف للسيارات في وقت معين، أو إلى طبق يحظى بإشالة كبيرة، يستطيع النظام التقاط هذه المعلومة وإظهارها ضمن النصائح للمستخدم أو المستفيد من هذه الميزة تحديدا. يأتي ظهور الميزة لدى مزيد من المستخدمين بعد أشهر من إطلاقها الأول في الولايات المتحدة، ما يشير إلى انتقالها تدريجيا إلى نطاق عالمي أوسع من الأسواق والمستخدمين. رصدت الميزة أيضا باللغة العربية، وهو ما يعكس توسع التجربة لتشمل لغات إضافية في وقت تواصل فيه جوجل إدخال قدرات جيميناي إلى خدماتها الأكثر استخداما. لا يعني ظهور الميزة لدى بعض المستخدمين بالضرورة توفرها للجميع في الوقت نفسه، إذ تعتمد جوجل عادة نهج الطرح التدريجي للميزات الجديدة، وقد يختلف توفرها باختلاف الحساب أو المنطقة أو إصدار التطبيق. لكن فيما يتعلق بأدوات الدردشة الآلية، كلود ينصاع لك بالعربية ويجادلك بالإنجليزية. تغير أداة الذكاء الاصطناعي كلود إجابتها أو تغير إجاباتها وطريقة تفاعلها معك حسب اللغة التي تتحدث بها مع الأداة، وهو ما وصفته شركة أنثروبيك المطورة للأداة في دراسة بحثية بأنه تغيير يعكس القيم المختلفة لكل لغة. أوضحت الشركة في دراستها أنها لا تملك إجابة واضحة عن سبب الاختلاف في قيم كلود مع اللغات المختلفة، مرجحة أن السبب قد يعود إلى آليات التدريب المختلفة في كل لغة وحتى طريقة الحديث والقيم البارزة في كل لغة. وصفت الشركة التغيير بأنه
تغير في شخصية لغة الحوار التي يستخدمها النموذج، مشيرة إلى أن هذا ربما يخلق فجوة في مدى جودة الأجوبة لمجتمعات اللغوية بعينها. وأفادت الدراسة بأن كلود في اللغة العربية أظهر ميلا أكبر للإنصياع للأوامر الموجهة إليه، فضلا عن كونه أقل مراجعة وتدقيقا في الإجابات. تضمنت الاختبارات أكثر من 309,000 محادثة مع النموذج، تشمل مجموعة مختلفة من الأسئلة، وهي جميعا أسئلة ذاتية لا تستند إلى معلومات علمية صريحة. لكن هل سمعت عن قدرة الذكاء الاصطناعي على تصميم فيروسات لم نراها من قبل؟ وإلى أي درجة هذا الأمر أثار القلق لدى الكثير من العلماء؟ نجح باحثون من جامعة ستانفورد ومعهد آرك في استخدام الذكاء الاصطناعي لتصميم جينومات كاملة لفيروسات جديدة قادرة على التكاثر وقتل البكتيريا. يمثل ذلك خطوة تتجاوز استخدام الذكاء الاصطناعي في تصميم بروتين أو جين منفرد إلى تصميم منظومة وراثية كاملة تستطيع العمل داخل الخلايا. لكن الفيروسات التي صممها الفريق ليست فيروسات بشرية بل عاثيات، هي نوع من الفيروسات يتخصص فقط في إصابة البكتيريا ولا تهاجم خلايا الإنسان. بحسب الدراسة، اختبر الباحثون 285 جينوما صممه الذكاء الاصطناعي، ونجح 16 منها في إنتاج عاثيات حقيقية استطاعت التكاثر داخل البكتيريا وإبطاء نموها أو قتلها. هذا يعني أن معظم التصميمات لم تعمل، وهو ما يكشف أن التقنية لا تزال في بدايتها. بحسب تصريحات الباحثين، مع ذلك كانت النتيجة مهمة لأنها أظهرت أن نموذج للذكاء الاصطناعي يستطيع اقتراح جينومات فيروسية كاملة يكون بعضها صالحا للعمل في الواقع. هذه كانت محطة تكنولوجيا في برنامجكم أحلى صباح.

كثيرا ما يشار إلى مصطلح تعفن الدماغ في أوساط المنصات الرقمية أو في منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، وك يعني كإشارة لتأثيرات استخدام أو يعني التعرض لمختلف المحتويات بشكل يومي وربما حتى عند البعض بشكل لحظي قد يكون عندما يصل حد الإدمان. لكن المصطلح نفسه يعني إلى أي درجة هو فعلا يعكس هذا الواقع، وإلى أي درجة أيضا هو يتسم بالعلمية والمنطقية هناك؟ يعني في الوقت نفسه هناك من يرى أن هناك مبالغة في استخدام هذا المصطلح، مصطلح تعفن الدماغ. عندما نسمع عن هذا المصطلح فإن أول ما يستحضر الذهن صورة لدماغ ينال منه العطب ويبرز على سطحه العفن الأخضر. هذه الصورة الذهنية الصادمة لا توحي بأي حال من الأحوال بما يعنيه هذا المصطلح حقيقة، والذي يشير إلى حالة الشرور الذهني وعدم القدرة على التركيز أو إنجاز المهام اليومية الشاقة والمملة. في عام 2024 اختارت دار نشر جامعة إكسفورد مصطلح تعفن الدماغ كلمة العام، وعرف المصطلح بأنه أو عرفت هذا المصطلح بأنه تدهور في الحالة العقلية أو الفكرية للشخص نتيجة الإفراط في استهلاك المحتوى الذي يصنف تافها أو غير هادف بين قوسين، وهو المحتوى الذي لا يحفز العقل على التفكير والتحليل العميق. كان مصطلح تعفن الدماغ قد شهد رواجا كبيرا خلال العام، إذ لاحظنا أو لاحظ خبراء اللغة المسؤولون عن إصدار قاموس إكسفورد الإنجليزي الشهير زيادة في معدل استخدام المصطلح بنسبة وصلت إلى 230% بين عامي 2023 و2024. استخدم على الأغلب للتعبير عن المخاوف المرتبطة بالاستخدام السلبي للهواتف المحمولة وبخاصة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي. كان اللافت لي النظر أن المصطلح في حد ذاته ليس جديدا، فأول ذكر موثق لهذا التعبير اللغوي يعود إلى عام 1854 في كتاب بحيرة والدن للشاعر والفيلسوف الأمريكي هنري ديفيد ثورو، الذي استخدم اللفظ المركب التعفن الدماغي لوصف حالة الانغماس في الأفكار السطحية والميل المجتمعي للتقليل من شأن الأفكار المعقدة. يقول ثورو: بينما تكثف إنجلترا جهودها لمعالجة تعفن البطاطس، ألن تحاول أي جهة أخرى إيجاد

حل لتعفن الدماغ هذا الذي ينتشر على نحو أوسع نطاقا وأكثر فتكا. يقول الكاتب: كان ثورو فيلسوفا متقشفا انتقد مجتمع القرن التاسع عشر منغمس في متطلبات الحياة الحضرية. رأى في نمط الحياة هذا مؤشر على تراجع قدراتهم العقلية والفكرية، وبعد أن اختلى بنفسه في أحضان الطبيعة لأكثر من عامين على ضفاف بحيرة والدن، عاد ليروي تجربته عن عيش حياة بسيطة قائمة على التأمل، فخرج كتابه إلى النور، والذي يعتبر علامة فارقة في الأدب والفكر الأمريكي. لكن بالنظر إلى أصل المصطلح نجد أنه مجرد تعبير أدبي الأصل أعيد إحياؤه لوصف واقعنا المعاصر، تحديدا حالة الاستغراق في الفضاء الرقمي. لكن هل يعني ذلك أن تعفن الدماغ مرض حقيقي؟ الحقيقة أنه رغم ارتباط الحالة التي يصفها المصطلح ببعض الأعراض المرضية مثل الشعور بالتعب والإرهاق واضطرابات النوم، بالإضافة إلى صعوبة التركيز وضعف الانتباه، إلا أنه لا يعد مرضا معترفا به من الناحية العلمية. يقول عن ذلك الدكتور كيرولوس بولس، اختصاص علم النفس العصبي السريري في مركز يو اتش كليفلاند الطبي بولاية أوهايو الأمريكية: هذا المصطلح غير معتمد في الأوساط العلمية، فهو يشبه مظلة تندرج تحتها كل الآثار النفسية والجسمانية المتصورة للإفراط في استهلاك الوسائل الرقمية، بما في ذلك الطبيعة الإدمانية لهذه الوسائل، والتي تجعل الدماغ يبحث عن المكافأة السريعة عبر التمرير المستمر للمحتوى القصير على المنصات الرقمية. دعنا هنا نؤكد أن هناك مشكلة بالفعل، مثلا في عام 2024 خلال دعوة قضائية ضد شركة بايت دانس الصينية مالكة تيك توك، كشفت 30 صفحة من الوثائق أن المنصة صممت خوارزمياتها لترسيخ نمط استخدام إدماني، ونظرا لقصر مدة الفيديوهات، فهذا يعني أن المستخدم يشاهد في الدقيقة الواحدة ما بين 5 إلى 6 مقاطع قصيرة، أي أن الدماغ البشري يتنقل في الدقيقة الواحدة بين أكثر من 5 أفكار مختلفة، وهو ما يزيد من حدة تشتت الانتباه، وهذا يجري على كل المنصات الأخرى مثل فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب وغيرها بنسب متفاوتة. يعني ميزة الريلز كما كانت سابقا موجودة يعني من البداية في إنستغرام، أو هكذا تصور أن بدايتها في إنستغرام، يمكن البعض يقول لك أنا بروح طيب على يوتيوب حتى أتابع محتوى واحد وركز فيه، وبالتالي أستفيد مما أتابع مثلا على يوتيوب، لكن بعد ذلك يوتيوب هي بنفسها أضافت ميزة الريلزات أو الريلز. لقد صممت خوارزميات المنصات الرقمية صممت بطريقة جاذبة للانتباه، حتى يبقى المتصفح متعلقا بالتطبيق الذي يبقيه لأطول فترة ممكنة من خلال نظام المكافأة. هذه المكافأة تأتي في أشكال عدة، أحدها الابتسامة التي تغمر وجوهنا عند رؤية مقطع قصير، وفي مختلف أيضا كذا يعني تتبع هذا أو يتبع هذا المنشور منشورات أخرى في مختلف المجالات. هكذا يصبح انتباه الإنسان سلعة ثمينة تتنافس شركات التكنولوجيا والمنصات الرقمية للاستحواذ عليها، وهذا السعي المحموم لجذب الانتباه والاستثمار فيه هو ما أطلق عليه الباحثون اسم اقتصاد الانتباه. لكن رغم كل ما سبق يجب يعني التحذير من المبالغة في التخويف من التأثيرات السلبية للتكنولوجيا، كما يقول الكاتب، يقول هذه القضية هي محور دراسات البروفيسور أندرو بيرزي بيلسكي، هو أستاذ في جامعة أكسفورد متخصص في تأثير التكنولوجيا على السلوك البشري والصحة النفسية. يقول لصحيفة الجارديان: بدأ الترويج لمثل هذه الأفكار منذ عام 2017، والتي انتشرت بدافع من المخاوف والتحيزات المسبقة لدينا تجاه التقنيات الحديثة، وما عزز وجودها كان مجموعة من الدراسات العلمية دون المستوى ولا ترقى إلى المعايير العلمية المطلوبة. هكذا يقول: رغم ذلك
حظيت هذه الدراسات بحسب هذا العالم بتغطية إعلامية واسعة فور نشرها، بل ونالت التمويلات المالية اللازمة، وذلك لأنها كانت جاذبة للانتباه وتتوافق مع التصورات النمطية والتحيزات المسبقة لدى الجماهير.

لكن أيا كان أتى هذا المصطلح ليصف سلوك معين بمسألة استخدام المنصات أو القدر الزمن الكبير أمام هذه المنصات، ما يؤثر على سلوك البشر العام أو على حدة التفكير أو حتى فيما يتعلق بالقدرات الذهنية بشكل عام. لكن كما يقال يجب أن لا نبالغ في استخدام هذا المصطلح ونصف كل شيء فيما يتعلق بعلاقتنا وارتباطنا بهذه المنصات بأنه يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر فيما يعرف بحدوث حالة تعفن الدماغ. المهم أن نستخدم هذه المنصات بشكل متوازن، وأن نعي وندرك أن هناك أمور كثيرة في الحياة يعني ومصادر مختلفة لاستقاء المعلومة منها أكثر من الانغماس أمام هذه الشاشات. أهلا وسهلا بكم مستمعينا في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

بهذا نصل مستمعينا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم أحلى صباح. شكرا لكم على طيب المتابعة, شكرا لكل من تواصل معنا بالرسائل الصباحية. إن شاء الله موعدنا يتجدد معكم الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. كنت معكم في حلقة اليوم في الإعداد والتقديم إدريس بن محمد البشري, هذه تحيات المخرج أحمد بن علي المرشودي, في أمان الله.

إذاعة سلطنة عمان. التاسعة صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. عناوين الأخبار: انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم قلنديا بالضفة الغربية بعد يومين من عدوان أسفر عن إصابة أكثر من 50 فلسطينيا. غارات إسرائيلية على قرى وبلدات في الجنوب اللبناني، والأمم المتحدة تؤكد تصاعدا حادا في النشاط العسكري الإسرائيلي خلال الأيام الماضية. تواصل التصعيد العسكري المتبادل بين روسيا وأوكرانيا ودعوات أممية لوقف القتال وحماية المدنيين. سلطنة عمان الثالثة عالميا في مؤشر جودة الحياة للنصف الأول من العام الجاري الصادر عن مؤشر نومبيو العالمية. تكريما لذكرى متسلقي الجبال الذين فقدوا حياتهم أثناء تسلق قمة برود بيك في باكستان، سلطنة عمان تشارك في مراسم التابين التي أقامتها القنصلية العامة لجمهورية نيبال في مدينة نيويورك الأمريكية. وزارة التجارة والصناعة والترويج الاستثمار تنفذ حزمة مبادرات ترفع نسبة إنجاز الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية لتقارب 87% بنهاية العام الماضي. أكثر من 108 ملايين برميل إجمالي إنتاج منتجات المصافي في سلطنة عمان حتى نهاية يونيو الماضي. وقيمة التداول في بورصة مسقط تسجل 264 مليونا و500 ألف ريال عمانية. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
1: رفعة الجادرجي.
2: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، لأنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
1: معاذ الألوسي.
3: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
1: راسم بدران.
4: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
1: شهيرة فهمي.
5: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
5: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: ساعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارح أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضاً عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: سأوحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. بعد احتلال مسقط من قبل البرتغاليين وارتكابهم الجرائم بحق المدينة ومقدساتها وأهلها، ذهب وفد من ثوار المدينة إلى الرستاق للاجتماع بأهالي الرستاق ونزوة والباطنة وصحار والظاهرة. وبعد نقاش طويل ومفيد طرح أحدهم السؤال المهم:
1: كيف نعد العدة لهذه المعركة الصعبة ضد الاحتلال؟
2: الدعوة الصالحة بما يأمره ديننا الحنيف وتوعية الناس بخطر البرتغاليين على النفس والعرض والمال والأخلاق والدين والتجارة.
3: هنا يأتي دور العلماء الأجلاء والقضاة والمعلمين ورجال الدين والشعراء أيضا.
4: أتفق معك، ولكن يجب أن يكون لنا خلايا في الرستاق ونزوة والظاهرة والباطنة،
5: وعلينا استخدام كل الأسلحة المادية والمعنوية،
3: ولا تنسوا جمع المال، إنه ضروري وهام.
1: لن يقصر الناس إن شاء الله.
2: عرفنا طريقة التوعية وتهيئة النفوس وشحنها بالعزيمة والإيمان، ولكن كيف ستكون المقاومة؟
6: أول ما يجب أن نقوم به هو شل عمل المستعمر الدخيل.
2: وكيف سيتم ذلك؟
6: أولا نضرب بقوة على يد كل من يتعاون مع العدو ونعامله بشدة كأنه عدو مثله. ثانيا الإضراب الشامل، وسوف نحاول أن نوسع ليشمل جميع الموانئ من مسقط إلى البصرة والخليج العربي.
2: رائع رائع، سوف يضطرب العدو ويهتز، ولن تجد سفن البرتغاليين من يأويها أو يقدم لها المؤنة والطعام.
4: مهلا مهلا أيها الأخ، يجب دائما ألا تجرفنا الحماسة أبدا، بل علينا أن ننظر بواقعية وموضوعية إلى كل الأمور. عندما ننجح يجب أن ندرس أسباب النجاح، وعندما نفشل يجب أن ندرس ونعي أسباب الفشل.
6: علينا أن نقر ونعترف بأننا اليوم ضعفاء، ونحن الآن نخطط معا للوصول إلى القوة.
4: ومتى بدأنا نصل إلى القوة فسوف نبدأ بخطوات تحرير الوطن.

0: وبدأ الشباب المجاهدون بالعمل، فقاموا مراكز للتوعية وأخذوا يهزون الشعب النائم ويوقظونه من غفوته الطويلة، ويغرسون في النفوس بذور الجهاد وضرورة توحيد الوطن. وقد قيض الله لهذه الحركة الثائرة الشيخ المؤرخ الفقيه العالم أحمد بن مداد بن عبد الله الناعبي من مدينة نزوة، فقد كان لا يخشى في الله لومة لائم.
1: أنا أطالب باستقالة الإمام محمد بن إسماعيل فورا، لأنه قصر وتخاذل في الدفاع عن الوطن. لقد كان قابعا في حصنه حين كان البرتغاليون يحرقون المدن ويهدمون المساجد ويجدعون الأنوف ويستبيحون الحرمات.
2: لم يكتفي هذا الإمام بهذا التخاذل، بل قام بالتفريق بين أجزاء البلاد.
1: الشرع والدين يقولان بأنه لا يجوز أن يبقى إماما وقد احتلت مدن الساحل أمام بصره وسمعه وهو صامت ساكت.
3: لكن الإمام منيع في حصنه وحوله العساكر والجنود، ولن يستجيب لمطالبكم.
1: علينا إذن أن نمتنع عن دفع الضرائب والزكاة له، ونحرمه من المال الذي هو مصدر القوة. واعلموا يا إخوان أن خطر البرتغاليين ليس تجاريا فقط، بل هو خطر سياسي وديني وقومي.
4: نحن معك يا شيخ أحمد، نستطيع أن نسمي أنفسنا فدائيين ومحررين ومقاومين،
5: بل سوف نسمي أنفسنا حركة أحمد بن مداد.
0: وهكذا بدأ أنصار أحمد بن مداد حركتهم، فانتشرت في كل أرجاء عمان، واستطاعوا إكمال المرحلة الأولى من التوعية وإعداد النفوس للمقاومة والجهاد، ثم انطلقوا إلى المرحلة الصعبة الثانية، وهي مرحلة التوحيد والتجميع.
3: الانتقام من البرتغاليين لا يمكن أن يتم إلا بالاستفادة من السواحل، مصالحهم هناك، وهناك يجب أن تتم مقاومتهم.
4: وهل تعتقد أنهم غافلون عن ذلك؟ إنهم منتبهون لكل تحركاتنا ويحسبون لها ألف حساب.
3: أنا أؤكد أنه لا سبيل إلى المقاومة والنضال إلا في السواحل، إنها ميادين معاركنا الرئيسية.
2: وكيف سنفعل ذلك؟
4: سنجعل عرب السواحل هم الجنود الثائرين ضد العدو الدخيل.
2: كيف؟
4: سوف نرسل الوفود إلى جميع العرب المقيمين على السواحل، ونعلمهم بما يجري، ونذكرهم بواجبهم الديني والوطني والأخلاقي.
2: وإلى من نرسل الرسل والدعاء؟
4: سوف نرسلهم سرا إلى دبي وخرفكان وتوام وليوى وقلهات والبحرين.
3: علينا أن نتفق جميعا على يوم واحد لإعلان الثورة.

0: نجحت الوفود في اتصالاتها، واتفق الجميع على أن يكون يوم 21 من شهر نوفمبر عام 1521 يوم إعلان الثورة في كل الموانئ العربية. وفي هذا اليوم وقف الشيخ راشد يعلن:
1: يا أهالي مسقط الكرام، اليوم يوم الثورة على البرتغاليين. لا تموين لسفنهم ولا عمال لأعمالهم ولا تعامل معهم، ومن خالف ذلك فقد خرج عن قومه ودينه.
0: كما أعلن الثورة في صحار الشيخ سلطان بن مسعود، وفي الداخلية حسين بن سعيد الجابري، وكشفت جماعة ابن مداد عن تنظيمها، فقد زاد الخوف، وحقق أفرادها ما يريدون من استنفار الناس وإشعال نار الثورة في كل الموانئ العربية. أصيب البرتغاليون بالدهشة والخوف، وحين أرسلوا جنودهم إلى السواحل صدهم الثوار، كما تتالت الهجمات على معاقلهم. وبعد 6 أشهر من المقاطعة وصد هجمات البرتغاليين، طلب القائد البرتغالي في مسقط المفاوضات مع الشيخ راشد قائد منطقة مسقط.
1: ما زالت ثورتنا سلمية بشكل عام أيها القائد، ونحن لا نرد إلا على عدوانكم علينا، لكننا سوف نجيب على العدوان إذا استمر بعدوان أقوى.
2: سوف أطلب من حاكم هرمز أن يتخلى عن نفوذه عليكم في مسقط، وسوف تحكمون أنفسكم بأنفسكم منذ الآن.
1: وأنتم؟
2: لا نريد سوى بعض التسهيلات لمصالحنا العسكرية والتجارية. ما رأيك يا شيخ راشد؟
1: الرأي ليس لي وحدي، سوف أعطيكم الجواب بعد غد إن شاء الله.

0: اجتمع الشيخ راشد مع أعيان البلاد وشرح لهم ما دار بينه وبين القائد البرتغالي.
1: أنا أرفض هذا الاقتراح.
2: لماذا يا شيخ حسين؟
1: يجب ألا نقبل بالحلول الجزئية، وعلينا أن نتخلص من الاثنين معا.
2: إذا وافقنا نكون قد تخلصنا من عدو، وبقي علينا عدو واحد، وقتال عدو أسهل من قتال اثنين معا. ولا تنسوا أننا سوف نوفر المال الذي ندفعه لحاكم هرمز، ويمكننا أن نستخدمه في الاستعداد للمعارك القادمة.
1: لم يتنازل البرتغاليون إلا حين رأوا اجتماعنا وقوتنا، وعلينا أن نبقي نار الثورة مشتعلة ولا ننخدع بأساليب السياسة والخداع.
0: كان الشيخ راشد أقوى من معارضي مشروعه، واستطاع إقناعهم، فوافق معظم المجتمعين على اقتراح البرتغاليين. لكن جماعة ابن مداد كان لها رأي آخر، فاجتمع شبابهم على عجل.
3: نحن جماعة أحمد بن مداد نرفض كل مفاوضات مع العدو البرتغالي وما نجم عنها.
4: لا تبعية للبرتغاليين أو غيره، ثورتنا مستمرة ولا مجال للتراجع عنها حتى استئصال هذا الورم الخبيث من جسد الوطن.
0: واستمرت الدعوة إلى الثورة، واشتدت نارها بين حين وآخر. ففي عام 1525 ثارت كل بلدان ساحل عمان.
4: لقد أقال البرتغاليون الحاكم العسكري، وأرسلوا رسلهم إلى الموانئ والمدن يعدون الثوار بقبول شروطهم. إنها مناورة من مناوراتهم. ألا تراهم يبنون قلاعهم الحصينة في مسقط؟ وهذا دليل على أنهم يطمحون البقاء طويلا.
5: وما العمل في رأيكم؟
4: يجب أن نستعد لخطوة أكبر بكثير من الإضراب وهذه الهجمات المتفرقة على جنودهم.
5: وما العمل في رأيك؟
4: الإعداد للتحرير الكامل.
0: جلس باريرا القائد البرتغالي لحامية مسقط ذات ليلة يتسامر مع صديقه النقيب دانييل في مقر إقامته في قلعة الجلالي، وهما يعاقران الخمرة التي لعبت برأسيهما. وكان باريرا يتباهى بإتمام بناء القلعتين الحصينتين.
6: وأخيرا أتممنا بناء أقوى قلعتين في ساحل عمان كله.
7: لقد أحسن مهندسونا اختيار المكان فوق هذه الصخور سيدي القائد. إنهما تشرفان على مدينة مسقط التي باتت تحت رحمتنا وعلى البحر العربي، ونستطيع من هنا رصد أي حركة للأعداء في البر أو البحر.
6: وفوق ذلك فهما مشحونتان بالسلاح والذخيرة.
7: نعم، أهم من كل شيء يا سيدي أننا قضينا على المقاومة.
0: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الأفكار العظيمة تبدأ من هنا، من خيال طفل، من حلم يلامس السماء، من فكرة صغيرة قد تبدو بعيدة لكنها تحمل في طياتها مستقبلا عظيما.
2: أريد أن أكون عالمة، أكتشف علاجات جديدة،
3: وأنا سأصمم مدنا تسحر العقول،
4: وأنا أحلم أن أكون عالم روبوتات مشهور.
1: نرافق كل حلم ونؤمن بكل فكرة لنمهد الطريق لجيل يقودنا نحو

0: الله صباحكم بكل خير وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا الأطفال، نحييكم بإطلالة جديدة في هذا الصباح وحلقة جديدة من برنامجنا المفكرة الذكية، ونسعد بمتابعتكم واستماعكم لنا عبر أثير إذاعتنا إذاعة سلطنة عمان.
1: أسعد الله صباحكم يا أصدقائي، وأهلا بكم معنا في رحلة جديدة نتعرف فيها على مواهبكم الجميلة وإنجازاتكم، ونتعرف فيها على كثير من المعلومات، وكذلك نسعد يا أصدقائي بسماع صوتكم الجميلة ومشاركاتكم الهادفة.
0: إذن أصدقائنا الأطفال، في كل صباح نقوم فيه نتذكر أن لدينا وطن جميل، وطن كبير يحتضننا نحن وأحلامنا، فيجب يا أصدقائنا الأطفال أن نعمل أقصى ما لدينا لهذا الوطن العظيم. اكتبوا أحلامكم يا أصدقاء وارسموها واسعوا لتحقيقها، لأن عمان الحبيبة تستحق ذلك. اللهم احفظ بلادنا عمان وأدم عليها الأمن والأمان بإذن الله تعالى. هكذا نحن أبناء الوطن نسعى دائما لأن تصبح عمان

0: أهلاً وسهلاً بكم أحبائي الأطفال من جديد عبر أثير إذاعتنا إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم المفضل المفكرة الذكية اللي يأتيكم كل سبت من الساعة 9:30 وحتى 11 صباحاً.
1: أهلاً وسهلاً فيك يا زميلتي ريفال وصباح الخير لكل من يتابعني الحين، وإحنا أكيد سعداء جداً اليوم أن التقينا بأصدقائنا الأطفال في هذا الموعد الأسبوعي وعلى الهواء مباشرة ونسمع أصواتهم الجميلة ومشاركاتهم الهادفة وأفكارهم الرائعة لمختلف المواضيع والفقرات اللي نطرحها خلال فقرة في خلال حلقة اليوم.
0: إذن أصدقائنا الأطفال نحن سعداء بمتابعتكم لنا كل سبت ومعانا مجموعة من الفقرات المنوعة والمحطات الشيقة والمسابقة الجميلة والجوائز الرائعة. وترى برنامجنا أصدقائنا ما يحلو ولا يكتمل إلا بمشاركتكم وتفاعلكم معنا.
1: صحيح يا رفال، ومن أبرز فقراتنا اليوم يا أحبائي هي مسابقة مفكرتنا الذكية واللي فيها نقوم بتصفح مفكرتنا الذهبية الخاصة بنا، من ثم نعطي أصدقائنا فكرة ذهبية من داخل المفكرة ومعاها سؤال يحمل معلومة معينة في أحد المجالات.
0: ومن فقراتنا الأخرى يا أصدقائنا الأطفال فقرة مفهوم من المفكرة، ونتعرف اليوم على مفهوم جديد نعطيكم إياه مع مجموعة من المعلومات المفيدة عن هذا المفهوم، ونتمنى لكم أصدقائنا الأطفال متابعتنا والاستفادة من هذه المعلومات اللي نقدمها ونطرحها لكم من خلال البرنامج. طبعاً أصدقائنا الأطفال في مسابقتنا مفكرتي الذكية في كل مرة نستضيف مدرسة معها مجموعة من الطلاب الرائعين يشاركونا في الحلقة، ومعانا اليوم مدرسة عبيدة بن مسلم، ونشكر مديرة المدرسة شمسة بنت سالم الغساني وأيضاً الأستاذة منيرة الشعيبي على تنسيق الطلاب معانا، وإن شاء الله هكذا تكون مسابقة رائعة جميلة ويشاركون الطلاب بكل حماس وتشوق. إن شاء الله إحنا متشوقين أيضا نسمع الأصوات الرائعة ونستمع إلى معلوماتهم
1: إن شاء الله. إذن حياكم الله معنا يا أحباء الرائعين، وهذه تحية معطرة بالورود والرياحين تبعثه لكم أسرة البرنامج، ومعكم في الإعداد يوسف الدغيشي، ومعكم من أمام ناقل الصوت أنا ميس بنت موسى الهندي،
0: وأنا رفال بنت عبد الله الذيابي، وهذه تحيات مخرجنا أحمد المرشودي.

0: نرحب بكم من جديد أيها العباقرة، ولازلنا معاكم عبر برنامجنا المفكرة الذكية، ونبدأ معاكم بسم الله الرحمن الرحيم في مسابقتنا مفكرتي الذكية، وإن شاء الله كذا نشوف الطلاب، نشوف حماسهم في المشاركة معانا. وخلونا ناخذ أول اتصال من العباقرة اللي رح يشاركونا ونقول صباح الخير. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: اهلا وسهلا، من معانا؟
1: ضحى بتخالد غسانية.
0: اهلا وسهلا فيك يا ضحى،
2: كيف الحال صديقتنا ضحى؟
1: زينة.
2: كيف الاجازة معك؟
1: حلوة.
2: حلوة جميلة، مستمتعة في الاجازة؟
1: ايوة.
2: طيب يا صديقتنا ضحى، دام ان احنا في اجازة وعندنا وقت فراغ واجد، ايش هي مواهبك؟ ايش تحبي تسوي في وقت الفراغ اللي معك في الاجازة؟
1: الرسم وقراءة وإلقاء الكلمات أمام الآخرين، وأحب أيضا الكتابة وتعلم أشياء جديدة.
2: ما شاء الله، مواهب كثيرة يا صديقتنا ضحى. طيب ضحى، إيش أكثر موهبة تحسيها قريبة من قلبك؟
1: الرسم.
2: الرسم، من متى بديتي تحبي الرسم وترسمي؟
1: 10 سنوات.
2: من لما كان عمرك 10 سنوات؟
1: أيوة.
2: جميل يا ضحى. طيب ضحى، عندك مفكرة في البيت؟
1: نعم لدي.
2: ايش تكتبي فيها؟
1: اكتب فيها افكاري واهدافي وبعض الملاحظات التي تفيدني في حياتي ودراستي.
2: جميل يا ضحى. طيب ضحى، لما انت صار عندك مفكرة، يعني حسيتي انه صار عندك فرق؟ يعني مثلا تنظم وقتك اكثر وكذا؟
1: ايوه.
2: حابة زين، يعني حابة تنصحي أصدقائنا الأطفال اللي يسمعوني الحين أنا يمتلكوا مفكرة؟
1: أيوة، عشان تتنظم حياتهم ويكون عندهم واجد وقت عشان يكتبوا فيها.
2: أيوة، لازم يا أصدقاء أن إحنا نمتلك مفكرة، لإلنا يعني لما يكون عندنا مفكرة ونكتب أفكارنا فيها، كذا أفكارنا بتترتب ووقتنا بيتنظم أكثر. طيب ضحى، ممكن تخبرينا كيف شكل مفكرتك في البيت؟
1: كذا كتاب.
2: أيوة.
1: إيش لونه؟
2: أيوة.
1: لونه أسود.
2: ليش اللون الأسود؟ هذا لأنش أنت تحبي اللون الأسود، ولا يعني لأنه يرمز لشيء؟
1: لا، أحب اللون الأسود.
2: جميل يا ضحى. طيب يا ضحى، حابة تقولي لنا شيء دام أنك تحبي أنك تلقي كلمات؟
1: أيوة.
2: طيب يلا تفضلين، سمعك.
1: يا سيد العز والأخلاق والهيبة، سلام لك يا طيب الوجه والمبسم، يا رمز للإخلاص والحلم والطيبة، عساك يا رب طول العمر تسلم، لو اختصر في كل الشعر وجيبة، أنشهد إن الشهامة كلها هيثم.
2: ما شاء الله، صح لسانك يا ضحى، كلمات جميلة. من وين اقتبستي هذه الكلمات؟ انت كتبتيها ولا من شاعر او من كاتب؟
1: من شاعر وكاتب ثاني.
2: من هذا، من كاتب هذه الابيات؟
1: ما اعرف.
2: ما تعرفي؟ طيب لازم الحين لما بعد هذا الاتصال ان شاء الله تروحي تبحثي من كاتبها، تمام؟
1: إن شاء الله.
2: ما شاء الله عليك، القائك جدا جميل.
1: شكرا.
2: طيب يلا ننتقل لمسابقة مفكرة الذكية.
1: أيوة.
2: إيش هي كلمة السر؟
1: هيا يا مفكرة يا ذكية، أعطيني فكرة ذهبية.
2: ويلا يا مفكرة.
0: الأحد، اكتشف مظاهر السمت العماني الأصيل.
2: إذن يا صديقتنا ضحى، تقترح عليك المفكرة أنك تقرأي وتتعرفي على آداب دخول الأماكن العامة وكيفية السمت مع كبار السن، تمام يا ضحى؟
1: تمام.
2: وضحت الفكرة؟
1: أيوة.
2: طيب الحين يلا خلينا ننتقل للسؤال، جاهزة؟
1: جاهزة.
2: يلا خليك مركزة معاي. السؤال يقول، دخل صديقنا فهد المصعد، انزين، فدخل معه رجل كبير في السن، فما الواجب من فهد أن يفعل؟ ها يا ضحى؟
1: يدعي الرجال أنه هو يختار وين يريد يروح. أيوه. يبدل الرجال.
2: أيوه.
1: وبعدين هو
2: أيوة صح، فلازم أن إحنا نبدي كبار السن علينا صح؟ إجابتك
1: نعم.
2: صحيحة يا صديقتنا، فالإجابة هي أن يفسح المجال ويقدم احتراما لكبار السن، لأن احترام الكبير واجب ومن قيم السمة العماني الأصيل. فيا أصدقائنا، احترام كبار السن وتوقيرهم وتقديرهم وإظهار المحبة والبشاشة لهم لازم واجب علينا عشان نظهر السمة العماني الأصيل. طيب
1: طيب
2: شكرا يا صديقتنا ضحى، وإجابتك صحيحة، شكرا لمشاركتك معنا.
1: عفوا، شكرا جزيلا على اتصالكم وعلى هذه المقابلة الممتعة، واتمنى لكم يوما سعيدا.
2: إن شاء الله نتمنى لك يوم سعيد، ومع السلامة.
1: مع السلامة.
2: يلا خلونا نستقبل اتصال ثاني ونقول صباح الخير.
0: صباح الخير، السلام عليكم، من معانا؟ كيف حالك يا آية؟
3: وعليكم السلام.
0: كيف حالك آية؟
3: بخير الحمد لله.
0: آية من وين تكلمينا؟
3: من محافظة الظاهرة.
0: أهلا وسهلا آية، خبرينا عن مواهبك.
3: أحب الهوايات إلي الرسم والطب والقراءة والإلقاء، وأحب كذلك ابتكار وصنع أشياء جديدة مثل المجسمات والألعاب الإلكترونية.
0: رائع يا آية. طيب آية، كيف الإجازة معاش؟
3: حلوة.
0: إيش استغليتيها؟ إيش كيف جدولش في الإجازة؟
3: حفظ مقرر الحفظ، تعلم أشياء جديدة.
0: ورحتوا مكان طلعتوا؟
3: رحلة بيت جدتي.
0: جين جميل يا صديقتنا. طيب الحين جاهزة للمسابقة؟
3: أيوة.
0: إنزين، إيش هي كلمة السر للمفكرة؟
3: هيا يا مفكرة يا ذكية، أعطيني فكرة ذهبية.
0: ويلا يا مفكرة.
2: الاثنين، شارك في ورشة عن الثقافة المالية.
0: إذا نقترح عليك يا صديقتنا أن تشاركي في ورشة أو فعالية عن الثقافة المالية لتتعرفي على مجال ريادة الأعمال وتكتسبي بعض المعلومات عن التاجر الصغير. طيب؟
3: طيب.
0: طيب يا صديقتنا، الحين جاهزة ندخل المسابقة للسؤال؟
3: نعم.
0: إذن السؤال يقول يا صديقتنا، إذا كان لديك 10 ريالات وأمامك خيارات، عندش 10 ريالات وأمامك خياران، الخيار الأول شراء شيء تحتاجينه ب7 ريالات أو شراء شيء تريديه ب10 ريالات، ما هو القرار المالي الأكثر حكمة؟
3: شراء شيء أحتاجه ب7 ريالات.
0: إجابة صحيحة يا صديقتنا، لأن المبلغ الثاني نقدر نحتفظ فيه للإدخار وناخذ شيء نحن نحتاجه. صح؟
3: صح.
0: حابة تقول شيء آخر يا صديقتنا آية؟
3: سألقي قصيدة.
0: تفضلي يا آية.
3: عليك الركاب فقد بلغت المقصدة، وابتل فقد أصبحت في وادي فدا، دار المحبة والسعادة والوفا، دار المروة والسماحة والندى، طار الفخار وخطى فوق سمائها، يا ليتهم من قبل سموني فدا، والجود خطى على محايا أهلها، قولا كريما في البرية خالدا، يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا، نحن الضيوف وأنت أكرم وافدا، زوروا فدا وتنفسوا ريحانها، من لم يزرها ضاع مغناه سدى، زوروا فدا تلقوا قلوبا سمحة، إن لم تزوروا اليوم زوروها غدا.
0: الله الله يا صديقتنا، صح لسانك على هذه القصيدة الجميلة والرائعة، شكرا لك يا آية.
3: العفو.
0: شكرا لصديقتنا آية على هذا الاتصال الجميل والرائع. أصدقائنا الأطفال مكملين معاكم فقرات برنامجنا، فاصل وراجعين.

0: كل واحد فينا عنده حلم، بنعيش حياتنا نحارب عشان نحقق الحلم، بندور على فرصة، الفرصة دي بتغيرنا لأنها بتبقى وسيلة عشان نحقق حلمنا. في مبادرة فرصة بتغير مش مجرد حملة ضد السمنة ولا عمليات جراحية، بنبادر عشان تحقق بيها حلم.
1: هيا نكتب أهدافنا وندون أفكارنا في المفكرة الذكية.

0: عدنا إليكم أيها الأحبة ومع فقرة موهبتي تصنعني. نرحب بكم من جديد في برنامجنا الرائع، والحين معنا أحد الموهوبين المتميزين عبر فقرة موهبتي تصنعني، وهو صديقنا الجراح بن علي بن سيف الحاتمي، موهوب في القراءة والتحدث والتصميم، وهو حاصل على المركز الثاني في مسابقة نجم الخطابة.
1: صباح الخير صديقنا الجراح، نرحب بك في برنامجنا المفكرة الذكية. بداية خبرنا عن نفسك أكثر وعن مواهبك.
2: أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا الجراح بن علي بن سيف الحاتمي المقيد بالصف السابع في مدرسة عاصم بن عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي، وأنا من سكان مسقط وتحديدا في بوشر.
1: ما شاء الله تشرفنا فيك صديقنا الجراح.
2: شرف لي.
1: الجراح كيف الإجازة معك؟
2: الحمد لله والله الإجازة زينة، ولازم نستغل هذه الإجازة أطور مهاراتي واستعد للسنة القادمة.
1: أيوة صح. طيب إيش الأعمال اللي تسويها في الإجازة؟ دامنا في الإجازة عندنا وقت فراغ واجد صح؟
2: أيوة دامنا في الإجازة وقت فراغ ويكون ملل، أفضل أنه أستخدم هذا الوقت أو هذا الوقت الفراغ أنه أتدرب للشيء اللي أنا موهوب فيه. مثلا أنا موهوب بالتحدث أمام الجمهور، أوقف أنا قدام المراية وأتحدث عشان أحسن مهاراتي.
1: ما شاء الله عليك الجراح. طيب يا صديقنا، شاركت في فعاليات معينة أو ورشات عشان تستغل وقت فراغك خلال الإجازة؟
2: أيوة أنا شاركت في ورشة في جبل الأخضر.
1: أيوة
2: يكون مسارات في جبل الأخضر، وش اسمه، يكون تسلق، وكان هناك مبيت 3 أيام في بيت أحد الناس، وأول يوم تعلمنا كيف نطبق هذه الأشياء في اليوم اللي بعده، واليوم اللي بعده الحمد لله كملنا المسار وسوينا الأشياء اللي تعلمناها في اليوم الأول.
1: جميل.
2: وأما في اليوم الثالث فكان اليوم الأخير، وكانت تكملة المسار والنزول بالحبل من جبل متر، من جبل طوله 20 متر تقريبا.
1: ما شاء الله عليك يا الجراح، ما شاء الله عليك يعني ممتاز. طيب يا الجراح، انت شاركت في مسابقة نجم الخطابة صح؟
2: صحيح.
1: اريدك الحين تخبرنا عن مشاركتك في هذه المسابقة وايش استفدت منها.
2: اولا انا كيف كان الشغف لاني اشارك في هذه المسابقة، وليش اصلا اخترت مجال الخطابة او التحدث امام الجمهور. اول شيء ابوي كان مشارك في التوست ماستر، وانا كنت اروح احيانا معاه.
1: أيوه.
2: وعجبني هذا الموضوع، كنت اريد اشارك لكن للاسف ما كان عمري مناسب للتوست ماستر.
1: ايوه يعني انت اقتديت في ابوك.
2: ايوه
1: ما شاء الله الله يحفظه لك.
2: امين.
1: ايوه
2: وبعدين شاركت في معهد مع أحد الأساتذة في التوس ماستر، هي أستاذة منار راسبية الله يحفظها.
1: الله يحفظها إن شاء الله، نوجه له تحية. أيوة.
2: وكان هناك في يعني تعلم عن كثير من الأشياء المخصصة في هذا المجال، مثل أني كيف أوزع نظراتي وطبقات الصوت.
1: أيوة.
2: وهذه الأشياء
1: ما شاء الله يعني استفدت منها واجد.
2: أيوة الحمد لله.
1: الحمد لله. وطبعا أنت يا صديقنا الجراح مهتم في تصميم عن طريقة الطباعة ثلاثية الأبعاد صح؟
2: صحيح.
1: طيب خبرني إيش تحب، ليش تحب ذا المجال يعني؟
2: هذا المجال عجبني لأني أقدر أخلي الخيال واقع.
1: أيوة.
2: مثلا أنا تخيلت أنه يكون معي مثلا ديناصور صغير أخليه في في المكتب. فأنا لأنه كان معي طابعة 3D قدرت أطبع وخليت في المكتب الحمد لله.
1: أيوة إيش قدرت تطبع؟
2: قدرت أطبع الكثير من الأشياء، من ضمن هذه الأشياء ستاندات، ستاند لل أو حامل للهاتف، حامل للأقلام، حامل لجهاز البلايستيشن.
1: أيوة جميل ما شاء الله. ما شاء الله عليك صديقنا الجراح، أنت متعدد المواهب يعني. كانت لك مشاركات أيضا في مسابقة الروبوتكس صح؟
2: أيوة.
1: خبرنا عن هذه المشاركة.
2: هذا مسابقة الروبوتكس هي عن الروبوتات، وهذه المسابقة كانت تكون كل سنة للمدارس 40 مدرسة حول السلطنة في اليوم العالمي للتكنولوجيا.
1: ما شاء الله، إيش استفدت من هذه المسابقة؟
2: استفدت من هذه المسابقة كيف أبرمج الروبوتات وكيف أتحكم في الأجهزة مع الروبوتات، والحمد لله حصلت أنا وأحد الزملاء اللي كنا نمثل المدرسة على المركز الرابع بين 40 مدرسة.
1: ما شاء الله عليكم. طيب القرح ما كان واقف معاك طول هذه المسيرة؟
2: الحمد لله طول هذا كل الأشياء اللي سويتها في حياتي. أول شيء نشكر ربي الحمد لله، وثم أشكر أبوي وأمي وأهلي اللي ساعدوني وكانوا سندي.
1: الله يحفظهم لك ما شاء الله.
0: طيب خبرنا صديقنا الجراح، إيش طموحك في المستقبل؟
2: طموحي في المستقبل إني أصير مذيع كماكم إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: وأكون في التلفزيون إن شاء الله.
0: إن شاء الله، الله يوفقك. لكن إحنا عرفنا إنك مجهز لنا حاجة تريد تقدم لنا إياها، صحيح؟
2: صحيح، أنا مجهز الخطاب اللي كان في مسابقة نجم الخطابة الموسم الخامس
0: اللي فزت فيه في المركز الثاني، صحيح؟ يلا نستمع له.
2: في نهاية أسبوع ظننته عاديا، تعلمت درسا لن أنساه ما دمت حيا. سلام من الله عليكم، أنا جراح الحاتمي وإليكم قصتي. قالت لي أمي في صباح عطلة مشرق: يا الجراح، حدث أمر طارئ وسنغيب عن البيت يومين، أرجوك اهتم بأخيك سيف ولا تتشاجرا. سقطت متثاقلا بخيبة صغيرة بعدما تغيرت خطتي التي رسمتها في مخيلتي، وضاعت مباراة كنت أترقب أن أخذها بشغف مع أصدقائي. هذه الفقرة كانت في البداية، والحين إن شاء الله بقول الفقرة الأخيرة اللي كانت كأنها كلمة عن الأخوة.
1: جميل.
2: أيها الحضور، أحموا أخوتكم، فالأخ ليس مجرد اسم نتشاركه، بل روح تسكن قرب أرواحنا، ويد تساندنا حين تضعف خطواتنا. كونوا لهم صدرا رحبا حين يخطئون، ويد تساند كونوا لهم صدرا رحبا حين يخطئون، وابتسامة دافئة حين يحزنون. لا تجعلوا الغضب لحظة تسرق منكم سنوات من المحبة، فلنحفظ أخوتنا كما نحفظ قلوبنا، ونروي بينهم الحب كما تروى الزهور بالماء، ونجعل بيوتنا عامرة بالمودة وأرواحنا عامرة بالتسامح، فهنا يكمن المعنى الحقيقي للأخوة. وشكرا.
1: ما شاء الله عليك، صح لسانك يا صديقي الجراح.
0: الله يوفقك يا صديقنا الجراح، واستمتعنا بالحوار معك. كلمة أخيرة توجهها لأصدقائنا الأطفال من منبر برنامجنا المفكرة الذكية.
2: أول شيء لازم نستفيد من هذه الإجازة، لأن الأطفال تو يعني ما تعرف وش يجيك في السنة الجاية، يمكن تتورط في الاختبار، فأحسن شيء من تو تستعد للسنة القادمة
0: إن شاء الله يا صديقنا الجراح. ونحن نشكرك لوجودك معنا في فقرة موهبتي تصنعني، وفي الختام نشكرك ونتمنى لك مستقبل مشرق وحافل بالإنجازات. شكرا لك. أصدقائنا الأطفال مكملين معاكم فقرات برنامجنا، فاصل وراجعين.

0: مرحب بكم من جديد أصدقائي الأطفال العباقرة، ولازلنا معاكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم المفكرة الذكية. ونعود لمسابقتنا الجميلة، مسابقة مفكرة الذكية، ونسمع أصواتكم الرائعة وتفاعلكم مع مسابقاتنا ومع الأفكار اللي نقترحها لكم، ونتمنى أن تستفيدوا منها وتطبقوها في حياتكم اليومية. وخلونا نستقبل الاتصال القادم من أحد الأبطال ونقول أهلا وسهلا، صباح الخير، من معانا؟
1: أنا اليقين بنت حمزة سليم الحارثية، أنتقل إلى الصف السابع.
0: أهلا يا اليقين، كيف حالك؟ عارفين عن نفسك أكثر؟
1: موهبتي هي إلقاء الشعر وإنشاء قصص بالذكاء الاصطناعي في وقت الفراغ.
0: ما شاء الله عليك يا اليقين. اليقين من وين تكلمينا؟
1: من العامرات.
0: من العامرات، أهلا فيش. طيب يا اليقين، كيف الإجازة معك؟
1: حلوة الحمد لله.
0: الحمد لله. نزين صديقتنا اليقين، عندك مفكرة في البيت؟
1: نعم.
0: كيف شكلها؟ ممكن تشاركينا كيف شكلها وإيش لونها؟
1: لونها بينك.
0: أيوة.
1: وردي ومرسوم فيها ماي ميلودي.
0: إيش مرسوم فيها؟
1: ماي ميلودي.
0: جميل يا اليقين. زين اليقين، ليش اخترتي اللون الوردي؟ هذا لأنك أنت تحبيه ولا لأنه يرمز لشيء معين مثلا؟
1: لا لأنه يرمز على شيء، أحس أنه يرمز على السعادة.
0: أن اللون الوردي يرمز للسعادة، حلو والله. زين، إيش تكتبي في مفكرتك؟ ممكن تشاركينا بعض الأشياء اللي تكتبي فيها؟ أيوة.
1: في أيام المدرسة أكتب فيها جدول المدرسي والجدول المذاكرة ونصائح لإتمام المذاكرة، وفي أيام الإجازة أكتب فيها التخطيطات للذهاب إلى الأماكن السياحية.
0: جميل يا اليقين. زين اليقين، إيش استفدت لما خصصت لنفسك مفكرة؟
1: حسيت ان الوقت مرتب وعندي وقت كبير عشان اقدر اسوي كل شيء اريده.
0: ايوه، يعني حسيتي ان وقتك تنظم اكثر، صح؟
1: صح.
0: طيب ايش تنصحي اصدقائنا الاطفال؟ اني اكيد في عندنا اصدقاء اطفال يستمعوا لنا الحين وما عندهم مفكره، فقدمي لهم نصيحه عشان يتشجعوا ويكون معاهم مفكره في البيت.
1: انصحكم يا اصدقائي الاطفال ان ترتبوا وقتكم للاشياء، لأن لما تنظموا الوقت يكون عندكم مساحة أكبر تسوي فيها أشياء.
0: أيوة، نصيحة جميلة. أتمنى من أصدقائنا الأطفال المستمعين أن يستفيدوا من هذا النصيحة. لازم يكون عندكم مفكرة في البيت تكتبوا فيها أشغالكم والأشياء اللي لازم تسووها، وكذا وقتكم بتلاحظوا أنه يتنظم. طيب يا صديقتنا اليقين، حابة تضيفي شيء ثاني تقدمي لنا؟
1: أيوة، قصة قصيرة.
0: يلا تفضل نسمعك.
1: قصتي بعنوان سر الحقيقة الضائعة. أعلن ملك عن مكافأة لمن يصدقه القول في عيب من عيوب حكمه. خاف الجميع وسكتوا إلا شابا وقف وقال: يا جلالة الملك، أنت تبذر أموال الدولة في حفلاتك بينما يفتقر بعض الرعية. غضب الحاشية وطلبوا بمعاقبته. رفع الملك يده وقال: لقد أهداني هذا الشاب مرآة رأيت فيها حقيقتي، بينما أهداني غيره أقنعة تخدعني.
0: ما شاء الله، أنت كتبتي هذه القصة؟
1: أيوة.
0: بنفسك ولا في حد ساعدك؟
1: لا يعني ساعدني الذكاء الاصطناعي.
0: ساعدك الذكاء الاصطناعي، بس أنت يعني عطيتي موضوع القصة وهو ساعدك شوية، صح؟
1: صح.
0: جميل، ما شاء الله عليك. طيب حد من أهلك ساعدك بعد؟
1: أيوة.
0: مين؟
1: ماما وبابا.
0: أمك وأبوك، ما شاء الله، الله يحفظهم لك. طيب يا اليقين، إيش العبرة من هذه القصة اللي أنت كتبتيها؟
1: العبرة أن لازم نظهر الحقيقة مهما إن كانت.
0: جميل، ما شاء الله عليك. طيب جاهزة لمسابقتنا مفكرة الذكية؟
1: نعم.
0: يلا إيش هي كلمة السر؟
1: هيا يا مفكرة يا ذكية أعطيني فكرة ذهبية.
0: ويلا نشوف المفكرة إيش عطت صديقتنا اليقين. الثلاثاء، اقرأ أكثر تعرف أكثر. إذن يا صديقتنا تقترح عليك المفكرة أن تجعلي من القراءة والمطالعة عادة يومية، وتستغلي وقت فراغك في قراءة الكتب في قراءة كتاب معين من الكتب اللي تحبيها. تمام؟
1: تمام.
0: دام أنك تحبي تكتبي قصص أكيد بعد تحبي تقرأي كتب، صح؟
1: صح.
0: طيب أنت كيف معك اللغة العربية في المدرسة؟ حلوة؟
1: تمام زينة حلوة.
0: تمام يلا جاهزة للسؤال؟
1: أيوة جاهزة.
0: إن شاء الله يكون سؤال سهل عليك. السؤال يقول ما إعراب كلمة العلم في هذه الجملة؟ إن العلم نور. إيش إعراب كلمة العلم؟ يلا يا صديقتنا اليقين.
1: مبتدأ إن مرفوع علامة رفعه الضمة.
0: ركزي يا صديقتنا اليقين. إن العلم نور. طيب بعطيك خيارات وأنت شوفي. تمام؟
1: تمام.
0: بعطيك خيارين. الخيار الأول مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، أو اسم إن منصوب بالفتحة.
1: اسم إن منصوب بالفتحة.
0: أيوة وإجابتك صحيحة يا اليقين، وشاطرة بارك الله فيك. شاطر شاطر شاطر شاطر. شكرا لمشاركتك معنا في البرنامج. حاب تضيفي شيء ثاني؟
1: العفو لا.
0: يلا مع السلامة يا اليقين.
2: يلا ناخذ اتصال آخر. نقول السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: أهلا وسهلا، من معانا؟
3: معانا معاكم مناس بن سالم بن سعيد عبد الله الحميدي.
2: أهلا وسهلا فيك يا ملاك. ملاك كيف الإجازة معك؟
3: مناسك.
2: مناسك والنعم فيك يا مناسك. كيف الإجازة معك يا مناسك؟
3: كثير حلوة.
2: عندك مفكرة في البيت؟
3: نعم.
2: إيش تكتبي فيها هذه الفترة في الإجازة؟
3: أكتب فيها عن يومي اللي أسويه في أيامي دائما.
2: جميل. طيب مناسك عندش عندش حاجة تريدي تخدميها؟
3: نعم أريد أوجه نصيحة لأصحابي الصغار إن لا يستخدموا الهواتف النقالة بكثرة لأنها تؤثر على الدماغ بشكل كثير.
2: جميل جدا، نصيحة رائعة من صديقتكم مناسك يا أصدقاء. استخدام الهاتف بشكل مفرط تؤثر على الدماغ، وكلامها صحيح. نحن الحين في فترة إجازة ما يكون طول وقتنا على الجهاز، بالعكس نقسم وقتنا، عندنا مهارات لازم ننميها وأيضا أشياء لازم نتعلمها، صح؟
3: صح.
2: إنزين الحين جاهزة ندخل للمسابقة؟
3: جاهزة.
2: يلا إيش نقول للمفكرة؟
3: هيا يا مفكرة يا ذكية أعطيني فكرة ذهبية.
2: ويلا يا مفكرة.
0: الأربعاء، اختر مهنة أو وظيفة مستقبلية تحلم بها واكتب تقريرا عنها.
2: إذن يا صديقتنا نقترح عليك أن تختاري مهنة أو وظيفة مستقبلية تحلمي بها، وأن تقرأي عنها وتتعرفي عليها وتكتبي تقريرا عنها وتخبري والديك به. طيب؟
3: طيب.
2: الحين جاهزة ندخل للسؤال؟
3: جاهزة.
2: السؤال يا صديقتنا يقول في أي المجالات تستخدم الطائرات المسيرة الدرون؟ هل في التصوير والزراعة والتوصيل، أم في التنظيف المنزلي فقط، أم تصميم المحتوى التفاعلي؟
3: التصوير.
2: أيوة
3: التصوير.
2: إجابة صحيحة يا صديقتنا، إذن الإجابة في التصوير والزراعة والتوصيل. شكرا لك يا صديقتنا مناسك. حابة تقول شيء آخر؟
3: لا شكراً.
2: شكراً لك على مشاركتك الجميلة معنا.
3: عفواً.
2: أصدقائنا الأطفال مكملين معاكم رحلة المفكرة الذكية، فاصل وراجعين.

0: مرحبا أصدقائنا الأطفال في فقرتنا، فقرة مفهوم من المفكرة. في هذه الفقرة نتعلم منها مفهوم كبير نسمع بلسان براعم الأطفال الصغار الرائعين. نسمع معهم كيف يفكروا، كيف يتناقشوا، ونقص عليهم القصص ونضرب لهم الأمثال حتى يتوضح معاهم المعنى. في البداية خلوني هكذا نتعرف على الأطفال الرائعين اللي منورينا في الاستوديو. نبدأ مع الأولاد. عطنا اسمك.
1: تيمور.
0: تيمور.
2: قاسم.
0: قاسم.
3: ميس.
0: أهلا وسهلا بتيمور وقاسم وميس. قبل لا نبدأ كل شيء يا أصدقائنا الأطفال، أريدكم تسووا شيء. أنتوا تعرفوا إن برنامجنا اسمه المفكرة الذكية، صح؟ نحنا دائما نحب ان الاطفال يكون عندهم مفكره، وانا اللي لاحظت انكم جايبين مفكراتكم معاكم، صح؟
3: صح.
0: يلا نفتح اول شيء المفكره. انزين عادي، لكن يوم ترجعي البيت اللي كتبناه هنا ويعني نكتشفه مع بعض تكتبيه في المفكره مالش. زين، ايش لونها مفكرتك؟ خبرينا اول شيء.
3: بنفسجي.
0: حلو حلو لونها، يشبه مفكرتي شكلها. يلا جاهزين تكتبوا بالمفكرة المفهوم الجديد اللي راح نتعرف عليه؟ انزين، راح نتعرف على مفهوم جديد نسمع كثير ونعيشه كل يوم، لكن هذا المفهوم نحن اليوم بنشرحه بشكل أفضل. انزين، عشان تفهموا خبروني في البداية ايش اسم الوطن اللي نحن نعيش فيه؟ تكلموا عادي.
3: سلطنة عمان.
0: سلطنة عمان. ايش اسم الوطن اللي نعيش فيه؟
3: سلطنة عمان.
0: سلطنة عمان، صحيح. انزين، ايش اكثر شيء تحبوه في بلادنا الحبيبة عمان؟ نبدأ مع البنوتة. ايش اكثر شيء تحبيه في بلادنا؟
3: جبالها وبحرها وجبالها.
0: جميل. وايش انت تحب في عمان؟
4: احب الاجواء الرائعة، واحب احب
0: تحب صلالة في عمان؟ جميل. وانت ايش تحب في عمان قاسم؟
2: احب صلالة لانها تشتهر بخريفها، واحب الجبال مثل قبل الشمس وقبل الاخضر وقبل لانها تشتهر بالبرد.
0: جميل، رائع. انزين، تخبروني الاماكن اللي زرتوها في هذه الاجازة في عمان. وين زرتي؟
3: صلالة.
0: رحتي خلاص صلالة؟
3: أيوة.
0: كيف الخريف، حلو ولا نص نص هذه السنة؟
3: نص نص، لنا نص شمس.
0: زين، يعني تنصحين أنا بروح الأسبوع الجاي، كيف أروح؟
3: أيوة روح.
0: حلو عمان، صح، نروح. أيوة. الخريف. انزين، وانت وين زرت في بلادنا؟
4: زرت قريات وزرت صلالة.
0: حلو. انزين خبرنا، وين شفت في قريات شيء حلو؟
4: قريات رحت أول شيء إلى بلدة صيا، لأن هناك في العيد سووا فعاليات، ورحت هناك وهناك يسووا فعاليات وركوب الحصان وواجد أشياء.
0: حلو، يعني تنصحنا نروح نزورها؟
4: هي.
0: بشرط تستقبلني هناك؟
4: هي.
0: إن شاء الله. وأنت؟
2: أنا أحب أني رايح نزوة، لأن أحب الأماكن التراثية وأحب الأفلاق.
0: جميل. انزين خبرونا بعد، من فيكم يحب البحر؟ يعني خبرونا، تحب البحر؟
3: نعم.
4: ايوه.
0: تجلسوا ذي الفترة في البحر؟
3: نعم.
0: لان احنا في عمان نشتهر ايضا بالسواحل الجميلة، صح اللي معانا؟
2: ايوه.
0: انزين، والحدائق، تروحوا الحدائق؟
3: نعم.
0: انزين، لما نقول كلمة وطن، لما نحن نقول وطن ايش يجي في بالش؟
3: علم عمان.
0: علم عمان. وانت؟
4: افكر في اهلي وفي بيتي، بيتي جدي.
0: حلو. وانت لما نقول وطن؟
2: ذكرياتي.
0: جميل. انزين، اعطوني كلمة تقولوها لبلادنا عمان، ايش تقولي لعمان؟
3: احبش عمان.
0: احبش عمان.
4: الله اللهم احفظ عمان وخليها دائما بالامن والامان.
0: امين.
4: الله يحفظ السلطان.

0: علي في وطني يا حبيبي.
1: إنزين خلوني أخبركم، المواطنة جاية من كلمة وطن، يعني أنا أحب وطني، أحافظ عليه، نحافظ على نظافة بلاد نعمان وعلى اسمها، ونرفع دائما اسمها فوق بإنجازاتنا لهذا الوطن الجميل. نحب كل شيء متعلق بوطن نعمان، نحب قائدنا السلطان هيثم وأمنا السلطان وأمنا السيدة الجليلة وكل شيء يتعلق بوطننا الغالي عمان، نحب من مسندم إلين الظفار. المواطنة يا أصدقاء ما بس كلام، المواطنة أيضا راح تكون أفعال، لأن نحن بأفعالنا نعبر عن حبنا لوطننا، صح؟
2: صح.
1: إنزين لما نحافظ على النظافة في بلادنا، لما نحترم الآخرين في بلادنا ونتمسك بالسمت العماني الأصيل، لما نجتهد في دروسنا، لما نساعد اللي يحتاج لنا، ولما نرفع اسم بلادنا عمان يا أصدقائنا الأطفال في كل مكان نروح له، لما يقولوا هذا العماني اللي نعرفه، صح؟ نحن كل هذه الأشياء اللي نجلس نسويها نمارس فيها مفهوم المواطنة. فهمتوا الحين إيش يعني المواطنة؟
2: نعم.
1: وصلت الفكرة؟ إنزين الحين أريد أسألكم يعني أسئلة، المواطنة للصغار ولا للكبار؟
2: لكل الناس،
1: للكبار والصغار، صح. أنتوا كأطفال صغار إيش تقدموا لبلادنا وطننا العزيز عمان؟ انتوا ايش واجبكم لبلادنا؟ ايش تقدموا لها؟
2: احافظ على نظافتها واجتهد في دراستي عشان بعدين نرفعها.
1: صحيح. انزل لما احافظ على النظافه وعلى نظام المدرسه معانا يعتبر مواطنه؟
2: نعم.
1: صحيح. لما اساعد الجار ولما اساعد شخص محتاج هل يعتبر مواطنه؟
2: نعم.
1: لما احترم الكبير والصغير واتعامل معهم بلطف واحترام هل هذا ايضا اسمه مواطنه؟
2: نعم.
1: صحيح، ممتازين.
0: الاخلاق الطيبه
2: الاخلاق الطيبه من صفات
3: الحميد، المواطن الصالح.
1: صحيح، ممتازين، كلكم جاوبتوا على كل الأسئلة وفهمتوا إيش يعني اسم مواطنة، صح؟ وهذه تحية من المخرج. إنزين الحين جاء الوقت اللي أطرح عليكم قصة كذا صغيرونة، ركزوا فيها. إنزين ذهبت مريم مع عائلتها المكونة من أمها وأبوها وأختها الصغيرة إلى إحدى الحدائق الرائعة إنزين والنظيفة. بعد ما تناولوا الطعام في الحديقة، أخذت مريم تجمع الأكياس والعلب ووضعتها في سلة المهملات، وفي طريقها شاف الطفل يرمي زجاجة الماء على الأرض في الحديقة، فاقتربت منه مريم وقالت له، إيش تتوقع قالت له؟
3: لماذا ترمي القمامة؟
1: أيوة لازم نحن إيش نسوي؟
2: نشلها ونعقها في الزبالة.
1: أيوة، لأن لازم نحافظ على نظافة
2: البيئة.
1: أيوة، على نظافة البيئة في بلادنا عمان. إنزين أصدقائنا الأطفال الحين فهمتوا إيش يعني مواطنة؟
2: نعم.
1: فهمتوا؟
2: نعم.
1: كلمة أخيرة تحب تقولوها لعمان؟ إيش تقولي لبلادكم؟ تفضل
3: كلمة.
1: يلا تفضل نسمع.
3: كلمة وطني مثل الأب، كلاهما يمنحاني الأمان والحب والرعاية، أهدي أبي المسافر دعواتي وحبي وأقول حفظ الله عماننا وحفظ كل أب بعيدا أسرته يعمل من أجل وطني وأسرته.
1: آمين يا رب العالمين. وأنت صديقنا مجهز حاجة؟
4: جهز قصيدة قصيرة. قصيدة قصيرة،
1: يلا نسمع لها.
5: يا عمان يا أرض الجمال، يا موطن العز والكمال، نحبك يا أرض السلام، نفتخر بك طول الأيام.
1: صح لسانك يا صديقنا. وانت ميز؟
2: انا ما اقول، لكن اقول احب شعمان.
1: احب شعمان، كلمة بسيطة لكن مشاعرها توصل لقلب كل مواطن عماني. يلا كل واحد يسكر الحين المفكرة ماله. سكرتوها؟ خلاص كتبتوا المفهوم اللي اليوم

0: مفهوم تعرفنا عليه أي نعم. مفهوم كان؟ مفهوم
1: المواطنة.
0: صحيح. يلا صح سكرنا المفكرة، لكن هذا المفهوم تأخذوا معاكم في المدرسة، في البيت، في كل مكان. دائما لازم تتعرفوا على المواطنة وتمارسوها في أفعالكم الصغيرة قبل الكبيرة. طيب؟
1: طيب.
0: شكرا لكم، أنا واجد استمتعت بالحديث معكم. تستمتعتوا ولا لا؟
1: استمتعنا.
0: يلا قبل لا نختم نروح للفاصل، نقول كلنا بصوت واحد نحب شعمان. واحد اثنين ثلاثة
2: نحب شعمان.

0: فعدنا لكم من جديد أصدقاء الأطفال، معنا الآن في فقرة موهبة تصنعني، الطالبة الموهوبة والمتميزة في مجال الابتكار ومشاريع العلوم، هي صديقتنا مروة بنت سعيد بن سالم المعمري، وقد ابتكرت مشروع جديد لإنتاج وقود حيوي صديق للبيئة من الطحالب. خلونا نتعرف على تفاصيل هذا المشروع مع صديقتنا مروة. صباح الخير يا مروة، كيف الحال؟
1: صباح النور والسرور، الحمد لله بخير.
0: أخبارك؟ كيف الصحة؟
1: الحمد لله طيبة.
0: بداية مروة، خبرين عن نفسك وعن مواهبك وعن إنجازاتك.
1: في البداية شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة الكريمة، سعيدة جدا بوجودي معكم اليوم. أنا مروة سعيد المعمرية، طالبة مقبلة على الصف الثاني عشر من مدرسة عاتكة للبنات بولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة. أنا شغوفة بمجال البيئة والطاقة المتجددة والبحث العلمي والابتكار، وأسعى دائما إلى تطوير حلول علمية تخدم البيئة والمجتمع. شاركت في مسابقة الأولمبياد الوطني للابتكارات العلمية الطلابية بابتكار الذي يهدف لإنتاج وقود حيوي مستدام من زيت الشوع الخام وزيت الطحالب المحسنة بالشوع، وتوج هذا الابتكار بالمركز الأول على مستوى محافظة شمال الباطنة والمركز الخامس على مستوى سلطنة عمان، كما تم اختياري ضمن نخبة الطلبة الذين سوف يمثلون سلطنة عمان في المعسكر العلمي الإقليمي للدول الواقعة على الحزام والطريق بجمهورية الصين الشعبية.
0: ما شاء الله عليك، إنجازات مشرفة يا صديقتنا مروة. طيب مروة، أنت عندك مشروعك العلمي لإنتاج الوقود الحيوي، أريدك تخبريني إيش فكرة هذا المشروع؟
1: فكرة ابتكاري أو المشروع تقوم على إنتاج وقود حيوي مستدام من مصدرين طبيعيين وهم الطحالب وبذور نبات الشوع، حيث أعمل على تحسين الطحالب باستخدام مستخلص الشوع بهدف تحفيزها وزيادة محتواها من الدهون والزيوت، ثم استفيد من هذه الزيوت إلى جانب الزيت المستخلص من بذور الشوا، وإضافة محسنات طبيعية كذلك للزيوت مثل فيتامين إي لإنتاج وقود حيوي. واللي يميز هذا الابتكار أو المشروع هو الجمع بين الطحالب ونبات الشوا بطريقة مبتكرة للاستفادة من الموارد الطبيعية المحلية بهدف تطوير وقود أكثر استدامة، والمساهمة أيضا في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والانبعاثات الناتجة عنه وعن احتراقه.
0: جميل يا مروة. طيب مروة، هذا المشروع كيف يساهم على الحفاظ على البيئة؟
1: يساهم هذا المشروع في المحافظة على البيئة من خلال تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية الملوثة، أيوة، استبدالها بحلول أكثر كفاءة واستدامة، فهو يساعد على خفض الانبعاثات الضارة كالانبعاثات الكربونية وتقليل الهدر في المواد، مما يدعم حماية النظم البيئية على المدى الطويل ويعزز استخدام مصادر طاقة نظيفة ومتجددة ويحسن كفاءة استهلاك الطاقة كذلك. فيجمع هذا الابتكار بين البعد البيئي والاقتصادي ليقدم حل مستدام وشامل.
0: ما شاء الله، جميل يا مروة. مروة، أنت وحدك صنعتي أو اخترعتي هذا المشروع ولا في حد ساعدك؟
1: بديت في المشروع بنفسي، يعني أيوة، كنت في الفريق بنفسي، ولكن كنت مع مساعدة فريق من المدرسة اللي هم المعلمات المشرفات على المشروع، أيوة، ودعم من تعليمية المحافظة ومركز الابتكار بمحافظة شمال باطنة ودعم من العائلة.
0: ما شاء الله عليك، مبدعة صديقتنا مروة. طيب مروة، أنت مثل ما ذكرتي سابقا أن شاركتي في المعسكر العلمي في الصين، صح؟ أريدك الحين تخبرينا عن شعورك لما تم اختيارك للمشاركة في هذا المعسكر.
1: كان شعور يفوق الوصف ولله الحمد، شعرت بالفخر والسعادة والامتنان، وكأن الجهد الذي بذلته توجب هذه اللحظة، فاختيار لهذا المعسكر أعتبره إنجاز حقيقي منحني ثقة أكبر بنفسي وأعطاني دافع قوي لمواصلة هذا السعي وتحقيق إنجازات أكبر في المستقبل.
0: ما شاء الله عليك،
1: أسأل الله أن أكون خير ممثلة لهذا الوطن الغالي.
0: نحن فخورين فيك يا صديقتنا مروة. مروة، طيب عطينا كلمة قصيرة توجهيها لأصدقائنا الأطفال اللي عندهم شغف في الابتكار.
1: كلمتي لهم هي أن يبدأوا بما لديهم دون انتظار الظروف المثالية والكاملة، وأن يتعلموا من التجارب والتحديات والأخطاء لأنها تعد جزء مهم في رحلة الابتكار.
0: جميل، ما شاء الله. ما شاء الله عليك يا صديقتنا مروة. طيب مروة، إيش طموحك المستقبلي؟
1: أتمنى أن أواصل دراستي في تخصص علمي قوي وفي مجال البحث العلمي والطاقة المستدامة.
0: أيوة.
1: وأن أطور ابتكاري وأحصل على الدعم والمستثمرين ليصبح مشروع يخدم البيئة والمجتمع، وأني أساهم في تقديم حلول مبتكرة للمستقبل أفضل
0: بإذن الله. إن شاء الله أنك أنت تحققي هذا الطموح المستقبلي، وإحنا واثقين فيك. إذن في الختام نحن نشكرك يا صديقتنا الموهوبة والمتميزة مروة بنت سعيد المعمري، ونحن فخورين جدا بموهبتك وتميزك في مجال المشاريع العلمية والابتكار. شكرا لانضمامك معنا اليوم في برنامج المفكرة الذكية. أحبائنا الأطفال، رحلتنا الجميلة معكم لا زالت مستمرة، فتفضلوا بالبقاء معنا.

0: أصدقائنا الأطفال، هكذا وصلنا إلى ختام برنامجنا، ولكن في البداية خلونا هكذا نشكر الفائزين معانا اللي فازوا معانا في مسابقة مفكرة الذكية، ونقول ألف ألف مبروك لصديقتنا ضحى بنت خالد بن يوسف بن سالم الغسيني، وألف مبروك لآية بنت حمود بن حمد الزيدي، وألف مبروك لمناسك بنت سالم بن سعيد الحميدية، ألف مبروك. وأيضا نشكر الموهبتين اللي شاركونا اليوم،
1: الموهبتين في موهبتي تصنعني الجراح بن علي بن سيف الحاتمي، الموهوب في القراءة والتصميم، ومروة بنت سعيد بن سالم المعمري الموهوبة في الابتكار والمشاريع العلمية.
0: أصدقائنا الأطفال، هكذا وصلنا إلى ختام الحلقة، تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، في الإعداد يوسف الدغيشي، وفي التقديم رفال بنت عبد الله الذيابية،
1: وأنا ميس بنت موسى الهنائي،
0: وهذه تحيات مخرجنا أحمد المرشودي. نلقاكم الأسبوع المقبل يوم السبت في نفس الموعد، وإلى اللقاء،
1: مع السلامة.

11 صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. نشرة الأخبار استهلها بالعناوين: الرئيس الإيراني يؤكد تمسك بلاده بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وإجراءات أمريكية جديدة تستهدف مصادر التمويل المرتبطة بطهران. انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم قلنديا بالضفة الغربية بعد يومين من عدوان أسفر عن إصابة أكثر من 50 فلسطينية. غارات إسرائيلية على قرى وبلدات في جنوب لبنان، والأمم المتحدة تؤكد تصاعد حد في النشاط العسكري الإسرائيلي خلال الأيام الماضية. وقتل وجرحى في هجوم روسي يهز العاصمة الأوكرانية كييف، ودعوات أممية لوقف القتال وحماية المدنيين. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده ستواصل الدفاع عن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، مشددا على أهمية مواصلة المسار الدبلوماسي والاتصالات الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى تفاهمات بين الجانبين. وقال بزشكيان إن طهران ماضية في التعامل مع التطورات بما يحفظ مصالحها في وقت تتواصل فيه الاتصالات السياسية بشأن سبل إنهاء الحرب والانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارا. وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني وسط تحركات دبلوماسية مكثفة مع استمرار المساعي للتوصل إلى صيغة تفاهم بين طهران وواشنطن وإنهاء حالة التصعيد التي ألقت بظلالها على المنطقة. وتترقب الأوساط السياسية نتائج هذه الاتصالات، خصوصا في ظل تمسك كل طرف بموقفه، فيما يبقى نجاح المسار الدبلوماسي مرتبطا بمدى قدرة الجانبين على تجاوز نقاط الخلاف والتوصل إلى ترتيبات تضمن خفض التوتر ومنع تجدد المواجهات. في المقابل، أعلنت الخارجية الأمريكية اتخاذ إجراءات جديدة تستهدف مصادر التمويل المرتبطة بإيران، في خطوة قالت واشنطن إنها تهدف إلى قطع قنوات التمويل غير المشروع والضغط على إيران. وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتواصل فيه الاتصالات الأمريكية الإيرانية بشأن إنهاء الحرب والتوصل إلى تفاهمات، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تركز على ملف الملاحة البحرية. وتشير واشنطن إلى إحراز تقدم في المباحثات، مع تأكيد مسؤولين أمريكيين عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، بينما تتطلع الأطراف إلى تثبيت ترتيبات لوقف التصعيد وفتح المجال لمسار تفاوضي أوسع. شن أنصار الله الحوثيين هجمات جديدة على محافظة مأرب اليمنية في تصعيد يهدد بإعادة إشعال جبهات القتال وسط تحذيرات أممية من اتساع رقعة الصراع. وتأتي الهجمات في وقت تتصاعد فيه التوترات في اليمن والمنطقة، بينما دعت الأمم المتحدة الأطراف اليمنية إلى ضبط النفس وتجنب خطوات قد تدفع نحو مواجهة أوسع، محذرة من تداعيات خطيرة على الوضعين الأمني والإنساني. ويعيد التصعيد في مأرب المخاوف من انهيار حالة الهدوء النسبية التي شهدتها اليمن خلال السنوات الماضية وعودة العمليات العسكرية إلى نطاق أوسع. انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس المحتلة في الضفة الغربية، وذلك بعد اقتحام واسع استمر نحو يومين. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن مخيم قلنديا شهد خلال اليومين الماضيين عدوانا عسكريا من قبل جيش الاحتلال تخلله اقتحام واسع وعمليات مداهمة وتفتيش واعتقالات، إضافة إلى تحويل عدد من المنازل والمنشآت إلى مراكز احتجاز وتحقيق ميداني. من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أكثر من 50 شخصا أصيبوا خلال اليومين الماضيين في المخيم،
إثر اعتداء جيش الاحتلال عليهم بالضرب وإطلاق الرصاص. في تواصل للخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، نفذت القوات الإسرائيلية غارة بمسيرة استهدفت جرافة للجيش اللبناني، كما شهدت بلدات شقرة وميس الجبل قصفا مدفعيا وتفجيرات واسعة. وقعت السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية دفاع مشترك، وتهدف الاتفاقية إلى حرص الدول الثلاث على تعزيز أمنهم المشترك وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وتعنى بتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي بينها والتصدي لأي هجمات خارجية تستهدف أمن هذه الدول. 6 دقائق بعد 11 صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان، أنتم تستمعون إلى نشرة الأخبار. هزت انفجارات قوية العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها إثر هجوم روسي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة خلال الليلة الماضية، وهو ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم طفل، فيما تسببت الهجمات في اندلاع حرائق بعدد من أحياء العاصمة من بينها هولفسيفكو وأولنسكي. من جانبها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التصعيد المستمر للنزاع الروسي الأوكراني وسقوط ضحايا مدنيين من الجانبين. أعلنت السلطات التشادية عن وفاة 13 شخصا نتيجة الإصابة بمرض الكوليرا منذ الإعلان الرسمي عن تفشي المرض في يوليو الماضي، وأوضحت الوزارة أن الإصابات تركزت بشكل رئيس في إقليم حجر لميس شمال تشاد وعاصمتها نانجيما، مضيفة أن نحو 50,800 شخص تلقوا اللقاح المضاد للكوليرا منذ بدء حملة التطعيم عقب الإعلان عن تفشي المرض. وأكدت الوزارة أن محدودية الوصول إلى مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي في تشاد لا تزال تمثل تحديا رئيسا في مكافحة المرض الذي ينتقل عبر تناول الأغذية أو المياه الملوثة، ويمكن علاجه بفاعلية إذا جرى التدخل الطبي في الوقت المناسب. في تأكيد جديد على التحسن المستمر في جودة الحياة وتعزيز جاذبية السلطنة كوجهة للعيش والاستثمار والاستقرار، حققت سلطنة عمان إنجازا عالميا جديدا بتقدمها إلى المركز 3 عالميا في مؤشر جودة الحياة للنصف الأول من عام 2026 الصادر عن مؤشر نومبيو، محافظة في الوقت ذاته على صدارتها على المستوى الآسيوي والعربي، بعد أن جاءت في المركز 4 عالميا في الفترة نفسها من عام 2025. ويعكس هذا التقدم مكانة سلطنة عمان على خارطة الدول الأكثر ملائمة للعيش نتيجة منظومة متكاملة تجمع بين الأمن والاستقرار وجودة الخدمات والتخطيط الحضري المستدام وتوفير بيئة معيشية متوازنة تضع الإنسان في قلب عملية التنمية. شاركت سلطنة عمان في مراسم التأبين التي نظمتها القنصلية العامة لجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية في نيويورك، تكريما لذكرى متسلقي الجبال الذين فقدوا حياتهم أثناء تسلق قمة برود بيك في باكستان. وعبر سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في كلمة ألقاها خلال مراسم التأبين، عبر عن تقدير سلطنة عمان لحكومة نيبال على تنظيم هذه المناسبة الإنسانية التي تجسد قيم الصداقة والتضامن، معربا عن بالغ شكره لحكومة جمهورية باكستان الإسلامية على تعاونها وللجهود التي بذلتها السلطات الباكستانية وفرق البحث والإنقاذ في استعادة الضحايا ونقلهم في ظل ظروف بالغة الصعوبة.
وأشاد سعادته بمسيرة الراحلة المتسلقة العمانية نظيرة بنت أحمد الحارثي التي جسدت نموذجا للإصرار والطموح، إذ حققت إنجازات رياضية مهمة من بينها تسجيلها كأول امرأة عمانية تصل إلى قمة جبل إيفرست في عام 2019، وأول امرأة عربية تتسلق قمة أمدابلم في نيبال، وإسهاماتها في تعزيز العلاقات الإنسانية بين سلطنة عمان ونيبال من خلال رئاستها لجمعية الصداقة العمانية النيبالية وعملها سفيرة للنوايا الحسنة لفريق مسقط للمشي الحر. كما استذكر سعادته في ختام كلمته جميع المتسلقين الذين فقدوا حياتهم في الحادث، مؤكدا أن شغفهم برياضة التسلق جسد قيم الاحترام المتبادل والثقة والتعاون بين الشعوب، مقدما خالص التعازي والمواساة إلى أسرهم وذويهم. ختام النشرة تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد تمسك بلاده بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة وإجراءات أمريكية جديدة تستهدف مصادر التمويل المرتبطة بطهران. انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم قلنديا بالضفة الغربية بعد يومين من عدوان أسفر عن إصابة أكثر من 50 فلسطينياً. غارات إسرائيلية على قرى وبلدات في الجنوب اللبناني، والأمم المتحدة تؤكد تصاعداً حاداً في النشاط العسكري الإسرائيلي خلال الأيام الماضية. وقتلى وجرحى في هجوم روسي يهز العاصمة الأوكرانية كييف، ودعوات أممية لوقف القتال وحماية المدنيين. انتهت نشرة الأخبار، شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حرف أول.
2: فدهشة أولى.
3: وفي البداية طبعاً اللغة العربية بدت لي صعبة، ولكن هذا فقط في المرحلة الابتدائية.
2: كلمة تنطق
1: فتفتح أبواب المعنى.
4: ولتعرف على ثقافة أكثر، أنا قررت تعلم اللغة العربية.
2: ومع كل جملة
1: تتكشف روح الثقافة.
5: عمان بلد أمين جداً ويمثل كثير ثقافة العربية.
2: هنا حيث الحروف جسر
1: واللغة حياة
2: بلسان عربي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون والمستمعات، طابت بالمسرات أوقاتكم وحيهلا بكم في لقاء جديد من برنامج بلسان عربي. نتحسس اليوم طوافا جديدا حول العربية، ويسعدنا أن نستضيف ألفية بختيفة من روسيا لتحدثنا عن طوافها الجميل والرائع حول العربية.
1: نطقوا بحروفها
2: ففهموا روحها.
7: بلسان عربي بو أرابسكمو با أرابسكي. ألفية بختيفة
2: بلسان عربي.
6: أهلا وسهلا بك.
7: شكرا جزيلا. اسمي ألفية بختيفة، أنا من روسيا، وقضيت في عمان 9 شهور في دراسة في جامعة سلطان قابوس.
6: جميل جميل. وألفية، قبل أن نبدأ عن هذا الطواف الجميل والشيق، نريد أن تسافري بنا إلى القرية التي نشأت فيها وترعرعت فيها. هل كان لها يعني يد في تعلمك اللغة العربية أو الثقافة؟
7: أكيد. أنا ترعرعت في العائلة المسلمية في قرية اسمها الأذان، وأعتقد أصله حتى أصم الاسم من لغة عربية، لأن فيها في هذه القرية في وسط روسيا حوالي 12 مسجد، فيها عدد سكانها حوالي 10,000 شخص، وثقافتها جدا قريبة لثقافة العربية، وهذا كثيرا يساعدني الآن في حياة في التواصل مع البلدان العربية، لأن أصل تربيتي جدا مشبهة بعائلات العربية.
6: جميل. وهل تذكرين لنا بعض الجوانب الثقافية في قريتك وهي متشابهة؟
7: أيوة، نحن أصلا في هذه القرية وصل بعض العوائل التترية من منطقة أخرى، لما هم وصلوا إلى هناك أسسوا القرية، ونفس معيشة الآن على شكل قبائل والعشائر. نحن مثلا اسم قبيلة بختيفة، ويوجد بعض العوائل بنفس الاسم القبيلة، وهم يعني أصلا نحن من نفس القبيلة، ولكن الآن يعني عائلات مختلفة، ونعيش في منطقتنا أغلبية سكانها مسلمين، يعني معظم سكانها مسلمين، وهي قرية في روسيا تميز بأنها ناس فيها جدا مجتهدين في أعمالهم، لديهم مشاريع خاصة، وهم يدعمون بعضهم بعض كثيرا، حتى يستثمرون في مشاريع بعضهم بعض، ولدينا مصانع في قرية، لدينا مصانع اللحوم، لدينا كثير في العائلات الحيوانات الأليفة، وكثير من يشتغلوا في مجال بيع الحبوب، يعني منطقة زراعية.
6: جميل.
7: والناس مجتهدين في أعمالهم.
6: والأهالي في هذه القرية، هل هم حريصون على نقل كل هذه الجوانب الثقافية إلى أولادهم وأحفادهم؟
7: كثيرا. قرية تميز بأن الناس يغادرها للدراسة في المدينة مثلا، وبعد تخرجي من جامعات يرجعون إلى قرية ويساهمون في تطويرها. الآن هي كل سنة تطور، مثلا لدينا بعض المباني جديدة، و نحن في يعني لدينا ثقافة إن نحن نجتهد بأنفسنا. مثلا لدينا أي مسائل في منطقة نحن نحاول نجمع جهود كلنا ونحسن حياتنا.
6: كل هذا حفاظا على الإرث التقليدي لقريتكم وحتى لا يندثر.
7: أيوة، وأيضا يساهمون الناس كثيرا في حفاظ على تقاليد تترية. في مدارس نحن ندرس لغة تترية كلغة ثانية. أول شيء أريد أن أكلم ما هو التتار. نحن في روسيا لدينا أكثر من 200 عرق مختلفة، يعني أقليات، وإحدى منها تتار، وهم تتار أصلا اعتنقوا الإسلام في عام 992، يعني منذ 10 قرون. وهم اعتنقوا الدين من البغداد، وصل الوفد من البغداد وأسلموا يعني بأنفسهم برغبتهم. والآن نحن يعني أجدادنا منذ وقت طويل يعني مسلمين. نحن الآن نحافظ كثيرا على هذا.
6: جميل، وهذا من الناحية الثقافية. الآن من ناحية اللغة، قبل عمان أنت انتقلت إلى المدينة.
7: أيوة،
6: وأظن بأن هذه المدينة ساهمت في توسيع معارف ألفية من الجانب اللغوي. تحدثينا قليلا عن هذه المدينة، ما اسمها وما الدور الذي لعبته في حياة ألفية؟
7: أنا كما قلت، أنا ولدت في قرية اسمها الأذان، وهي في منطقة بيانزا في روسيا الاتحادية. أما بعد ذلك انتقلت إلى مدينة قزان، وقزان هي تعد عاصمة لمنطقة تتارستان. نحن في روسيا نظامنا لكل جمهوريات في داخل روسيا لدينا الدستور، وفي الدستور هو تحت الدستور الروسي أكيد، ولكن لكل الدستور جمهورية هناك لغة. مثلا في منطقة تتارستان لغة ثانية لغة تتارية. وفي قزان أنا عشت هناك 6 سنوات وتعلمت اللغة العربية في جامعة قزان الفيدرالية في قسم اللغة العربية. هي ساهمت كثيرا لأن هي تعد مدينة طلابية في روسيا. كثير من الطلاب الأجانب الآن يعيش في كل يعني في مختلف الدول العالم، وكان لدينا الطلاب من سوريا، من فلسطين، وهم ساهموا كثيرا. لأن من أول سنة، من السنة الأولى أنا بدأت أن أدرس اللغة العربية، ما كنت أدرس فقط الدروس في الصباح، ولكن كنت أشارك في المناقشات في المساء وفي مركز ثقافة عربية الحضارة. هم نظموا في من أول السنة نظموا مثل هذه المناقشات، ونحن كنا نتعرف على بعضنا بعض. وما كنت أدرس اللغة العربية منعزلة من الثقافة، لا، كنت أتعرف على الناس، على الثقافة وعلى اللغة، وهذا ساهم كثيرا في حب للغة.
6: جميل، إذن هذه القصة الجميلة في العاصمة قازان وفي الجامعة. بعدها طرتي من جامعة قازان إلى جامعة السلطان قابوس في رحلة جميلة بدأت في سبتمبر، والآن هي في الخواتيم ونحن نسجل هذه الحلقة. أنت في نهاية البرنامج يعني، ورحلة تحمل ذكريات جميلة في بين أروقة الجامعة والكليات ومع الصديقات العمانيات. تخصصت ألفية في جامعة قازان في الاستشراق، وجئت إلى جامعة السلطان قابوس ودرست بين أروقة كلية الحقوق، كلية الإعلام. يعني ما الرابط بين هذه الأشياء؟
7: أكيد، نعم، هذا السؤال يسأل مني كثيرا. عندما درست في روسيا، أنا درست 5 سنوات في جامعة قزان الفيدرالية، وشاكرا لجهود معلمي أنا الآن أتكلم باللغة العربية بطلاقة. عندما وصلت إلى عمان كان هدفي من أجل أنا أحصل المهارات إضافية للغة، لأن الآن في السوق مطلوب أن يكون الشخص متخصص ليس فقط في اللغة ولكن في الثقافة. ومثلا كلية الحقوق تعطيني الفرص من أجل أن أفهم كيف من أجل أن أقارن نظام قانوني في روسيا ونظام قانوني في عمان. هذا يعطي فرص إضافية، لأن عندما بلدان يتواصلان كما كان يعني منذ شهر، نحن هنا نشهد تطوير العلاقات العمانية الروسية. وأول شيء يتم توقيع اتفاقيات، ولذلك أريد أن أكون متخصصة في هذا المجال. أريد أن أعرف الحقوق، أريد أن أعرف فرق نظام القانوني. أما الإعلام، إعلام هو مفيد لكل شخص أعتقد، لأنه هو يعطي الفرص لتكلم أمام الكاميرا، أمام الجمهور، وهذا ساهم كثيرا في تطوير هذه المهارات
6: وغير شخصية ألفية.
7: أيوة.
6: وفي قاعات كلية الحقوق وأنت تدرسين، هل صادفك قانون أعجبك، مناقشات جميلة بين الطلاب أنت شاركتي فيها أو استمعتي لها؟ تذكرين بعض هذه القصص تخبرين يا ألفية؟
7: أيوة. في لقاعات نحن نناقش كثيرا، والأساتذة يشجعون على الكلام في بعض القوانين. أنا كنت أدرس قانون الجزاء العماني، وحتى زرنا سجن عماني. يعني أنا كنت أتطلع على كل يعني مجلات الحياة للإنسان، كل المعاهد الاجتماعية هنا في الجامعة وكل. وفي القانون الجنسية كنا نتكلم كثيرا، نناقش المواضيع مع الطلاب العمانيين، وكان خبرة جميلة من أجل أن أفهم طريقة تفكير المواطن العماني. لأن بالنسبة لي في كل البلد أهم شيء الشخص، يعني أهم شيء أن أفهم كيف يفكر الشخص المحلي وطريقة حياته وأسلوب حياته.
6: جميل جميل. إذن قصص جميلة يعني لا يسعنا هنا الحديث عنها بالتفصيل. جامعة السلطان بالتحديد، لماذا، ما الذي جذب ألفية إليها؟
7: أنا من قبل عرفت هذا هذه البلد من كتاب، من كتاب لجوهر الحارثي سيدة القمر، منذ وقت طويل. وبعد ذلك كنت أنتظر إلى فرصة، ظهرت جارحة كورونا ولذلك ما استطعت أن أصل. وكنت في بالي دائما كان عمان كبلد التي أنا يجب علي أن أزورها. وعندما أتاحتني فرصة من مركز الحضارة، أنا يعني كنت سعيدة جدا، لأن هذه السنة هي تغيرتني كثيرا شخصيتي، وأدركت أكثر في موضوع ثقافة عربية، في ثقافة عمانية خاصة. وحتى دراسة في جامعة سلطان قابوس كانت جدا مفيدة، لأن أتاحتني فرصة أن أختار المواد أنا أريد أن أدرس، وكانت هذه المواد التي أنا أردت أن أدرسها منذ زمان.
6: جميل. أنت ذكرتي رواية سيدات القمر للدكتورة جوخة الحارثية، وكانت هذه الرواية هي الجواز الذي عرفك، أو النافذة التي عرفتك على عمان. في الجامعة هل تسنت لك الفرصة وقابلت الدكتورة جوخة وتكلمت معها أو؟
7: للأسف ما التقيت بها حتى الآن، ولكن قبل غدوري أنا أتمنى أن أتعرف عليها كثيرا جدا.
6: جميل.
7: كان مفتاح للعمان.
6: بالضبط بالضبط. وبين جامعة قزان في جمهورية روسيا وجامعة السلطان قابوس، هل هناك اختلافات في دراسة اللغة العربية عند ألفية من ناحية الحرية في اختيار المواد، الأريحية، المناقشات؟
7: في روسيا نحن لدينا نظام في جامعات، أن الشخص عندما يلتحق بالجامعة هناك برنامج للمجموعة الطلاب. مثلا أنا عندما التحقت بجامعة قزان، أنا كنت أدرس في المجموعة، وأدرس في نفس المجموعة كل سنوات الدراسة. درست 4 سنوات في بكالوريوس ومع نفس المجموعة. هذا يفيد من ناحية، هذا يفيد للإنسان من أجل هو يتعود، لأن أغلبية الطلاب من مدن مختلفة من روسيا، وهم يأتون إلى مدينة لا يعرفونها جيدا. هذا يفيد كثيرا من طرف أن أنت تتكيف بالمدينة بالجامعة وبالناس بينكم. هنا في عمان نظام مختلف، الشخص هو يختار المواد ويدرس في كل المادة مع طلاب المختلفين. بالنسبة لي عندما كنت في روسيا والتحقت بالجامعة كان أفضل أن أدرس مع نفس المجموعة لأن كنت في بداية دراسة، أما الآن أنا فهمت أي مجلات مهمة من أجلي وأي مجلات أريد أن أدرسها، لذلك حرية اختيار أنا ممتنة عليها كثيرا في جامعة سلطان قابوس.
6: إذن هذا شيء جميل وإيجابي أن الجامعة تتيح لكم فرصة التنقل بين الكليات التي تهمكم.
7: أيوة.
6: رائع يا ألفية. أيضا ألفية، كيف ساعدك تعلم اللغة العربية في التعامل مع الوفود العربية التي تزور روسيا في المجالات الرياضية والسياسية والمختلفة؟
7: أنا كنت أشتغل في روسيا في مكتب دولي وكنا ننظم المعسكرات التدريبية للرياضيين من بلدان مختلفة، وخبرة الأخيرة كنت أستضيف الفرق من إمارات لكرة الطائرة لكرة قدم المصغرة وسباحة. أنا كنت أنظم مرحلة هم يقضون في روسيا من بداية حتى نهاية، كنت أستقبله في المطار وننظم مسائل يعني المعيشة الفندق والتدريبات وجدول ووقت الاستراحة. كنا نشتغل في المجلات العديدة، لذلك هذا ساعد في فهم الثقافة لأن أنا دائما كنت وسيطة بين الثقافة الروسية والناس الروس وبين وفودي العرب. كان هذه الخبرة جدا جميلة لأن في بعض الأحيان حدث بعض المواقف أنا يجب لي أن أحلل هذه المشكلة، وهذا درسني كثيرا.
6: جميل. موقف طريف حصل لك مثلا مع الوفود العربية، جاءوا من ثقافة مختلفة، في روسيا الناس ثقافتهم مختلفة أيضا، تحدثين عن
7: مثلا هنا في عمان وفي بلدان الخليج يحبون كثيرا المطر. أما نحن في روسيا تعودنا للمطر، لدينا كثير حتى خلال الصيف. صيفنا قصير جدا، وخلال الصيف يحدث الأيام ينزل المطر، ونحن الروس نحن غير سعداء بمطر لأنه يحدث كثيرا. صحيح. نحن نريد الشمس لأن نحن نشتاق للشمس طول الشتاء. أما وفودي كل الناس كانوا يحبون كثيرا أيام المطر، كانوا يعني يمشون في هذه الأيام ويبتسمون، وأنا لاحظت فرق ثقافات في هذا المجال وكان عديد من المجالات.
6: ممتاز جميل.
1: نطقوا بحروفها
2: ففهموا روحها بلسان عربي.
6: نرحب بضيفتنا ألفية مجددا ونعود لحوارنا الشيق معها. ألفية، عندما وصلت إلى جامعة السلطان قابوس كيف كان أول تواصل لك مع الطالبات العمانيات؟ بماذا كنت تفكرين عن الطالبات العمانيات؟ هل سيرحبنا بألفية أو سيكون هناك تحفظ؟
7: في البداية نحن وصلنا وفي مرحلة تسجيل للمقررات كان معنا بنات عمانيات وهم متطوعات من مكتب تعاون دولي، هم كانوا معنا في البداية ونحن سجلنا الحمد لله في كل المسائل التي ظهرت أمام، مثلا في الكلية لو لا أستطيع أن أجد المكان أو أي شيء كنت دائما يعني أتواصل مع بنات وكانوا يساعدون كثيرا في أي مسألة. بعد مرور الوقت أنا أردت كثيرا أن أحصل على أكثر أصدقاء المحليين لأن دائما في كل البلد أنا أسافر أريد أن أتواصل مع الناس المحليين وأفهم البلد والثقافة من عبر مواطنيها. في البداية ربما مرحلة تكيف للبلد كان أطول بسبب أنا عرفت أن سوف أعيش سنة كاملة. الآن لدي كثير من الصديقات العمانيات والدوليات نحن نقضي الوقت مع بعض في شهر رمضان، كنت أشارك في بعد يعني في إفطار نحن كنا مع بنات، وفي ذهبت إلى بيت صديقتي وتعرفت على ثقافة من داخل.
6: جميل. في عيد الفطر.
7: أيوة، في وقت في عيد القرنقشور.
6: أيوة.
7: ذهبت إلى وادي المعاوي. بعد ذلك ذهبت في عيد. أيضا كنت في بيت في مسقط مدعوبة، وكنت في بيوت مختلفة في النزوة، ورأيت حتى فارق في من عائلة إلى عائلة في طريقة الكلام، في الأكل مثلا، في بعض يعني عائلات هناك يعني مثلا سمك يعني مفضل، لأن بسبب الأصول يعني كل العائلة على بروحها. خبرة. نعم. جميلة.
6: جميل جميل. لكل مسافر، لكل سائح، لكل طالب مسافر سواء للسياحة أو الدراسة أو العلاج يواجه تحديات ثقافية. واليوم ألفية في عمان للدراسة، هل واجهتي تحديات ثقافية في البدايات وكيف تعاملتي معها؟
7: أكيد فرق ثقافات توجد، ولكن الآن أنا فقدت صراحة فقدت لا أرى فرق كما أنا كنت أرى من قبل بسبب دراسة لغة عربية تشكل هوية الإنسان. وعندما أنا أرى الفرق ثقافات عندما أرى الشخص الروسي مثلا والأشخاص العرب، وأنا كمشاهدة لبعض المواقف أنا أرى فرق عندما أنا مشاركة في بعض المواقف لم أراها جيدا جدا.
6: جميل. إذن ألفية ذابت في اللغة وفي الثقافة العمانية واختفت كل هذه التحديات.
7: أيوة. كان من قبل، الآن لم ألاحظ، ولكن بعد رجوعي كما كان بعد المغرب عندما رجعت إلى روسيا لاحظت أن مثلا في المغرب كنت دائما أدخل إلى المكان وأقول السلام عليكم كيف حالكم، أما في روسيا في أغلب المواقف نحن يجب أن نتكلم مع شخص لا تعرفه بطريقة بدون مشاعر، يعني السلام عليكم كيف حالكم. وعندما رجعت كنت أشعر أنني بين ثقافات، أنا بين ثقافة روسية وبين ثقافة عربية، لا أستطيع أن أكون يعني روسية بالكامل. نعم. وعربية بالكامل، يعني بين ثقافات، ولكن هذا الدور جدا جميل، دور الوسيط هو جميل لأن بين ثقافات كثير من التحديات، وهذه التحديات تعطي الفرص لتطوير لتحسين.
6: جميل جميل. هذا الاندماج وهذا الانغماس في الثقافة واللغة. الفعاليات ألفية والأمسيات التي نظمتها جامعة السلطان قابوس بشكل عام ومكتب التعاون الدولي بشكل خاص، هل هذه الفعاليات والأمسيات ساهمت في تطوير لغة ألفية، فهمها للثقافة للمجتمع العماني؟ مثلا عندما تزورون الأركان العمانية هل تسألينهم عن أشياء خاصة بالمجتمع ساعدتك على الفهم الأكبر والأوسع للثقافة العمانية؟
7: أكيد. أنا كنت أحاول أن أتواصل مع الناس في أجواء غير أكاديمية، ليس فقط في الصباح مثلا في الجامعة في كلاسات، لأن في الدروس أغلبية الناس هم يعني منشغلين بدراستهم. أما في المساء في بعض الأمسيات التي تنظمها جامعة سلطان قابوس يمكن الشخص أن يتعرف على ثقافة عمانية بكثير، والناس أكثر متفاتحين للتحدث في مسائل الثقافة. أنا حتى كتبت الرسالة في موضوع ثقافة عمانية، في موضوع اللهجة العمانية. أنا تعمقت إلى مسائل اللهجة العمانية كثيرا، حتى بعض المسائل مثلا أقولها لصديقاتي وهم مثلا فئة يعرف فئة لا تعرف، ولكن هذه الأشياء تعرفتها في عمان.
6: نعم.
7: مثلا يعني في بعض الأحيان يقول يعني هوشكم بوشكم، في عندما شخص يريد أن يسأل كيف حالك بطريقة أخرى بطريقة مختلفة، وأنا كنت أركز على بعض الأشياء خاصة للعمان. مثلا سمعت العبارة مثلا زرعتوني، ولا عبارة بخور السوق، كنت أكتب في كل هذه العبارات في دفتري، والآن لدي قاموس كامل
6: للهجة العمانية. أيوة. جميل، هذا جميل يعني، ويساعدك أيضا على فهم اللغة أكثر وأكثر. هل هناك لحظة يعني أحسستي بأنك يعني جزء من عمان؟ وممكن تحدثينا عنها؟ وقبل الإجابة يا ألفية أستأذنك في أن أقص قصة للأساتذة الذين كانوا معنا في معهد السلطان قابوس، وهم غادروا الآن ونحن نسجل هذه الحلقة، غادرونا إلى أوزبكستان. ولكل دارس أو طالب علم فترة ثم يعود إلى بلده. تحدثني أستاذة قبل يومين وهي تقول يعني كنا سعيدين ونحن ندرس ونزور الأماكن، لكن عندما عدنا من بيت الضيافة في ولاية منح إلى مطار السلطان وهم في السيارة إلى المطار، كل أحد كان سرحان يفكر في الطريق ولا يتكلم مع الآخر، حتى أن من كان يأخذهم إلى المطار كان يفكر بأن هناك مشكلة، لكن في الحقيقة كلهم لا يريدون أن يتركوا المكان. وهي تقول أصبحنا جزء من عمان.
7: صح.
6: فهذا ما كتبته لي في رسالة الواتساب والله بالأمس. وأنت على مشارف العودة يا ألفية، كيف تشعرين؟
7: أنا قضيت في عمان وقت طويل، وخلال هذا الوقت الشخص يبدأ أن يفهم ماذا يدور في باله، لأن عندما الشخص بعيد من عائلته وأصدقائه في بلد آخر، هو في نفس الوقت يندمج إلى المجتمع العماني، إلى الثقافة العمانية، وفي نفس الوقت يشتاق بوطنه وبثقافته. أنا أحببت كثيرا عمان وثقافة عمانية، والآن أنا يسرني الفكرة أنني أستطيع أن أرجع إلى روسيا وأتعرف أصدقائي على ثقافة عمانية، لأن كثير من الفيديوهات من الصور لدي في هاتفي، وأريد أن أشارك هذه الخبرة مع أصدقائي، مع الطلاب في روسيا الذين يدرسوا اللغة العربية، مع كل، أريد أن أكون جسر بين ثقافتين. وأعتقد أنا أسافر بعد أسبوعين. وأعتقد عندما أنا أأتي إلى روسيا سوف أشتاق كثيرا كثيرا كثيرا، من الآن أفكر في هذا، خاصة بسبب الناس، لأن أنا لدي أصدقاء هنا وصديقات، وأنا سوف أشتاق بهم كثيرا، يعني في كل البلد أهم شيء بالنسبة للناس، وأنا من الآن أفكر في كيف أنا سوف أشتاق بهم كثيرا.
6: جميل.
1: بلسان عربي نطق بحروفها
2: ففهموا روحها.
6: نواصل حديثنا مع ضيفتنا الكريمة ألفية من جمهورية روسيا. لكل تجربة ألفية هناك أثر تتركه هذه التجربة على المستوى الشخصي والإنساني. ما الأثر الذي ستتركه هذه التجربة الغنية على ألفية؟
7: أول شيء كان هدفي من زيارة عمان كان هدفين: الدراسة، وأنا مبسوطة جدا بدراستي لأن اكتسبت بعض المهارات الإضافية في الإعلام وفي الحقوق وفي التواصل مع الناس، وأعتقد غيرت كشخصية، شيء ثاني، أردت أن أتعرف على البلد كما استطعت، وبذلت كل الجهود من أجل أن أسافر إلى أماكن مهمة لثقافة عمانية للبلد. وأنا

0: في الأماكن الجميلة.
1: جميل. وبعد الوقت الطويل في عمان والوقت الجميل هذا، ما الذي ستفتقده ألفية بعد أن تغادر عمان في الأيام الأولى التي ستقضينها في روسيا؟ كان الجدول في عمان مختلف، الاستيقاظ مبكرا، الذهاب إلى جامعة السلطان، تلتقين بالصديقات العمانيات، والخروج مبكرا أحيانا، لكن أظن في روسيا الوضع مختلف قليلا.
0: أيوة، نحن نعيش في نفس في جدولنا في روسيا. أنا كنت أشتغل في الشركة وكنت في نفس الوقت أدرس في الجامعة، يعني دائما كان جدولي يعني
1: مضغوط
0: مضغوط.
1: ومشغول.
0: أيوة، لذلك يعني هنا أنا بالعكس، هنا أنا ارتحت لأن الجامعة توفر كل الفرص من أجل الدراسة، كنت أبذل الكثير من الساعات من أجل القراءة والدراسة والاطلاع. سوف أفقد هذه المشاريع الراحة التي أنا شعرت هنا، لأن أنا أعيش في مدينة، هناك دائما أنا أذهب من مكان إلى مكان، دائما هناك كثير من الشغل، وأنا استراحت هنا صراحة خلال هذه السنة. سوف أفقد بعض الطعام العماني، بعض المشروبات عمانية، قهوة عمانية، قراك. سوف أفقدها كثيرا، وهذه الأجواء بين الناس، إن بين كل الناس يتواصلوا بعضهم بعض كإخوان كأخوات، أنا أحبها كثيرا. أحب أن أزور العائلات العمانية والأجواء في العائلات، لأن في المدينة أفقدها في روسيا.
1: في روسيا، رائع. وهل هناك رسالة تود ألفية أن تنقلها للجامعات الروسية عن أهمية التبادل الثقافي بين الجامعات؟
0: نعم، أنا لاحظت هذا، وخاصة في السنوات الأخيرة من الدراسة. هذا مهم جدا، لأن هذه الخبرة عندما ليس لدينا قيود ونستطيع أن نختار أي مواد نحن نريد، يستطيع الشخص أن يجد المهنة في المستقبل. مثلا أنا ركزت على القانون وركزت على الإعلام، وبعد الرجوع إلى روسيا أريد أن أبحث عن العمل في هذا المجال، مجالات تانية، لأن اللغة هي مهمة، ولكن فهم الثقافة، فهم التعامل مع الناس جدا مهمة، من أجل أن يكون متخصص ليس فقط في اللغة، ومن أجل أن يكون هو وسيط بين الثقافتين.
1: فعلا فعلا. ألفية، بعد ما يقارب من السنة وأنت في عمان، رسالة توجهها ألفية لسلطنة عمان، لجامعة السلطان قابوس والتي احتضنت ألفية خلال هذه الفترة، وأيضا لمكتب التعاون الدولي؟
0: أول شيء أكيد أنا ممتنة جدا على هذه الخبرة الجميلة، وأريد أن أشكر كل من ساهم من أجل أن يتم هذه الرحلة وهذه الفترة الدراسية. وأنا الآن أريد كثيرا أن أستضيف كل الناس من كان ومن ساهم في من أجل أن يكون هذا الوقت من أجلي جميل هنا في عمان. أريد أن أستضيف في روسيا وأدعوكم إلى روسيا.
1: إذن تدعين كل عماني أن يزور روسيا؟
0: أيوة أيوة
1: وترحبين بهم؟
0: أيوة
1: شكرا لك ألفية على هذا الحوار الشيق معك.
0: شكرا جزيلا لكم.
1: عفوا. أيتها الخالدة، في قلوبنا كنا لا شيء وصرنا بك كل شيء في الورى، العربية تجمعنا.
2: نطقوا بحروفها
3: ففهموا روحها. كنتم مع برنامج بلسان عربي،
2: من إعداد وتقديم حزين بن محمد المانعي،
3: إخراج سيف بن سالم الجرداني.
4: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
5: رفعة الجادرجي،
6: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
5: معاذ الألوسي،
7: التكوين العمراني المادي هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكلم

0: يكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
1: راسم بدران.
2: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
1: شهيرة فهمي.
3: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
4: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
3: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

الحريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأسكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع.
0: عزيزتي المستمعة.
5: يبدأ السيناريو عادة بقصة ملخصة، كتلك القصص التي نسمعها ونرويها لبعضنا البعض.
0: تعتبر الحياة ومشاكلها وأحداثها أكبر مصدر لكتاب السيناريو.
5: يمكن استلهام السيناريو من قصة واقعية أو حادث أو من كتاب أو مسرحية أو خبر في التلفزيون أو صحيفة،
0: أو تنبع من خيال وخبرة الكاتب نفسه.
5: السؤال التالي مهم للغاية:
0: ما الذي يجعل قصة ما تصلح لتحويلها إلى صور مكتوبة؟
5: الذي يجعل قصة ما تصلح لتحويلها إلى سيناريو هو مقدار العامل المرئي بها.
0: هل من مثال قصير على ذلك؟
5: نعم، القصة التي تدور أحداثها لمدة ساعتين في غرفة ما تصلح أن تكون مسرحية أكثر منها فيلماً.
0: لماذا؟
5: من الصعب أن تكون غرفة واحدة جذابة من الناحية المرئية لهذه المدة الطويلة، هذا بإيجاز.
0: أما تلك القصة التي تقع في عدة أماكن ويلعب فيها المكان والألوان والإضاءة والحركة دوراً أساسياً في عملية السرد، فهي الأصلح لتصبح فيلماً.
5: في الحلقات القادمة سنتعرف على مكونات السيناريو وشروطه وكيفية كتابته.
1: الصورة المكتوبة.
6: السيناريست المغربي أحمد البعلاني.
0: أيها الأصدقاء، في زمن كانت السينما المغربية تفتقد للخبراء والمختصين في الفن السينمائي،
5: في عام 1963 أنهى البعلاني دراسته للسينما في فرنسا عائداً إلى بلاده بكثير من الطموح والآمال.
0: باختصار شديد الإيجاز، نعرف أحمد البعلاني بأنه كاتب ومخرج وسيناريست مغربي.
5: هو أحد مبدعي الصورة في بلاد المغرب.
0: ولد البعلاني في 16 من نوفمبر لعام 1938 بمدينة الدار البيضاء.
5: أما عن وفاته فقد توفي في 6 من شهر فبراير لعام 2011 بدمنات.
0: دمنات مدينة مغربية يعيش معظم سكانها على الزراعة.
5: يعتبر أحمد البعلاني أحد الأوجه الفنية المغاربية الأكثر إثارة للاهتمام البحثي والنقدي في الآونة الأخيرة.
0: أصدقائنا، لم يتوقف البعناني الحكواتي والشاعر والسينمائي والرسام والكاتب الدرامي عن القلق والشجن طيلة حياته. يقول عنه المقربون منه: نحافته وأناقته وسرياليته المربكة الموزعة بين التصوير والرسم والشعر
5: كلها ملامح تذكرنا بالفنان الفرنسي جون كوكتو، صاحب رائعتي دم شاعر 1930 ووصية أورفيوس 1960.
0: كوكتو كان غزير الإنتاج كثير الظهور، أما البعناني فشحيح البروز غارق في العزلة والفقدان.
5: صوته بعيد لكنه مسموع، وهو يردد جملة بورخيس: أكتب من أجلي، من أجل أصدقائي، ولكي أخفف من حدة مرور الوقت.
0: كتاباته بالأبجدية والصور هي وحدها التي تجعل من هذا الفنان اليوم كائناً يتمنع عن النسيان ويصمد في وجه حرائق الأرشيف التي أتت على تاريخه الفني والأدبي.
5: أيها الأصدقاء، يعتبر السيناريست أحمد البعناني من أبرز المخرجين المغاربة في السينما المغربية.
0: بالإضافة إلى كونه سيناريست، اشتهر بإخراجه لفيلم السراب الذي أنتج سنة 1979.
5: احتل فيلم السراب المرتبة 61 في قائمة أهم 100 فيلم عربي.
0: بالإضافة إلى صناعة الأفلام، كتب البعناني 3 مجموعات شعرية ورواية واحدة بعنوان المستشفى.
1: الصورة المكتوبة.
0: السيناريست أحمد البعناني.
5: مستمعين الكرام، ما من شك أن بصمة الراحل البعناني على تاريخ السينما المغربية ظاهرة، سواء على مستوى الإخراج أو كتابة السيناريو.
0: سيظل الكثيرون يعترفون بفضله عليهم في ممارسة فنون الشاشة الفضية، مشددين على أن فيلمه السراب سيظل أيضاً محطة من محطات التاريخ للسينما المغربية،
5: وستحتفظ الخزانة السينمائية الوطنية للبعناني بفيلمه الطويل السراب، وهو من إنتاج المركز السينمائي المغربي عام 1979، بكونه أحد روائع الإبداع السينمائي العربي.
0: هذا الفيلم يعتبره النقاد تحفة سينمائية مغربية بالأبيض والأسود.
5: اجتمعت في هذه التحفة الفنية جمالية الصورة وقوة المعالجة السينمائية لموضوع الفقر والاستقلال والقهر خلال فترة الاستعمار الفرنسي للمغرب،
0: كما ستحتفظ له بحضوره الملفت والقوي في صنف الفيلم القصير والفيلم التسجيلي والوثائقي.
7: عملوا النية وركضوا مع الحية.
8: المزوجات داروا السلام على رجالتهم غاموا، الولعين فرقا جنبهم اليوم يمشيوا بالفرقة البنات مفخين، شحال منهم عشوا

0: أصدقاءنا. منذ سنة 1970 خاض السيناريست والمخرج أحمد البعناني بنجاح تجربة في المونتاج الذهني الذي أبدعه الأستاذ سيرجي ميخالوفيتش إيزنشتاين مقدماً فيلماً وثائقياً بعنوان الذاكرة 14.
1: يتركب الفيلم من مشاهد أخذت من أشرطة استعمارية قديمة.
0: كان هدف البعناني الوصول إلى حقيقة مغايرة تماماً، تلك التي تجعل المشاهد المغربي فخوراً بهويته، قادراً على الذود عنها وفرضها برفضه السينما الاستعمارية التي تقابل بين نمطين من الحياة،
1: أحدهما تقليدي عتيق متخلف والآخر عصري متطور ومتحضر.
0: أقدم البعناني على معالجة المعطيات ليتناول الواقع المغربي تحت الهيمنة الاستعمارية، لكن من منظور مختلف.
1: هو يبتعد عن صورة المغرب كما ألفناها في السينما الاستعمارية، حيث قطاع الطرق ولصوص الماشية ولا مغرب الرعاة والفلاحين الحفاة.
0: إنما المغرب الذي عاش التظاهرات الاحتجاجية مطالباً بالحرية والاستقلال، رافضاً السلطة المستمدة نفوذها من التواجد الفرنسي.
1: أصدقاءنا في المذاكرة 14، أنجز سنة 1970 في الفترة التي كانت فيها السينما المغربية تخطو أولى خطواتها.
0: يقول الناقد أحمد عريب: كان من المفروض أن تتلوه خلال عقد السبعينيات سلسلة من الأفلام تعالج موضوع الاستعمار على غرار السينما الجزائرية أو التونسية.
1: رحل السيناريست صاحب الصورة المكتوبة أحمد البعناني وبقيت أعماله حاضرة.
0: سيظل الراحل البعناني واحداً من المثقفين الذين أثروا في محيطهم وأثروا الساحة الفكرية والفنية الوطنية بأشعاره وأفلامه التي أخرجها أو ساهم فيها أو في مناقشتها.
1: قبل وفاته انسحب البعناني من الساحة السينمائية، فانعزل بإحدى القرى الصغيرة في دمنات للتأمل والكتابة، تاركاً وراءه مجموعة من السيناريوهات بحبكتها الرصينة وقوة بلاغتها.
0: كلاكيت، نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
3: في الإعداد
2: وفي الإخراج مريم البلوشية.
3: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.

الخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: القرآن الكريم. القرآن الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم.
1: في حياة المسلم.
0: الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. في برنامجكم محبوبات الرحمن، يقول النبي صلى الله وسلم وبارك عليه كما روى البخاري ومسلم في ذلك أنه صلى الله وسلم وبارك عليه قال: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فالرفق أيها المستمع الكريم من الأمور التي يحبها المولى سبحانه وتعالى. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: الرفق هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل، وهو ضد العنف. هذا معنى الرفق، والمولى سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفق، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، في الأمر كله، وليس في بعض الشيء، وليس في بعض جوانب الحياة وترك البعض، وإنما الرفق في جميع مناط الحياة يحبه المولى سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله وسلم وبارك عليه: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه، رواه مسلم. انظر إلى فوائد وإلى فائدة الرفق. إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فالعنف من الأشياء التي يبغضها المولى عز وجل ولا يعطي عليها خيرا، وإنما سبحانه وتعالى يحب الرفق ويعطي على الرفق. وذكرنا أن الرفق لين الجانب بالقول والفعل، يكون قولك رفيقا مع الناس كلهم، وأولى الناس بذلك هم الأقارب، الوالدان، ثم الزوجة، ثم الأبناء، ثم الأقارب من الإخوة والأخوات ومن الجيران ومن عموم المسلمين ومن عموم الناس. ننظر إلى قوله صلى الله وسلم بارك عليه، قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم. ويقول صلى الله وسلم بارك عليه: ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟ أو قال: بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل، رواه الترمذي، وهو حديث صحيح. فالرفق أيها المستمع الكريم شيء يقربك إلى الله، وتجد بركته في الدنيا قبل الآخرة. الرفق حتى مع غير المسلمين. ماذا قال الله عز وجل لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام؟ قال الله لنبيه موسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا، ليش؟ لعله يتذكر أو يخشى. هذا الكلام يقولونه لمن؟ للذي ادعى الألوهية، للذي ادعى الألوهية، ومع هذا يأمرهم الله عز وجل بالقول اللين. وكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى من أخطأ فإنه يرفق به. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فاحشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له؟ ترب جبينه، رواه البخاري. والصحابي الذي بال في ناحية المسجد، فقام الصحابة وزجروه وهموا به، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه. فلما قضى بوله ناداه عليه الصلاة والسلام: هلم إلي، تعال. النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى الرجل فرأى الهيئة أنه ليس من أهل المدينة، وأنما هو رجل من أهل البادية. وفي ذلك الوقت الناس ما يميزون بين المساجد وبين البيوت، ليس كمثل وقتنا الحالي. فقال عليه الصلاة والسلام: يا هذا، إن هذه الأماكن ما جعلت لمثل هذا الفعل، يعني ما جعلت لقضاء الحاجة وللبول وكذا، وإنما هي للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل. فالصحابي هذا نظر وقارن بين رفق النبي عليه الصلاة والسلام وبين زجر الصحابة له، فقال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر معنا أحدا. انظر إلى فائدة الرفق، إلى فائدة الرفق.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. قال عبد الله: فشددت على نفسي فشدد علي. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: صم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قال: قلت: وما كان صيام النبي الله داود عليه السلام؟ قال: نصف الدهر. فكان عبد الله يقول عندما كبر سنه يقول: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. رواه البخاري. إذن حتى التعامل مع نفسك أيها المستمع الكريم في عبادتك لابد أن ترفق بها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يمل حتى تملوا، حتى ولو أنكم مليتم العبادة فإن الله لا يمل سبحانه وتعالى. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم من الليل فنعس فليذهب وليضع رأسه، يعني ما يصلي. انظر، قال: لا يقوم يدعو لنفسه فيدعو على نفسه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة وبيد أحدكم طعاما فليأخذ منه حاجته. لماذا؟ لأنه لو قام ترك الطعام وهو يريده وقام وصلى في أثناء صلاته يكون ذهنه مشغولا بالطعام. فهكذا أيها المستمع الكريم، احرص على الرفق، وكذلك المسؤول يجب عليه أن يرفق بالموظفين وبمن عنده. قال صلى الله عليه وسلم بارك عليه: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم. فاحرص أيها المستمع الكريم أن تكون رفيقا في جميع أمور حياتك مع القريب ومع البعيد. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من عباده الذين يحرصون على هذه الصفة العظيمة، وأن يجعلني وإياكم من عباد الصالحين ومن أولياء المتقين ومن عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى صحبه، والحمد لله رب العالمين.

0: الكريم.
1: القرآن الكريم.
0: مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
3: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة، من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
4: الشهود والشهداء. أعزائنا، اللغة العربية لغة دقيقة جدا، ولكن الذين جهلوا دقتها فهموا معاني العديد من ألفاظها على غير الوجه الصحيح الدقيق، فافتقدت كتاباتهم تلك الدقة، ثم بنوا على ذلك الفهم تقريرات خاطئة، حتى حملوا الآيات القرآنية ما لا تتحمل، ومنها الآيات التي تتحدث عن الشهود والشهداء في بعض القضايا التي تمر بالناس كالإرث أو الدين أو العلاقات الجسدية خارج إطار الزواج وما إلى ذلك، حيث خلطوا بين معنى الشاهد ومعنى الشهود ومعنى الشهيد ومعنى الشهداء، مما سبب أذن في بعض الحالات. فتعالوا معا نجول في هذا الجذر وبعض مشتقاته. شهد قريب من معنى العلم والحضور والبيان، كما في إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لاحظ المقابلة بين نشهد ويعلم ويشهد. نشهد الأولى بمعنى هم متيقنون أنه رسول الله، ولكنهم لا يريدون الإقرار له بالنبوة تماما كما في الآية، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم استعملوا كلمة نشهد بمعنى التيقن لا بمعنى المبايعة والإقرار، وبقية الآية تأكيد لهذا المعنى. وأما فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمعناه الحضور حين بدء شهر الصيام، ولا يعني مشاهدتك أنت للهلال. الشاهد اسم فاعل من شهد، وأغلب ما يستعمل لبيان الشهادة كما في المحاكم وغيرها، فهو قد شاهد أي رأى وعلم أمرا فيدلي به أمام القضاء أو الآخرين، وقد لا يكون دقيقا فيما رآه أو رواه. لذلك طلب القرآن عددا من الشهود والشهداء في الحالات التي تقتضي ذلك. ومن طريف ما جاء من هذا الجمع شهود ما نسب للمجنون ولغيره. لي في محبتكم شهود أربع، وشهود كل قضية اثنان، خفقان قلبي واضطراب مفاصلي وشحوب لوني واعتقال لساني. شهود جمع شاهد، وشهيد صيغة مبالغة في شاهد، والمبالغة هنا تعني الإحاطة والتدقيق وأقصى التأكد. ولم تأتي صفة شاهد مع لفظ الجلالة إلا في الحالة التي لا تحتاج توكيداً بصيغة مبالغة، كما في وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا بحكمهم شاهدين. وكذلك ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فهذه من الحالات التي هي من الوضوح بحيث لا تتطلب تعبيراً دالاً على التوكيد والاستقصاء، وحلت محلها لفظة شهيد في جميع المواضع الأخرى، كما في وأرسلناك للناس رسولاً وكفى بالله شهيداً. الشهداء جمع لشهيد، وتدل على الإحاطة الشاملة الدقيقة من غير أن يعتور تلك الإحاطة شيء من الخطأ أو الخلل أو عدم الشمول والاستيعاب. وهذا ملحوظ في جميع الآيات التي ورد فيها هذا اللفظ، كما في والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ولم يقل بأربعة شهود، إذ لا بد للشاهد في هذه الحالة وما يشابهها أن يكون شهيداً متيقناً مما يقول ومتأكداً تمام التأكد، لا تغره ظواهر الأمور فيلقي الكلام على عواهنه اتهاماً وتسقيطاً وإساءة. وتجد من الناس من يلقي تلك الاتهامات جزافاً بدون أي حرج أو تحرج، وحرم الإسلام كل ذلك وأقام الحد على من لجأ إليه. ولا يغرنك ما قاله قدماء ومعاصرون من وحدة دلالة شهود وشهداء، فلقد تسرب إليهم الخطأ من حيث أنهم اعتبروا شهداء ذا دلالة واحدة، وأنه جمع لشاهد ولشهيد، فألغوا خصيصة التوكيد والتعميم والشمول منه إلا إذا كان جمعا لشهيد. ولتأكيد المراد نقربه بمثال، فكلمة عالم بكسر اللام جمعها عالمون، نقول نحن عالمون بهذا الشيء، أي مدركون له، عارفون به، غير أن اللفظ الشائع هو علماء مثل شهداء، للدلالة على سعة العلم والإدراك والإحاطة بجميع جزئيات الموضوع وكلياته. أما استعمال شهيد في موضع شاهد فمبالغة لا تحل في المستوى الأول من الفصاحة. ومن الجذر المشاهد بفتح الميم، والأصل فيها كل ما يشاهد، ولكن المراد بها أيضا المواقف المقدسة أو المكرمة، كما في مراسيم الحج والعمرة وغيرهما.
3: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
4: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب، لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
2: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

0: سلطنة عمان.
1: فما لا تعرفه أنت ولا يعرفه باقي الأطفال أن الأسود تخاف جداً من الزرافات.
2: البحيرة الوردية التي أتحدث عنها تقع في ولاية الجازر في سلطنة عمان.
3: ما لا تعرفه يا يوسف وما لا يعرفه عدد من الأطفال أن البحر الأزرق العميق لونه ليس أزرقاً بالفعل.
4: القطط من أكثر الحيوانات ذكاءً، ولديها سرعة بديهية كبيرة، وتستطيع تمييز نبرة الغضب عن نبرة الفرح عن نبرة الحزن.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
5: هلال الهلالي،
4: رشا البلوشية،
5: عصام الزجالي،
4: جنان آل عيسى،
5: عايشة البلوشية،
4: إدريس النبهاني،
5: محمد الشمري،
4: فيصل الشكيلي.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
5: التأليف الدرامي أحمد الأزكي.
4: الإخراج حمد بن عامر الوردي.
1: أين ذهبت يا كاسكو؟ أين اختفيت؟ لو لم تعد إلى قفصك خلال هذه الساعة ستكون السبب المباشر في تسريحي من عملي. لقد كان يحلق قريبا من بعض زوار الحديقة ثم اختفى. أين اختفيت أيها المغمغاء الرمادي؟ أين اختفيت؟ سأواصل البحث عنه في كافة أرجاء هذه الحديقة. كاسكو! كاسكو! كاسكو!
6: أنا أعرف بعض المعلومات الأخرى عن طيور الببغاء، هل تسمحون لي بسردها؟
7: إياك أن تقول إن الببغاوات لها القدرة على تقليد بعض أنواع الأصوات، فهذه معلومة يعرفها حتى الجنين في بطن أمه.
6: لو لم تتدخل سريعا يا ماجد لقلت هذه المعلومة بالفعل.
7: إحساسي لا يخيب، كنت واثقا من أنك تريد قول ذلك.
6: ما الذي لا يعرفه الأطفال عن تقليد الببغاوات للأصوات؟
3: أنا أخبرك يا عزيزي.
6: آتي أخبريني واخبري من يستمع إلينا.
3: ما لا يعرفه الأطفال أن هذا الببغاء الأفريقي ذي اللون الرمادي والذي يطلق عليه كاسكو يستطيع أن يتعلم ما يقارب 1000 كلمة تقريبا.
6: 1000 كلمة؟
3: إنها تتكلم أحسن منك أحياناً، أليس كذلك؟
6: انظروا هناك طائر ببغاء آخر، لكنه يختلف قليلاً عن الببغاء السابق.
3: أنا لا أرى أي اختلاف بين الببغاوين يا يوسف.
6: بل ثمة اختلاف بين الببغاوين يا غزلان.
3: إن كنت تملك القدرة على معرفة تلك الاختلافات فأخبرنا عنها.
6: ذلك الببغاء الأكبر حجماً لون ذيله أحمر، وأما الآخر فلونه الرمادي أفتح نسبياً، أليس كذلك يا أبي؟
4: أحسنت يا يوسف، أحسنت، ذلك هو النوع الأفريقي.

0: من الببغاوات ويطلق عليه اسم التمنة.
1: هيا أكمل.
2: أما الببغاء الآخر فلون ذيله أسود وهو أصغر حجما.
1: أحسن.
2: هل كنت تختبرين دقة ملاحظتي يا غزلان؟
1: في الحقيقة نعم، وقد تفوقت على نفسك هذه المرة. ولو كان الأمر بيدي لقدمت لك هدية ثمينة.
2: شكرا لك يا أختي العزيزة، ولكن ما عساها تكون الهدية؟
1: القطة البيضاء.
2: لا أريد هديتكم.
1: حسنا، سأقدم لك ببغاء بألوان زاهية جميلة.
2: ماذا يحدث هناك؟ قطيع من الطيور تحلق فوق رؤوسنا.
3: لا تخف يا يوسف، إنها ببغاوات وليست قطط طائرة، فهي تبحث عن غذائها.

0: حراس الحديقة يقبل نحونا. ترى ماذا يريد منا؟
1: ولم هذا الخوف يا غزلان؟ فنحن قد دخلنا الحديقة بشكل قانوني ودفعنا قيمة التذاكر، ولم يعبث أي منكم بمرفقات الحديقة.
2: أي أنتم، أي أنتم أيتها الأسرة، قفوا من فضلكم، انتظروني قليلا.
3: إنه يطلب منا أن ننتظره.
4: لننتظر حتى نعرف ما الأمر.
2: اعذروني، اعذروني إن كنت قد أزعجتكم أو أقلقتكم.
4: لا عليك يا عم، لا عليك، ولكن ما الأمر؟ لماذا كنت تمشي نحونا بسرعة؟
2: أردت سؤالكم عن ذلك الببغاء الرمادي اللون الذي كان يحلق فوق رؤوسكم وكأنه كان يتحدث معكم.
3: بالفعل كان يتحدث معنا وكان سليط اللسان. تبا له.
2: أعرف أنه سليط اللسان، لكنه طيب، فذاك الطائر يحفظ تقريبا 1000 كلمة ويستطيع توظيفها في جمل مناسبة، لكن هذا ليس مهما الآن.
3: ما المهم إذن يا عم؟
2: ألا تعرفون أين ذهب ذلك الكاسكو؟
3: كان يحلق فوق رؤوسنا كما قلت، لكنه اختفى الآن. ولكن لما تسأل عنه؟
2: إن ذلك الببغاء قد هرب من قفصي، وأنا المسؤول عن ذلك القفص، فإن لم يعد خلال ساعة واحدة سوف أفصل من عملي وسأصبح من المسرحين. هل ساعدتموني في العثور عليه حتى نعيده إلى القفص ثانية؟
5: ماذا؟

0: أين ذهبت أيها الكاسك اللعين؟ أين ذهبت؟
1: لا أعتقد أنه يستطيع الطيران لمسافات طويلة، أليس كذلك أيها الحارس؟
0: هذا النوع من الطيور لديه القدرة على الطيران يوميا لمسافة 10 كيلومترات.
2: 10 كيلومترات؟
0: أجل، فلو خرج من هذه الحديقة فيكون قد قطع مسافة طويلة جدا، ومن الصعب العثور عليه. يا ويلي يا ويلي، لا لا، لو اجتمع هذا الكاسكو مع مجموعة من فصيلته.
3: ماذا يحدث عندها يا عم؟
0: ماذا يحدث؟ قل كل شيء سيحدث. إذا اجتمعت مجموعة من بغبغاء الكاسكو الإفريقي فإنها تساعد بعضها البعض، ومن المؤكد أنها ستحرض الكاسكو الذي يبحث عنه، تحرضه على الهرب من الحديقة. يا ويلي يا ويلي، سأفقد وظيفتي والسبب هذا الكاسكو.
2: اهدأ يا عم اهدأ، قل لي بداية ما اسمك.
0: سالم، سالم، حسن سالم.
4: حسنا يا عم سالم، أخبرنا عما تعرفه أنت عن الكاسكو ولا نعرفه نحن ولا أي أحد من الأطفال، وبذلك نستطيع مساعدتك.
0: ماذا أقول لك يا أستاذ؟ ماذا أقول لك؟
4: قل أي شيء تعرفه يا عم سالم. مثلا ماذا يحب هذا الكاسكو؟ وما الذي لا يحبه؟ هل هو أليف أم لا؟ شيء من هذا القبيل.
0: أولا، هذا الكاسكو من الطيور المعمرة هنا في الحديقة، إنه يعيش فيها منذ أكثر من 50 عاما.
2: 50 عاما؟
0: أجل، فما لا تعرفونه وما لا يعرفه الأطفال أن هذه النوعية من الكاسكو يمكن أن تعيش حتى 80 سنة.
2: 80 سنة؟
4: غزلان، يوسف، ماجد، دعونا نقوم بعملية البحث عن الكاسكو لنساعد العم سالم حتى لا يفقد وظيفته.
3: سنكون أنا ويوسف معا يا أبتي.
4: وسأكون أنا ورحمة والعم سالم وغزلان معا، سوف نتواصل فيما بيننا بالهاتف النقال.
3: وهو كذلك.
4: فلنبدأ إذن عملية البحث.

0: يكون قد اختفى ذلك الكاسكو؟ لقد كان يلهو بالقرب منا قبل أن نراك يا عم سالم.
1: أتمنى ألا يكون قد خرج من الحديقة بالفعل يا غزلان.
2: دعنا نغريه بالطعام الذي يحبه، فإذا ما رأيناه لوحنا له بالطعام.
1: لقد أحضرت له في هذا الكيس بعض الأطعمة التي يحبها والتي اعتاد عليها.
2: بعد إذنك يا عم سالم، أرني ماذا أحضرت للكاسكو. ها؟
1: انظروا، أحضرت له من الفواكه المانجو والبرتقال والتفاح والعنب والكمثرى.
0: وماذا أيضا؟
1: كما أحضرت له من الخضروات الفلفل الحلو المتعدد الألوان كالأخضر والأصفر والأحمر، فهو يحب الألوان بالإضافة إلى الجزر والفاصوليا الخضراء.
0: وأرى أنك أحضرت بعض المكسرات مثل الفول السوداني واللب السوري.
1: إنه يحب المكسرات كثيرا يا غزلان. يا ليتني أجده لأعطيه كل ما يحب من الطعام، حتى البيض المسلوق والدجاج والخبز المنقوع في الماء سأقدمه له من أجل عينيه الجميلتين.
2: لا تبكي يا عم سالم، أرجوك لا تبكي، حتما سنجد طائرك المفقود، سنجده بإذن الله.

0: كنت أعتقد أننا سنشاهد ببغاوات أخرى بألوانها الجميلة الزاهية في هذه الحديقة.
1: ما دمنا في حديقة الحيوان هذه، فحتما سنشاهد الكثير من الببغاوات الزاهية والطيور الأخرى الجميلة.
0: إذن سنتحدث عنها ريثما نصل إليها في أقفاصها، ما رأيك؟
1: وسأختبر معلوماتك عن كل ما سنشاهده في هذه الحديقة.
0: كأنك تنوي أن تتحداني.
1: لست وحدك، بل أتحدى معك أختنا غزلان، وسترون مقدار معلوماتي.
0: لن تقدر علي يا ماجد، فأنا مجلد موسوعي يسير على الأرض.
1: انتبه يا يوسف، خلفك قطة.
0: أين هي؟
1: خوفك من القطط سينسيك كل المعلومات المخزنة في عقلك أيها المجلد العبقري. هذا إن كان عقلك فيه شيء من المعلومات من الأساس.
0: سترى، المهم الآن دعنا نبحث بشكل جيد عن ذلك الكاسكو اللعين.
1: صدقت، فهو مصدر معلومات مما لا يعرفها الأطفال.
2: ما لا يعرفه الأطفال.
3: ما لا يعرفه الأطفال. مع تحيات أحمد الأزكي
2: وحمد بن عامر الوردي.
3: ما لا يعرفه الأطفال.

0: سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان، هذا عرض لأهم وآخر الأنباء. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده ستواصل الدفاع عن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، مشددا على أهمية مواصلة المسار الدبلوماسي والاتصالات الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى تفاهمات بين الجانبين. وقال بزشكيان إن طهران ماضية في التعامل مع التطورات بما يحفظ مصالحها في وقت تتواصل فيه الاتصالات السياسية بشأن سبل إنهاء الحرب والانتقال إلى مرحلة أكثر استقراراً. وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني وسط تحركات دبلوماسية مكثفة مع استمرار المساعي للتوصل إلى صيغة تفاهم بين طهران وواشنطن وإنهاء حالة التصعيد التي ألقت بظلالها على المنطقة. وتترقب الأوساط السياسية نتائج هذه الاتصالات، خصوصا في ظل تمسك كل طرف بمواقفه. فيما يبقى نجاح المسار الدبلوماسي مرتبطا بمدى قدرة الجانبين على تجاوز نقاط الخلاف والتوصل إلى ترتيبات تضمن خفض التوتر ومنع تجدد المواجهة. في المقابل، أعلنت الخارجية الأمريكية اتخاذ إجراءات جديدة تستهدف مصادر التمويل المرتبطة بإيران، في خطوة قالت واشنطن إنها تهدف إلى قطع قنوات التمويل غير المشروع والضغط على إيران. وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتواصل فيه الاتصالات الأمريكية الإيرانية بشأن إنهاء الحرب والتوصل إلى تفاهمات، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية ترتكز على ملف الملاحة البحرية. وتشير واشنطن إلى إحراز تقدم في المباحثات، مع تأكيد مسؤولين أمريكيين عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، بينما تتطلع الأطراف إلى تثبيت ترتيبات لوقف التصعيد وفتح المجال لمسار تفاوضي أوسع. شن أنصار الله الحوثي هجمات جديدة على محافظة مأرب اليمنية في تصعيد يهدد بإعادة إشعال جبهات القتال، وسط تحذيرات أممية من اتساع رقعة الصراع. وتأتي الهجمات في وقت تتصاعد فيه التوترات في اليمن والمنطقة، بينما دعت الأمم المتحدة الأطراف اليمنية إلى ضبط النفس وتجنب خطوات قد تدفع نحو مواجهة أوسع، محذرة من تداعيات خطيرة على الوضعين الأمني والإنساني. هذا ويعيد التصعيد في مأرب المخاوف من انهيار حالة الهدوء النسبي التي شهدتها اليمن خلال السنوات الماضية وعودة العمليات العسكرية إلى نطاق أوسع. انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس المحتلة في الضفة الغربية، وذلك بعد اقتحام واسع استمر نحو يومين. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن مخيم قلنديا شهد خلال اليومين الماضيين عدوانا عسكريا من قبل جيش الاحتلال، تخلله اقتحام واسع وعمليات مداهمة وتفتيش واعتقالات، إضافة إلى تحويل عدد من المنازل والمنشآت إلى مراكز احتجاز وتحقيق ميداني. من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أكثر من 50 شخصا أصيبوا خلال اليومين الماضيين في المخيم إثر اعتداء جيش الاحتلال عليهم بالضرب وإطلاق الرصاص. هزت انفجارات قوية العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها إثر هجوم روسي بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة خلال الليلة الماضية، وهما أسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم طفل، فيما تسببت الهجمات في اندلاع حرائق بعدد من أحياء العاصمة. من جانبها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التصعيد المستمر للنزاع الروسي الأوكراني وسقوط ضحايا مدنيين من الجانبين. ضرب الإعصار دولفين إقليم أوكيناوا في جنوب اليابان، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وانقطاع الكهرباء عن 14,000 مبنى وإلغاء شركات الطيران المحلية رحلاتها إلى المناطق المتضررة، وبلغت السرعة القصوى للرياح المستمرة المصاحبة للإعصار 162 كيلو مترا في الساعة، فيما وصلت سرعة هبوب الرياح إلى 216 كيلو مترا في الساعة. ومن المتوقع أن تكون أوكيناوا وجزيرة أمامي التابعة لإقليم كاجوشيما أن تكون أكثر المناطق تضررا في اليابان. وفي الصين أغلقت السلطات المدارس والمواقع السياحية الشرقية مع اقتراب الإعصار دولفين من اليابسة، ومن المتوقع أن يتسبب الإعصار في هطول أمطار غزيرة، وهو ما يعزز خطر حدوث فيضانات شديدة وانهيارات أرضية. ومن المتوقع أن يضرب الإعصار إقليم شانجيانغ والأجزاء الشمالية من إقليم فوجيان المجاور. وأعلنت السلطات الصينية تفعيل المستوى الثالث من الاستجابة لحالات الطوارئ، وهو ثاني أدنى مستوى. هذا وأغلقت الصين العديد من الوجهات السياحية في تشيانج اليوم وغدا، بالإضافة إلى جميع الأنشطة المائية بما في ذلك العبارات والرحلات البحرية. وأمرت السلطات المعنية في مدينة نينجوبو إحدى أكبر مدن الإقليم بإغلاق المدارس والمرافق التعليمية الأخرى في نهاية هذا الأسبوع. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم عرضا لأهم وآخر الأنباء.

0: بعد سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
5: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي أبرف هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
1: صحتنا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني وخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرامجكم التوعوية الصحية، واليوم برنامج صحتنا بإذن الله سبحانه وتعالى بيكون مع طبيبة الأطفال، يعني جراحة الأطفال الله يحفظها، يعني ذات القلب الطيب، الوجه الفرح دائما اللي كثير الناس تحب تشوفه. اليوم معي أختي وزميلتي الدكتورة زينب البلوشي، طبيب استشاري أول جراحة أطفال ورئيسة قسم جراحة الأطفال بمستشفى جامعة السلطان قابوس بالمدينة الطبية الجامعية. موضوعنا اليوم حقيقة جميل جميل جميل. اليوم بنناقش بعض من يعني العيوب الخلقية. احنا ما نقول عيوب على اساس انه هي خلقة الله سبحانه وتعالى، لكنه بعض الـ يعني ما بين قوسين العيوب التي تحتاج الى تدخلات جراحية عند الاطفال. فاهلا ومرحبا وشكرا جزيلا لمخرج برنامج صحتنا لهذا اليوم دكتورتنا الغالية، اهلا ومرحبا وسهلا، ويقولوا من طول الغيبات جاب الغنايب.
7: أهلا وسهلا دكتورة فنا، وشكرا جزيلا على هالمقدمة الرائعة مثلك، وإن شاء الله فعلا فعلا إحنا طولنا الغيبة على المستمعين، طولنا فترة، وإن شاء الله نكون يعني تكون هذه الساعة معاهم فيها استفادة للجميع بإذن الله، وشكرا على طرح مثل هذه المواضيع الخاصة بجراحة الأطفال.
6: بالفعل بإذن الله سبحانه وتعالى نفتخر بكم، ودائما دائما حقيقة يعني بتوجيه مباشر من معالي وزير الصحة الموقر أن نناقش المواضيع التوعوية اللي بالفعل المجتمع يحتاج إلى أن نسلط الضوء عليها. دكتورتنا الغالية، لما نتكلم عن الجهاز الهضمي، دكتورة إيش رأيك نبدأ فيه، نبسطه، كيف يتكون ومتى يتكون مرحلة الجينية، كيف يعني ومتى تكتشف المشاكل الخلقية مثلا اللي تكون فيه؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمشاكل اللي تحصل بالنسبة للجهاز الهضمي، فلو بدينا من البداية تكون الجنين في بطن الأم، معظم الحالات أو العيوب الخلقية اللي تحصل تقريبا في الأسبوع 10 أو الأسبوع 12 من الحمل، وفي هذه الفترة اللي هي تبتدي يعني لما تتكون الجنين من نطفة، ففي البداية يكون يعني في مكان يعني كأنه تيوب أو مثل الأنبوب. بعد هذه الأشياء يبتدي طبعا التكون بإذن رب العالمين، يعني على حسب أسابيع الحمل إلى ما تكتمل. تبدأ الأمعاء في إنها تدخل في مكان البطن وتكونه، وهذا على الأسبوع 10 إلى الأسبوع 12. خلال هذه الفترة يحصل فيها إنه الأمعاء تظل بطريقة منتظمة في البطن اللي هي المعدة، بعدين يجي 12، بعدين الأمعاء الدقيقة، يجيها الأمعاء الغليظة، إلى ما نوصل إلى نهاية إلى فتحة الثدي. بالنسبة نفس الحكاية اللي هو يكون تطور في النمو مثلا المريء عند الطفل، ونفس الحكاية بالنسبة لتكون البنكرياس ووجود كيف بالنسبة لعلاقته بالكبد والمرارة والقنوات المرارية. كل هذا الأشياء تحصل في في في هذا الأسبوع، فمهم جدا إنه الأشعات وبالنسبة للمرأة الحامل تتم خلال هذه الفترة لمعرفة إذا كان في أي عيوب خلقية تحصل خلال هذه الفترة.
6: بارك الله فيك دكتورتنا الغالية. طيب دكتورة، قبل أن نتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى عن يعني كيف تظهر، هل هنالك علامات واضحة قد تظهر بعد الولادة مباشرة، لكن دكتورتي إحنا دائما نقول ونأكد على ضرورة المتابعة الصحية قبل الحمل وأثناء الحمل حقيقة، لأنه بالفعل بعض النصائح بإذنه سبحانه وتعالى قد تقي من الإصابة بالتشوهات الخلقية. دكتورة زينب، أبي رأيك في هذه في هذا الكلام، هل بالفعل تخطيط الحمل والمتابعة بإذن الله سبحانه وتعالى يعني يحمي الجنين؟
7: بالطبع بالطبع، يعني في بعض العائلات مثلا يكون عندهم أمراض جينية مكتشفينها من الأول، فالأب والأم اللي هم مقبلين على حياة أبوية جديدة لازم يكون عندهم فكرة عن هذه الأشياء، ولازم إحنا نقول مثل الكونسلتيشن إنه أحد يجلس معاهم يخبرهم إنه والله أنت في عائلتكم عندكم كذا كذا، وبالتالي إحنا نتوقع عن هذه الأشياء. نفس الشيء لما مثلا عمر الأم يكون فوق 40 وتقرر هذا في الوقت إن هي مثلا تكون حامل، في بعض الأمراض مرتبطة بسن المرأة الحامل، فالأم لازم تعرف إنه بعض الأمراض ممكن إن إحنا نستنتجها. فعشان كذا بالنسبة للمتابعة الدورية لازم تكون موجودة. طبعا. الآن ما شرط إنه يكون في مستشفى تخصصي، بس طبعا ممكن يكون في مستشفى اللي هو الثانوي أو الأولي، ولكن لما نشوف أو دكتورة النساء والولادة يعني يتبين لها إنه لا في شيء غير طبيعي، مثلا زيادة الماء مثلا داخل الرحم أو نقصانه، أو مثلا وجود المعدة غير في مجالها الطبيعي، أو في شيء مثلا خلل في العمود الفقري بالنسبة للجنين أثناء الأشعة،
6: نعم
7: هذا الوقت مثلا يستدعي استشارة طبيبة نساء وولادة موجودة في مستشفى مثلا اللي هو المرجعي الأخير.
6: نعم.
7: لأنه ليش في بعض الحالات مثلا مثل اللي هو فتح الحجاب الحاجز،
6: نعم
7: إذا تم اكتشافه على 12 أسبوع من الحمل غير لما يكون اكتشفناه متأخر على مثلا 34 أسبوع أو 36 أسبوع، يكون الطفل خلاص مثلا أو الجنين بيتولد. وهل الأم تحتاج أنها تتابع مثلا في مستشفى مرجعي اللي هو الثانوي أو لا اللي هو المستشفى التخصصي؟ فهنا بيعمل الفرق، لأن هذا الطفل اللي ولد في مستشفى مثلا مرجعي ثانوي بيكون من الصعب أن احنا يعني مجرد انتقاله من مستشفى إلى مستشفى ممكن يأثر على الرئة، ممكن يأثر على الضغط مالها وهذه الأشياء. فبالتالي أنه محتاجين أنه يعني يكون في نوع من التواصل بين المستشفيات، والأم والأب يكونوا نفس الحكاية، يكون عندهم خطة معينة متى تكون الولادة، وهل نعمل ولادة مبكرة أو ولادة تكون على حسب الأسابيع المعتادة عليها، وين تكون بالضبط. فهو المتابعة هذه جدا ضرورية
6: جدا ضرورية. بارك الله فيك، وما أحلى كلامك دكتورة زينب، الرسالة واضحة، وأتوقع بإذن الله سبحانه وتعالى كل من يسمعنا ظهر موضوع أهمية المتابعة المباشرة، وما شاء الله الكوادر مدربة في هذا الجانب. حبا وكرامة تفضلوا، وأفضل خدمة. دكتورتنا، أنت ذكرتي الله يحفظك من ضمن الأسباب اللي قد تكون وراء ظهور هذه التشوهات وغيرها أو العيوب وغيرها، سبحان الله تختلف الكلمات دكتورة زينب، بظهورها قد تكون عمر المرأة أو الرجل. دكتورتنا، شوفي في فترات تعرفي يعني خاصة لما يكون الحمل يعني لي يعني خصوصيته أنه قد تكون عمرهم أكبر، قد يكون بعد فترة وغيرها وغيرها، ويجيهم أطفال أو يعني حديثي ولادة بهذه المشاكل، قد يصابوا بمشاكل، الآباء والأمهات يحسوا هذا يعني كأنه صدمة. فدكتورتنا، إيش أهم من ضمن الأسباب؟ هل أنه ارتباط وراثي جيني أكثر مثلا تزيد؟ هل أنه شرب أدوية بدون استشارة طبية وغيرها؟ أترك لك المجال دكتورة.
7: شكرا. هو طبعا في عدة نظريات، يعني في أمراض وراثية، في أمراض لها علاقة بالجينات، في مثلا لها علاقة ببعض الأمراض مثلا مثل شرب الأدوية، الأمراض السكري، كل هذه الأشياء، التدخين مثلا،
6: نعم.
7: كل يعني في بعض الأمراض مرتبطة بهم، في بعض الأمراض إحنا قاعدين نشوفها الآن تحصل حتى مثلا اللي هو الداون سيندروم،
6: متلازمة الدم،
7: الأطفال المنغوليين، هذه الأشياء اللي الآن كانت فوق سن الأربعين،
6: نعم.
7: والآن قاعدين نشوفها مثلا في العشرينات، فهمتي؟ فما عارفين يعني ايش بالضبط ايش اللي يحصل الان يعني، لكن يعني اللي ملاحظ انه بعض الامراض تظهر الان حتى في اعمار اصغر من الاعمار اللي كان متفق عليها علميا. وهذا يعني يعطينا انه الفحوصات او لما نكتشف انه في اي شيء لازم يكون في متابعه دوريه، ولازم يكون في استشاره، وان الاب والام يكونون على علم بمراحل تطور الجنين، وانه العلاجات تكون دائما مستمره، ولما مثلا نطلب منهم انهم ياخذوا فحص مثلا امنيوني على اساس نشوف ان كان في اي تغيرات جينيه او اي تغيرات مثلا وراثيه او اي شيء،
8: ما يرفضوا
7: بدون تعرض الام مثلا للخطر، وهذا ولازم يكون في مرحله معينه. فطبعا هذا يكون بالتعاون مع الطبيبات الاستشاريات في النساء والولاده. والحمد لله الان صاير يعني نوع من انواع التعاون بيننا وبينهم، يعني مثلا لما طبيبه النساء والولاده تكتشف هذه الاشياء دائما يعطونا خبر انه احنا شفنا مثلا ام عامل في هذا الاسبوع، واحنا حاسين انه في كذا كذا كذا، فنريدكم انتم انكم تجون نفس الشيء تكلمونهم على اساس تخبرونهم ايش خطه العلاج بالنسبه لهذا الجنين او هذا الطفل من يولد، على اساس ان هم يكونون على وعي تام بالمرض.
8: نعم.
7: وكيفية العلاج وإلى متى بيظل العلاج، ومتى إحنا نتدخل مثلا كجراحين لعلاج هذا الطفل، وهل يستدعي مثلا جراحة على طول أو ممكن تكون الجراحة متأخرة بعد الولادة.
8: بارك الله فيك. طيب دكتورة زينب، بالنسبة للتدخلات الجراحية، أنت آخر جملة قلتيها أنه نتدخل على طول، بمعنى هل معانا ما شاء الله وهذه النقلة النوعية اللي احنا نعيشها يعني صراحة بقيادة معالي وزير الصحة الدكتور هلال السبتي، لكن دكتورة زينب هل هنالك تدخلات تحدث للأجنة اللي عندهم تشوهات أثناء الفترة الجينية والمرحلة الجينية من حياتهم، بمعنى أثناء فترة وجودهم في رحم الأم؟
7: ما نقول يعني مثلا تدخل جينية، لكن مثلا ممكن بالضبط احنا نعملها يعني في عمان مثلا عملنا اللي هي عمليات اكزيت احنا نسميها.
8: نعم.
7: وهذه هي العمليه اللي الام تكون في غرفه العمليات، ويكون كانه في فريقين في غرفه العمليات بالنسبه لتخدير الام وبالنسبه لتخدير الطفل، وهذا تحصل مثلا اذا كان في انسداد كبير او في ورم مثلا شفناه في راس الطفل مثلا او في الرقبه، يمنع أن الطفل هذا يولد بصورة طبيعية، ويمكن يكون يأثر عليه ويعمل له اختناق أثناء الولادة حتى لو كانت الولادة عن طريق الولادة القيصرية. فإحنا يكون في مثلا دائما استشارة من كل أنواع التخصصات.
8: نعم.
7: أيوة. يكون في مثلا تخصص تخدير للطفل وللأم.
8: نعم.
7: يكون في مثلا الطبيبات النساء الولادة موجودين، أطباء جراحة الأطفال موجودين، الأذن والأنف والحنجرة موجودين، الأطفال حديثي الولادة من الأطباء يكونوا موجودين، فهذا الجميع يكون متواجد بالإضافة طبعاً للطاقم التمريضي اللي ما ننساه أبداً.
8: نعم، بارك الله فيهم.
7: هذا يكون موجود كلهم في داخل غرفة العمليات. فالأم نفتح مثلاً الرحم، والطفل يعني نشوف مثلاً أول ما نشوف مثلاً رأس الطفل، فعلى طول نبتدي يعني دكاترة جراحة الأطفال مع الأطباء الموجودين من الأذن والأنف والحنجرة إن إحنا مثلاً ندخل أنبوب التنفس للطفل وهو ما زال متصل بالحبل السري بوالدته.
8: نعم، ما شاء الله.
7: وهذا حصل طبعاً، حصلت معنا في مستشفى الجامعة عدة مرات، وحصلت كذلك في المستشفى السلطاني.
8: نعم، بارك.
7: وبعدين بعد ما نتأكد إنه الطفل مثلاً إنه مجرى التنفس ماله طبيعي والأم بخير وكذا، انه هذا الطفل بعدين يعني طبعا يتلقى العلاج، يكون اخر علاج ثاني مثلا في العنايه المركزه.
8: نعم.
7: في طبعا في مستشفيات ومراكز متخصصه عالميه للتدخلات المبكره غير عن هذا، اللي هي مثلا التشوهات اللي تحصل في العمود الفقري. الان طبعا في دراسات حديثه جدا تعمل العمليات والطفل يكون في او الجنين بطن والدته.
8: نعم.
7: في الرحم.
8: نعم.
7: يعملون عمليه ليها. نفس الشيء لما يكون في انسداد مثلا في المريء او عدم التواصل في المريء بيعملون عمليات فيها. لما يكون في مثلا تشوهات في الرئه ومؤثره على تنفس الجنين نفس الحكايه. في مستشفيات متخصصه ان هي تعمل الجراحه داخل الرحم، لكن طبعا تحتاج الى موارد بشريه، تحتاج الى تقنيات عاليه، يحتاج الى مراكز متخصصه تشوف هذه الحالات باستمرار، مش مثلا حالة واحدة كل سنة.
8: نعم.
7: أيوة، يعني لازم يكون تعفيل الواحد يكون إيده ماخذة على هذا الموضوع باستمرار على أساس أنه ما يحصل أي مضاعفات سواء كانت للأم أو للجنين داخل في هذه العمليات الدقيقة.
8: طيب دكتورتنا بإذن الله سبحانه وتعالى تمت الولادة بإذن الله سبحانه وتعالى على خير. هنا ندخل المرحلة ما بعد الولادة دكتورة زينب. طبعا تختلف الأنواع التشوهات أو العيوب التي قد ينولد فيها الجنين، لكن سرعة الاكتشاف قد تكون سبحان الله من خلال ملاحظة والدين أثناء الرعاية المنزلية. فهل هنالك مثلا علامات محددة، احنا نقول علامات خطورة حمراء مثلا تنبئ أنه هنالك في مشكلة تحتاج إلى تدخل جراحي لتصحيح مثلا خلل؟
7: بالضبط، يعني احنا اذا بدينا نبدا قبل عن كذا يعني نبدا اول حاجه في تكلمنا في البدايه انه الاشعاعات والعنايه بالام تبين في البدايه اذا كان مثلا زياده في الماء الموجود في الرحم او نقصانه.
8: نعم.
7: واذا في زياده معناته انه في انسداد في الجهاز الهضمي، فاحنا نبدا من المريء. فاذا الطفل عنده تشوهات خلقيه في المريء تبدأ على طول، احنا نشوف من زيادة في الماء، نشوف وين بالضبط، يعني مثلا حجم المعدة عند الطفل، والأطباء النساء والولادة يخبرونا بهذا الشيء، أطباء العناية الحديثي الولادة يكونوا موجودين في غرفة الولادة.
8: نعم.
7: والطفل على طول يبين عليه من يولد.
8: نعم.
7: يعني يكون مثلا انه يطلع الوسخ دائما من الفم، يكون في مثل زرقاق بالنسبه للطفل.
8: نعم.
7: لما نخلي مثلا الانبوب على اساس يوصل من المريء الى المعده يوقف في مكان معين، احنا عاده نقول انه ما يمشي اكثر من 8 سنتيمتر.
8: نعم.
7: اللي هو غير طبيعي، فيوقف، فنعمل بعدين اشعه، الاشعه تبين ان هذا الانبوب مثلا موجود في الجزء العلوي مثلا من المريء وما متواصل.
8: نعم.
7: فهناك نعرف ان هذا الطفل عنده مثلا تشوه خلقي في المريء مثلا.
8: نعم، بارك الله فيك.
7: بعض الاطفال يكون لا المريء مالهم كويس، لكن مثلا انه اثناء الحمل نفس الشيء في الاشعه يبين ان حجم المعده اكبر من الحجم الرئيسي، والامعاء ما يكون لها، يعني ما نشوف فيها هواء داخل الامعاء، فبالتالي لما الطفل يولد مثلا يكون عنده القيء اللي هو اللون الاخضر انا اسف.
8: نعم.
7: فنعمل الاشعه، والاشعه تبين انه احنا نسميها دبل بابل، اللي هي بتحصل انه في غاز في المعده.
8: نعم.
7: وفي غاز موجود في الامعاء، وبعدين ما في شيء ثاني، فهنا تبين انه مثلا في انسداد في الاثني عشر. في بعض الاطفال يقول لا مثلا المعده نسميها تربل بابل، بدل ما يكون مثلا بابل يكون عندهم ثلاثة.
8: نعم.
7: فبالتالي هذا نعرف انه في انسداد مثلا في الامعاء الدقيقة.
8: نعم.
7: في بعض الاطفال يولدون مثلا ما يكون عندهم فتحة السرج ما موجودة ابدا. وبالتالي البطن مالهم يكون مليان، يعني في انتفاخ. في بعض الاطفال مثلا فتحة السرج تكون موجودة طبيعية، لكن الطفل هذا مثلا ما يبتدي يتبرز خلال 24 الى 48 ساعة، البطن يبتدي منفوخ، بعدين يحصل عندنا مثلا قيء اللي هو اللون الاخضر، نعمل الاشعات، ولما نعمل احنا الفحص الكلينيكي يبين لنا انه لا، هذا المريض ممكن يشك انه في خلل في الاعصاب، فبالتالي في اشياء اخرى ممكن ان احنا نتخذها.
8: نعم.
7: يعني في كثير اشياء طبعا بالنسبه لها نفس الحكايه، اللي هي الفتحات اللي تحصل في السره او جانب السره، في بعض الامعاء تكون طالعه لبرا، نعرفها من قبل لما الام تكون حامل، واحنا كأطباء جراحة الأطفال نكون موجودين، هل احنا ندخل الأمعاء على طول او نخليها في اشياء معينة مثل قطعة بلاستيكية ونبتدي ندخلها بشويش وبعدين ندخل الطفل لما تكون حالته مستقرة. في بعضهم نفسها هذه، بس تكون مثلا الأمعاء مغطاية بغشاء من البطن بس الكبد تكون طالعة برا، وعندنا حالات كثيرة مثل هذه الأشياء.
8: نعم.
7: فطريقة العلاج تختلف
8: بارك
7: الآن لو نظرنا إن الطفل كان بخير وراح البيت، وهل في أشياء يعني يستدعي إن الأهل يأخذون في بالهم؟ طبعاً في كثير من الأشياء اللي للأسف الشديد بعض المراكز الصحية والمستشفيات الأولية ما يخلوا بالهم فيها، يعني
8: ما ينتبهوا لها.
7: ما ينتبهوا لها، أيوة. وبالتالي يعني مرات لما يجي الطفل معانا المستشفى تكون حالته شوية متأخرة. على سبيل المثال مثلاً إذا الطفل وزنه ما يزيد، لنفرض الطفل مولود مثلا وزنه 2.5
8: نعم.
7: كيلو، بعد مثلا بعد 3 أسابيع 4 أسابيع احنا نقول المفروض انه وزني يبتدي يزيد على الاقل 3.5-4 كيلو اذا يرجع الطفل طبيعي.
8: نعم.
7: اذا الام تقول لك انه الطفل هذا ما قاعد يزيد وزنه كل مره مثلا ارضعه،
8: نعم،
7: او اعطيه مثلا الحليب سواء كان حليب طبيعي او حليب صناعي، الطفل هذا يرجع على طول، وبس ما يكون في يكون بس حليب، الحليب مثلا يكون رائد في المعده، الطفل ما يزيد وزنه ابدا، بدا نسبة البول قلب الطفل تحسيه انه هو ضعفان وهزيل. هذا انا لما يروح للمركز الصحي او الطبيب النفسيات الاوليه انا ما اعطي هذا الطفل اشياء عشان تمنع القيء.
8: نعم.
7: هذا الطفل محتاج فحوصات لانه في شيء اسمه بالنسبه لنا احنا كاطباء جراحه اللي هي انتفاخ في عضله البواب، هي العضله او الفايلورس اللي هي نعم. موجوده بين المعده وبين الامعاء الدقيقه تنتفخ، محتاج هذا الطفل فحوصات ومحتاج انه نرتب للاملاح في جسمه والغازات داخل الجسم وهذه الاشياء على اساس الطفل يكون في حاله صحيه مناسبه ان يدخل غرفه العمليات عشان احنا نفتح هذا المجال ونفتح انه المعده تكون مفتوحه ومتواصله مع الامعاء الدقيقه.
8: نعم بارك الله فيك.
7: مثلا اذا الطفل اوكي مسا بطنه اول 24 ساعه وبعدين الام تقول لك ولا لا الولد مثلا بطنه ما يمشي ابدا ابدا ابدا الا انا لما اعمل له مثلا تحاميل، هذا ما معناته انه هذا الطفل طبيعي. إذا إحنا يعني شلنا كل المسببات الأخرى، إن الأم مش على أدوية، ما عندها مثلاً خلل في الهرمونات، الطفل بخير ما يرجع ما أدري إيش وكذا بس بطنه ما يمشي،
8: نعم.
7: هذا غير طبيعي.
8: نعم.
7: فما أقول حق الأم والله لا أنا أعطيك مثلاً تحاميل روح البيت، لا إحنا لازم نعمل فحوصات بحيث إن إحنا نحاول نشوف هل في مرض عضوي بالنسبة للطفل أو ما فيه. فلازم ياخذ عينه وناخذ خزعة من القولون ولازم نعمل فحوصات واشعاعات وهذه الاشياء. للاسف الشديد ما زالت بعض الحالات تجينا متاخره، يعني في بعض الاطفال نكتشف انه عندهم هذه الامراض على عمر 10 سنوات و12 سنه ويكون الطفل خلاص مدارس يعني في المدارس ويعني فصول دراسيه متقدمه، فتحس الطفل عانى كل هذه الفتره لانه ما في احد اخذ باله انه لا هذا غير طبيعي اللي قاعد يحصل مع الطفل.
8: بارك الله فيك، ما أحلام أن تخصص دكتورتنا صراحة، يعني
7: إحنا نحبها
8: حبيبتي.
7: يعني جميل جدا طبعا كتخصص.
8: نعم بارك الله فيك ولله الحمد على ذلك دكتورة زينب. وشوفي كيف سبحان الله عندما يكون الاكتشاف المبكر والتدخل المبكر دكتورة كيف بإذنه سبحانه وتعالى يحل المشكلة سواء كان عيب أو تشوه، ويبدأ بعدها بإذن الله سبحانه وتعالى الوليد الرضيع حياة بإذن الله كلها صحة وعافية بإذن الله. دكتورة زينب هنيكي اليوم ما شاء الله يوم الطبيب العالمي، كل عام أنت بخير وكل زملائنا وزميلاتنا. 30 مارس
7: ما شاء الله كل عام وانت بخير وصراحة يعني هي مناسبة إذا كان كذا أن أنا أهني كل الطواقم الطبية المتواجدة
8: نعم.
7: على أرض السلطنة تحية نعم. إخلاص إجزال لهم كل واحد فيهم يعني
8: نعم يستاهلوا
7: الطاقم التمريض
8: نعم.
7: والفني
8: الحمد
7: وكل
8: لله.
7: من يعمل معنا في المستشفيات
8: الحمد
7: يعني
8: لله.
7: يعني مرت علينا سنوات أيام كوفيد وسنوات أخرى وإحنا قاعدين يعني تعرفت التضحيات اللي تحصل وكل يقوم بواجبه
8: نعم.
7: ويعني إحنا قاعدين نشوف تطور ملحوظ
8: الحمد لله حبيبتي
7: بالنسبة للقطاع الصحي عندنا
8: نعم.
7: في السلطنة
8: نعم.
7: كوادر طبية
8: نعم متفانية
7: يعني إحنا نفتخر فيها يعني مش إنه كحكومة تفتخر فيها إحنا كمان
8: دكتورتنا
7: إحنا نفتخر بوجود هذه التخصصات
8: أحسنتي
7: في عمان
8: أحسنتي
7: ونفتخر كذلك بالشعب العماني اللي هو أخذ يعني من هذه الكوادر الطبية الثقة التامة. أنت عارفين إنه كنا نفتقدها
8: وثق
7: الآن
8: فينا.
7: يجونك العيادة يقول أنا بالعكس أنا أتمنى إنه اللي أتكلم معاه يكون طبيب عماني فاهمني أنا إيش أريد وإيش ممكن أعمل حق ابني وحق هذه الأشياء. فتحية إجلال للجميع
8: نعم.
7: وللقطاع الصحي صراحة بوجه خاص يعني يعني أنا ما عارفة أقول
8: بأفرع
7: وأتمنى لكم المزيد صراحة
8: حبيبتي آمين
7: إن شاء الله دائما للأفضل دكتورة
8: بإذن الله إن شاء الله دكتورة. وطبعا ما أحلى مثل ما ذكرت دكتورة زينب النقلة النوعية بقيادة فذة صراحة وإنسانة وشفافة من معالي وزير الصحة الموقر الدكتور هلال بن علي السبتي، صراحة نهنيه في هذا اليوم الطيب والله يوفقه بإذن الله. دكتورتنا شوفي، احنا وجهنا بإذن الله لرسائل محددة واضحة للآباء الأمهات بضرورة الاهتمام والتخطيط الحمل والمتابعة أثناء فترة الحمل وبعد بإذن الله سبحانه وتعالى الولادة لو ظهرت اللي ذكرتيهم الله يحفظك العلامات، توجه على طول للمؤسسات الصحية بمستوياتها. طيب دكتورة زينب حبيبتي، إيش تو باخذ مثلا موضوعين وبناقشهم أكثر التشوهات الخلقية أو العيوب الخلقية اللي شفتيها أنت هنا معنا بالسلطنة؟
7: والله يعني عندنا معظم الأشياء موجودة، وفي بعض الأشياء حتى إحنا يعني أنا أقول دائما لما كنت في الدراسة والزمالة في وتخصص جراحة الأطفال، كنت دائما أقول إنه راح أجي في عمان في يوم من الأيام أشوف أمراض أنا ما شفتها في كندا، وفعلا هذا اللي حصل. يعني تعرفي ليش؟ إنه إحنا عندنا هنا الأمراض مختلفة وجيناتنا مختلفة والوراثة معانا مختلف وعلاقة، يعني مثلا عندنا زواج الأقارب كثير، فهذه الأشياء كثير موجودة معانا. إذا نظرنا على الأطفال حديثي الولادة، طبعا التشوهات اللي تحصل معانا بالنسبة زيادة عندنا اللي هو المريء، اللي هو المريء ما يكون متواصل، فأغلبها طبعا في عدة أنواع منها من تايب A إلى تايب مثلا إيش، لكن أكثر حاجة اللي هو رقم 3 اللي هو C.
8: نعم.
7: اللي هو يكون الجانب العلوي بالنسبة للمريء منفصل عن الجانب السفلي، والجانب السفلي للمريء يكون متواصل مع الحنجرة. فهذه أكثر الأنواع شيوعا بالنسبة للعيوب الخلقية اللي الموجودة بالنسبة للجهاز الهضمي في المريء. طبعا كانت أياميها يعني في التسعينات وقبلها وفي الألفين بداية الألفينات إن إحنا نعمل هذه العمليات عن طريق الفتح، لكن الحمد لله رب العالمين بوجود تقنيات عالية الآن موجودة معنا في المستشفيات. فعندنا مثلا في مستشفى الجامعة إحنا نعمل العملية عن طريق المنظار، تكون فتحات صغيرة جدا يعني أقل من 3 ملي، وندخل ونعمل التوصيلة ونفصل التوصيلة بين مثلا المريء السفلي مع الحنجرة، ونعمل التوصيلة بين الجانب العلوي والجانب السفلي بالنسبة للمريء. الحمد لله رب العالمين من العمليات الناجحة جدا اللي احنا نفتخر فيها كمؤسسة صحية ان احنا نعملها للأطفال حديثي الولادة اللي يكون عمره يوم مثلا 24 ساعة.
8: نعم.
7: بعدين نكمل على الجهاز الهضمي، عندنا طبعا اللي هي الرئة موجودة معانا بس مش بكثرة الحمد لله. يعني احنا موجودة معانا في الرئة، طبعا تعرفي هذول الأطفال اللي يجون يكون عندهم أكثر حاجة التهابات في الصدر وكذا، وبعدين نكتشف انه لا عندهم شيء مثلا في الرئة، او تم اكتشافها والطفل في بطن أمه. فعادة العمليات تتم على عمر 6 أشهر، ونفس الحكاية تحولنا من ان احنا نعمل عمليات فتح بالنسبة للصدر إلى العمليات عن طريق المناظير.
8: نعم.
7: ولله الحمد. بعدين عندنا اللي هي الفتح في الحجاب الحاجز.
8: نعم.
7: وأغلب الحالات اللي جينا اللي هو فتح الحجاب الحاجز في الجانب اليسار.
8: نعم.
7: الجانب اليمين شوية يكون مختلف لأن الكبد هناك، فالكبد ما تعطي كثير مجال إن إحنا نكتشف إن هذا الطفل يكون عنده مثلاً فتح، إلا إذا حصلت عنده مضاعفات. لكن أغلب الفتق الحجاب الحاجز يجينا اللي هو موجود في الجانب اليسار، يعني
8: نعم بارك
7: اللي يكون فيه المعدة والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة والطحال الجزء من الكبد وكل شيء يكون في الصدر.
8: نعم.
7: وهذا طبعا يأثر على الرئة وعلى حجمها وعلى تمددها بعدين وعلى الضغط في الشريان الرئوي وكل هذه الأشياء، فبالتالي يعتمد متى تم اكتشاف هذا الخلل أو الفتق الحجاب الحاجز أثناء الحمل.
8: نعم.
7: وكل ما كان الاكتشاف مبكر.
8: نعم.
7: كل ما كانت المضاعفات بالنسبة للطفل بعد الولادة بالنسبة لارتفاع ضغط الشريان الرئوي وعدم مثلا تمدد الرئة أو الرئة ما تكون مثلا نموها طبيعي وكذا يكون طبعا أسوأ. فعشان كذا إحنا لازم نكون متدخلين قبل نخبر الأهل بالضبط إيش اللي راح يحصل بعد الولادة.
8: ما شاء الله.
7: إحنا كجراحين أطفال هذه مش حالة يعني طارئة جراحية، هذه حالة طارئة طبية، بحيث أن الطفل لازم يعني الضغط ماله والعلامات الحيوية بالنسبة للطفل تكون أحسن على أساس يسمحنا إحنا أن إحنا ندخل من العمليات. نحن انتقلنا من أن إحنا نعمل عمليات فتح إلى العمليات بالمناظير، وطبعا سهلت علينا أشياء كثيرة بالنسبة للمنظار، نحن نشوف الرئة نشوف تمددها، دكاترة التخدير معانا يخبرونا إذا الرئة تتمدد ولا لا. فجدا التقنيات الحديثة ساعدت في اكتشاف مثل هذه الأنواع من الأمراض وعلاجها.
8: بارك الله فيك.
7: بعدين نجي على اللي هي في الحكاية اللي بيكون انفصال مثلا أو الانسداد الموجود في الاثنى عشر.
8: نعم.
7: وهذا يبين على طول بعد الولادة أن الطفل لما مثلا يرضى يكون عنده قيء لونه أخضر. فبالتالي لما نعمل الأشعة يبين أنه ما في تواصل بين المعدة وبين الاثنى عشر. فنعمل نفس الحكاية، هذا بيحتاج إلى عملية طارئة على طول. عندنا نفس الانسداد بالنسبة للأمعاء الدقيقة، وإلى ما نوصل إلى فتحة الثلج وجودها من عدمه طبعا.
8: نعم.
7: وكل واحد يعني مختلف عن الثاني، بالإضافة إلى طبعا عمليات اللي هي الالتواء بالنسبة للأمعاء وعدم وجودها في مكانها. هذا يعني متواجد، ويعني كل هذه الأشياء تكون موجودة. صدق نفس الحكاية بالنسبة للبطن، موجودين احنا نسمي جاستروسيسس أو الأنفالوسيل. الجاستروسيسس اللي هي وجود على الجانب الأيمن من السرة.
8: نعم.
7: أو من الحبل السري، الأمعاء تكون طالعة لبرا بدون غشاء يلفها، وهذه يستدعي نفس الشيء اللي هو التدخل الجراحي على طول في تغطيتها، إما ندخلها على طول داخل البطن أو نخليها في كيس بلاستيك ومعلق، وكل يوم ندخل بشويش فيها إلى ما يدخل داخل البطن ويسمح لنا نحن نعمل العملية بدون زيادة في الضغط للبطن وعلى الشرايين أو الأورجة الموجودة داخل البطن، بالتالي ما يأثر على القلب. أو أنه لها غشاء اللي مثل الأنفالوسيل اللي جزء من الكبد تكون موجودة فيها. والآن نفس الشيء ظهرت تقنيات جديدة إن إحنا نبتدي ننزلها بشويش كده، وبعدين نسمح بعد فترة إن إحنا ندخل ونقفلها بالكامل، أو إنه الجلد يبتدي يبني عليها وبعد سنة نبتدي إحنا نقفلها جراحية.
8: بارك الله فيك يا دكتورة. طيب خلينا نتكلم كمان، هنا في استفسار وصلنا إنه مثلا ده هيرشبرينج. هذه طبعا من التشوهات اللي تكون أسبابها اضطرابات عصبية أو في الأعصاب، فخبرينا هل هذا ممكن هنا نشوفه معنا بالسلطنة؟
7: جدا منتشر. جدا منتشر.
8: نعم.
7: واللي يحصل إنه يعني الأولاد أكثر من البنات يكون عندهم هذا.
8: نعم.
7: بنسبة 2 إلى 1. أغلبها أو 87% منها يكون بالنسبة من فتحة الثلج فوق إلى اللي هو التواصل بين الركتم مع السيجمويد اللي هو القولون النازل، وتقريبا هناك أكثرهم. لكن في بعض العائلات عندنا يعني إنه يكون كامل القولون إلى الأمعاء الدقيقة، وعندي أتذكر عائلة من القولون والأمعاء الدقيقة 3 من الأولاد واصل إلى المعدة.
8: نعم.
7: طبعا لما يوصل إلى المعدة معناته إنه كل الجهاز الهضمي هذا ما في أبدا أعصاب، وبالتالي هذا إحنا نقول إنه يعني الطفل هذا مثلا ما يعيش للأسف.
8: نعم نعم.
7: أيوه. بالنسبة للهيرشبرينج ديزيز اللي يحصل إنه الطفل عادة المفروض الطبيعي إن الطفل بعد الولادة إنه يتبرز خلال 24 إلى 48 ساعة.
8: نعم.
7: إذا في تأخر في هذه العملية وإن الطفل بطنه منفوخ وبدأ مثلا يرجع اللي هو القيء ماله يكون لونه أخضر، يعملون أشعة ونشوف إن الأشعة إن الأمعاء منسفخة بس ما في غاز تحت واصل إلى نهاية الأمعاء الغليظة.
8: نعم.
7: فهذا يعطينا يعني دلالة إنه هذا الطفل يمكن يعاني من الهيرشبرينج ديزيز. كلينيكياً لما إحنا نفحص من تحت ونشوف إنه فتحة الثلج موجودة ونفحص هناك ويطلع لنا كمية من الهواء.
8: نعم.
7: أو كمية من البراز، هذا نفس الشيء يعطينا دليل إن هذا المريض يكون في احتمالية يكون عنده هيرشبرينج.
8: نعم.
7: لكن إحنا نقول الجولد ستاندرد أو أي شيء عشان يعطيني 100%
8: تشخيص صحيح،
7: خبر.
8: نعم.
7: الأهل.
8: نعم.
7: إنه هذا الطفل عنده هيرشبرينج إن إحنا نأخذ خزعة.
8: نعم.
7: طبعا نأخذ الخزعة إذا عرفنا هذه الأشياء، أولا إحنا نقوم بإيش إن إحنا الطفل يترقد، بعدين ننظف كامل، نعمل مثل غسيل عن طريق فتحة الثلج لكل القولون.
8: نعم.
7: على أساس نخفض من الانتفاخ في البطن، وبعدين نأخذ خزعة وناخذ خزعة على مستويات لينا، عندنا حاجة نسميها احنا ركس الجن مثل المسدس كذا، ياخذ لنا عينة على 3 سنتي من فتحة الثلج و5 سنتيمتر من فتحة الثلج.
8: نعم.
7: ليش 3 سنتي و5 سنتي؟ لانه اذا احنا اقتربنا كثير من حاجة اسمها دينتيس لاين، أو هذا الخط اللي هو موجود اللي يفصل بين الجلد اللي عند فتحة الشرج وداخل القولون، فهذا ما يكون فيه خلايا عصبية.
8: نعم.
7: فإحنا نريد ناخذ 3 سنتي فوقه، فناخذ 3 سنتي و 5 سنتي، وعادة من كل مكان ناخذ قطعتين على أساس تكون العينة جيدة يعني مناسبة للأطباء في المختبرات أنهم يختبرونا.
8: نعم.
7: فالاختبار يكون هل في خلايا عصبية أو لا، وشيء ثاني هل يكون الأعصاب أو النيرف إندينج تكون مثلا فيها تضخم.
8: نعم.
7: وفي نوع من أنواع الصبغات يحصل إذا كانت موجودة وغير موجودة، وإذا ما موجودة طبعا هذا يبين إنه هذا الطفل عنده هيرسون. وعادة الطفل بعد ما كده ونسمح له إنه يرضع وكده من بطن أمه، نخبر الأم إنه تعمل الغسيل متواصل في البيت لحد ما تطلع النتيجة اللي عادة.
8: نعم.
7: تأخذ من أسبوع إلى 10 أيام.
8: نعم.
7: يجينا الطفل وخلال لما يكون عمره مثلا شهر إحنا نعمل العملية، ونعمل العملية عن طريق نفس الحكاية عن طريق المنظار، نأخذ نفس العينات اللي أخذناها، نأخذ عينات الآن من داخل البطن ونوديها حق المختبر، يخبرونا بالضبط وين المكان المناسب اللي فيه خلايا، ونروح تقريبا فوق عنا بنسبة 5 سنتي زيادة على أساس نكون متأكدين زيادة، ونشيل نستأصل الجزء هذا كامل ونطلع من فتحة الشرج وبعدين نعمل التوصيلة. العملية جدا سهلة، يعني مش إنها سهلة بس في نفس الوقت يعني ما مؤلمة، ما فيها أي جروح ولا شيء، إلا يعني كأنها تعطي 3 ملي.
8: نعم.
7: 5 ملي اللي هي موجودة في السرة اللي بعدين أصلا يختفي هذا الجرح.
8: نعم.
7: والأهل ما يشوفون أبدا أي شيء حصل بالنسبة للطفل، لأن كل العمليات والتوصيلات هذه تحصل بعدين بالمنظار.
8: نعم.
7: القولون اللي هو الطبيعي مع فتحة الشرج، فما يحصل يعني ما في أي جروح، والطفل يبتدي يتبرز بشكل طبيعي على طول بعد العملية.
8: نعم، بارك الله فيك. طيب دكتورة، شوفي احنا فتحنا مجال جميل بتخصص اجمل حقيقة، ولله الحمد على ذلك، وسبحان الله يعني هي ديننا الإسلامي الحنيف، السنة النبوية الشريفة يعني تلزمنا بالتداوي، لولا قدر الله هنالك خلل التداوي موجود، لكن دكتورة هي في النهاية ترى يعني أم وأب

0: ثاني يكون فيه.
1: نعم
0: فإحنا نعطي نسبة بسيطة، لكن هل بيكون فيه ولا لا يختلف.
1: نعم
0: هل إذا هذا الجنس مثلا ولد أو بنت بيختلف؟ فيه طبعا، لكن هي عبارة عن نظريات، يعني ما في مثلا حاجة جين معين يقول لك إنه مثلا اللي عنده هارت سترونج راح يحصل له.
1: سبحان الله، اللي كاتب انه ربي سبحانه وتعالى.
0: بالضبط بالضبط، حتى
1: الحمد
0: مثل
1: لله.
0: يعني الانسدادات اللي تحصل وهذه الأشياء، غير لما يكون في عندنا جينات مثلا داون سيندروم أو ترايسومي 18 و21، وهذه الأشياء دي مختلفة.
1: نعم.
0: لكن مثلا اللي هو التضخم مثلا في عضلة البواب اللي هي بين المعدة وبين الأمعاء الدقيقة،
1: نعم.
0: يحصل إنه يكون أول ولد في العائلة، وعادة يكون أبوه عامل نفس العملية. فهمتني؟
1: واضح.
0: يعني مثلا لما نسأل يقول الأب والله أنا بعد عاملي لي هذه العملية من الأول، فيحصل فيها يعني حصلنا في بعض العائلات يكونوا بهذه الطريقة.
1: تسمع أكثر في العائلات. سبحان
0: أيوه
1: الله.
0: أيوه
1: نعم نعم نعم واضح واضح.
0: وطبعا في بعضهم أولاد، يعني بالنسبة للذكور يمكن يكون أكثر من الإناث في
1: نعم
0: بعض هذه الحالات أو العيوب الخلقية طبعا.
1: بارك الله فيك.
0: أيوه
1: إذا الرسالة واضحة بإذن الله سبحانه وتعالى، إنه كل حمل له خصوصيته وخاصة بإذن الله سبحانه وتعالى، إذا التزمنا بمعايير السلامة لتخطيط الحمل، الاهتمام بصحة المرأة قبل الحمل أثناء الحمل بإذن الله سبحانه وتعالى. ومثل ما ذكرت الدكتورة زينب، بإذن الله سبحانه وتعالى الاكتشاف والتدخل المبكر، والحمد لله يعني لكل داء دواء. طيب دكتورتنا الغالية، يعني واجد يسألوني في هذا الجانب، إنه السونار العادي، الألترا ساوند العادية، هل هي هذه اللي بالفعل تشوف لك الجنين زين زين في مراحل الحمل، أم أن يعني هنالك مثلا سونار أكثر تقدما تخصصا باكتشاف هذه الحالات؟
0: والله الآن في تخصصات خاصة إنه تخصصات اللي للسونار في الحمل،
1: نعم
0: وطبعا كل سنة أو كل عدة سنوات يجينا نفس الجهاز، بس طبعا في تقنيات مختلفة. وفي ناس تكون متخصصة اللي نسميها هاي ريسك بريجنسي، اللي لما نشوف في أي عيوب خلقية مثلا عن طريق السونار، إنه ناس متخصصة مش أي أحد ممكن يعمل السونار ويتابعه. وبالنسبة للمتابعة، هل هي كل شهر، هل هي كل أسبوع، متى يكون في التدخل الجراحي، متى تكون مولادة أبكر عن الثاني،
1: نعم
0: فهذا طبعا متواجد.
1: نعم
0: لكن السونار هو طبعا أحسن شيء بالنسبة لي،
1: الاكتشاف.
0: يعني إن إحنا نعرف إذا في عيوب خلقية، ما في إشاعات تضر بالأم وبالجنين. طبعا إحنا لازم نخلي في بالنا هذه النقطة، إن
1: نعم
0: إحنا لما نريد نعمل شيء ما ننظر فيها لا الأم ولا
1: نعم
0: الجنين طبعا.
1: بارك الله فيك.
0: فبالنسبة للأشعة، أشعة السونار جدا يعني ما فيها أبدا أي إشاعات.
1: نعم
0: في بعض الحالات تستدعي ان احنا نعمل اللي هو الرنين المغناطيسي، وخصوصا في الحالات اللي تكون موجوده بالنسبه مثلا الراس والمخ والرقبه مثلا على اساس العمود الفقري، فهذه طبعا تستدعي فعلا ان احنا نعمل فيها الام ار اي. وفي طبعا فيها الام ار اي نفسه في نسبه الاشعاع تكون مختلفه طبعا عن الاشعاع المقطعيه. وحتى لما في بعض يعني بعض الامور اللي تحصل ان الام مثلا تكون مصابه مثلا بالجلده الزايده والتهاب فيها او مثلا اي شيء حصل اثناء الحمل، وتستدعي ان تدخل هي تعمل جراحيه، بس لازم نعرف التشخيص ولازم تدخل الى مثلا اشعه مقطعيه. فطبعا اطباء الاشعه يعني عندهم في اشياء ممكن يعملوها على اساس تخفيف الخطر عن الام
1: نعم
0: وعلى الجنين في نفس الوقت.
1: بإذن
0: بس
1: الله.
0: بالنسبه لسؤالك، انا اقول طبعا انه هي السونار هي يعني أأمن وسيلة لمعرفة العيوب الخلقية بالنسبة للمرأة الحاملة.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب دكتورة، يعني احنا ذكرنا انه بعض الأدوية إذا لم يتم مثلا تغييرها، وهذه الأدوية طبعا الأمراض قد تكون مزمنة وتحتاج لها المرأة الحامل، لكن بضرورة التخطيط من أجل أنه حتى تغيير هذه الأدوية، لأن بعض الأدوية قد تساعد في ظهور هذه المشاكل الخلقية عند الأطفال. لكن السؤال يعني عكس هذا السؤال، لأنه هل هنالك مثلا أدوية فيتامينات معينة أنه تساعد بإذن الله سبحانه وتعالى في منع أو حتى الحد من ظهور هذه العيوب الخلقية دكتورة؟
0: شوفي، احنا طبعا هذا عرفناه والحمد لله رب العالمين، يعني بدأ هنا في عمان. اولا
1: نعم
0: مثلا اللي هو نقص الهرمونات الغده

0: هي.
1: نعم
0: فبدأ الملح معانا يحطون فيه يود،
1: نعم
0: فهمتني؟ هذا الآن طبعا كل واحدة حامل أو مخططة أنها تحمل، بدينا نعطيها اللي هو فوليك أسيد
1: فوليك
0: اللي هو
1: أسيد.
0: حمض الفوليك، أيوة.
1: نعم
0: وهذا طبعا قلل من الحالات المنجسيل والأشياء اللي هي تحصل، العيوب الخلقية الموجودة في العمود الفقري،
1: نعم
0: يعني بتعرفين. فهذه الأشياء طبعا جدا جدا مفيدة. لكن أنا أقول أهم من هذا كله هو الالتزام بالأكل الصحي والممارسات الصحية أكثر
1: أحسنتي.
0: من أي شيء آخر،
1: نعم بارك الله
0: لأنه
1: فيك.
0: الأم. وبعدين اللي هي طبعا المتابعة الدورية، وإذا في أي حاجة مثلا أي طبيب أو الطبيب يعني اختصاصي في المجال ماله يشك إنه في شيء، يعني ما غلط إن أنا أستشير اللي أكبر مني أو جهة مختصة ثانية فيها. وإحنا دائما متواجدين، يعني تليفوني ما شاء الله 24 ساعة مفتوح،
1: نعم
0: فدائما تجي استشارات ودائما هذا، ويكون فيها التوجيه سواء إنه إحنا نتكفل بالموضوع هذا أو يتم التوجيه إلى تخصص آخر فيها. لكن طبعا هو الأكل الصحيح بالإضافة إلى مثلا الفوليك أسيد، وإذا عند المرأة مثلا هرمونات أو مثلا عند السكري، هل يتم تغيير مثلا الدواء من دواء لدواء أو من دواء إلى إبر، وهذه الأشياء طبعا هذا نتركها لأصحاب التخصص ماله.
1: أحسنتي. طيب دكتورة زينب، تجربة جراح الأطفال بها في هذا التخصص مثلا الفرعي، إنه بعد بإذنه سبحانه وتعالى ما يتم التصحيح الجراحي، ماذا ما إيش تتوقعوا من ذلك الطفل؟ إنه متى تريدوا تشوفوه ومتى تقولوا له خلاص أنت بإذن الله سبحانه وتعالى؟ طبعا هو يعتمد على نوع المشكلة الصحية اللي عنده، لكن بشكل عام من تجاربكم مثلا بعد إجراء التصحيح الجراحي، بعد كم تقولوا له خلاص لا تجي أنت تمام، أو لا تعال إذا كذا كذا؟
0: انت سالتي الانسان الغلط، لان انا جدا مرتبطه بمرضاي او واهاليهم مثل اهلي بالضبط. يعني تعرفين، يعني تجيني حالات اكون مثلا ما شفتهم من فتره، وبعدين الاب ولا الام يشوفوني في المستشفى، في السوق، في اي مكان، يقول اه تتذكرين انت سويتي لي عمليه من 12 سنه،
1: ما شاء الله،
0: فهمتيني؟
1: ما
0: او
1: تكبرينا ما تكبرينا، يعني قصد ايش من
0: اي والله انا اقول انا قاعده اكبر، يعني فهمتي الاشياء. بس تعرفي هذا يدل على ارتباطنا احنا بالمرضى.
1: صح
0: بالنسبه للمريض مثلا لما نعمل عمليه اللي هو المريء، لما الطفل يبتدي يعني يشرب حليب طبيعي ويروح البيت، يكون في متابعه دوريه دائما. انا عاده اشوفهم مثلا اسبوعين او شهر بعد العمليه، بعدين 3 شهور، بعدين 6 شهور، بعدين نقول حق الاهل اذا لا سمح الله كذا كذا كذا كذا حصل فيه علامات معينه يجونا على طول،
1: نعم
0: فهمتيني؟ نكون احنا
1: نعم
0: موجودين العياده مالنا، نخبرهم مثلا عياداتنا مواعيدنا ويجونا فيها، والاهالي دائما يكونوا متواصلين معنا. هي العمليات البسيطه مثلا، شوفي اذا انا عملت مثلا عمليه لعضله البواب وهذا، انا ما احتاج اني اشوف الطفل ما دام الطفل يبتدي يرضع طبيعي وكذا، هذا ما نشوفه يمكن مره واحده. مثلا بعض العمليات لكن اللي مثلا هيرسترونج، لا طبعا نحتاج هذا الى ما يوصل يمكن الطفل عمره 6 سنوات 12 سنه،
1: نعم
0: احنا ما زلنا نتابعه
1: نعم
0: عشان نشوف هل هو عنده سلس في الخروج مثلا، هل الاعصاب ماله رجعت طبيعيه، هل الطفل عنده يتحكم بالبراز ماله ولا لا،
1: نعم
0: هل النمو ماله طبيعي، البطن ماله رجع للطفل الطبيعي، ما عنده ابدا اي اشتدادات، ما يكون عنده ابدا اي تشوهات تحت، هذا كله محتاج الى متابعه. وكل ما كان عمر الطفل كبير ما يسمح لوالدته او والده انه يشوفه، طبعا يخجل وهذا. لكن لما يكون عنده زيارة للطبيب وزيارة دورية ويحصل فيه نوع من الثقة بين المريض وبين الطبيب، لا يسمح لنا إن احنا نشوف إن احنا نكتشف في بعض الأشياء.
1: نعم
0: فالمتابعة تكون دورية. واحنا عندنا طبعا بالنسبة للعمر للأطفال لحد عمر 12 سنة، لكن صدقيني في بعض الأطفال عمرهم حتى لحد 14 سنة، ولما الأهل يتكلمون معاي وكذا طبعا لازم أقول لهم مثلا تعالوا العيادة خليني أشوفكم، لأنه أنا لما أشوف الطفل في هذه المرحلة أقدر أن أنقل وجهة نظري إلى الطبيب الآخر اللي هو راح ياخذ باله من هذا الطفل بعدين لما يكبر.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: بس
1: بارك الله
0: المتابعة
1: فيكم
0: دائما دورية معاهم.
1: بارك
0: بس هي
1: الله.
0: العمليات البسيطة مثلا عمليات الانفتاق، عمليات الجلد الزائدة، عمليات مثل ما قلت التصحيح اللي هي عضلة البواب اللي هو الفالوريك ستينوسس، هذه الأشياء اللي ما تستدعي إن أنا أشوفهم باستمرار. لكن العمليات الأخرى طبعا لازم يعني لازم إحنا نشوفهم على طول
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب دكتورة، يعني من دراستك وخبرتك في هذا المجال عالميا ومحليا، العالم قرية واحدة، فمعدل دكتورة إنه تكرار ظهور مثلا أو ولادة أطفال بنفس المشاكل اللي هذه في نفس الأسرة؟
0: طبعا هو يختلف، طبعا يعني يختلف من مرض لآخر.
1: نعم.
0: فهمتيني يعني، وفي بعض العوائل تخبي إنه عندها هذه الأمراض. مثلا في عمان عندنا الهايبوستيديس اللي هو إنه مجرى البول ما يكون طبيعي، أو فتحة
1: نعم
0: البول مثلا ما تكون طبيعية.
1: نعم
0: زين، فيجينا الأب يقول والله إنه هذا مثلا فتحة البول غير طبيعية، إحنا نعمل العملية، نسأل هل في العائلة أحد؟
1: نعم
0: يقول لك لا. بس بعدين إن اكتشفنا في عوائل في عمان
1: نعم
0: إنه من الجد الأكبر عندهم نفس المشكلة،
1: نعم
0: فمن الجد
1: وليش
0: إلى ابنه.
1: مستحيل، يعني مستحيل إنه يتكلموا ويقولوا ما
0: أيوة، لأنه عاداتنا وتقاليدنا ما زالت يعني ما زلنا إحنا مرتبطين فيها. فيقول لك والله نعيب أقول إنه مثلا فتحة البول مال ولدي ما كانت طبيعية، أو أنا الآن متزوج وعندي عيال وأقول لهم الآن إنه فتحة البول مثلا غير طبيعية.
1: بارك الله فيك،
0: فكنا
1: واضح.
0: مثلا إنه الجد يقول والله ليش تريدون تعملوا له العملية؟ ما إحنا كلنا عندنا نفس المشكلة.
1: شوفي المشكلة دكتورة، شوفي
0: فهمتني؟
1: الصدمة، واضح.
0: ففي ناس تخبي ما تقول لك.
1: نعم
0: عشان كذا يعني زواج الأقارب وهذه الأشياء فيها دائما يكون يعني ريسك أو خطر، إنه يعني مثلا عندنا الأمراض الأنيمية المنزلية كثيرة موجودة في عمان من زواج الأقارب. سبحان الله الآن يعني لما نزل المرسوم الصوفاني والتوجيهات الحمد لله إنه لازم الفحص قبل الزواج وهذه الأشياء، والله إحنا جدا فرحنا بهذا الموضوع، لأن إحنا كنا نتمنى نسمع هذا الخبر من زمان، يعني إنه في قوانين موجودة للحد من إنه هذه الأمراض المتوارثة تكون موجودة في عمان. خوفا على الأطفال، ويعني تعرفين إحنا كمجتمع عماني ما زلنا يعني مجتمع ناضج صغير يعتبر، ما عندنا كبار السن اللي عمرهم 200 سنة و150 سنة موجودين بكثرة مثل الدول الأوروبية والأخرى. يعني
1: نعم
0: إحنا 48% مننا فئة الشباب
1: نعم
0: أو أطفال،
1: صح.
0: فإحنا محتاجين يكون المجتمع مجتمع صحي، فما راح يكون إنه يعني إن إحنا نتناقل الأمراض. احنا
1: نعم
0: نريد مجتمع صحي ما يكون فيه امراض وراثيه، فيه امراض
1: أحسنتي.
0: احنا بعون رب العالمين نقدر ان احنا نصححها ونتخلص منها، بس
1: نعم
0: نتوارثها لا.
1: بارك الله فيك،
0: ايوه
1: كلام جميل جميل، ما أحلى يا دكتورة، ما أحلى وما أحلى اللي تقول هذا الكلام. طيب دكتورتنا، أنت تعرفي الساعة راحت، كان ودنا الساعة ما تروح، لكن هذا هو سبحان الله، لما يكون اللي معاك وأمامك ما شاء الله ذو خبرة وعلم. كانت معكم اليوم أختي وزميلتي الدكتورة زينب البلوشية، طبيب استشاري أول طب وجراحة الأطفال، رئيسة قسم جراحة الأطفال في مستشفى جامعة السلطان قابوس في المدينة الطبية الجامعية. لك كل المحبة والتقدير والاحترام.
0: شكرا جزيلا على اللقاء المثمر جدا، وأتمنى أننا قدمت شيء يعني في فائدة بالنسبة للمجتمع. وأريد أركز على حاجة، أنه إحنا نهتم مش بصحة الطفل بس، إحنا بصحة الأم والجنين والطفل، وإحنا موجودين معاكم جدا في وسائل التواصل، في ما شاء الله يعني كمية كبيرة من الناس اللي تتواصل معاي، وسائل جدا موجودة، ما قاعدة أسوي دعاية أو شيء، لكن إحنا دائما في خدمتكم. التواصل الاجتماعي جدا متواجد في كل مكان، سواء كان على محطة إيش، إنستغرام، تواصل عن طريق التليفونات، عن طريق الإيميل، ما شاء الله كل حد يوصل لنا، إحنا موجودين. والحمد لله إن الله سبحانه وتعالى يعني جعلنا في خدمتكم، وإحنا نساعدكم بالقدر اللي إحنا نقدر إن إحنا نساعدكم فيه. وأتمنى الحمد لله إنه يعني سيرتنا تظل جميلة في وسط المجتمع العماني مثل ما عهدناها، وإن شاء الله نكون على حسن ظنهم يعني، وما نخيب أبدا يعني ظنهم في حاجة، وإن إحنا نرعى الأطفال هذولا بالله سبحانه وتعالى اللي مقدرنا إن إحنا نعمله لهم.
1: بإذن الله.
0: أتمنى أن يكون ضيفة خفيفة عليكم، وإن شاء الله أنا وأوعدكم من هالمنصة إن إحنا دائما نكون موجودين وفي خدمتكم في أي وقت بإذن رب العالمين، ما راح
1: أحسنتي
0: نقصر معكم.
1: أحسنتي دكتورة، تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
4: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. هذه أخبار عمان. جلالة السلطان المعظم يشيد خلال برقية التهنئة لرئيس جمهورية سنغافورة بمتانة علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين. نسبة إنجاز الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية تقترب من 87% بنهاية العام الماضي. ومدينة صحار الصناعية توقع 39 عقداً بأكثر من 214 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري. السلام عليكم ورحمة الله. تفاصيل الأخبار من إذاعة سلطنة عمان، يقرأها أحمد بن عبد الله الندابي. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس تارمان شان مغارات نام رئيس جمهورية سنغافورة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأشاد جلالة السلطان المعظم خلال البرقية بمتانة علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين، راجيا لهذا البلد استمرار التقدم والرقي وتحقيق المزيد من الإنجازات. في تأكيد جديد على التحسن المستمر في جودة الحياة وتعزيز جاذبية السلطنة كوجهة للعيش والاستثمار والاستقرار، حققت سلطنة عمان إنجازاً عالمياً جديداً بتقدمها إلى المركز الثالث عالمياً في مؤشر جودة الحياة للنصف الأول من عام 2026 الصادر عن مؤشر نوميبو، محافظة في الوقت ذاته على صدارتها على المستوى الآسيوي والعربي، بعد أن جاءت في المركز الرابع عالمياً في الفترة نفسها من عام 2025. ويعكس هذا التقدم مكانة سلطنة عمان على خارطة الدول الأكثر ملائمة للعيش نتيجة منظومة متكاملة تجمع بين الأمن والاستقرار وجودة الخدمات والتخطيط الحضري المستدام وتوفير بيئة معيشية متوازنة تضع الإنسان في قلب عملية التنمية. حزمة من المبادرات التشريعية والتنظيمية والتقنية نفذتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أسهمت في رفع نسبة إنجاز الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية لتقارب 87% بنهاية العام الماضي، كما جرى استكمال مراجعة رسوم أنظمة وخدمات المدفوعات الإلكترونية واعتمادها بالتوازي مع تنفيذ برامج لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
1: تمثل الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية 2022-2027 خارطة طريق استراتيجية لتعزيز قدرات سلطنة عمان في هذا المجال ورفع تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي، بجانب دعم نمو التجارة الإلكترونية من خلال معالجة التحديات المتعلقة بالعرض والطلب ورفع مستوى الوعي لدى الشركات التجارية والمستهلكين. وقد نفذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والتنظيمية والتقنية أسهمت في رفع نسبة إنجاز الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية لتقارب 87% بنهاية العام الماضي، بعد استكمال 26 من أصل 30 مبادرة. وتعمل الوزارة حاليا على استكمال المبادرات ذات الطابع التحولي والفني، منها المبادرة الوطنية لتأهيل الكفاءات الرقمية مكين، ونظام العنونة الوطني، ونظام اعرف عميلك الإلكتروني. وترتكز المنظومة على تحديث التشريعات وتطوير الخدمات الرقمية وتعزيز كفاءة المدفوعات الإلكترونية، إضافة إلى الارتقاء بالخدمات اللوجستية ورفع الوعي بالتجارة الإلكترونية، بما يوفر بيئة أعمال أكثر جاهزية لاستيعاب التحول الرقمي ويدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي. وقد استكملت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مراجعة رسوم أنظمة وخدمات المدفوعات الإلكترونية واعتمادها بالتوازي مع تنفيذ برامج لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، بما يدعم كفاءة التعاملات الرقمية ويوفر حلول دفع أكثر ملائمة لممارسة هذا النشاط. هذا وتجاوز عدد الأنشطة المرخصة لمزاولة التجارة الإلكترونية 19,200 نشاط، كما بلغ عدد المتاجر الإلكترونية الموثقة في منصة معروف عمان 412 متجرا حتى الشهر الجاري.
0: تواصل مدينة صحار الصناعية استقطاب الاستثمارات وتوسيع قاعدة مشروعاتها بتوقيع 39 عقداً استثمارياً خلال النصف الأول من العام الجاري، تتجاوز قيمتها 214 مليون ريال عماني، في مؤشر على تنامي النشاط الصناعي وتعزيز جاذبية المدينة للاستثمار.
2: نحو 49 طلبا للاستثمار استقبلتها مدينة صحار الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن خلال النصف الأول من العام الجاري، نجحت في توقيع 39 عقدا منها بإجمالي حجم استثمارات يتجاوز 214 مليون ريال عماني على مساحة إجمالية للمشاريع تبلغ أكثر من 1,100,000 متر مربع، وتجاوز إجمالي حجم الاستثمار التراكمي في المدينة الصناعية حالياً 2,300,000,000 ريال عماني، في حين قاربت المساحة الإجمالية المؤجرة من 16,286,000 متر مربع، كما ارتفع إجمالي عدد الشركات الموطنة إلى 497 شركة. ومن أبرز المشروعات التي وقعتها المدينة الصناعية بصحار عقدا لإنشاء مصنع للسيراميك مع شركة فوجيان مانشينغ للصناعات والاستثمار بقيمة 25 مليون ريال عمانية، ويتضمن 3 خطوط إنتاج بسعة إجمالية تبلغ 90,000 متر مربع عند اكتمال التشغيل 25% منها للسوق المحلية، فيما سيجري تصدير باقي الإنتاج إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والدول المجاورة، فيما يجري العمل حاليا على إنشاء مشروع الطاقة المتجددة والذي يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التحول في قطاع الطاقة النظيفة بسلطنة عمان ودعم مستهدفات الاستدامة والتنويع الاقتصادي التي تتبناها رؤية عمان 2040، وتبلغ القدرة الإنتاجية للمشروع 93 ميجاوات، ويأتي في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى تشغيل وإدارة شبكة توزيع الطاقة النظيفة بكفاءة عالية، إلى جانب تطوير منظومة متكاملة لحوكمة الفوترة وتقديم خدمات الطاقة للمستثمرين في المدينة الصناعية وفق أفضل الممارسات العالمية. وتعكف مؤسسة مدائن حاليا على تنفيذ عدد من المشاريع في المدينة الصناعية بصحار، أبرزها دراسة استشارية حول إعادة تأهيل البنية الأساسية القائمة والخدمات المساندة لمختلف المراحل، وكذلك الانتهاء من مشروع إنشاء البنية الأساسية في المرحلة السابعة، كما تسعى مدائن إلى تنفيذ حزمة من المشاريع الاستراتيجية خلال خطة التنمية الخمسية 11، منها تحديث الخدمات عبر برنامج التأهيل الشامل ومشروع إنشاء مرافق ومبان خدمية متكاملة لدعم إدارة وتشغيل المدينة الصناعية، واستكمال مشروع الخدمات الاستشارية لمشروع إنشاء التجمع الاقتصادي المتكامل للألمنيوم، ومواصلة الحملات التسويقية لجذب الاستثمارات وتوطينها في مجمع الصناعات البلاستيكية لدائن الذي يشهد نموا متسارعا مدفوعا بالطلب المحلي والإقليمي على المنتجات البلاستيكية المتنوعة.
0: تشهد محافظة البريمي حركا اقتصاديا لافتا في قطاع رواد الأعمال، حيث تجاوز إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بالمحافظة 2,700 مؤسسة مع نهاية العام الماضي، لتشكل أحد أهم المرتكزات المحركة للاقتصاد المحلي وسلاسل الإمداد. ويأتي هذا النمو في ظل بيئة أعمال محفزة للمشاريع الناشئة والخدمية الإبداعية ذات القيمة المضافة.
3: البيانات الصادرة من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أوضحت أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في محافظة البريمي بلغ 2708 مؤسسات مع نهاية عام 2025، من بينها 2199 مؤسسة مسجلة في قاعدة بيانات الهيئة ريادة، فيما حازت 509 مؤسسات على بطاقة ريادة.
4: مؤسسة نحن فردية، واجهنا صعوبات في البداية، بس الحمد لله يعني تعديناه بعد فضل الله، وثم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هم داعمين لنا مرحلة مرحلة، والحمد لله وصلنا هذا المرحلة المتقدمة، والتطور والأمور الإدارية والأمور المالية والأمور التفكير للتوسعة والتفكير للمرحلة القادمة.
3: المؤسسات هذه تتوزع من ناحية الحجم على 2268 مؤسسة صغرى، و 420 مؤسسة صغيرة، و 20 مؤسسة متوسطة. الفئة الصغرى تمثل القطاع الأكبر منها، ركزت على تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية والخدمات الإدارية وخدمات الدعم والنقل والتخزين والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، إضافة إلى قطاع الإقامة والخدمات الغذائية. وعلى اختلاف أنواعها وأحجامها، ساهمت هذه المؤسسات في رفض الاقتصاد المحلي وتنشيط سلاسل الإمداد ورفع التنافسية، فيما تواصل الهيئة التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات والجهات المختصة لتمكين رواد الأعمال من الفرص المتاحة في المشتريات والعقود الحكومية وتطبيقات القيمة المحلية المضافة.
0: ارتفع المؤشر العام لبورصة مسقط بنحو 1% مع ختام تداولات الأسبوع، وتجاوز إجمالي قيمة التداول 264 مليون و500 ألف ريال عماني، فيما بلغت القيمة السوقية أكثر من 37 مليار و829 مليون ريال عماني.
5: مع اختتام تداولات الأسبوع ارتفعت المؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط عدا مؤشر الصناعة الذي شهد انخفاضا طفيفا، ليصعد المؤشر العام بنحو 1% ويغلق عند مستوى 7368 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبق. وائل بن محمد بن علي عبد الرسول مدير الوساطة الدولية بشركة المتحدة للأوراق المالية:
6: أبرز القطاعات اللي شفنا عليها حركة قطاع الطاقة والخدمات اللي كانت فيها أسهم جيدة على مستوى التوزيع أو على مستوى التقييم. أيضا القطاع المالي بعض الأسهم شهدنا فيها نشاط جيد، مثل بنك صحار الدولي يعني شهدنا عليه نشاط جيد، خصوصا بعد ما طرح حقوق الأولية وصار عليه بعض الهبوط شفنا معاودة النشاط على السهم. في بعض الأسهم في قطاع الخدمي والصناعي أيضا رأينا بعض النشاط، خصوصا في الأسهم اللي أعلنت عن نتائج إيجابية.
5: وشهد إجمالي قيمة التداول ارتفاعا بأكثر من 3% ليتجاوز 264 مليون و587 ألف ريال عماني، بعد تداول أكثر من 933 مليون ورقة مالية من خلال 44,560 صفقة، فيما سجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط ارتفاعا طفيفا لتتجاوز 37 مليار و829 مليون ريال عماني.
6: بشكل عام البورصة حافظت على أحجام تداولات ما بين 40 ل 48 مليون ريال عماني، وأنا أتصور في هذه الفترة هذه الأحجام كانت جيدة مقارنة يعني بالفترة الماضية. أتصور أن عودة النشاط للبورصة إذا ما لم يتم هناك أي يعني أحداث سلبية عالمية، أتصور أن البورصة راح تبني على هذه المستويات تدريجيا، خصوصا أن التقييمات لا زالت جيدة وجاذبة في عدد من القطاعات.
5: واتجه المستثمرون العمانيون إلى البيع بنحو 90% مقابل 88% لمشترياتهم، فيما تصدر سهم بنك مسقط من حيث قيمة التداول بأكثر من 19%، كما تصدر سهم بنك صحار الدولي من حيث العدد ب 23%. أعد لكم التقرير محمد بن صالح البلوشي.
0: ختام أخبار عمان مستمعين الكرام، تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يشيد خلال برقية تهنئة لرئيس جمهورية سنغافورة بمتانة علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين. نسبة إنجاز الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية تقترب من 87% بنهاية العام الماضي. ومدينة صحار الصناعية توقع 39 عقدا بأكثر من 214 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري. نفذ أخبار عمان لهذا اليوم الزميل حمود بن سالم بني عرابة. شكرا لكرم المتابعة مستمعين الكرام، في أمان الله.

إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعين الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم قليلا عن ترميم المنازل السكنية. هل الترميم اليوم يعني هو عمل تراثي، أم من الإمكان أن يعطينا أيضا مشاريع حديثة؟ أحيانا الناس تقول أن الترميم خلاص خلوا أن عندنا مشروع ومشروعين ونعيش نحن في بيوت عصرية وفاخرة، فهل من الإمكان أن مشاريع الترميم تعطينا نتيجة مرضية للناس؟ هذا ما راح نتكلم عنه مع واحدة من المهندسات المعماريات التي اشتغلن في هذا المجال. أعزائي المستمعين، يسرني ويشرفني أن أرحب بضيفتنا التي تنضم إلينا عبر الاتصال من مقر إقامتها في فرانكفورت بألمانيا، المهندسة المعمارية عدول سلام جبريل. طبعا المهندسة عدول جبريل هي مهندسة معمارية تخرجت من جامعة البحرين بتخصص الهندسة المعمارية، وبعدها واصلت دراستها العليا في العمارة للحصول على مؤهل الماجستير من جامعة فرانكفورت، وصار لها حوالي 7 سنوات في مجال التصميم والاستشارات المعمارية، ولديها يعني مكتبها الخاص تعمل هناك في فرانكفورت، واليوم هي ضيفة معنا في مسقط عبر الاتصال. فأهلا وسهلا فيك مهندسة عدول، شرفتينا.
2: أهلا فيك أستاذ علي، الشرف إلي أني أكون ضيفة في برنامجكم صوت العمارة.
1: بداية مهندسة، خلينا شوية قبل لا نتكلم في مواضيع الترميم، خبرينا عنك، إيش اللي جذبك إلى العمارة وسبب اختيارك وامتهانك لهذا التخصص؟
2: الصراحة أستاذ علي، في البداية كان حبي للعمارة إشي في اللاوعي تبعي، يعني من بداية ما بلشت في من البداية كان دائما أوكي نبلش نلون نبلش نرسم وهيك، فهاي حبي للإبداع، حبي لل شغفي للتصميم كان من بداية عمري يعني. بس أول ما بلشت في مرحلة الجامعية أنه بلش اهتمامي أكتر، وكان اختياري للعمارة لأنه كنت حابة أعمل أكمل الحب والشغف للتصميم وللألوان وللتعامل مع هذا الإشي يعني. فبعدين بعد ما بلشت أدرس في العمارة ففهمت أنه هذا هو التخصص الصحيح لي، لأنه بلشت أفهم أنه العمارة مش بس عبارة عن إبداع ومجال إبداعي، هو عبارة عن علاقة الإنسان في المكان اللي هو يسكن فيه أو يشتغل فيه أو بيعمل حياته اليومية فيه، فهو عبارة عن إشي كتير فتح لي ذهني وخلاني كتير أهتم فيه. فنقدر نحكي إنه العمارة كانت من البداية شغلة في اللاوعي وبلشت أنميها في عقلي.
1: على فكرة لغتك العربية جدا يعني جميلة وواضحة، ما أخبرتيني قبل الحلقة يعني عن عدم تمكنك من اللغة غير صحيح أبدا يعني، بالعكس. طيب، مع هذا الشغف في يعني مع العمارة ومع هذا الحب للبيئة المبنية، خليني أقترب يعني من اللحظة اللي أخذتك إلى هذا الفرع الدقيق من العمارة اللي هو ترميم المباني التاريخية والتراثية؟ كيف بدأ اهتمامك بمشاريع الترميم والحفاظ المعماري على وجه التحديد؟
2: الصراحة في لحظة ما راح أنساها في مجال الماجستير، أو لما كنت أدرس الماجستير كان عندنا بروفيسور وحكالنا أعطانا مهمة إنه نروح نشوف في المدينة المباني، وهاي المباني نعطيها طابع جديد أو نشوف شو في موجود اوريدي في المدينة من مباني قديمة جداً، وهاي المباني لازم نشوف شو فيها خصائص وهيك، ونشوف شو بنقدر نزيد لها من خصائص جديدة. وبالفعل كنت أتمشى في فرانكفورت، وفي مبنى لهلا يعني الحمد لله دائماً بتذكره أو هون، هو مبنى يمكن من سنة 1850 أو 1820، مبني وكأنه لوحة فنية وموجود لحد الآن هون، والمهندس المعماري ضاف عليه مبنى مقابله وعمل له إطار. فهاي اللحظة اللي بتذكرها للآن، كيف كنت أتمشى وشفت هذا المبنى الجميل، وكيف خطر في بالي إنه الواحد مش لازم يهمل مباني كهذه الجميلة، المباني الجميلة اللي بتعطينا شعور دائما بإنه التاريخ بإشي نتعلم منه. إحنا في 2025 وحنصير في 2026.
1: طيب هنا مهندسة عدول،
2: فينا الزمن للمستقبل، بس نعم. لازم إحنا نتعلم من الماضي عشان نصير نعرف نعم. كيف نتعامل مع المستقبل.
1: نعم نعم مهندسة عدول، هنا يعني الموضوع أنا أشعر أن في تداخل في المصطلحات وفي المفاهيم. يعني نحن عندنا نستخدم كلمة ترميم، وأحيانا نستعمل كلمة حفاظ، وأحيانا نستعمل كلمة استعادة أو إعادة تأهيل. فهل كل كلمة، يعني هل هذه الكلمات كلها مترادفة لنفس العمل ولا لا؟ يعني تعتقد أن هناك في فروقات اصطلاحية وأن في خلط ربما حاصل في الواقع الميداني؟
2: هو في الحقيقة أنه في كتير ناس بتختلط عليها المفردات، يعني ترميم، حفاظ، استعادة، إعادة تأهيل. هو في بينهم خط خفيف بخليهم مشتركين، بس كمان هذا الخط يعني بخليهم كمان مختلفين. يعني الواحد لازم يقعد مع حاله وعن جد يفكر ويدرس شو الفرق بين الترميم، استعادة وإعادة التأهيل. فلما بنحكي إحنا ترميم، هو عبارة عن إنه إحنا بدنا ننقذ ما هو موجود، ما هو يعني هو مبنى موجود وإحنا بدنا نرممه عشان نخليه قائم. بس إذا حكينا بدنا استعادة، إحنا بدنا نستعيده من ما فقد. يعني مثلا عندنا مبنى بالأيام الحرب، وفي مباني كمان من بسبب ما بسبب الزلازل وهذا كله، نقدر نضيف عليه ما فقد منه مثلا. وبحالة الاستعادة لازم نخلي المادة المبنية الجديدة يكون الواحد عارف شو اللي إجا جديد وشو اللي إجا القديم. فبالعادة إحنا كمهندسين بنضيف المادة الجديدة بلون آخر، بمادة أخرى. مثلا إذا حكينا حجر، أو المبنى هذا فقد منه أحجار على الواجهة الأمامية، فبنضيف عليه حجر بلون آخر كمثال يعني. وفي إعادة التأهيل، هنا بحب دائما أفكر إنه إحنا كمهندسين زي كأنه دكاترة بس للمبنى إذا هيك جبت المثال. فإعادة التأهيل إحنا كدكتور للمبنى بنعطيه فرصة حياة أخرى. فهو عبارة عن مبنى جدا بنعطيه جدا بحاجة لفرصة عمر جديدة، فبنعطيه إعادة تأهيل.
1: يعني
2: في
1: مثل
2: هذا
1: هل هو يعني إعادة توظيف خلينا نسميه، يعني مثلا كان مبنى قلعة في الدفاع والحماية ونستخدمها اليوم كمطعم ومزار سياحي مثلا؟
2: أي طبعا إعادة تأهيل بإمكانه الواحد يحكي إنه الفانكشن أو الإشي اللي بيصير في الموضوع في المكان إشي جديد، بس مو بالشرط يكون فانكشن جديد في المكان، نقدر نخليه بالفانكشن اللي موجود فيه، بس نعطيه استدامة لعمر جديد. يعني
1: تمام، خلينا نسميها إعادة توظيف. يعني
2: إعادة توظيف بالضبط، إعادة توظيف.
1: فإذا نحن عندنا يعني دائرة واسعة اللي هي دائرة التراث، ونحدها أيضا بالتراث المادي، وجزء من هذا التراث المادي نحن نتكلم عن العمارة اليوم. وفي هذه الدائرة الواسعة هناك عدد من العمليات، هناك عمليات ترميم يعني، وعمليات إنقاذ مثل ما سميتيها، عمليات استعادة، وعمليات إعادة توظيف أو إعادة تأهيل. يعني قد اللي يستمع من غير المتخصص لهذه المصطلحات يعتقد أنها مترادفة، صحيح هي تعمل على نفس الموضوع، ولكن لكل واحدة منها هناك في أدوات وآليات وتعريف
2: مختلفة.
1: نعم، طيب من المفهوم ومن التعريف هذا نروح إلى الممارسة. لما نوقف أمام مبنى قديم، يعني هل نحن يعني نتعامل مع جدار قديم أم نتعامل مع يعني زمن؟ لما تشتغلي على مهندسة عدول أنت على مشروع ترميم مبنى أو مشروع استعادة أو إعادة توظيف بغض النظر الآن، لكن نتكلم عن المنتج النهائي يعني المبنى التراثي، تتعاملي معه كوثيقة تاريخية أو تتعاملي معه ككائن يعني يجب أن يعيش مجدداً ويعطى حياة أخرى؟
2: في جواب لهذا السؤال بطريقتين. أنا كشخص كعدول المهندسة بحب أتعامل بالهندسة بشكل عام، إنه كل مبنى سواء جديد أو قديم له روح. هاي أول نقطة. فإذا كان المبنى اللي راح أتعامل معه موجود وهذا مبنى قديم، فهو روح ثمينة، لأنه لازم أفهم شو هذا المبنى، شو مر عليه، شو خصائصه، شو تاريخه، شو المواد المبنية فيه. فهاي المباني اللي موجودة حاليا بالنسبة إلي أشياء للتوثيق اللي موجود في النسيج العمراني في المدن. فبحب دائما أول ما أبلش في كل مشروع أعمل زي بحث صغير عن المشروع وأشوف شو بقدر أفهم. بحب أفهم المبنى قبل ما أفهم شو بده العميل مني أنا كمهندسة. فهو بالنسبة إلي لازم أفهم شخصية هذا المبنى وروحه، وإذا كنت بدي أشوفه كوثيقة هذا مش ما بعطيه حقه، لأنه هو بكون أكيد شاف إشي من التاريخ، فبحب أعطيه حقه، لازم نعمل له احترامه لكل إشي مر عليه.
1: طيب إلى أي حد يعني مهندسة يدك أنت كمعمارية، سواء كنت مرممة أو كنت يعني في إعادة توظيف، وين حدك الذي لا تستطيعين تجاوزه في التعامل مع التراث؟ ومن وين تبدأ أصالة المبنى اللي تعتبر خط أحمر لا يقبل المساس؟ يعني بصيغة أخرى، إلى أي مدى يمكن للمهندس المعماري المشتغل في الترميم أن يتدخل في شكل المبنى بدون أن يفقد أصالته التاريخية؟
2: إذا شلت من المبنى اللي موجود شخصيته القائمة، بحس إنه هذا راح يكون عبارة عن تدخل مش مقبول من المهندس، عشان هو بيكون غير كل الخصائص اللي أوريدي كانت موجودة من قبل. فهذا هو الحد الخط الأحمر إلنا إنه لازم نشوف وين لأي مدى بنقدر نغير، بس بحيث ما نغير الشخصية أو الروح اللي موجودة في المبنى أو الخصائص اللي موجودة في المبنى. على سبيل المثال عندنا مبنى، وهذا المبنى عبارة عن مبنى معماري مبني من يعني هون أنا من اللي كنت بشتغل من شغلي أنا، يعني مبنى عسكري. هذا المبنى حاليا ما فيه أي فانكشن، ما فيه أي حدا بيشتغل فيه. المبنى مباع على حدا، شخص جديد. الشخص الجديد بده يعمل منه أوتيل. الفندق هذا اللي صار في المبنى خلينا فيه كل الخصائص أو كل الشخصيات أو الكاركتر اللي كان من المبنى القديم، خليناها عشان تضل شاهدة للشخص اللي بيجي زائر للفندق، عشان الزائر يعرف هون في هذا المكان كان في مبنى عسكري سابق، عشان هيك أنا هسه شاهد على التاريخ في هذا المكان. المبنى هسه حاليا واحد من الفنادق اللي معروفة هون، ويعني كمثال الواحد بيقدر يشوف إنه لأي حد. فأتوقع إذا مثلا شلنا كل الخصائص اللي كانت موجودة من السابق، هذا بكون الخط الأحمر للمهندس.
1: إذن أنت تعاملت مع مبنى تحصين دفاعي تراثي وتاريخي قديم، وقمت بتحويله إلى وظيفة جديدة لاستخدام فندقي، ولكن حافظت على كل العناصر المعمارية القديمة التي تظهر ملامحه كمبنى دفاعي سابقا لم يتم يعني التخلص منها. هناك كثير من الناس يعني اليوم تقوم بإعادة ترميم مبانيها، وتبدأ يعني تركب سيراميك جديد، وتعمل يعني سقف مزدوج الفولس سيلينج أو الفور سيلينج، وتعمل جدران يعني من الفايبر، وتقوم بتغيير كل عناصر المبنى. طيب إيش الفرق إن باقي شوية وتهدمه؟
2: بالضبط، يعني في هاي الحالة
1: يعني طمست كل الملامح هذه، لم يصبح عملية يعني الترميم يعني هنا.
2: بس بدي أضيف على النقطة اللي حكيتها مهندس علي، إنه في حالات شاذ، يعني بس شواذ على القاعدة، إنه لازم الواحد كمهندس يشوف كيف البنى الحالي. هل البنى لساته قائم على لسه فيه قائم على يعني مش قابل على الهدم، لأنه في محلات
1: يعني يكون غير قابل للإصلاح.
2: لا، مو هيك، انه في دائم يعني في حالات لازم دائما نشيك فيها كيف الستاتيك، اسمه بالستاتيك اللي هو احنا مهندس مدني. المهندس المدني لازم يحسب لنا دائما كيف المبنى هذا بده يكون قائم، صحيح. هسه في مباني من السابق، بالسابق ما كان في عندنا مثلا لما يكون المبنى من 1800 او 1900، بالاوائل 1900 ما كان عندنا مهندسين مدنيين يحسبوا قديش في حجاره لازم تكون او حديد او. فهسه احنا كمهندسين او بمجالي انا دائما لازم نشوف قديش هذا المبنى بيقدر يوقف على اجريه، او لازم نتدخل في الـ في الـ في الكونستراكشن تبعه عشان يصير قابل على الوقوف. وفي مرات كتير يعني احنا قابلنا مشاريع انه لازم نضيف مثلا اعمدة،
1: واضح.
2: او انه في اجزاء من المبنى لازم تنهدم لانها مش قابلة للوقوف يعني. فهذا اللي كنت بدي احكيه، انه في شواذ للقاعدة اذا ضفنا عليها الستاتيك هذا، إنه لازم نعمل البحث عن كيف قائم هذا، هل المواد المبنية بتقدر الواحد يخليها مبني، ولا بحاجة إلى مساعدة مثلا من حديد، من أعمدة من حديد أو من يعني بالعادة إحنا كتير بنستخدم الحديد عشان نخلي يضل واقف المبنى.
1: واضح واضح مهندسة عدول، أنت تقصدي يعني التحليل الاستاتيكي، يعني هي يعني هي الكلمة نحن نستعمل الأحمال أو الأوزان، بس مش الأوزان الزائدة يعني هي يعني هو بنفس المبنى يشكل. نعم الجدار له وزن والسقف له وزن، فبعض المباني لما ندخلها تكون أصلا تشوف الأرضية تهتز، وحتى أي حركة رياح من الإمكان أن تفقد التوازن. فالتحليل الاستاتيكي قد يأتي أن هذا المبنى يحتاج لإضافة بعض العناصر الإنشائية الجديدة. طيب خلينا نرجع يعني بين الجانب العلمي والهندسي وبين الجانب الفني والمعماري. دائما يقال أنه المهندس المعماري عموما والمرمم يعني في مجالات التراث خصوصا يعني يقف على خط رفيع بين المختبر العلمي الهندسي وبين المرسم يعني الذي ينتج منه عمل فني. ويعني هل الترميم هو بالنسبة لك عمل علمي هندسي تقني أم هو عمل جمالي فني تعبيري؟
2: هو الاثنين بالنسبة لي، لأنه علمي لأنه بحس العلم لازم نكون كتير فاهمين العلم كيف انبنى هذا المبنى، بأي مواد إنشائية كان استخدمت. علمي بناحية مثلا في كتير مباني استخدمت أو بنيت في 1950 مثلا، وحاليا إحنا عم نشتغل على استعادة ما فقد منها مثلا، أو في مباني نعطيها حياة جديدة كمان من هذاك الفترة فيها مواد ضارة مثلا الأسبستوس، ما المواد اللي كنا نستخدمها في هذيك الفترات. ففي هاي البوينت إحنا علمي لازم نفهم كيف شو هاي المادة، علمي لازم نعرف كيف نتخلص منها، علمي كيف لازم نعمل لها ريبليسمنت، أو كمان علمي كيف نضيف مثلا إذا كان الوزن زي ما حكينا الاستاتيكي للمبنى كيف نضيف عليه مواد جديدة. فني طبعا هذا لا يخلو الموضوع من الفن، لأنه إحنا مهندسين معماريين، والمهندس المعماري لازم يكون عنده حس الفني ويعطيه روح جديدة. إحنا ما بنقدر نعمله بس أربع حيطان بدون أي شيء تاني يعني، فهو فني لأبعد حدود، لأنه المباني هاي كمان الترميمية أو التاريخية أو هي مباني فيها complexity عالية لازم الواحد يفهمها كتير، هي بتكون عبارة عن مفاجأة حتى، يعني الواحد بيكون يفكر انه انا قرأت انه في هاي الفترة استخدموا هذا الاشي وانبنى هيك، وبنقرأ كتير وبنبحث كتير، بس بنفس الوقت في الواقع هو عبارة عن مشروع مفاجئ، لأنه بنروح بنفتح المشروع بنفتح الكونستراكشن سايت بنشوف شو موجود في الواقع، بكون مضارب عن اللي كنا مفكرين فيه. فهذا إشي يعني الواحد لازم يضل يخليه في عقله ويخليه يكون موجود، إنه نفهم هو شو اللي كان هناك، وفني نعطيه روح جديدة روح حلوة لعشان يكون المشاعر أو الإكسبيرينس للشخص اللي راح يكون في هاي المكان إكسبيرينس حلو.
1: هل كل الأشياء يعني كل العناصر القديمة، أحيانا لا أتكلم عن عنصر ولكن أتكلم عن آثار، يعني هناك آثار التعرية يعني وآثار الزمن. أنا قبل فترة اشتغلت ضمن فريق لترميم بوابة عمرها أكثر من 400 عام. هذه البوابة في شايفة لما يعني نروح نصبغ السيارة المركبة نصبغ عنصر مثلا الصدام الأمامي أو الصدام الخلفي، فنلاحظ أن في فرق في اللون ما بين الصبغة القديمة اللي مضى عليها سنوات وبين الصبغة الجديدة تكون لامعة أكثر. كذلك في المشاريع القديمة يعني في بعض المناطق في تصبغات، في آثار للقدم قد تكون تبدو أكثر قدما من نقطة أخرى على نفس العنصر هذا. أنا ما أتكلم عن العنصر بأكمله، أتكلم عن آثار الزمن. هل في تعاملنا مع هذه الفكرة، مع فكرة الآثار الزمنية في مشاريع الترميم، هل نخفي هذه الآثار فيطلع عندنا شكل يعني متجانس كله بلون واحد، لون رملي أو اللون الصاروج، أو نتركها بالتصبغات في جزء فاتح وجزء غامق وجزء تشعر أن في مثل عروق وكذا، ونخليها هي اللي تتكلم وشاهد؟
2: لازم نخليه شاهد، هذا لازم، لأنه إذا ما خلينا شاهد وعملناه كله بنفس اللون، إحنا ما احترمنا الماتيريال الأصلية أو العنصر الأصلي، لأنه إحنا لازم نبين احترامنا للمبنى القديم أو للعنصر القديم إذا كانت بوابة في هذا الحال. فنبين إحنا شو عناصر الزمن أو إيش مر عليه، لأنه الزمن هو عبارة عن عامل جاء عشان يخليه للأجيال القادمة. يعني إذا إحنا مثلاً الجيلنا إحنا ما فهمنا كيف انبنت الهندسة بأيام زمان أو الهندسة الإسلامية أو الهندسة البيزنطية أو الهندسة هاي كلها، إذا ما فهمنا

0: هل شعرتي وانت تشتغلي يعني في الترميم ان المبنى نفسه كان يعلمك اكثر مما انت كنت تصلحي فيه وترممي؟
1: طبعا تعلمت من مباني كتير، يعني للأسف المباني ما بتحكي، بس المباني زي ما حكيت الزمن بخليها إشي جديد، الزمن بخليها تكون موجودة عشان أتعلم أنا منها. فأنا من النوع كمان اللي كان يحب دائما التاريخ، وكتير قرأت عن العمارة اللي في الزمن التاريخي زي ما حكيت الإسلامية والبيزنطية وهي كله. بس العمارات اللي أنا اشتغلت عليها بنفسي اللي كان فيها ترميم وحفاظ عليها واستعادة، تعلمت منها دروس ما تعلمت فيها من الجامعة يعني. ما بعرف إذا في حدا تاني من المعماريين بيقدر يحكي نفس الإشي زيي أنا أو
0: أنا
1: صار.
0: أشاركك نفس الشعور. يعني البوابة اللي كلمتك عنها كنا نرممها قبل 400 سنة، كانت هذه البوابة يعني مشطبة وتم تكسيتها بطبقة من البلاستر الإسمنتي، وما في آلية يعني أن الحجر الطبيعي يعني أن يتنفس، وكان في اختزان للرطوبة داخلي. فلما باشرنا بإزالة طبقة التكسية التي يعني كانت خطأً أصلا تثبيتها وتركيبها، وبدأنا نكشف العناصر الأصلية، رأينا طريقة البناء، طريقة الرص للأحجار ما كانت طريقة عشوائية فقط لمجرد أن يعني كانت الأحجار بنفسها هي تمسك بعضها بعضا، والجدار يعني يقفل نفسه بنفسه بطريقة الرص، ليس فقط بالاعتماد على يعني اللي هو اللايم مورتر اللاصق أو الرابط
1: لاصق.
0: الموجود ما بينها. فكنا نشوف عن تقنيات البناء، كانت تعطينا كيف هؤلاء البنائين كانوا على مستوى من الوعي، وأعتقد هذا الذي كان ينادي فيه حسن فتحي في طريقة الرص، وأن لا يعني أن لا نفقد الحرفة، وهذه الحرف أن لا تأتي الميكنة التي تنتج لنا الطابوق. وأعتقد يعني هذا الكلام راح يدخلنا في باب آخر ذو شجون، ولكن خلينا من التجارب الفردية ونروح إلى يعني الدائرة الأوسع للمجتمع. نحن اليوم في ثقافتنا العربية مهندس عدول، هناك في نوع من الجدل حول قيمة هذه المشاريع. برأيك يعني هل ينظر إلى مشاريع الترميم ومشاريع الحفاظ على المباني القديمة، هل هو يعني هل هي مسألة ثقافية، يعني هل هي ضرورة ثقافية، أم من الإمكان أيضا يعني تعطيني خلينا نقول نوع من الترف الجمالي؟ وهل مجتمعاتنا اليوم فعلا يهمها التراث، ولا هي تريد تحدث ومجرد يعني هو اهتمام شكلي لا أكثر؟
1: سؤال جدا مهم، بس كل مرة بفكر في هاي الموضوع وفي هيك سؤال بصير عندي تضارب بالأفكار. في نفس الوقت أنا بحكي أنا في مجتمعاتنا بنفكر إحنا بالترميم هو عبارة عن إشي ترف، لأنه كل ما الواحد بده يبني بيبني إشي جديد، بس إحنا ما بنروح للمباني الموجودة القديمة بنحكي هذا إشي عنا كفاليو عنا في مجتمعاتنا، ليش ما نحسنها عشان نعطيها عمر جديد ونعيش فيها. يعني أيام زمان كنا مثلا في البيوت الأب يعيش مع أبوه، يعني نعيش مع الجد والجد بيعيش مع الأبناء والأحفاد وهذا، والبيت يضل أجيال متتالية. بس في عصرنا الحالي أو في زمننا الحالي الواحد بروح ببني جديد. طب ليش ما بنضل نهتم في اللي موجود؟ هسه في مشاريع و أمثلة كتير موجودة، إنه في أماكن أحياء صار فيها باليونسكو، بس هذا إشي قليل عنا في مجتمعاتنا. إنه بحس لازم يصير عنا توعية أكتر كيف نحافظ على

0: اللي موجود ونعطيه حياة جديدة إذا كان بحاجة إله، إذا كان بحاجة إلى ترميم، إذا كان بحاجة إلى استعادة لما فقد.
1: طيب خلينا في هذا الواقع. هناك في تحدي أعتقد هو تحدي مستمر ومتكرر يواجه كل المهندسين المشتغلين في الترميم في علاقتهم بالملاك. هل واجهتي في عملك يعني تعارض بين رؤية المالك إما أن يرغب بهدم المبنى وإعادة بنائه أو حتى ترميمه، ولكن
0: دائما
1: بمساحات عصرية، بمطابخ جديدة، دورات مياه فاخرة، يقول أنا أريد أعيش، أنا أريد أسكن في هذا المكان، ما أريد أبقى يعني بين يعني في مشروع تراثي، أنا حقي أنا أملك هذه الأرض. فالآن هنا في تعارض بين رغبة المالك وفي أيضا هناك الأخلاقية والمسؤولية المهنية في هذا النوع من المشاريع في التعامل مع التراث. فكيف يتعامل يعني؟ هل من الإمكان، وهذا السؤال اللي بدأنا فيه الحلقة، هذا السؤال الجوهري، هل من الإمكان أن نقدم مشروع ترميم بمواد فاخرة ويعطيني تجربة عصرية مثل التي تقدمها المباني يعني الحديثة والعصرية؟
0: التعارض بين رؤية المالك والرؤية المهنية هذا إشي موجود ولا بد منه. فللأسف يعني راح أحكي كتير ما يصير في تعارض، وكتير ما يصير في يجي ملاك يحكوا طب أنا بدي أهدم، بدي أعمل عمارة 3 شقق 3 طوابق 6 شقق على سبيل المثال، بأجر بصير عندي مصاري. بس إحنا كمهندسين لازم حتى لو إحنا ما عملنا عهد على نفسنا ونحكي زي كيف الأطباء عندهم عهد إنه راح أساوي كل إشي عشان أعطي حياة للمريض، بس إحنا المباني لازم يكون كمان عندنا عهد جواتنا كإنسان ونحكي نعطي للمالك استشارة. إحنا لازم يكون بيننا وبين المالك استشارة شفافة بشو إحنا بنشوف، كيف إحنا بنقيم الواقع، شو بيكون الحل الأفضل في هاي المواضيع. يعني غالباً ما يجي ملاك ويحكوا إحنا بدنا إشي جديد، إحنا بنهدم عشان يصير عندنا مصاري أكتر، إذا بدهم يبيعوا أو تحديث أو موجود في، يعني إذا كان في للمبنى مثلاً تاريخ معين لازم نحكي لهم إنه ترى في قيم أو قيمة قوية لهذا المبنى، لازم نفتح عيونهم على اللي هم ما بيعرفون. وفي هذا إذا مثلاً إجا عندنا مالك وحكى بده مكان أو البيت تبعه يعطيه رفاهية، هسا أوكي في هذا الحالة في الواحد يعطي رفاهية بحدود، يعني نقدر نضيف مثلا مطبخ جديد بس في حدود، إنه إذا المبنى بيكون جواته مثلا الحجارة الأصلية مش لازم نمس فيها مثلا، بس إذا في رخام أصلي، إذا الرخام في حالة جيدة مش لازم نمس فيها. فلازم نحكي هذا كله، الحوار المفتوح بيننا وبين المالك لازم يكون موجود عشان نحل هيك تعارضات بيننا وبينه.
1: يقال إنه يعني مسألة الحفاظ على المبنى هي ليست حفاظ على الحجر، وإنما في جوهرها هي حفاظ على التراث اللامادي والذاكرة الجماعية، فإلى أي حد أنت تتفقي مع ذلك؟
0: هذا شيء أتفق فيه 100%، لأنه زي ما دائما بحكي وحكيت في المقابلة إنه إذا حافظنا على المباني اللي موجودة في النسيج المدني، إحنا بنحافظ على تاريخ، إحنا بنحافظ على ذكريات، بنحافظ على كل إشي ما شاهدته المدينة. الحمد لله في أماكن موجودة في اليونسكو ضد الهدم.

0: ومش لازم الواحد يغير فيها أي إشي، بس برأيي الشخصي لازم الواحد يكون ما يستنى إنه يونسكو أو مؤسسة معينة تيجي عشان تحكي لنا شو القيمة اللي موجودة في النسيج المدني. لازم إحنا كمهندسين نشوف شو المباني اللي موجودة نحاول نحافظ عليها. في إشي من ممارستي الهندسة المعمارية في ألمانيا، إشي كتير حلو موجود هون، وهي حماية المباني. يعني هون في إشي تابع للبلدية أو تابع للبلد، عبارة عن دائرة حكومية اسمها الحماية للمباني. لما نيجي نعطي ترخيص أو نعمل معاملات الترخيص للبناء، لازم تيجي حماية المباني هاي يشوفوا المبنى معانا إذا هو مبنى قائم، عشان يحكوا لنا هل بإمكاننا نغير أي إشي في هذا المبنى ولا لا. يعني في أمثلة كثيرة إنه بتيجي حماية المباني تحكي لنا ترى هذا المبنى مبني بعصر الحرب، مثلا الحرب
1: هذا
0: العالمية
1: في ألمانيا
0: الأولى
1: صح؟
0: في ألمانيا. نعم، هذا من اكسبيرينس تبعتي، يعني انا نفسي. ففي كتير مرات احنا بنروح بنحكي بدنا نعطي بيلدينج بيرميت، نعمل
1: تصريح
0: للتصريح البناء، بس بيجي حدا معنا من البلديه من حمايه المباني يحكي لنا ترى هذا ما بتقدروا تغيره على الواجهه اي شيء، ترى هذا المبنى مبني من حقبه الحرب العالميه الثانيه. هذا يعني في كتير ليفلز في حماية المباني عشان نحافظ على التاريخ. هنا مثلا هذا إشي بشوفه كتير منيح في ألمانيا، وبحس إنه لو إحنا ناخذ نفس المبدأ ونطبقه في دولنا، عشان مثلا في كتير مباني بتكون شاهدة على أزمنة تاريخية مهم في الحياة.
1: واضح. يعني أنت تقولي إنه يعني ليست المسألة هي الحفاظ على القصور والقلاع والمساجد، إنما حتى المباني التي لها ارتباط بالأحداث هذه أيضا لها يعني قيمة تاريخية، ولهذه الذاكرة التي نحن نرغب بحفظها. اليوم العمارة هذه هي التي تحمل هذه الذاكرة، وقد تنقذ المجتمع يعني من نسيانها ومن ضياعها. وهي السلطات الحفاظ على التراث قائمة بدور جبار في معظم يعني الدول، وأحيانا تدخلت حتى في البيوت الشخصية. يعني أحيانا بعض البيوت، أنا على حد علمي وقفت على حالات هناك بيوت ذات قيمة تراثية وأثرية، ولكن السلطات تدخلت وحالت دون هذه المباني أن تهدم أو أن يتم العبث بها تحت مبررات التحديث. بل أن يعني الأعجب أنه أنه أنه هناك يعني وجدت من يصف عمليات التحديث للمباني التاريخية لأن تواكب الحياة المعاصرة، يعني أن يقولوا أن هذه فيها خيانة لروح المبنى الأصلية. فما رأيك في ذلك مهندس عدول؟
0: هنرجع لنقطة الاحترام. لازم نحترم شو اللي موجود من العمارة. يعني لازم العمارة موجودة لازم نحترمها عشان ننقذ اللي موجود في النسيج المدني. يعني
1: في نفس السياق، يعني آسف أني أقاطعك مهندسة قبل لا تكملي جوابك، يعني في نفس السياق أحيانا نشوف مشاريع تضع واجهة قديمة على مبنى جديد بالكامل، وتصف أيضا ذلك في نوع من الحفاظ على التراث والاستمرارية. يعني هل هذا فعلا يعتبر حفاظ أم هو تمويه وخيانة للتراث؟
0: سؤال جدا منيح، يعني سؤال حلو، لأنه كل في مشاريع كتير زي ما حضرتك تفضلت وحكيت إنه في حافظوا على الواجهة لكن هدموا الباقي. وكتير يعني بنفسي شفت هيك مشاريع، أنا ما كنت في هيك مشاريع بس هنا في كتير مشاريع نفس الشيء. لا أنا شخصياً مش في ما بأيد هذا الإشي، يعني إذا الواحد بده يحافظ بحافظ على الكل، إلا إذا تدخل الحالة الحالية للمبنى، يعني إذا المبنى قابل للسقوط شو بدنا نحافظ عليه، فبنحاول نحافظ على عنصر معين من هذا المبنى. في هاي الحالة أوكي بعتبرها مش مشكلة إنه نحافظ على الواجهات أو عنصر معين، لكن في حالة إنه نحافظ بس على عنصر معين بدون أي سبب، فهذا عبارة عن إنه إحنا بنفكر بس بالعامل الاقتصادي، كيف إنه أعمل إشي أعمل مبنى وأصير يولد لي عامل اقتصادي من وراء. في كتير مشاريع في هيك حالة، إحنا بنكون بس خنا التاريخ يعني بشكل ما، لأنه إحنا ما حافظنا على الكل.
1: أنت تقصد الجانب الربحي خصوصا اليوم مع الاستثمار في هذه المباني يكون هو المحرك نحو القرار، وليس يعني العوامل المرتبطة بالذاكرة وبالترميم. وهنا قد يعني قرار الحفاظ يتداخل مع عوامل أحيانا تكون أكبر منه، يعني المهندس المعماري هو عنده رغبة أن الذي في يديه يعني قصة مرتبطة وكذا، ولكن يقال له ليس كل قديم بالضرورة أيضا ثمين، وهذا يعني من دراسات الجدوى الاقتصادية لا يستحق الحفاظ عليه يعني.
0: صحيح، هذا بيكون العامل الاقتصادي أو الربح المالي بالنسبة للمالك أو للحكومات مرات بتكون أعلى، فبتصيروا يحكوا اوكي بنهدم المبنى بس بنخلي الواجهة، فبيموهوا انهم هم كانوا عم بيحافظوا على التاريخ، بس في هاي الحالة هم ما حافظوا على التاريخ، هم بس بدهم الربح المادي.
1: خلينا نروح الى مستوى اوسع مهندس عدول، ليس على مستوى المباني، وانما يعني انا ما اتكلم عن مستوى المباني الكبيره يعني المساجد والقصور والقلاع، بل من كل انواع المباني بما فيها السكنيه، ولكن انتقل من مستوى المبنى الى مستوى الحي والمجاوره السكنيه. يعني هناك احياء فيها مساكن بسيطه وفيها مساجد وفيها يعني مباني عامة مدارس ودكاكين، فما رأيك في يعني هذا النوع من الحفاظ الذي يأتي ويحفظ الرقعة العمرانية كاملة؟ أحيانا البعض يتعذر يقول ليش يعني نحن نروح نرمم لنا حارة، خلاص نخلي لنا بيت واحد نموذجي وهذا يكفي والباقي يهدم.
0: لأنه الأحياء الشعبية إذا بدنا نعملها يعني نسميها، والأحياء العادية اللي ما عندها، هاي بتكون شاهدة على حياتنا اليومية، يعني لازم نعطيها حقها كمان، يعني الواحد مش لازم بس يفكر طب حرمم القصور والمساجد والقلاع القديمة، لازم نفكر إن في مجال أكبر من بس كاتيجوري معين. الأحياء الشعبية لازم الواحد كمان يفكر إنه الواحد بيرمم مش بس عشان يكون هو عبارة عن متحف. المباني هاي اللي راح يتم ترميمها في الأحياء الشعبية، زي ما بنرجع على موضوع تاني، يعني أنا حعمل كونكشن لموضوع تاني، موضوع الاستدامة أو موضوع إنه طب إحنا ليش نبني دائما جديد إذا إحنا ما اهتمينا بالقديم ورممناه وحافظنا عليه، راح يفقد من الكواليتي تبعته. وإذا فقدت الكواليتي راح يصير بعد فترة من الزمن قابل للهدم، بنهدمه وبنستعمل مواد جديدة، بنبني إشي جديد، وإحنا أصلاً already في حالة من red zone، لازم نبلش في حالة إنه نبحث على حلول، إنه إحنا ما في موارد في على الكرة الأرضية. يعني إحنا هسا لازم نبلش نفكر كيف نعمل استدامة للمواد الموجودة، أو كيف نعمل استدامة للنسيج المعماري. طب إحنا إذا ما اهتمينا للمباني الموجودة والأحياء الموجودة، راح نبلش في فكرة إنه نستخدم ماتيريال جديدة، نستخدم بنى جديد، ونستخدم أشياء جديدة عشان نبني لأي للأشياء اللي already راح نفقدها هسا. هو نفس الإشي زي جسم الإنسان، إذا الواحد مرض وما راح على الدكتور راح يعني يمرض مرضى كبيرة لا سمح الله، وما راح يقدر الدكتور بعدين يقدر يساعده. واضح. نفس الإشي المبنى،
1: واضح.
0: المبنى واضح. لازم نرممه ونهتم فيه عشان ما يجي فترة ونحكي هسا هذا ما كنا عارفين لازم هسا نهدمه عشان هسا هو مش قابل
1: هو السبب الذي صار في ظهور العشوائيات والمناطق المهجورة. مسألة ترميم الأحياء القديمة والمجاورات يعني التراثية، المهندسة عدول هي يعني تقول أنها ليست مجرد عملية ترميم أو إنقاذ لمباني متهالكة، بل وإنما هذه دورة حياة كاملة للمدينة. كيف صحيح. هذه الحارة كانت تعمل بذكاء قبل ظهور مفاهيم الاستدامة الحديثة، فإعادة إحياء مثل هذه الأحياء يعيد لنا توظيف بنية عمرانية ومعمارية صممت أصلا وفق مبادئ بيئية، فيها تهوية طبيعية، فيها كثافة متوازنة، فيها يعني بعض الخدمات الأساسية، ما يقلل الحاجة اليوم إلى بنية تحتية جديدة مكلفة وتحد يعني من استهلاك الطاقة. فلما نحن نحافظ على هذا النسيج ونعزز يعني الترميم كأداة فعالة لتحقيق الاستدامة، فأنا هنا لا فقط يعني ليس فقط إنما أصون الذاكرة، وإنما أيضا أحارب عمليات التهجير وعمليات التهميش التي تتعرض له مثل هذه الحارات. وطبعا اليوم نحن شفنا بعض النماذج الاقتصادية لما نشطت يعني إعادة الاستثمار في التراث المحلي، كيف عاد على السياحة وأصبحت الناس تريد ترجع وتسكن في هذه المناطق التراثية. فبالتالي ترميم الأحياء يعني لم يصبح مجرد فعل حفاظ، وإنما يصبح خيار يعني حضري ويوازن بين أصالة الماضي واحتياجات الحاضر، ويخلي يعني الأساس لهذه المدن إنها مدن إنسانية ومدن مستدامة. كل الشكر والتقدير لك المهندسة عدول بنت سلام جبريل، مهندسة معمارية في فرانكفورت في ألمانيا، تمارس أنشطة التصميم والاستشارات المعمارية، ولها أيضا خبرة في ترميم المباني. كل الشكر والتقدير لك مهندسة. على
0: الشكر لك مهندس،
1: شكرا جزيلا، وأرجو أنه يعني تكون لك زيارة عما قريب إلى بلدك الثاني سلطنة عمان، وتكون تتمت هذا الحديث في الاستوديو في مسقط بدلا من الاتصال
0: إن شاء الله. شكرا لك مهندس علي على الاستضافة، كان لي الشرف، وإن شاء الله نيجي نزوركم في سلطنة عمان.
1: أرجو أنها حلقة نالت استحسانكم أعزائي المستمعين، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلاً
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: مرحبا بكم أعزائنا، نستكمل رحلتنا مع البرنامج الثقافي الذي نتحدث فيه عن أجمل الكتب التي يقرأها الناس في كل العصور.
3: الرواية التي نتحدث عنها اليوم حصلت ذات يوم على جائزة جونكور في الأدب، وصاحبها الكاتب الفرنسي باتريك موديانو حصل على العديد من الجوائز الأدبية.
2: الرواية تحمل اسم شارع الحوانيت المعتمة.
3: باتريك موديانو هو أهم كاتب فرنسي معاصر على الإطلاق منذ بداياته الأدبية في عام 1968.
2: موديانو استطاع أن يصنع لنفسه عالماً أدبياً خاصاً، هذا العالم منسوج من خيوط الماضي المبهم التي تتشابك كي تكشف عن نفسها.
3: هذا العالم الغامض الجميل عند موديانو لا يمكن للمرء أن يتذكره بسهولة، فهو رغم أنه قريب إلا أنه محاط بهالات سوداء من النسيان والضبابية.
2: المرء الذي يتذكر هذا العالم عليه اختراق الضباب الكثيف من الذكريات كي يستخرج من مستودع الذكريات كل ما يستطيع الحصول عليه بشكل أو بآخر.
3: في بداية حياته الأدبية أكد النقاد بالنسبة لباتريك موديانو أنهم أمام كاتب يمزج بين عدة أدباء، منهم ألبير كامي وفرانتيس كافكا ودوستويفسكي.
2: إلا أن هؤلاء النقاد أنفسهم قد عادوا فيما بعد ليؤكدوا أن موديانو قد صنع لنفسه عالما موديانيا، مثلما صنع كافكا لنفسه أجواء كافكاوية.
3: إذن للتعرف على العالم الغامض الذي كتب عنه موديانو، خاصة روايته شارع الحوانيت المعتمة، يجب أن نتعرف على سيرة حياة الكاتب.
2: وأيضا يجب أن نقرأ معا رواية شارع الحوانيت المعتمة مع الرجوع أيضا إلى عوالم أخرى وأجزاء من روايات أخرى للمؤلف.
3: فإلى هناك نحن نقرأ معا الرواية الجميلة شارع الحوانيت المعتمة لباتريك موديانو.
2: باتريك موديانو من مواليد باريس في 30 من يوليو عام 1945.
3: أبوه من أسرة تنسب أصولها إلى أحد المدن الصغيرة بشمال تونس، عاش طفولة هادئة بين أبويه، فاتجه إلى القراءة والكتابة في فترة مبكرة من حياته.
2: قرأ لمارسيل إيميه وألكساندر ديماس ولكاتب الأطفال هانس كريستيان أندرسون.
3: بدأ حياته الأدبية في فترة مبكرة، حيث نشر روايته الأولى ميدان النجم وهو في 23 من عمره.
2: نشر باتريك موديانو حتى الآن قرابة 30 رواية، وهو بهذه الروايات من أبرز أبناء جيله الذين حصدوا أهم الجوائز الأدبية في فرنسا مثل ما أشرنا.
3: من هذه الجوائز جائزة روجيه نيميه عن روايته ميدان النجم عام 1971،
2: ثم جائزة فينيون عن روايته دروب الحزام عام 1972،
3: وجائزة الأكاديمية الفرنسية في عام 1975 عن روايته المنزل الحزين.
2: أما أهم رواياته الأخرى فهناك كتيب العائلة في عام 1977 وشباب في عام 1981
3: والحي الضائع عام 1985 ومستودع الذكريات عام 1978، ثم مستودع الطفولة عام 1989، ورحلة حفل الزفاف عام 1990.
2: في القرن 21 نشر موديانو روايات جديدة، منها مجهولون في عام 2000، والجوهرة الصغيرة في عام 2002.
3: ترجمت لموديانو بعض روايته إلى اللغة العربية، مثل الحي الضائع وشارع الحوانيت المعتمة، أي أن القارئ العربي يمكنه قراءة رواياته.
2: نعم، وذلك حتى لا يتصور أحد أن هؤلاء الكتاب منعزلون فقط في لغاتهم، إنه الآن موجود في لغتنا.
3: باتريك موديانو كتب النقد السينمائي على فترات متباعدة في بعض المجلات غير المتخصصة،
2: كما كتب بعض قصص الأفلام، وفي عام 1978 كتب سيناريو لفيلم تلفزيوني يحمل عنوان السيد القاضي، قامت ببطولته سيمون سينيوري.
3: في السنوات الأخيرة توقف موديانو عن ممارسة أي نوع من الكتابة عدا الرواية، فهو من الأدباء الفرنسيين القلائل الذين لم تجذبهم الصحافة.
2: لقد تفرغ تماماً لكتابة الرواية.
3: أغلب أعمال باتريك موديانو بمثابة شحنات إنسانية حول الحنين إلى الماضي،
2: ذلك الماضي القريب الذي لم يعشه الكاتب أحياناً إلا وهو سنوات الحرب العالمية الثانية.
3: الحنين هو مناخ الدخول إلى عالم الكاتب، كما أنه يتحدث عنه كثيراً حين يقول:
2: نحن نعيش في عصر الحنين الذي يبدو غير مختلف عن سنوات الستينيات. كان هناك الكثير من الحيوية والكثير من البساطة، كنا نأمل في التقدم وأن نذهب إلى القمر.
3: وهو يقول أيضاً:
2: كان هناك تطور في الموضة وأيضاً طليعية في الأدب مثلما في الفنون. هذا التعبير عن الطليعية أصبح الآن غير مفهوم.
3: أبطال روايات موديانو تائهون يبحثون عن ماض لا يعرفونه جيدا،
2: والأرض التي يدوس عليها البطل في هذه الروايات تبدو رخوة هشة، لكن ليس من السهل الثبات فوقها مثل شمارة في روايته المنزل الحزين.
3: شمارة هذا رجل ضائع يشعر بالحنين إلى بلد لم يعرفه قط ولم يسبق أن زاره.
2: في الرواية يبحث عن ماضيه في أحد النزل الصغيرة، لقد أصابته الثورة الجزائرية بلوثة عقلية.
3: في البداية لا نعرف اسمه، لكننا نعلم أنه في 18 من عمره يلتقي بطبيب جزائري يدعى نعنع، كما يلتقي بسوزان.
2: هؤلاء الثلاثة يشكلون فريقا صغيرا يبحث عن الماضي.
3: في روايته هناك العديد من التساؤلات:
2: من أنا؟ ومن أين جئت؟ وكيف؟
3: والعشرات من هذه الأسئلة.
2: لقد تحدثنا كثيراً عن طفولتنا الصغيرة، إنها تنهك ما تبقى فينا من مزيج مرعب، فبعضنا يتحدث عن أبيه وأمه بصورة تختلف.
3: الأب في هذه الرواية يحمل أكثر من اسم حتى لا يقع في أيدي الألمان.
2: هذه الرواية بمثابة سيرة ذاتية لها شكل خاص لباتريك موديانو، فهو يتحدث عن ابنته زيناير ويروي كيف اشترك في كتابة سيناريو فيلم لوسيان لاكوم.
3: مع رواية شارع الحوانيت المعتمة المنشورة عام 1978 تتضح كل سمات الموديانية التي تتمثل في اللاجذور التي يعاني منها أبناء القرن العشرين،
2: والتيه والأسماء الكثيرة التي لا قيمة لها.
3: يرى موديانو أنه عندما يفكر في الماضي فلا شك أن هناك ضريبة للعصر، ففي 50 عاماً القادمة سوف يتغير كل شيء.
2: سوف يلاحظ الناس الذين سيجرون الأبحاث عن عصرنا أن كل العالم كان جزءاً من هذه الحقبة، وسيبدو هذا الهم واضحاً للغاية.
3: بطل رواية شارع الحوانيت المعتمة بالاسم، إنه يدعى أنا، اختفى زوجته دينيزو بعد أن فقدت ذاكرتها أيضاً قبل 10 سنوات.
2: وصف الكاتب بطله على أنه خيال واضح، والرواية تنتهي كأن المؤلف قد أنهكته رحلة بطله في البحث عن اسمه.
3: في هذا العالم الأدبي الغامض تتشابك الأسماء والمواعيد والأماكن قبل أن تتفكك كرسوم المرايا المتعددة.
2: كتب النقاد أن أبطال موديانو هم نحن الباحثون عن هوية، غير الموجودين والموجودين في نفس الآن يبحثون عن شخصهم النقي.
3: في رواية شارع الحوانيت المعتمة للكاتب الفرنسي باتريك موديانو، يروي الكاتب قصة رجل عائد إلى باريس بعد منفى اختياري في بريطانيا لعدة سنوات.
2: إنه عائد إلى ماضيه الذي أصبح بعيدا عنه،
3: وهو يبحث عن هذا الماضي طويلا. إنه نفس الماضي الذي يبحث عنه أبطال كل روايات الكاتب.
2: هذا الرجل مهنته تأليف الروايات البوليسية. تبدو له مدينة باريس من طابقه 17 في الفندق بعيدة جدا وشديدة الغرابة، وكأنها كوكب بعيد لم يسبق له أن رآه.
3: لكن هناك علاقة بين مؤلف الروايات البوليسية وبين رجل فرنسي يدعى جان ويكر، إنهما نفس الشخص، عليه العودة إلى الماضي للعثور على هويته.
2: لكن ماذا عن مستودع الذكريات في هذه الرواية وغيرها؟
3: هو يعني الماضي، الماضي الذي يتذكره طفل في العاشرة من عمره، يتذكر العصر الذي كانت فيه أمه ممثلة مسرحية كبيرة.
2: وقبل رحيلها باحت الأم لابنها بالكثير من أسرارها.
3: في مستودع الذكريات هناك شخصيات كثيرة، مثل لاعبة الإكروبات هيلين التي أعجزها المرض عن العمل.
2: تقول الناقدة دومينيك مونتادون إن للديكور إيقاعه في هذه الرواية، وإنه يجب أن تحدث الأمور في مدينة أقل خيالاً كي تحس بأن الزمن قد توقف،
3: وأن الأشخاص ليسوا في قمة اللهاث،
2: بل إنهم يعيشون داخل أنفسهم قليلاً. هذا ما عشناه في رواية جميلة تحمل اسم شارع الحوانيت المعتمة، نالت جائزة جانكور في الأدب.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
4: إذاعة سلطنة عمان.
5: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة. وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
0: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعت الجادرجي:
3: فن العمارة خلى أسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي:
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران:
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي:
6: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
7: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
6: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الرابعة عصرا في إذاعة سلطنة عمان، ثانية الفترات الإخبارية لهذا اليوم، نستهلها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يشيد خلال برقية تهنئة لرئيس جمهورية سنغافورة بمتانة علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين. الرئيس الإيراني يؤكد تمسك بلاده بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وإجراءات أمريكية جديدة تستهدف مصادر التمويل المرتبطة بطهران. قتلى وجرحى في هجمات روسية على العاصمة الأوكرانية كييف، وأوكرانيا ترد بضربات تستهدف منشآت نفطية روسية. السلام عليكم ورحمة الله. تفاصيل الفترة يقرأها أحمد بن عبد الله الندابي. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ثارمان شانموغارات نام رئيس جمهورية سنغافورة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأشاد جلالة السلطان المعظم خلال البرقية بمتانة علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين، راجياً لهذا البلد استمرار التقدم والرقي وتحقيق المزيد من الإنجازات. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده ستواصل الدفاع عن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، مشدداً على أهمية مواصلة المسار الدبلوماسي والاتصالات الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى تفاهمات بين الجانبين. وقال بيزشكيان إن طهران ماضية في التعامل مع التطورات بما يحفظ مصالحها في وقت تتواصل فيه الاتصالات السياسية بشأن سبل إنهاء الحرب والانتقال إلى مرحلة أكثر استقراراً. وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني وسط تحركات دبلوماسية مكثفة مع استمرار المساعي للتوصل إلى صيغة تفاهم بين طهران وواشنطن وإنهاء حالة التصعيد التي ألقت بظلالها على المنطقة. وتترقب الأوساط السياسية نتائج هذه الاتصالات، خصوصاً في ظل تمسك كل طرف بمواقفه، فيما يبقى نجاح المسار الدبلوماسي مرتبطاً بمدى قدرة الجانبين على تجاوز نقاط الخلاف والتوصل إلى ترتيبات تضمن خفض التوتر ومنع تجدد المواجهة. وفي المقابل، أعلنت الخارجية الأمريكية اتخاذ إجراءات جديدة تستهدف مصادر التمويل المرتبطة بإيران، في خطوة قالت واشنطن إنها تهدف إلى قطع قنوات التمويل غير المشروع والضغط على إيران. وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتواصل فيه الاتصالات الأمريكية الإيرانية بشأن إنهاء الحرب والتوصل إلى تفاهمات بالتزامن مع تحركات دبلوماسية ترتكز على ملف الملاحة البحرية. وتشير واشنطن إلى إحراز تقدم في المباحثات، مع تأكيد مسؤولين أمريكيين عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، بينما تتطلع الأطراف إلى تثبيت ترتيبات لوقف التصعيد وفتح المجال لمسار تفاوضي أوسع. شن أنصار الله الحوثي هجمات جديدة على محافظة مأرب اليمنية في تصعيد يهدد بإعادة إشعال جبهات القتال وسط تحذيرات أممية من اتساع رقعة الصراع. وتأتي الهجمات في وقت تتصاعد فيه التوترات في اليمن والمنطقة، بينما دعت الأمم المتحدة الأطراف اليمنية إلى ضبط النفس وتجنب خطوات قد تدفع نحو مواجهة أوسع، محذرة من تداعيات خطيرة على الوضعين الأمني والإنساني. ويعيد التصعيد في مأرب المخاوف من انهيار حالة الهدوء النسبي التي شهدتها اليمن خلال السنوات الماضية وعودة العمليات العسكرية إلى نطاق أوسع. انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس المحتلة في الضفة الغربية، وذلك بعد اقتحام واسع استمر نحو يومين. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن مخيم قلنديا شهد خلال اليومين الماضيين عدواناً عسكرياً من قبل جيش الاحتلال، تخلله اقتحام واسع وعمليات مداهمة وتفتيش واعتقالات، إضافة إلى تحويل عدد من المنازل والمنشآت إلى مراكز احتجاز وتحقيق ميداني. من جهتها قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أكثر من 50 شخصا أصيبوا خلال اليومين الماضيين في المخيم إثر اعتداء جيش الاحتلال عليهم بالضرب وإطلاق الرصاص. وفي قطاع غزة تتفاقم معاناة النازحين مع اشتداد موجة الحر وارتفاع درجات الحرارة في ظل افتقار آلاف الخيام إلى وسائل التبريد والحماية من أشعة الشمس، وتزيد الحرارة القاسية من صعوبة الأوضاع الإنسانية خصوصا على الأطفال وكبار السن، في وقت يواجه فيه سكان القطاع نقصا في المياه والخدمات الأساسية.
1: حرارة قاسية تضرب خيام النازحين ومراكز الإيواء، حيث لا جدران تحجب الشمس ولا أسقف تقي من لهيبها، وحتى الظل الذي يبدو حضورا عابرا في الحياة اليومية بات رفاهية يصعب الوصول إليها. تحت وطأة شمس لا ترحم يحاول النازحون الاحتماء بما تيسر من قطاع القماش والأغطية، فيما تتحول الخيام إلى مساحات شديدة الحرارة تزداد قسوتها مع انقطاع الكهرباء وشح وسائل التبريد. الأطفال وكبار السن يدفعون الثمن الأكبر، أجساد منهكة وعطش متواصل وظروف معيشية لا تترك لهم سوى البحث عن زاوية صغيرة بعيدة عن أشعة الشمس. وفي ظل أزمة إنسانية متفاقمة لا تتوقف المعاناة عند نقص الغذاء والماء والدواء، فارتفاع درجات الحرارة يضيف عبئا جديدا إلى حياة الآلاف من الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم ويعيشون منذ شهور في ظروف بالغة القسوة. الحرب هدمت البيوت، باتت الشمس تكشف حجم المأساة أكثر، خيام مكتظة ومياه شحيحة وحرارة خانقة، ونازحون يحاولون فقط أن يجدوا مكانا يقيهم لهيب النهار. ومع استمرار الأزمة يبقى الصيف فصلا آخر من فصول المعاناة في غزة، حيث حتى أبسط مقومات الحياة كالماء والظل والهواء البارد أصبحت أمنيات يومية.
0: وفي جنوب لبنان، وفي تواصل للخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، نفذت القوات الإسرائيلية غارة بمسيرة استهدفت جرافة للجيش اللبناني، كما شهدت بلدات شقرة وميس الجبل شهدت قصفا مدفعيا وتفجيرات واسعة.
2: لا تزال جبهة الجنوب اللبناني ترسم مشهد مغاير عما كان يراد لها في مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل، فبينما كانت الأطراف تبحث عن مخرج لتثبيت الهدوء، كانت التطورات الميدانية تعكس واقعا آخر، غارات من مسيرات إسرائيلية وقصف مدفعي طال قرى وبلدات في الجنوب اللبناني، إلى جانب تفجيرات لمنازل في مناطق تسيطر عليها القوات الإسرائيلية بالداخل اللبناني. في أحدث التطورات الميدانية ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية باتجاه جرافة للجيش اللبناني أثناء عملها لفتح طريق بلدة المنصوري، ما أسفر عن إصابة جندي لبناني بجروح طفيفة. كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة. وفي وادي الحجير نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات واسعة فيما أحرقت محطة مياه بلدة شقرة. الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار أكدتها الأمم المتحدة من خلال قوات حفظ السلام التابعة لها، والتي أشارت إلى حدوث تصعيد حاد في النشاط العسكري في جنوب لبنان. واستعرضت الأمم المتحدة عدد من التفاصيل التي أكدت وجود تصاعد ملحوظ في عمليات القصف المدفعي وانتهاكات المجال الجوي والغارات الجوية التي نفذها الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية. وبينما لا تزال المسافة بين ما يقال خلف طاولة المفاوضات وما يجري على الأرض واسعة، إلا أن اللبنانيين لا يزالون يأملون أن تفضي هذه المفاوضات إلى نتائج ملموسة بانسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب ووقف دائم لإطلاق النار.
0: دخلت اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان حيز التنفيذ، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الأمن المشترك للدول الثلاث وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وتعنى بتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي بينها والتصدي لأي هجمات خارجية تستهدف أمن هذه الدول.
3: بعد توقيع الاتفاقية التاريخية في مكة المكرمة التي وصفت بأنها تحول جيوسياسي وأمني بارز في المنطقة، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هذا التحالف الثلاثي يقوم على مبدأ الردع الجماعي، مشددا على أنه لا يستهدف أي دولة بعينها، بل يهدف إلى إرساء السلام والاستقرار وحماية الحدود المشتركة وإدارة الأزمات ذاتيا دون الاعتماد الكلي على القوى الدولية التقليدية. تأتي هذه الاتفاقية في توقيت بالغ الحساسية، حيث تشهد المنطقة ضغوطا متزايدة وتسارعا في التحديات الأمنية. ومن هنا يرى مراقبون أن الإعلان عن هذا القطب الدفاعي يعكس رغبة حثيثة من القوى الإقليمية الكبرى في تفعيل مبدأ الأمن الذاتي ومواجهة التحديات بشكل جماعي ومنظم. وتنص الاتفاقية على تفعيل بند دفاعي يرى فيه الخبراء شبها بنظام حلف شمال الأطلسي، حيث يسعى إلى تحقيق تكامل غير مسبوق، مستفيدا من الخبرة التصنيعية المتطورة لتركيا في مجال التكنولوجيا الدفاعية والعمق الاستراتيجي والاقتصادي والسياسي للمملكة العربية السعودية والقدرات العسكرية والاستراتيجية لباكستان. ويقع أمن الممرات المائية والملاحة البحرية في قلب هذه المستهدفات، حيث يركز التحالف بشكل أعمق على حماية السواحل والمضائق الحيوية في منطقة الخليج العربي وبحر العرب وصولا إلى البحر الأحمر. وتكمن الأهمية القصوى لهذا التنسيق في ضمان سلامة ترفق إمدادات الطاقة العالمية وتأمين خطوط التجارة الدولية ضد التهديدات الهجينة والقرصنة وأي محاولات لزعزعة الاستقرار البحري الذي يشكل شريان الحياة الاقتصادي لدول مجلس التعاون والعالم. أما في البعد الاستراتيجي، فتفتح اتفاقية مكة آفاقا جديدة للتوازن الإقليمي، إذ تؤسس لمرحلة متقدمة من التعاون القادر على حماية المصالح القومية المشتركة، وتؤكد بأن هذا الإطار الدفاعي منفتح على التعاون مع الدول الشقيقة، مما يبقي الأمل معقودا على أن تسهم هذه الخطوة في فتح آفاق تنموية واقتصادية شاملة تبنى على أرضية صلبة من الأمن والاستقرار المستدام. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: شنت موسكو هجمات استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف والمنطقة المحيطة بها، وهما أسفر عن مقتل 4 أشخاص. في المقابل استهدفت أوكرانيا مصفاتي نفط في منطقتي كراسنودار وسامارا، ما أدى إلى اندلاع حرائق فيهما.
4: تتواصل المواجهات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا بوتيرة متصاعدة مع تبادل واسع للهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة، في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من دخول الحرب مرحلة أكثر خطورة. وخلال الساعات الماضية شنت القوات الروسية هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيرة صادفت العاصمة كييف وعددا من المدن الأوكرانية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار واسعة بالمباني السكنية والبنية التحتية. وفي حين أعلنت أوكرانيا تنفيذ ضربات بعيدة المدى استهدفت منشآت نفطية وأهدافا عسكرية داخل الأراضي الروسية، مؤكدة استمرار عملياتها الرامية إلى تقويض القدرات اللوجستية لموسكو.
5: أدين بشدة الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وأدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية والعودة للحوار والدبلوماسية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
4: ويأتي هذا الموقف في ظل تحذيرات أممية من أن استمرار الضربات المتبادلة يفاقم الأزمة الإنسانية ويزيد من مخاطر اتساع رقعة الصراع، وسط دعوات متكررة إلى حماية المدنيين وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد. في المقابل تؤكد موسكو مواصلة عملياتها العسكرية لتحقيق أهدافها، بينما تشدد كييف على حقها في الدفاع عن أراضيها مع استمرار الدعم العسكري والسياسي الغربي لها. وبين التصعيد الميداني والتحذيرات الدولية تبقى الحرب مفتوحة على احتمالات متعددة، فيما يواصل المجتمع الدولي مساعيه لاحتواء الأزمة وإحياء المسار الدبلوماسي قبل أن تفرض التطورات العسكرية واقعا أكثر تعقيدا على الأرض.
0: ضرب الإعصار دولفين إقليم أوكيناوا في جنوب اليابان ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وانقطاع الكهرباء عن 14,000 مبنى وإلغاء شركات الطيران رحلاتها إلى المناطق المتضررة. وبلغت السرعة القصوى للرياح المستمرة المصاحبة للإعصار 162 كيلو مترا في الساعة، فيما وصلت سرعة هبوب الرياح إلى 216 كيلو مترا في الساعة. ومن المتوقع أن تكون أوكيناوا وجزيرة أمامي التابعة لإقليم كاغوشيما أكثر المناطق تضررا في اليابان. وفي الصين أغلقت السلطات المدارس والمواقع السياحية الشرقية مع اقتراب الإعصار دولفين من اليابسة، ومن المتوقع أن يتسبب الإعصار في هطول أمطار غزيرة، وهما يعزز خطر حدوث فيضانات شديدة وانهيارات أرضية. ومن المتوقع أن يضرب الإعصار إقليم تشانجينغ والأجزاء الشمالية من إقليم فوجيان المجاور. وأعلنت السلطات الصينية تفعيل المستوى 3 من الاستجابة لحالات الطوارئ، وهو ثاني أدنى مستوى. هذا وأغلقت الصين العديد من الوجهات السياحية في تشانجينغ اليوم وغدا، بالإضافة إلى جميع الأنشطة المائية بما في ذلك العبارات والرحلات البحرية. وأمرت السلطات المعنية في مدينة نينجيبو إحدى أكبر مدن الإقليم بإغلاق المدارس والمرافق التعليمية الأخرى في نهاية هذا الأسبوع. ما زلنا مستمعين الكرام نوالي تقديم الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم من إذاعة سلطنة عمان. في تأكيد جديد على التحسن المستمر في جودة الحياة وتعزيز جاذبية السلطنة كوجه لجودة الحياة للنصف الأول من عام 2026 الصادر عن مؤشر نوبيو، محافظة في الوقت ذاته على صدارتها على المستوى الآسيوي والعربي بعد أن جاءت في المركز الرابع عالميا في الفترة نفسها من عام 2025. ويعكس هذا التقدم مكانة سلطنة عمان على خارطة الدول الأكثر ملائمة للعيش نتيجة منظومة متكاملة تجمع بين الأمن والاستقرار وجودة الخدمات والتخطيط الحضري المستدام وتوفير بيئة معيشية متوازنة تضع الإنسان في قلب عملية التنمية. حزمة من المبادرات التشريعية والتنظيمية والتقنية نفذتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أسهمت في رفع نسبة إنجاز الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية لتقارب 87% بنهاية العام الماضي، كما جرى استكمال مراجعة رسوم أنظمة وخدمات المدفوعات الإلكترونية واعتمادها بالتوازي مع تنفيذ برامج لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
6: تمثل الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية 2022-2027 خارطة طريق استراتيجية لتعزيز قدرات سلطنة عمان في هذا المجال ورفع تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي، بجانب دعم نمو التجارة الإلكترونية من خلال معالجة التحديات المتعلقة بالعرض والطلب ورفع مستوى الوعي لدى الشركات التجارية والمستهلكين. وقد نفذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والتنظيمية والتقنية أسهمت في رفع نسبة إنجاز الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية لتقارب 87% بنهاية العام الماضي، بعد استكمال 26 من أصل 30 مبادرة. وتعمل الوزارة حاليا على استكمال المبادرات ذات الطابع التحولي والفني، منها المبادرة الوطنية لتأهيل الكفاءات الرقمية مكين، ونظام العنونة الوطني، ونظام اعرف عميلك الإلكتروني. وترتكز المنظومة على تحديث التشريعات وتطوير الخدمات الرقمية وتعزيز كفاءة المدفوعات الإلكترونية، إضافة إلى الارتقاء بالخدمات اللوجستية ورفع الوعي بالتجارة الإلكترونية بما يوفر بيئة أعمال أكثر جاهزية لاستيعاب التحول الرقمي ويدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي. وقد استكملت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مراجعة رسوم أنظمة وخدمات المدفوعات الإلكترونية واعتمادها بالتوازي مع تنفيذ برامج لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بما يدعم كفاءة التعاملات الرقمية ويوفر حلول دفع أكثر ملائمة لممارسة هذا النشاط. هذا وتجاوز عدد الأنشطة المرخصة لمزاولة التجارة الإلكترونية 19,200 نشاط، كما بلغ عدد المتاجر الإلكترونية الموثقة في منصة معروف عمان 412 متجرا حتى الشهر الجاري.
0: تواصل مدينة صحار الصناعية

0: استقطاب الاستثمارات وتوسيع قاعدة مشروعاتها بتوقيع 39 عقدا استثماريا خلال النصف الأول من العام الجاري تتجاوز قيمتها 214 مليون ريال عماني، في مؤشر على تنامي النشاط الصناعي وتعزيز جاذبية المدينة للاستثمار.
1: نحو 49 طلبا للاستثمار استقبلتها مدينة صحار الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن خلال النصف الأول من العام الجاري، نجحت في توقيع 39 عقدا منها بإجمالي حجم استثمارات يتجاوز 214 مليون ريال عماني على مساحة إجمالية للمشاريع تبلغ أكثر من 1,100,000 متر مربع. وتجاوز إجمالي حجم الاستثمار التراكمي في المدينة الصناعية حالياً 2,300,000,000 ريال عماني، في حين قاربت المساحة الإجمالية المؤجرة من 16,286,000 متر مربع، كما ارتفع إجمالي عدد الشركات الموطنة إلى 497 شركة. ومن أبرز المشروعات التي وقعتها المدينة الصناعية بصحار عقدا لإنشاء مصنع للسيراميك مع شركة فوجيان مانشينغ للصناعات والاستثمار بقيمة 25 مليون ريال عمانية، ويتضمن 3 خطوط إنتاج بسعة إجمالية تبلغ 90,000 متر مربع عند اكتمال التشغيل 25% منها للسوق المحلية، فيما سيجري تصدير باقي الإنتاج إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والدول المجاورة، فيما يجري العمل حاليا على إنشاء مشروع الطاقة المتجددة والذي يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التحول في قطاع الطاقة النظيفة بسلطنة عمان ودعم مستهدفات الاستدامة والتنويع الاقتصادي التي تتبناها رؤية عمان 2040، وتبلغ القدرة الإنتاجية للمشروع 93 ميجاوات، ويأتي في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى تشغيل وإدارة شبكة توزيع الطاقة النظيفة بكفاءة عالية، إلى جانب تطوير منظومة متكاملة لحوكمة الفوترة وتقديم خدمات الطاقة للمستثمرين في المدينة الصناعية وفق أفضل الممارسات العالمية. وتعكف مؤسسة مدائن حاليا على تنفيذ عدد من المشاريع في المدينة الصناعية بصحار، أبرزها دراسة استشارية حول إعادة تأهيل البنية الأساسية القائمة والخدمات المساندة لمختلف المراحل، وكذلك الانتهاء من مشروع إنشاء البنية الأساسية في المرحلة السابعة. كما تسعى مدائن إلى تنفيذ حزمة من المشاريع الاستراتيجية خلال خطة التنمية الخمسية 11، منها تحديث الخدمات عبر برنامج التأهيل الشامل ومشروع إنشاء مرافق ومبان خدمية متكاملة لدعم إدارة وتشغيل المدينة الصناعية، واستكمال مشروع الخدمات الاستشارية لمشروع إنشاء التجمع الاقتصادي المتكامل للألمنيوم ومواصلة الحملات التسويقية لجذب الاستثمارات وتوطينها في مجمع الصناعات البلاستيكية لدائن الذي يشهد نموا متسارعا مدفوعا بالطلب المحلي والإقليمي على المنتجات البلاستيكية المتنوعة.
0: تشهد محافظة البريمي حراكا اقتصاديا لافتا في قطاع رواد الأعمال، حيث تجاوز إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بالمحافظة 2700 مؤسسة مع نهاية العام الماضي، لتشكل أحد أهم المرتكزات المحركة للاقتصاد المحلي وسلاسل الإمداد. ويأتي هذا النمو في ظل بيئة أعمال محفزة للمشاريع الناشئة والخدمية ذات القيمة المضافة.
2: البيانات الصادرة من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أوضحت أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في محافظة البريمي بلغ 2708 مؤسسات مع نهاية عام 2025، من بينها 2199 مؤسسة مسجلة في قاعدة بيانات الهيئة ريادة، فيما حازت 509 مؤسسات على بطاقة ريادة.
3: مؤسسة نحن فردية، واجهنا صعوبات في البداية بس الحمد لله يعني تعديناه بعد فضل الله، وثم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هم داعمين لنا مرحلة مرحلة، والحمد لله وصلنا هذا المرحلة المتقدمة والتطور والأمور الإدارية والأمور المالية والأمور التفكير للتوسعة والتفكير للمرحلة القادمة.
2: المؤسسات هذه تتوزع من ناحية الحجم على 2268 مؤسسة صغرى، و 420 مؤسسة صغيرة، و 20 مؤسسة متوسطة. الفئة الصغرى تمثل القطاع الأكبر منها، ركزت على تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية والخدمات الإدارية وخدمات الدعم والنقل والتخزين والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، إضافة إلى قطاع الإقامة والخدمات الغذائية. وعلى اختلاف أنواعها وأحجامها، ساهمت هذه المؤسسات في رفد الاقتصاد المحلي وتنشيط سلاسل الإمداد ورفع التنافسية، فيما تواصل الهيئة التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات والجهات المختصة لتمكين رواد الأعمال من الفرص المتاحة في المشتريات والعقود الحكومية وتطبيقات القيمة المحلية المضافة.
0: آخر ما لدينا في هذه الفترة، ارتفع المؤشر العام لبورصة مسقط بنحو 1% مع ختام التداولات الأسبوع، وتجاوز إجمالي قيمة التداول 264 مليون و500 ألف ريال عماني، فيما بلغت القيمة السوقية أكثر من 37 مليار و829 مليون ريال عماني.
4: مع اختتام تداولات الأسبوع، ارتفعت المؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط عدا مؤشر الصناعة الذي شهد انخفاضا طفيفا، ليصعد المؤشر العام بنحو 1% ويغلق عند مستوى 7368 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبق. وائل بن محمد بن علي عبد الرسول، مدير الوساطة الدولية بشركة المتحدة للأوراق المالية:
5: أبرز القطاعات اللي شفنا عليها حركة قطاع الطاقة والخدمات اللي كانت فيها أسهم جيدة على مستوى التوزيع أو على مستوى التقييم. أيضا القطاع المالي بعض الأسهم شهدنا فيها نشاط جيد، مثل بنك صحار الدولي يعني شهدنا عليه نشاط جيد، خصوصا بعد ما طرح حقوق الأولية وصار عليه بعض الهبوط شفنا معاودة النشاط على السهم. في بعض الأسهم في قطاع الخدمي والصناعي أيضا رأينا بعض النشاط، خصوصا بالأسهم اللي أعلنت عن نتائج إيجابية.
4: وشهد إجمالي قيمة التداول ارتفاعا بأكثر من 3% ليتجاوز 264 مليون و587 ألف ريال عماني، بعد تداول أكثر من 933 مليون ورقة مالية من خلال 44560 صفقة، فيما سجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط ارتفاعا طفيفا لتتجاوز 37 مليار و829 مليون ريال عماني.
5: بشكل عام البورصة حافظت على أحجام تداولات ما بين 40 لل 48 مليون ريال عماني، وأنا أتصور في هذه الفترة هذه الأحجام كانت جيدة مقارنة يعني بالفترة الماضية. أتصور أن عودة النشاط للبورصة إذا ما لم يتم هناك أي يعني أحداث سلبية عالمية، أتصور أن البورصة راح تبني على هذه المستويات تدريجيا، خصوصا أن التقييمات لا زالت جيدة وجاذبة في عدد من القطاعات.
4: واتجه المستثمرون العمانيون إلى البيع بنحو 90% مقابل 88% لمشترياتهم، فيما تصدر سهم بنك مسقط من حيث قيمة التداول بأكثر من 19%، كما تصدر سهم بنك صحار الدولي من حيث العدد ب 23%. أعد لكم التقرير محمد بن صالح البلوشي.
0: ختام الفترة مستمعين الكرام، تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم يشيد خلال برقية التهنئة لرئيس جمهورية سنغافورة بمتانة علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين. الرئيس الإيراني يؤكد تمسك بلاده بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة وإجراءات أمريكية جديدة تستهدف مصادر التمويل المرتبطة بطهران. قتلى وجرحى في هجمات روسية على العاصمة الأوكرانية كييف، وأوكرانيا ترد بضربات تستهدف منشآت نفطية روسية. نفذ هذه الفترة على الهواء مباشرة الزميل حمود بن سالم بني عرابة. شكرا لكرم المتابعة مستمعينا، في أمان الله.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: نؤمن بالفكرة
1: ونكتبها قصة ملهمة،
0: نرافق الأحلام
1: وننقل تحديات الأيام.
0: شباب مبدعون
1: يصنعون من الأفكار واقعاً
0: في رحلة المثابرة والإبداع.
1: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
0: لمستقبلهم الريادي.
1: سنقترب من مسارات رحلتهم
0: لنستطيع أن نلهم المستمع
1: بالبحث عن الفرص
0: أينما وجدت. نستطيع.
1: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
0: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.
0: نستطيع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم نمارق بنت خالد الرواحية، فنانة ريزن ومدربة حياة من خلال الفن. بداياتي كانت في 2019 كفنانة ريزن. بديت في هذا المجال كنوع من أنواع التحدي مع نفسي، بما أن المادة كانت غير متوفرة وكانت المادة جدا صعبة الحصول عليها، فقررت أني أبدأ هذا المجال كتحدي لنفسي أني أقدر أوفر المواد وأشتغل عليها وأتفنن فيها وأحترف فيها بعد.
1: نستطيع. نستطيع. التحديات كثيرة ولن تتوقف، ولكن نعمل بذكاء وصبر وطول بال. نستطيع.
2: البداية ما كانت سهلة نفس ما عد بسبب غلاء المواد وعدم توفرها، ولكن الحمد لله لأنه أنا حابة كنت هالمجال فتسهلت كل الأمور. صرت أخذ دروس حصص عن طريق أونلاين مع مدربات محترفات في الريزن في أوروبا وفي روسيا أكثر شيء، عشان أتعلم هالمهارة، وبديت أطلب المواد وأشتغل عليها ولحد ما وصلت لمرحلة الاحتراف. الريزن هو عبارة عن مادة سائلة ممكن نخلط فيها الألوان اللي خاطرنا فيها، المواد والخامات المختلفة مع أحجار كريمة، وممكن نضيف فيها أي لمسات وتستخدم في البيوت وكلوحات فنية. بعد شاركت في عدة معارض فنية ومحطات بيع مثل معرض الشتاء اللي كان في فندق قصر البستان، وسوق السبت لمدة 3 سنوات متتالية في الموج. أقمنا أول معرض فني في سيف مول، وكذلك تعاقدنا مع دار الأسيل المصممة الغنية عن التعريف أمل الرئيسي في دار العرض عندها بكمية من الصواني المميزة جدا والراقية، تعرضها في المحل عندها. شاركنا كذلك في معرض عطاء عن طريق دار العطاء، ومعرض نساء مدن المستقبل اللي كان تحت رعاية سيدة بسماء السعيد وسيدة مثال، غير البرامج التلفزيونية والإذاعات اللي حاولت أوصل فكرتي لهم. توجهت من بعد فن الريزن إلى الفن العلاجي، ومن كثر ما كنت حابة هالمجال ودائما أحس أنه في علاقة بين الفن والعمل النفسي، فقررت أدرس العلاج بالفن. درست العلاج بالفن وحصلت على شهادة كمؤهلة في تدريب العلاج عن طريق الفن. العلاج عن طريق الفن يساعد الناس في تخطي الفقد، الطلاق، المرض، يساعد الأطفال بعد اللي عايشين في علاقات مضطربة، والأطفال اللي عايشين في بيئة غير صحية، أنه يتخطوا هذه الأشياء في حياتهم. وجدا سعيدة أني أكون جزء من هذه الرحلة الهدوء والتشافي بالفن لأكثر من 100 امرأة وطفل الحمد لله إلى الآن. بدينا بفكرة جديدة قبل سنتين، بما أن طبيعة عمان جدا جميلة، فبدينا بفكرة جديدة أن هي ورشاتنا تكون خارجية في طول فصل الشتاء. نحاول نلف على أكثر من شاطئ في عمان ونستهدف فئات مختلفة في أماكن مختلفة بهدف نشر الوعي، وبهدف أنه نخلي الكل يجرب كيف ممكن يعبر عن طريق الفن، والناس بعد تحصل متنفس وتقضي وقت حلو حتى لو مع العائلة والأصدقاء من خلال فقط ريشة وألوان ولوحة بيضاء. عندنا إيمان قوي بأن الناس عبارة عن طاقات، بالذات الأطفال، فواجد ضروري أن نخلي طاقتهم في المكان الصح، وبعد نعلمهم الطريقة الصحيحة للتعبير عن الغضب، الفرح، الحماس أو حتى الخوف، لأن ما كل حد يعرف يعبر بالكلام، فإحنا نحاول نساعدهم أنهم ما يكتموا ويعبروا بأي طريقة تناسبهم اللي تعلمته بعد هالسنوات أن الإنسان الله يعطيه على سعيه وجهده وكله بالتوفيق من الله. عن نفسي كل ما أسعى أشوف الخير يجي من كل صوب. بدأت هالورشات انطلاقا من إيماني العميق بأن الإبداع يمكن يكون وسيلة لجودة حياة نفسية أفضل. شفت أثرها على المشتركات في التعبير عن نفسهم، فهمهم، مشاعرهم واستعادة توازنهم الداخلي في ورشاتنا. في ورشاتنا بالذات ما ندور على الكمال أو الشكل الخارجي أو اللوحة المثالية، ندور على الشفافية والصدق ولحظة صادقة مع النفس. احنا بدينا هالمشروع كنية صادقة علشان نوصل فكرة انه ممكن الفن يساعد الواحد انه يواجه صعوبات اللي تمر في حياته، من ابسط الصعوبات مثل التوتر، الضغط، الى صعوبات جدا كبيرة مثل الفقد، الانفصال، اي ازمة تمر على الانسان. نحاول نوصل فكرة انه ممكن الفن يكون علاج وطريق لتسهيل حياة الانسان النفسية. ممكن الواحد ياخذ طريق الفن بهدف أنه فقط الاسترخاء، الهدوء، التشافي، التخطي أي شيء والتعبير عن نفسه، وبدل لا يكتم داخله لأنه هالشيء يأثر فيه على المدى الطويل وعلى صحة الإنسان. أول ورشة لنا قدمناها في عيادة همسات السكون، عيادة سيدة بسمة آل سعيد، أول تعاون بيننا وبينهم بهدف تحسين الصحة النفسية وبهدف نشر الوعي للناس وأنه ممكن جودة حياتهم النفسية تتحسن عن طريق الفن. عملنا جلسات وورشات خاصة لتخطي الفقد بالذات للأمهات اللي فقدوا عيالهم، وكانت نتائج جدا جدا إيجابية ومحفزة. الطريق جدا صعب ومش سهل، لكن عنا إيمان جدا قوي بأنه الواحد إذا يحب شيء يتجاوز كل الصعوبات، والواحد إذا يحب شيء نفس الشيء يتقن فيه، وطبعا هذا كله توفيق من الله.
1: نستطيع شرارة الحلم قد تصبح وهجا من الإبداع وتلامس واقع الشباب، لأنهم أساس التنمية والعنصر المهم لبناء مستقبل الوطن. نستطيع.
2: حابة أوجه نصيحة للشباب بشكل عام ولكل الناس، إن نحن نبحث عن الشغف. الشغف ما يجي، حاولوا تجربوا، حاولوا تستكشفوا الأشياء الجديدة، حتى الأشياء اللي صعبة واللي مش متوفرة وطريقة جدا صعب استكشفوها، ممكن هناك يكون شغفكم. وإذا الواحد حاب شيء رح يبدع فيه ويوصل فيه المجالات جدا بعيدة. في النهاية حابة أشكر كل من دعمني في هذا المسار وكان دائما معي، بالأخص أهلي وعائلتي وأصدقائي، وأكيد طبعا ما أنسى الجهات اللي تعاملت معاهم من مراكز الاهتمام بالصحة النفسية، من فنادق، من معارض. حابة أشكرهم كلهم، وأكبر محفز ومشجع لي دائما هم البنات اللي اشتركوا في الدورات معي ومتابعين طبعا. وحابة أشكر بعد وزارة الإعلام بكل وسائلها على جهودهم المستمرة في تسليط الضوء على المواهب العمانية وتشجيعهم وتسهيل أمورهم في الإعلام والدعاية.
1: نستطيع.
0: نستطيع.
1: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
0: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مستمعينا ومتابعي برنامج أثير الخريف، أهلا بكم ومساء جديد نلتقيكم فيه عبر أثير إذاعة سلطنة عمان من محافظة ظفار لنرافقكم في تفاصيل موسم أثير الخريف.
1: وجهات مختلفة، فعاليات متجددة، طبيعة وفنون وثقافة، أينما تتعدد المحطات وكيفما تكون يبقى خريف ظفار عنوانها الأجمل. وفي كل يوم بالتأكيد شريف نترك مساحة لحكاية أيضا مع ضيف من ضيوف، وبالتأكيد أيضا لكل مستمعينا عبر إذاعة سلطنة عمان وعبر منصة عين، هم جزء من هذه الرحلة ومن ذكريات الخريف.
0: وأكيد عليا أن هنا تتبدل المشاهد كل يوم وتفتح المحافظة أبواب جديدة لاكتشافها، ومن هذه الأبواب وفي كل لقاء نسعى أن نحن نقترب من تفاصيل المشهد ونرصد ما يميز هذا الحراك من أفكار ومبادرات وصور تعكس الوجه الحقيقي لمحافظة ظفار بما تحمله من تنوع وثراء وما تصنعه من ذكريات تبقى في وجدان زائريها.
1: إذن نحن مع كل من يستمع إلينا في هذه الرحلة المتجددة من الخامسة إلى السابعة بإذن الله، وهنا بالتأكيد نحن لا نبحث فقط عن الوجهة الأشهر فقط، بل نبحث عن التفاصيل التي تصنع جماليات ما يختبئ حولها أيضا أو خلفها. هنا معكم أثير الخريف.

0: برنامج أثير الخريف برعاية كيا تاسمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تاسمان الجديدة كليا، أول شاحنة بيك اب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنى. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تاسمان القوية.
2: كيا. Movement that inspires.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في برنامج أثير الخريف، حيث التعدد والتنوع في الوجهات والمحطات المختلفة، ضيوف متنوعين يوميا، وأيضا زملائنا في الربط الخارجي ينقلون لنا صور مختلفة من مختلف الأمكنة والزوايا والمناشط. وبالتأكيد إذا نتكلم عن الفعاليات هي كثيرة هنا في موسم خريف ظفار، كل يعني يبدع في زاويته من مكان ما هو موجود، سواء كان المؤسسات الحكومية الرسمية، المؤسسات الخاصة، الشركات الصغيرة أيضا والمتوسطة، رواد الأعمال، الشباب أيضا المتطوعين في يعني أفكار كثيرة، بعضها تطوعية خيرية وبعضها الآخر ثقافية فنية، بعضها أيضا فيما يرتبط بالاستثمار وثقافة نقول صناعة مثلا التجارة، الشركات إلى آخره.
1: المشاريع أيضا تأخذ حيز كبير في هذه الفعاليات علياء، يمكن نشاهد الكثير من الفعاليات دائما تتزامن مع موسم الخريف.
0: صحيح.
1: فعاليات صارت يمكن أيقونات في موسم الخريف، تنتقل في المواقع المختلفة، مواقع السياحية في محافظة ظفار، لكن تبقى دائما تنشط في فترة الموسم وتنتهي بانتهاء الموسم. الكثير من الشباب دائما يحرصون أن تكون لهم بصمة لمشاريعهم التجارية في موسم الخريف، سواء كانت مشاريع صناعات أو مطاعم، مقاهي، كثير من التفاصيل فيها، ويمكن حتى الكثير من المواقع الآن تحتضن هذه المشاريع، منها اللي في قرية سمهرم أحد المواقع، أيضا في أسارة الكثير من المشاريع، أيضا في أتين، ساحة أتين تحتضن كثير من المشاريع، والكثير من المواقع أيضا ممكن حتى مرينا عليها أمس.
0: صحيح.
1: كان بالليل طلع مع الشباب وكثير من المشاريع كانت بارزة في المكان.
0: بالضبط، مثل ما ذكرت منها مثلا، أنت ذكرت بعضها والبعض الآخر، منها مثلا في الواجهة العصرية في لامير، مثلا في واجهة ريسوت، كل هذا المواقع كذلك واحد قرزيز تحتضن مشاريع صغيرة ومتوسطة للشباب، والبعض منهم أيضا أتاح المشاركة لنقول الأسر المنتجة حتى أيضا يحظوا بفرصة وبصناعة تجربة معينة خلال موسم الخريف، كانوا فعلا يعتبر نافذة مهمة. وفي محطات اليوم بإذن الله راح تكون معنا أيضا يعني بعض التفاصيل بالقرب من هذا الجانب للأسر المنتجة ورواد الأعمال، يعني مع أحد المؤسسات، كل من يستمع لنا يكون بالقرب بإذن الله يتعرف على هذه التفاصيل. وكل هذه التفاصيل بالتأكيد شريف، كل ما يكون في هذه الحلقات يكون معنا برفقة فريق العمل، وإحنا معنا في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني، خالد بن حامد فاضل. في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي. في التقديم شريف بن سعيد بيت سليم. في الإعداد والتقديم علياء بنت أنور بيت سمير. في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري. في التغطيات الخارجية الزميل محمد بن عبد الله المهري.
1: ومن هندسة الاستديوهات الإذاعية المهندس غانم بن خليفة البهدور، والمهندس خالد بن عبد الله بالحاف، والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل. ومن هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس علي سليمان السعدي، والمهندس خالد بن سيف الذهلي. ومن تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ بعلوي. ومن المحتوى الإلكتروني للإذاعة أحمد بن درويش الريسي وماجد بن سليمان العبري. ومع هذه الأنغام الجميلة وهذه الرحلة المسائية من برنامج أثير الخريف، يصحبنا إخراجا المخرج أحمد بن سعيد العوايد.

الحريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

0: مستمعينا نجدد الترحيب فيكم في هذا المساء وفي هذه الرحلة المسائية الجميلة اللي راح نسحبكم فيها في مختلف محطات اليوم. طبعا واحدة من المحطات اللي راح نسحبكم فيها بداية هي محطة وجهتك، وراح ناخذكم للجزء الشرقي من محافظة ظفار تحديدا إلى ولاية سدح، وفيها طبعا الكثير من المعالم الجميلة اللي ممكن يستمتع فيها الزائر عليا، ومنها حصن سدح واحد من الحصون الجميلة في محافظة ظفار اللي ممكن الباحثين عن المتعة والمغامرة وأيضا التاريخ والتراث إن هم يقتربوا من هذه التفاصيل في حصن سدح.
1: تمام بالضبط شريف. أيضا يعني حصن سدح ارتبط بالبحر وتجارة اللبان، فهذه الوجهة اليوم يعني تعتبر من نقول يعني من التحصينات الدفاعية على الساحل الشرقي لمحافظة ظفار، ومن أبرز المعالم التاريخية أيضا اللي تعكس أصالة العمارة العمانية من قرون، حيث أنه يعني إحنا دائما لما نذكر أشياء ارتبطت بتجارة اللبان والصمغ مثلا، فهي بالتأكيد أيضا شاهد من شوارخ التاريخ ومعلم من المعالم التاريخية، كذلك كانت مركز للإدارة والحكم المحلي، ولا يزال إلى اليوم واحد من أهم المعالم المعمارية في المنطقة. وطبعا ما ننسى يعني على هذا الجهد الجميل المقدم من زملائنا أحمد الريسي والأستاذة فاطمة رواس، نوجه لهم التحية في تنويعهم للوجهات المختارة. أحيانا يختاروا لنا وجهات طبيعية وأحيانا معالم تاريخية أو شيء من المناشط السياحية.
0: طبعا يبقى السؤال، الزائر اللي بيروح يزور حصن سدح وش اللي راح ممكن انه هو يسويه او يستمتع بوقته هناك؟ طبعا ممكن انه هو يزور البرج الدائري، وطبعا هو ابرز المعالم في حصن سدح، وايضا ممكن ياخذ صور تذكاريه، يمكن الكثير من التفاصيل المعماريه متواجده في حصن سدح، ممكن يتعرف على حقبه كبيره من الحقب اللي كان فيها انشاء الحصون والقلاع في سلطنه عمان، ممكن يقترب من الزوايا هذه، يتعرف على التفاصيل المعماريه المختلفه عن التفاصيل الحاليه الان، الغرف تفصيلها مسمياتها، وأيضا الكثير من المقتنيات اللي لازالت موجودة في الحصن ممكن أن يقترب منها وممكن أن يتعرف عليها بمسمياتها. أيضا أوقات الزيارة، طبعا الحصن راح يكون مفتوح في خلال ساعات الصباح إلى ما قبل الغروب،
1: وهو بالمناسبة هو الوقت الأفضل للتصوير، محبين التصوير ومحبين التقاط الذكريات والتركيز على هذه المعالم أيضا، ربما الإضاءة تكون أفضل هناك ساعات الصباح أو ما قبل الغروب.
0: هو دائما الصور والمصورين عليها ما لهم وقت، يعني نحن ممكن نقول أن التصوير وقت المغرب يكون أجمل، لكن ممكن يجي مصور يقول لك لا أنا والله بنتظر ساعات الصبح. في مصور ممكن يأخذ التقاط الظهر، نحن كلنا نقول أن الظهر صعب التصوير أنه ممكن تكون الشمس عمودية، بس ممكن يأخذ التقاطة تلفت الجميع، وممكن
1: هو ممكن يستغل إضاءة الشمس القوية يعني أكيد في ذاك المكان.
0: أكيد أكيد. فطبعا يبقى الحصن واحد من المعالم الحلوة اللي ممكن زيارتها في محافظة ظفار. طبعا الحصن يبعد 135 إلى 140 كيلومتر من مدينة صلالة، طبعا مثل ما بدينا الكلام إن في شرق محافظة ظفار، وطبعا الكثير من المعالم الحلوة بالمناسبة عليا في ولايات طاقة ومرباط وسدح، ويمكن أمس كان أحد الوقفات مع أحد المبادرات الجميلة قرب نمشي، وراح تكون اليوم طبعا أو بدت اليوم يمكن الساعة 3
1: صحيح
0: بدت في ولاية طاقة، وكثير من المعالم مثل ما قلت لازالت موجودة في ولاية مرباط وولاية سدح وإلى وصولا إلى نيابة حاسك، كثير من الشواهد الجميلة اللي ممكن يقترب منها الزائر.
1: ممتاز شريف، بدأت أعطيت المستمعين الصورة المناسبة للمكان وزيارة المكان والأوقات المناسبة أيضا للزيارة. بالتأكيد نأكد على كل من يزور مثل هذه الأماكن المحافظة على النظام، المحافظة على النظافة بلا شك، هذه الرسالة اليومية اللي تصل أيضا يعني من خلال البرنامج، من خلالنا أو من خلال الزملاء ومن خلال ضيوفنا أيضا في هذا المكان. كل مكان يستحق المحافظة عليه، سواء كانت وجهة طبيعية أو معلم تاريخي، عدم العبث بالمقتنيات مثلا الأبواب الزخارف المعمارية إذا وجدت أو الهندسية عفوا. وكل من يزور هذا المعلم أنه يشاركنا على رقم الواتساب 72 44 20 10، وأنه يتابع كل جديد وحديث على قناة الواتساب الخاصة بإذاعة سلطنة عمان. والتحية لكم مستمعين اللي ترافقونا في هذه الرحلة، ورحلتنا معكم مستمرة.

0: تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
1: كيا، movement that inspires.
2: عزيزي الزائر إلى محافظة ظفار، خفف سرعتك لتتناسب مع درجة كثافة الضباب، فكلما كانت الرؤية ضعيفة ومداها قصير وجب عليك تهدئة السرعة لكي تتجنب مفاجآت الطريق. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني.

0: مستمعينا حياكم الله معنا في هذه الرحلة المسائية، نجدد لكم الترحاب. وطبعا مع هذا المسمع الجميل اللي سمعناه قبل لحظات، أحد الفنون الشعبية الجميلة لولاية مرباط، فن الدان، مرتبط بعادات وتقاليد وطقوس معينة علياء في ولاية مرباط. فن غريب لما ينحكى عنه، لكن أحد الفنون الراسخة في محافظة ظفار. يمكن الكثير من المحبين الفنون الشعبية والتراثية يحاولوا يقتربوا من هذه الفنون، واحد منها فن الدان.
1: شريف، تعرف الفنون الشعبية تحمل ذاكرة المكان، يعني وإيقاعها دائما يرشدنا إلى ذكريات المكان، هوية المكان أيضا بإيقاعه المختلف. إحنا اليوم لما نتكلم عن فن الدان أو باقي الفنون في ولاية مرباط أو حتى باقي فنون محافظة ظفار، هي بالتأكيد كل منها له قصة معينة، له حكاية، له رواية. وبالتأكيد هناك يعني الفنون تتعدد، إحنا نتكلم عن فنون مثلا ريفية، عن فنون ساحلية على سبيل المثال بحرية، وعن فنون أيضا تشمل البيئة، خلنا نقول الحضرية، مثل البرع، المدار وغيرها.
0: وأيضا ما ننسى الفنون اللي هي للريف وفنون البادية، الكثير من الفنون وكثير من التفاصيل موجودة في الفنون هذه في محافظة ظفار، وتبقى الفنون جميلة وارتباطها ارتباط وثيق بالحاضر والمستقبل. ويمكن نحن هنا في عودة الماضي نعايش الفنون هذه بشكل يومي.
1: صحيح.
0: واحنا هنا موجودين في الاستوديو، وحتى احنا بعد اللي في خارج الاستوديو في الربط من مختلف المواقع، كثير من التفاصيل موجودة هنا وشواهد حية يقصدوها الشباب والمتواجدين في القرية التراثية في عودة الماضي.
1: بالضبط، اللي يتواجد أو اللي يزور عودة الماضي عنده فرصة للاقتراب من الفنون المختلفة، معايشتها أيضا من خلال الفرق الشعبية. وجميل أنه متاح في بعض الأحيان أن الزوار يطلعوا مثلا على خشبة المسرح، وأن هم يؤدوا هذه الفنون باختلافها مع الفرق الشعبية. وجميل أنهم مرحبين بهذه التجربة اللي تصنع فعليا ذكرى جميلة جدا للزائر، وتعرفوا بالضبط على بعض الإيقاعات أو على طريقة الأداء، مما يخلق نقول صورة أوسع لهذا الفن في ذاكرة الزائر.
0: يمكن لاحظنا أيضا الكورال المصري اللي كان موجود ويمكن بعده موجود أتوقع، يؤدوا الكثير من الأصوات الشعبية، كثير من الفنون الشعبية، ويمكن الأغاني التراثية القديمة اللي من محافظة ظفار كانوا يؤدوها ويؤدوها بشكل جميل وإيقاع مطور. بس تبقى أنه الفنون مرتبطة دائما بالمواقع والمكان، فهم لما جايين على أساس فعاليات ومناشط معينة ما حبوا أن هم يروحوا قبل ما يتركوا بصمة بصوتهم وأدائهم. كورال جميل، وكان الأداء أجمل أيضا،
1: جميل جدا أيضا لبقية الفرق الموسيقية والكورالز اللي كانوا موجودين، أدوا أعمال وطنية كذلك جميلة، وحضورهم شهد حضور لافت أيضا من الجماهير. الفرقة الأولى مثلا كانت كورال البصرة على مدار يومين، الفرقة الثانية كذلك هارموني العربية كانت على مدار يومين، وفي الحالتين كان الحضور كبير ولافت، والجمهور استمتع معاهم بأنغامهم بأدائهم المختلف. ونبقى نقول إن الموسيقى هوية من هويات الشعوب، واللي تعرف الزائر دائما للمكان وتفاصيله وهويته وهوية المجتمع.

0: أهلا بكم مجددا مستمعينا في برنامج أثير الخريف، حيث نحاول أن ننقل لكم محطات مختلفة بين الفعاليات، بين الوجهات أيضا السياحية الطبيعية التاريخية. وشريف، تعرف بعض المحطات أحيانا تكون رياضية لكنها أيضا لها علاقة بالتراث الموروث. متى راح يكون يعني بإذن الله في إحدى المحطات معنا اليوم تتعلق بجوانب الفروسية اللي هي رياضة ولكن أيضا لها علاقة بالموروث؟
1: أنت جربتي الفروسية قبل؟
0: لا طبعا.
1: الفروسية يمكن واحدة من الرياضات اللي تسبب إدمان لصاحبها، سواء أنك أنت تربي الخيل أو أنك أنت تمارس هواية ركوب الخيل. من أجمل الرياضات، لكن فيها إلى حد ما خطورة لركوب الخيل. محتاج أن الواحد يكون على دراية كبيرة بركوب الخيل، على دراية كبيرة بالسيطرة على الخيل. ما سهلة، لكن بأي شكل من الأشكال متعب.
0: تحتاج صبر وجلد كبير للتعامل مع الخيول، وتحتاج أيضا مهارة ودراية دقيقة مثل ما يعني أنت ذكرت. والجميل إنه لما إحنا نربي صح، أنا ما قال يعني ما قال لي جربت، لكن كفكرة إنه جميل لما يتربوا النشأ على هذه الرياضات المختلفة.
1: أكيد، وهي بداية هي جزء من الرياضات اللي أوصى ديننا الحنيف أن نحن نتدرب عليها وتكون من ضمن الهوايات ورياضاتنا، وأيضا رياضة من الرياضات اللي مرتبطة بالتاريخ، مرتبطة بالتراث، مرتبطة بكثير من الجوانب التراثية والتاريخية في حياتنا. طبعا الفروسية لو نتحدث عنها، الكثير من الأكاديميات أيضا موجودة في محافظة الظفار.
0: صحيح.
1: شباب لهم كل الشكر والتقدير أنهم يحاولوا قدر الإمكان أن ينشروا هذه الثقافة، ثقافة ركوب الخيل لمختلف الأعمار، أيضا الشباب، البنات، الكل مرحب به في هذه الأكاديميات. يحاولوا أنه دائما الثقافة هذه تكون لصيقة بفكر النشأ والشباب. طبعا لا زالت رحلتنا معكم مستمرة متابعينا إلى السابعة مساء، فابقوا معنا.

أهلا بكم من جديد مستمعينا في برنامج أثير الخريف في هذه المحطة الجديدة أيضا في البرنامج، هي بين الفن والثقافة شريف، وأيضا تربطنا بفرقة مسرحية ولكنها مختلفة هذه المرة، فرقة بالإعاقة نبدع المسرحية الأهلية، ومعنا فنانتين وعبوتين نقول من الفرقة الفنية ورئيسة لجنة الدعم والعلاقات العامة، وأيضا رايا بنت خميس العبرية أمينة سر مجلس إدارة فرقة بالإعاقة نبدع المسرحية.

0: نفس الشيء نحب نعرف وش اللي خلاكم تختاروا المسرح؟
1: بالنسبة لفكرة بالإعاقة نبدع إن على أساس أن الأعضاء اللي عندنا في الفرقة من مختلف الإعاقات، فإحنا لازم نبدع بهذه الإعاقة، لأن الإعاقة ما هي إعاقة حركة، هو إعاقة فكر. بالنسبة لإحنا اختيارنا المسرح إن على أساس إن الواحد إنه يثبت وجوده في المسرح، نقدم رسائل إنسانية. أيضا عندنا نفس الشيء مسلسل اسمه مواقف من الحياة، هذا المسلسل دائما نعرض فيه قضايا متطلباتنا من ذوي الإعاقة.
0: وين المسلسل هذا يعرض؟ يمكن الكثير من المتابعين الآن يحبوا يعرفوا، على أساس إنه الواحد ممكن إنه يتابع هذا المسلسل ويقترب أكثر من الفكر والهدف اللي أنتم حابين توصلوا.
1: المسلسل طبعا الحين نحن الواصلين الجزء الخامس، هو على اليوتيوب يعرض في قناة بالإعاقة نبدع نفسها. يعني
2: لما فتحتوا هذه المساحة للمسرح، هل هي كانت البداية على طول من خلال المسرح، ولا كانت أساسا في مثلا نقول لجان سابقة خاصة بذوي الإعاقة أو شيء كذا ومنها انطلقت هذه الفرقة؟
1: لا طبعا هي أكيد كانت في لجان مختلفة، إن إحنا دمج بذوي الإعاقة في المجتمع. يعني في بعض الأشخاص من ذوي الإعاقة كانوا يعني ما طالعين في الفعاليات وكذي، وإحنا حبينا ندمجهم، يعني في بعضهم حتى خرجناهم من البيت عشان ندمجهم معانا في الفرقة.
2: جميل.
3: في البداية هي كانت فكرة بسيطة جدا، إحنا كنا مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة وكان عندهم شغف كبير وطموحهم أكبر، فبعد ما كنا مجموعة يعني بدون مسمى أصبح لنا مسمى في البداية اللي هو فريق، فريق بالإعاقة نبدع، بدون مسرحي بدون يعني في عندنا يعني هوايات، في عندنا مجموعة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة عندهم قدرات، هذه القدرات ما ظهرة للمجتمع، فكنا نقدم هذا اللي هو العمل اليوتيوبي، نقدمه بس ونقدم أشياء أخرى ثانية مثل الأغاني الوطنية، الأغاني كنا نحضر في خريف ظفار نقدم أغاني تخص الخريف وكذا، ونقدم أعمال فنية كثيرة، لكن لأن فريق غير مسرحي فريق غير فني ما نقدر نشارك بهذه الأعمال الفنية اللي احنا نقوم بها، سواء كان من مسرحيات سواء كان من العمل اليوتيوبي سواء كان من اللي هي الأغاني الوطنية، أغاني وش اسمها، أغاني تبع المشاعر وكذا. فصار انه احنا لازم نخاطب وزارة الثقافة والرياضة والشباب ونغير مسمانا من فريق إلى فرقة بالإعاقة نبدع المسرحية الأهلية.
2: جميل.
3: طبعا مسمى الفرقة كان يعني من قبل اللي هو بالإعاقة نبدع، طبعا هذا خضع للجان ولمشاورات كثيرة. احنا بالرغم من انه من ذوي إعاقة، هذه الإعاقة خلتك تبدع. طبعا الفرقة بعد كذا كبرت، صار لها رصيد من المسرحيات، الحين نحن عندنا 6 مسرحيات، يعني نحن بدأنا كفرقة 2022 فالحين عندنا 6 أعمال مسرحية، والأغاني الوطنية كل أعمالنا موجودة على اليوتيوب تحت مسمى فرقة بالإعاقة نبدع المسرحية الأهلية. نقدم العمل اليوتيوبي مثل ما تفضلت الأستاذة حبيبة، قدمنا الجزء الخامس في رمضان الماضي، ونحن بصدد الاستعداد لأن نمثل الجزء السادس عشان نعرضه في رمضان القادم. حققنا نجاحات في سلطنة عمان، طبعا نشارك في المهرجانات المقامة اللي يعني أكيد لازم يكون عندنا صلاحيات أو كذا، يعني شروط نشارك في هذه المهرجانات المسرحية. جميل. وبالأفلام، في عندنا أفلام أفلام تخص الفرقة ونشارك فيها، طبعا أفلام سينمائية.
0: ما شاركتوا على المستوى الدولي؟ المستوى
1: شاركنا
3: الخارجي. بجيك تفضلي أستاذة تفضلي.
1: شاركنا شاركنا طبعا على المستوى الدولي، شاركنا في مصر، شاركنا في اكسبو اليابان، الفرقة حققت إنجازات في هذا القطاع يعني. أيضا في دعوة رسمية حاليا في مصر إن شاء الله شهر 9
2: إن شاء الله.
1: في بريطانيا تقريبا على شهر 10. جاتنا دعوة الحمد لله، وأيضا نستعد لإقامة مهرجان دولي يضم الفئات نفس الشيء من ذوي الإعاقة دوليا، يكونوا في مجال المسرح ويكون راح يكون في مسابقات.
2: جميل.
0: في سؤال توارد إلى أو تبادر إلى ذهني، وأنتوا تتكلموا تكلمتوا عن مسلسل في اليوتيوب، تكلمتوا عن أغاني
1: الأغاني
0: تكلمتوا
1: الوطنية.
0: عن مسرحيات، أكيد أن تخوضوا

0: العديد من التحديات بالنسبة للنصوص، اختيار النصوص، وأيضا الكادر اللي عندكم كمخرجين، فنانين، مصورين. خلينا نتكلم عن
1: أعطيك
0: الجانب هذا.
1: المفاجأة، إحنا طبعا كلنا من ضمن الأعضاء، المخرج، المؤلف، الممثلين، الملحن. غنالنا بعد مؤيد حبراس، نفس الشيء، هو
0: ما
1: دائما
0: شاء الله،
1: الداعي الرسمي، الراعي الرسمي للمسلسل في أغنياته لكل هذه الفترات
0: جميل
1: السنوات يعني.
0: جميل جميل.
2: أستاذة حبيبة، أيضا حابة أرجع لنقطة مهمة، يعني مع كل هذا الاشتغال على المستوى المحلي، المستوى الدولي، كونك رئيسة لجنة الدعم والعلاقات العامة في الفرقة، كيف تشتغلين على هذا الجانب، خصوصا وأنتم الآن بصدد نقول إقامة مهرجان أو تنظيم مهرجان على مستوى كبير، كيف هذا الجانب تشتغلوا عليه؟
1: طبعا نحن في البداية نخاطب وزارة الثقافة والرياضة والشباب، نبعث لهم رسالة رسمية وهم يعطونا الموافقة، احنا ننطلق في الدعم، نخاطب الجهات، احيانا نروح اجتماعات واحيانا بالرسائل. في بعض الجهات الحمد لله نحصل منها دعم وكذا، وبعضهم عندهم عزوف او يمكن نحن جينا في توقيت ان هم محددين مثلا ميزانيه لهذه السنه.
2: جميل. استاذه رايه، ايضا في جانب الفنون والاعمال المقدمه، اعتقد ان الفرقه مو مجرد رساله فنيه، انما مثل ما ذكرتي تحمل رسائل مختلفه، ونقدر نقول ان من الفرقه نفسها تعددت فيما بعد الاعمال او الفرق او الليجان، اغاني واعمال مصوره، اعمال اخراجيه، فيها ايضا جوانب مختلفه، فيها كتابه، فيها اخراج، فيها اشياء مختلفه. دورك انت بالضبط في هذا الجانب وارسال الرساله من خلال الفرقه؟
3: طبعا نحن نعمل كلنا يد واحده ونتكاتف، فحتى الدور يعني انه انا استفيد من خبرات الاستاذه.
2: صحيح.
3: ونجلس دائما مع بعض ونتناقش ونوصل للهدف اللي احنا نسعى اليه. طبعا هي الفرقه ما بس تقدم مثلا قضايا للاشخاص ذوي الاعاقه فقط، لا بالعكس، نحن حسب الرؤيه المستقبليه لرؤيه عمان 2040 هي اكدت وشددت على ادماج الاشخاص ذوي الاعاقه وتمكينهم. فنحن نعمل حسابنا لما نضع نص رئيس الفرقة وكاتب النصوص الأستاذ عبد الله شاكر البلوشي، يعني يحقق، ضروري يحقق هذا الهدف اللي هو دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. فما معقولة نحن دائما فقط نطرح قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. أوكي، إحنا عندنا قضايا، بس إحنا من هذا المجتمع وإلى هذا المجتمع.
2: صحيح.
3: إحنا تواجهنا قضايا مثلنا مثل أي شخص آخر، فنحن طبعا نناقش هذه القضايا. فكوننا نحن من المؤسسين وأنه يعني نسعى إلى دائما أنه حتى نتبع يعني اللوائح والأنظمة والتعليمات ونستفيد من المراسيم السلطانية واهتمام الحكومة الرشيدة، يعني نسعى أن نحقق أهداف معينة توصلنا لأهداف إحنا نسعى لتحقيقها. وبهذا الصدد لما الأستاذة حبيبة تكلمت عن الدعم وكذا، إحنا بعد يعني مثلا في جهات تدعمنا بقوة، مثلا عندك إحنا حضورنا هذه السنة بدعم كامل ودعم سخي من مؤسسة اليسر الخيرية،
2: كل التحية لهم،
3: برئاسة الشيخة أمينة بهوان، نوجه لها تحية كبيرة، لأنه يعني حتى أنك أنت تجبر خاطر أي شخص بغض النظر حتى لو ما كان، إذا كان هو من أشخاص ذوي الإعاقة، يعني هذا له يعني أثر كبير، أثر
2: صحيح.
3: إنساني. فنحن نوجه لهم تحية على دعمهم السخي، ويكفي أن موجودين معاكم هنا اليوم ونوصل رسالتنا للمجتمع.
1: حبيت أزيد بعد مشاركتنا هنا، ما بس الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص الثانيين اللي مثلنا إحنا،
3: من
1: يعني
3: غير ذوي
1: من من غير ذوي الإعاقة، لكن مع أسرهم. إحنا متواجدين هنا تقريبا 57 شخص،
3: يعني
1: من جميع الفئات.
2: شريف، يعني أعتقد إحنا دائما نشيد بفكرة التعاون والتكاتف من مختلف الجهات لإنجاح مختلف الأعمال، سواء كان خلال موسم الخريف وغير موسم الخريف. هذه النقطة اللي ذكروها يعني الأستاذات الآن هي دليل واضح على أن لما تتكاتف الجهود الأعمال تنجح.
0: هي عملية تكاملية بين مختلف
2: صحيح.
0: الجهات، سواء فرق أهلية أو جهات حكومية أو أيضا جمعيات أهلية. التكاتف والتكامل في العمل دائما ينجح أي عمل. طبعا تكلمنا عن الأهداف وانتم تتكلموا عن الأهداف، حبيت أسأل أن يعني بعد المشوار الطويل هذا اللي مريتوا فيه حققتوا الكثير من الأشياء، تحسوا انه المسرح او الاعمال اللي انتم تقوموا فيها هل هي غيرت نظرة المجتمع، غيرت مفهوم المجتمع بالنسبة للإعاقة، ولا لا زال نفس المفهوم متواجد في المجتمع؟
1: بصراحة هي غيرت كثير بالنسبة مثل ما خبرتك أن بعض المعاقين اضطرينا نطلعهم من بيوتهم عشان ندمجهم في الفرقة وفي هذا المجال، لكن يبقى بعض فئات المجتمع بعدها ما زالت ما متقبلة هذا الشيء، أو مشاركة أبناء أو سفرهم أو مشاركاتهم مثل هذه الفعاليات، ما زال بعض الأشخاص ذوي الإعاقة إنهم يحاولوا الأهالي يعني يداروهم بدل ما يكونوا هما في المجتمع.
0: أستاذ ريا، أنت من منظورك وش اللي ممكن ينضاف أو ممكن تضيفه فرقة بالإعاقة نبدع على أساس أنها تساهم في تغيير نظرة المجتمع، أن نحن نحاول نسعى أن نحن ندمج ذوي الإعاقة في المجتمع بشكل أكبر؟
3: طبعا هو أهم شيء المطالبات، وأنا أوريك أنه أنا موجودة، أنا ما يعني المطالبات اللي تصير ما تصير من فراغ. يعني نحن زمان لما كنا نروح الأماكن يعني ما نحصل السلوب في كل مكان، معناته أنا ما أقدر أعيش.
0: صحيح.
3: لكن لما أنا أوصل عندك وتشوفني أني ما قادر أدخل وأعيش حياتي اللي هو أشتري أتمشى كذا، أنت تقول فعلا هذا محتاج لي.
0: ويمكن فعلا تلاحظ الحين أن معظم المواقع، سواء كانت مواقع خدمية مواقع حكومية، أيوه، كثير فيها سلوب موجود.
1: حتى إحنا يعني خلال زيارتنا في صلالة مرينا على بعض الجهات واللي ما عندهم سلوب نوجه لهم كذي رسالة
3: نحن موجودين بس ما قدرنا نلتقي فيك.
1: وما شاء الله يعني متعاونين جدا. أيوه. قالوا أنهم عندهم يعني مشاريع القادمة، لأن بعض المباني في محافظة ظفار يمكن تعود إنها لفترات قديمة وكذا، لكن معظمهم قالوا إن في الخطة القادمة أو في بعضها حاليا طي الإنجاز. نعم. فحتى قلنا لهم السنة الجاية ترى راح بنجي نشوفكم، إذا ما حصلنا بعد راح نقدم لكم
3: وعدنا
1: رسالة.
3: طبعا. يعني. طبعا وعدنا خير. بالإضافة إلى إنه إحنا يعني لما نقدم اللي هو العمل المسرحي يعني أنت تستعجب يعني أو يعني تجلس تفكر إنه معقولة هم مثلا اللي على كرسي واللي على عكاز واللي
1: بصري
3: واللي سمعي واللي كذا، معقول يعني هو جالس يؤدي يمثل، معقولة يقنعني بالرسالة، يقنعني بالهدف، يقنعني بكذا؟ فهذه رسائل يعني أنا ما أكتب لك 1-2-3 كذا، لا، أنا أقدمها حالك في عمل مسرحي شيق.
2: ممتاز. أستاذة، هنا نستوقف نقطة أن أنتوا عرضتوا خلال الأيام الماضية عرض مسرحي على مسرح أوبر، وأيضا عندكم عرض قادم تقريبا، صحيح؟
3: إنجازاتهم حياة.
2: جميل. خلنا نتحدث عن هذا العمل قبل لا نختم هذه المساحة الحوارية.
3: تفضلي.
2: أيوة.
3: فكرت في سؤال يعني.
2: هو هذا السؤال عن عرضكم السابق في مسرح أوبر والعرض القادم بإذن الله.
3: نحن قدمنا في مسرح أوبر 5 أغسطس العرض المسرحي حظ نصيب عرض مسرحي اجتماعي فكاهي بيجتمع فيه كل اللي هن العناوين يعني.
2: نعم.
3: والحمد لله كان الحضور والتفاعل يعني يرضينا، فنحن نفكر انه المره الجايه يكون يعني عرض اقوى ونستقطب جمهور اكثر كان يحاكي قضايا في المجتمع من غير قضايا الاشخاص ذوي الاعاقه ابدا، مع انه الممثلين الاكثر هم من الاشخاص ذوي الاعاقه. يعني انا اوصل لك رساله، ترى ما ضروري عشان انا جالس على كرسي انه انا لازم اتكلم 24 ساعه عن قضايا الاشخاص ذوي الاعاقه او اقدم عمل فقط يخص الاشخاص ذوي الاعاقه، لا، انا انسان متفاعل، انا قادر اني احاكي، قادر اني اتكلم عن قضايا المجتمع، مثل ما خبرتك في البدايه استاذي انه انا من المجتمع والى المجتمع.
0: وهي يمكن هذه الرساله اللي انتم تسعوا وتحاولوا ايضا انكم انتم توصلوها للجميع، اللي هي دمج ذوي الاعاقه في المجتمع، والمقصود فيها ان ترى الشخص ايا كان وعنده اعاقه ترى هو جزء من المجتمع وحياته ما تختلف.
3: فعلا.
0: يمكن نختلف في المنظور لكن تبقى الحياه واحده، ونفس التفكير، نفس الحياه عندنا، نفس الهموم ونفس المشاعر. فهي رساله يجب ان تصل للمجتمع ان ذوي الاعاقه ما يختلفوا ابدا عن اي فرد في المجتمع.
1: بس حبيت أنوه إن إحنا طبعاً عندنا نفس الشيء في المجال الرياضي، هي الأستاذة راية، في عندنا نفس الشيء أستاذة رحمة عندنا يعني من ذوي الإعاقة في عندهم بكالوريوس، عندنا متلازمة داون، محمد الخروصي كان هو بطل، تحسه هو بطل العمل المسرحي اللي
3: بطل حظ النصيب.
1: بطل حظ النصيب أيوه.
3: في عندنا أعضاء فعلا هم من الأساس يعني عندهم إنجازات، أعضاء فاعلين. في عندنا مثلا مثل ما تكلمت في مجال الرياضة، أنا حاصلة على المركز السابع في ريو دي جانيرو 2016، على المركز السابع شاركت في هذه البطولة، وأنا أساسا يعني رياضية من 2009
2: ما شاء الله.
3: وعندنا في الأعضاء في الإبحار الشراعي، وفي عندي زميلاتي لاعبات ألعاب قوى هم من ذوي الإعاقة، حققنا إنجازات. نحن تكاتفنا واجتمعنا مثل ما خبرتكم، كنا مجموعة بدون مسمى، حبينا ننقل ثقافتنا، حبينا ننقل الصعوبات أو ننقل التحديات اللي احنا تغلبنا عليها، ننقلها ما بقول لك للمجتمع، لأنه الحكومة الرشيدة ما مقصرة، خاصة المرسوم السلطاني اللي صدر مؤخرا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. احنا نريد أن ننقل هذه التجربة يعني الصعبة للمجتمع، لأولياء الأمور، للأسر، أنه ترى هو صحيح على كرسي وممكن ترى فيه على سرير، في عندنا أعضاء على سرير لكنه ماسك اللابتوب
1: وجاي معنا
3: ويشتغل،
0: ترى هي دائما
3: يشتغل يعني يطلع بزنس أكيد. وهو على اللابتوب
0: أكيد. ترى علشان كذا دائما يقولوا أنه من رحم المعاناة أو من رحم التحديات أيوة. تولد النجاحات، ويمكن هذا اللي أنتوا جسدتوه على أرض الواقع فعلا. بعملكم ومجهودكم. طبعا الحديث في مثل هذه الأمور يطول
1: وذو شجر. أنا بس حبيت دعوة. إحنا طبعا بالتعاون مع مكتب والي طاقة راح نكون في طاقة إن شاء الله في المهرجان تاريخ 12 و14 و15، عندنا نفس الشيء يمكن إحنا ما ردنا نساهم، عندنا فرقة فلكلور وعندنا المشغولات اليدوية أيوة، وراح تكون إن شاء الله موجودة في المهرجان في طاقة.
2: على أجالة تاريخ كم؟
1: 12 و13 و14.
2: جميل. في ولاية طاقة.
1: ولاية طاقة.
2: المكان؟
1: المكان والله نسيت.
3: هم عاملين فعالية كبيرة.
1: بس الفعالية اللي من ضمن
2: يعني
1: المهرجان.
2: نقول اللي حاب إنه يعرف المكان خلال الأيام القادمة يتابع حساب فرقة بالإعاقة نبدأ أيوة. بإذن الله ويلقى المكان. كل التحية لكم.
1: شكراً.
2: على هذه الحوارية الجميلة، للأسف إحنا مربوطين بوقت البرنامج.
3: بس بعد عندي دعوة لهم، نحن راح نقدم عرض مسرحي اسمه إنجازات حياة. طبعا هذا يتكلم عن إنجاز الشخص من ذوي الإعاقة اللي هو الوطن، مثل ما خبرتكم إنه هو من الوطن وإلى الوطن، فيتكلم عن تحدياتهم عن صعوباتهم بطريقة مسرحية جميلة جدا في المخيم الكشفي بسهل أشور الدائم.
2: بإذن الله. كل التحية لكم الأستاذة الفنانة حبيبة بنت سالم السلطية رئيسة لجنة الدعم والعلاقات العامة، ورايا بنت خميس العبرية أمينة سر مجلس إدارة فرقة بالإعاقة نبدع المسرحية الأهلية. كل التحية لكم، نتمنى لكم التوفيق بإذن الله
1: جميعا
2: في قادم الأيام.
1: شكرا لكم. شكرا.
0: حياكم.

0: أنا
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
2: كيا، movement that inspires.

0: نرحب فيكم مستمعينا الكرام متابعي برنامج أثير الخريف، والوقفة الثانية اليوم في هذه الرحلة المسائية طبعا مع أحد الزملاء في التغطية الخارجية من موقع من المواقع المتواجدة في محافظة ظفار خلال هذا الموسم. نمسي عليك بالخير محمد.
1: مساء الخير شريف، ومساء الخير أيضا لكل المستمعين الكرام. موجود في هذه الحملة أيضا التوعوية للتبرع بالأعضاء والصحة أيضا الجراحية. هذه الحملة التي تحاول أيضا من خلال برامجها المختلفة تواجدها أيضا المتنوع في كل محافظات معظم محافظات ولايات السلطنة للتعريف بهذه الحملة ثقافة التبرع، وبالتالي هناك أيضا كثير من الشراكات المختلفة. واليوم تحط رحالة هنا في الواجهة العصرية تحديدا هنا في سهلتين في محافظة ظفار، استثمارا أيضا لموسم الخريف لمزيد أيضا من التوعية والاستفادة أيضا من هذه الحشود أيضا من الزوار والجمهور للمحافظة. ويسرني بداية سريعا أن أتحدث مع الدكتور محمد بن سيف اللويه وهو رئيس الحملة. دكتور مساء الخير.
2: مساء النور والسرور.
1: حياك الله دكتور. سريعا الحملة نفسها ولله الحمد اليوم في اليوم الثالث هنا، كيف الإقبال؟ وأنا أشاهد أيضا ولله الحمد يعني أعداد ولله الحمد كبيرة، يعني
2: الحمد لله تعالى. هذا هو اليوم الثالث من انطلاق الحملة التوعوية بالتبرع بالأعضاء والصحة الجراحية، والحمد لله يوم بعد يوم الإقبال يزيد، إقبال الناس، عدد الحضور، نسبة تقبل الفكرة من قبل المجتمع. نحن فخورين جدا بالشيء اللي قدمناه، ونحن جدا سعداء بكمية الناس والزوار اللي يزورون هنا ويتساءلوا ويطرحوا أسئلتهم حتى يتقبلوا الموضوع.
1: هدفكم العام؟
2: هدفنا العام هو توصيل رسالة بأن التبرع بالأعضاء يعتبر من أقرب الأعمال لله سبحانه وتعالى، ويعتبر صدقة جارية، وكذلك نريد نصحح المفاهيم اللي تربط بموضوع التبرع بالأعضاء.
1: دكتور ناخذ أيضا الرسل بنت علي الغاوي، وهي أيضا تعمل هنا في هذا ركن التبرع بالكبد، وهي طالبة أيضا طب أسنان. بداية مساء الخير أستاذ.
3: أهلا وسهلا، حياكم الله.
1: أنت لست على مقعد الدراسة، تخصصي؟
3: طالبة في كلية عمالة طب الأسنان.
1: جميل، ولكنك موجودة في ركن التبرع بالكبد، كيف وجدت أولا ماذا أضاف لك هذا المشاركة؟
3: الصراحة تجربة جدا جدا جدا جميلة. أنا كطالبة في مقاعد الدراسة، ولكني مشاركة لأول مرة في هذا النوع من الحملات، جدا استفدت معلومات جدا جديدة، وجدا صراحة عيدة بعد عيد التجربة ألف مرة.
1: شكرا جزيلا.
3: شكرا.
1: إذن لازلنا معكم، ما نأخذ ربما انطباعات أيضا أو المشاركين الآن. سنذهب إلى المدينة الطبية العسكرية والأمنية أيضا، ويكون معنا من المدينة أيضا الوكيل زهران بن حمود بن علي الغافري. وكيل زهران مساء الخير.
4: مساء النور أخي الكريم، الله يعطيك العافية.
1: اليوم أنتم مشاركين أيضا من خلال المدينة الطبية.
4: نعم، شاركت طبعا المدينة الطبية في هذه الحملة الوطنية، متمثلة طبعا للتوعية بالتبرع بالأعضاء من خلال أو متمثلة من خلال ركن توعوي صحي يهدف لتعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع. وكذلك قدم الركن خدمات قياس مؤشر كثافة الجسم البي ام اي، وكذلك قياس مستوى السكر في الدم، الى جانب تقديم التوعية الصحية حول أهمية الاحتفاظ على نمط حياة صحي والوقاية من الأمراض المزمنة.
1: كيف وجد التفاعل؟
4: طبعا بالنسبة للتفاعل كبير الحمد لله، يعني حظى بتفاعل بالنسبة للمجتمع وزوار المعرض، وإن شاء الله يحقق الأهداف المرجوة بإذن الله.
1: شكرا جزيلا.
4: شكرا جزيلا لكم، الله يعطيكم العافية.
1: إذا نختم أيضا مع ربما أيضا نهاية الحملة أو في الركن الأخير للحملة عندي أمثال إبراهيم، وهي تقيس أيضا مدى تغذية راجعة أيضا في كل الزوار. قبل الحملة كنت أعرف. مساء الخير أمثال.
5: أهلا، السلام عليكم.
1: ركنك جميل.
5: أيوة، نحن في آخر ركن بس نعرف معلومات الأعضاء قبل لا يجوا هنا، كيف معلوماتهم كانت جيدة ولا متوسطة، ولا كان ما عندهم معلومات. نشوف بعد الحملة هل هم يفكروا يسجلوا في هذا، يسجلوا بالتبرع بالأعضاء إن شاء الله، ولا يساهموا إن شاء الله في توعية المجتمع، ولا هذا الحملة صححت لهم أفكارهم عن التبرع بالأعضاء.
1: طيب هذا بالنسبة لهم، أنت بالنسبة لك ماذا أضافت لك هذا الحملة؟
5: والله أضافت لي الكثير، أعطتني معلومات أكثر، عرفت على أشياء ودكاترة يعني كثير رائعين، وإن شاء الله يعني حدا يكون ساهم في توعية المجتمع هذا القدر يعني.
1: نعم. وأنت نعم.
5: شكرا. شكرا. الله يخليك
1: دكتور. حملة حلوة، نختم معك أيضا. أنا أشاهد أيضا كثير من المشاركين أو حتى الزوار من فئات المجتمع المختلفة صغارا وكبارا. كلمة أخيرة توجهها ورسالة.
2: نعم، أول شيء الحمد لله أشكر جميع المنظمين طلبة الطب في مختلف الجامعات على مشاركتهم في تنظيم هذه الحملة، وأشكر جميع المؤسسات كذلك الرعاة، وأدعو جميع المستمعين إلى الحضور. نحن موجودين، هذا هو اليوم الثالث، وموجودين كذلك بكرة إن شاء الله وبعد الغد كذلك هنا في الواجهة العصرية في سهل أسد. ننتظركم يوميا من الساعة 4 مساء إلى الساعة 3 مساء.
1: وأثير الخريف.
2: وأثير الخريف.
1: إذن شكرا جزيلا دكتور. مثل ما سمعت شريف الدكتور أيضا محمد يرسل رسالة أيضا لمن يريد أن يزور ويتعرف على كثير من تصحيح أيضا كثير من المفاهيم المختلفة هنا في جانب أيضا لوحة الإعلانات في الواجهة العصرية بسهل أسد. أثير الخريف في هذه التغطية وهذا الاستطواف وهذا التجوال استوعوا بامتياز، ولكن شريف أكيد لديكم ما تقولونه للمستمعين الكرام في أثير الخريف في هذه المساءات الخريفية.
0: نعم، كل الشكر لك محمد، وهي دعوة أيضا للجميع للانضمام لهذه الحملة وهذه المبادرة والتعرف عن قرب على هذه المفاهيم وهذه الأهداف. كل الشكر لك ولضيوفك الكرام، ولا زلنا مستمرين معكم إلى السابعة، فابقوا معنا.

0: طبعا من المحطات الجميلة أيضا مستمعينا الكرام دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات هنا في محافظة ظفار خلال هذا الموسم الاستثنائي، وهذا الدور اللي تقوم فيه هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واللي راح نتحدث عنه مع ضيفنا مروان بن توكل النجار أخصائي دراسات بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإدارة ظفار، وراح نتكلم عن منافذ البيع الخاصة بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال موسم الخريف. نمسي عليك بالخير ونرحب فيك معنا في هذه الرحلة المسائية من أثير الخريف.
1: أهلا وسهلا ومساكم الله بالخير جميعا والمستمعين الكرام، شرفنا حقيقة مشاركتكم اليوم، أهلا وسهلا فيكم. بخصوص المنافذ التسويقية نحن ركزنا على سوق الفرضة وسوق يتين بحكم أنهم مواقع يعني فيهم نشاط أكثر، نشاط سياحي ومبيعات أكثر، وبالنسبة لنا مواقع التسويق والترويج لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين.
2: جميل. أستاذ مروان، حابين نسأل عن المشاركين في هذه المنافذ الاثنين في سوق الفرضة وكذلك في سهل أتين، هل تم اختيارهم بناء على معايير معينة أو أنه في طريقة معينة هم سجلوا فيها كانت متاحة للتسجيل ومن ثم هم سجلوا؟
1: نعم، هناك آلية ومسار للإعلان عن التسجيل مسبق، ويتم اختيار مجموعة ثم يتم فرزها حسب القطاعات، حسب الأنشطة، وكذلك حسب الحرف المختلفة، ومن ثم يتم تقييمهم وتقديمهم للمشاركة. وحقيقة نحن حاولنا ناخذ أكبر عدد، لكن عندنا مجموعة 40 شخص مشارك في سوق الفرضة في عودة الماضي، قسمناهم على مجموعتين 20 شخص، 20 مشارك و 20 مشارك.
0: كيف العشرين والعشرين يعني توزعوهم على فترات معينة؟
1: نعم، نوزعهم على فترة أسبوعين تقريبا، ثلاثة أسابيع، بحيث أنه الكل يشارك ويحصل فرصة.
2: جميل.
1: وبالنسبة لإتين سكوير كان عندنا هناك تقريبا 56 مشارك، بس حقيقة نوع المشاركة مختلفة في سوق إتين. هناك رواد الأعمال يضعوا منتجاتهم وتقوم اللي هي بترويجها وتسويقها، ومن ثم نهاية كل أسبوع نقوم بتحصيل مبالغ لهم يعني.
2: جميل.
1: عكس عودة الماضي، هنا المنتجات موجودة، رائد العمل أو الحرفي خلف المنتجات يقوم أيضا هو بتسويق المنتجات العمانية.
2: جميل. هنا أيضا فرص مختلفة شريف، يعني اللي حاب أنه يسوق بنفسه يكون موجود في سوق الفرضة، كذلك للمستمع اللي حاب أنه ينتقي مثلا منتجات سعفية أو تراثية معينة يتوجه لسوق الفرضة الموجود في عودة الماضي، واللي حاب أنه ياخذ يعني نقول منتج سريع يعني بدون ما يعرف التفاصيل الكثيرة اللي فيه، فقط ينتقي المنتج بجماليته يتوجه إلى سهل أتين في ساحة أتين
1: أتين سكوير.
2: جميل.
0: طبعا الأجمل أن الهيئة ساهمت بشكل أو آخر أنها فتحت منافذ تسويقية لمختلف المشاريع، ولو أن لفترة راح تكون محدودة نوعا ما بسبب زيادة عدد المشاركين، لكن في حد ذاتها هذه فرصة.
2: صحيح.
0: لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال أنه يكونوا مشاركين في الموسم. طبعا هنا نحب أن نتكلم عن أثر المشاركة هذه من خلال المبيعات، هل هي فقط من من من أجل الكسب أو إنه في أهداف عندكم أنتم كهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال هذا العمل اللي تقوموا فيه؟
1: نعم، هو حقيقة نحن مركزين على قياس الأثر.
0: نعم.
1: بالطريقة التقليدية.
0: نعم.
1: اللي هي سؤال مباشر لرواد الأعمال.
2: نعم.
1: وأيضا عندنا يعني مسار آخر في القياس، نعمل ورش وآليات التقنية أكثر في الحصول على بعض المعلومات وتحسين وتطوير المشاركات، وأيضا الهدف زيادة المبيعات لهم وتحسين أيضا المنتجات الحرفية. نحن دائما مشاركين، عندنا في الحافة سوق دائم طول العام، وعندنا أيضا مشاركين في مركز الثقافي سلطان قابوس الثقافي، وعندنا هناك برنامج داعم للمؤسسات الصغيرة المتوسطة والحرفيين، كذلك عندنا في الشهر القادم إن شاء الله أو هذا الشهر تاريخ 10 أغسطس ملتقى الحرف العمانية راح يكون في الحافة، وفي مشارك تقريبا 20 مشارك في حرفي، ونحن ركزنا على الحرف لأنه حقيقة توجه الهيئة وتوجه الأعضاء للهيئة بشكل عام، يعني أنه أيضا كما أشار ووصى صاحب السمو بالعرب بن هيثم في الأسبوع الماضي حول يعني يوصي أنه نتجذر في القيم والعادات والتقاليد العمانية، وهذا الحرف نحاول نحافظ عليها ونوزعها في كافة الولايات تكون نشطة يعني دائما.
0: جميل. تكلمت عن مواقع مختلفة في محافظة ظفار، طبعا احنا بدينا الكلام بالموسمية بعض المبادرات، وعندكم اللي هي منافذ البيع الخاصة في سوق الفرضة وعودة الماضي، هل الهيئة خطة أن تكون الفكرة ممتدة على مدار العام، أن تكون الفرصة هذه متاحة لأرباب الأعمال سواء الصغيرة أو المتوسطة أن منافذ البيع هذه تكون متاحة على مدار العام؟
1: إن شاء الله، حاليا عندنا المنفذ الوحيد اللي هو متاح يعني في سوق الحافة، وصار مزار سياحي نوعا ما، وهناك مشاركات في ورش في معارض خارجية. نعم. للحرفيين ورواد الأعمال، ودائما نحن نتواصل معهم، نعمل إعلانات بحيث أنهم يشاركون في دولة قطر في دول الخليج بشكل كامل يعني.
2: نعم. أنا أستاذ مروان ممكن نسأل، يعني بما أن في أحد المنافذ هو موجود على مدار العام، وهذه نقول في موسم الخريف هي فرصة إضافية لرواد الأعمال في سوق الفرضة وكذلك في تين سكوير، هنا نسأل كذلك عن المشاريع اللي استفادت سابقا من أحد المنافذ أو أحد المعارض والمشاركات ومستمرة معكم إلى الآن، هل لمستوا هذا الأثر أو عندكم شيء من الأمثلة أو القصص لرائد من رواد الأعمال؟
1: طبعا كثير من رواد الأعمال كانت لهم مؤسسات صغرى ثم توسعت وكسبت مهارات من التجارب البسيطة.
0: نعم.
1: وكسبت خبرات ومعارف معرفة وعلاقات مرة مرتين ثلاث، ثم صار عنده منفذ خارجي خاص أو عنده معمل، على سبيل المثال في عندنا واحدة من الأخوات في ولاية الطاقة عندها تشتغل في المعمل الأجبان. أيوة. فالهيئة مهتمة محتضنة هذا المعمل الصغير يدوي، هو حاليا يقوم يعني بإنتاج اللي احنا نسميه القطميم اللي هي أيوة. وعندنا السمن والجبن والأشياء الخفيفة، فالحين إن شاء الله عندها مصنع، عندها مبنى يعني صار هيكل جاهز.
2: جميل.
1: بنقوم بمساعدتها يعني بفتح المصنع، يكون مصنع باسم ماركت سمهرم إن شاء الله تعالى، فهذا خطوة جميلة. أحد واجهت صعوبات نوعا ما، بس إن شاء الله راح تكون من العام القادم يعني في السوق
2: بإذن الله. أنتم موجودين طبعا للدعم، هذه يعني أتوقع من الأدوار الأساسية من الأهداف الأساسية اللي هي تنمية المؤسسات الصغيرة ومتوسطة، أن يعني تدعم رواد الأعمال. قبل لا نختم هذا الحوار حابين نسمع منك رسالة لكل من يستمع لنا الآن في أثير الخريف، أو رسالة كذلك تصل لرواد الأعمال.
1: أتمنى من الشباب يعني كل شاب عنده فكرة أنه ما يخزنها، يعني ممكن يبدأ فيها فكرة بسيطة ممكن تكبر إلى كبيرة إن شاء الله، والفرص موجودة والجهات كلها متعاونة مع بعض في هذا في دفع يعني الشباب وساعدتهم، والكل لازم يقن أنه بداخله إبداع مبدع، بس ممكن البعض يجهل أنه أنا بداخلي إبداع، بس الواحد يحاول مرة مرتين، كل إنسان مبدع ممكن يطلع بفكرة إبداعية جميلة وتحتضر على شكل مشروع، على شكل اختراع، على شكل مشروع ناشئ يعني. فكل إنسان وخاصة الشباب عندهم إبداع، أتمنى لهم أنهم يركزوا ويهتموا بهذا الإبداع، يعني يركزوا ويحاولوا يعني.
2: جميل جدا، يعطيك العافية على هذا الرسالة بإذن الله أنها تصل لرواد الأعمال، تصل كذلك أكيد. لمن يرافقون في رحلة الاستماع هذه في برنامج أثير الخريف. كل الشكر والتقدير لك ولكل الجهود أيضا التي تقام من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإدارة ظفار. هذه المساحة الحوارية كانت مع الأستاذ مروان بن توكل النجار من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
1: أهلا وسهلا.

0: مساء عليكم بالخير مجددا. وفي هذه الوقفة ناخذكم إلى عالم الفروسية والسباق مع ضيفنا حمود بن علي الناصري، أمين سر الاتحاد العماني للفروسية والسباق، وراح نتحدث عن فعاليات الفروسية وسباق القدرة والتحمل. نمسي عليك بالخير أستاذ حمود.
1: الله يمسك بالرضا والعافية أخي العزيز شريف.
2: حياك الله، يعطيك العافية. نرحب فيك مرة أخرى في برنامج أثير الخريف في هذه المساحة اللي راح نتحدث فيها عن حضور رياضات الفروسية ضمن فعاليات خريف ظفار هذا العام. كيف تصفون هذا الحضور؟
1: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ونشكركم على هذه الاستضافة، مميزين كعادتكم وحضوركم أيضا مميز معنا في فعاليات الفروسية.
0: نعم
1: الحمد لله، كان مشاركات الفروسية في هذا الموسم في الفترة هذه المؤخرة، والأفراد كذلك يشاركون.
2: أستاذي، كيف ممكن تسهم هذه الفعاليات في تعريف الزوار المرتبط بالخيل والفروسية في سلطنة عمان؟ هي بالتأكيد يعني من الرياضات اللي تلقى اهتمام كبير، لا سيما أنها ترتبط أيضا بشكل كبير بالتراث.
1: نعم الحمد لله، يعني الفروسية هي إرث وثقافة ورياضة، يعني تجمع أيضا ما بين كل هذه المقومات، والحمد لله يعني تزخر المحافظة بموسم يعني رائع خلال هذه الفترة، كما أيضا تحظى بالكثير من المقومات التراثية والسياحية اللي تجعل منها يعني قبلة للفرسان والمهتمين برياضة الخيل المختلفة.
2: صحيح.
1: للحضور للمحافظة والاستمتاع بالأجواء الطيبة والمشاركة، وما نشاهده يعني بشكل يومي ولله الحمد يعني على الشواطئ وفي كافة السهول من تواجد الخيل.
0: نعم.
1: والفرسان والمهتمين هو يعني شيء إيجابي الحمد لله، يبعث على الراحة والقبول في النفس والحمد لله.
0: تكلمت أستاذ حمود عن البطولة وانطلاقها، وطبعا خلال الأيام القليلة الماضية أقيمت بطولة رماية القوس من على ظهر الخيل، وبطولة أيضا التقاط الأوتاد. كيف كان التفاعل معها والحضور؟
1: طبعا جزاك الله خير، ويعني نلمح على الفعاليات اللي تمت، فعاليات الفروسية. وقبل كل شيء يعني إذا تسمح لي أنا يعني أيضا
0: تفضل.
1: أشكر جميع الجهات الداعمة يعني اللي دعمت الاتحاد العماني للفروسية والسباق في تنظيم هذه الفعاليات، وعلى رأسهم مكتب محافظ ظفار وبلدية ظفار والجهات الحكومية والرسمية الأخرى والاستبلات الخاصة ولجنة ظفار للفروسية.
2: نعم.
1: وشركة ظفار للسياحة كذلك.
0: نعم.
1: طبعا البطولتين إذا تسمح لي كانت معنا يعني بداية باتورة منافسات الفروسية في على شاطئ الحافة، طبعا اللي هي رماية، بطولة الرماية بالقوس، بطولة الخريف ظفار لرماية بالقوس على ظهر الخيل. والحمد لله استمرت لمدة يومين، يعني شارك فيها العديد من الاستبلات الخاصة والحكومية

0: يعني في منافسات جميلة وطيبة على شاطئ الحافة، مكان جدا مميز. وكانت أيضا معانا من بعدها اللي هي بطولة خريف قصار كذلك لانتقاط الأوتاد من
1: نعم
0: طبعا لمدة أيضا 3 أيام اللي هي الثلاثاء والأربعاء والخميس. وكان معنا اليوم أيضا أمس واليوم اللي هو سباق خريف بطار للقدرة والتحمل لمسافة 100 كيلومتر. والحمد لله يعني ولدينا أيضا يعني استحقاقات قادمة خلال أيضا خلال الموسم دي.
2: بإذن الله راح نتحدث عن ما سيكون في القادم بإذن الله تعالى، لكن عن طبيعة المسابقة الأخيرة اللي ذكرتها اللي هي خريف مسابقة أو فعالية خريف ظفار للقدرة والتحمل، ما طبيعة هذه المسابقة وإيش اللي يخليها مختلفة أيضا عن بقية مسابقات الفروسية؟ هي انطلقت أعتقد اليوم الصباح وبالأمس كان عندكم فحص بيطري.
0: نعم صحيح، بطولة خريف ظفار للقدرة والتحمل يعني هذا العام يعني بثوب مختلف، تم تجهيز المكان يعني الحمد لله بتجهيزات جدا طيبة، تم التأكد أيضا من مسار الخيل يعني بطريقة فنية رائعة وتتماشى أيضا مع القوانين والأنظمة الدولية. كذلك يعني كان معنا مشاركات مختلفة من كافة ربوع السلطنة بالإضافة إلى الخيل المشاركة أيضا من محافظة ظفار. أمس كان معنا اللي هو الفحص البيطري في حوالي الساعة 4 عصرا. طبعا قبل كل مسابقة مثل يعني ربما هو معلوم لدى المهتمين بهذه الرياضة أنه قبل دخول أي خيل لهذه المنافسات تخضع الخيل المشاركة لفحص بيطري للتأكد من سلامتها وجاهزيتها لخوض غمار السباق. وبعد ذلك يعني طبعا تم ايضا يعني التاكد وتسليم القمصان وتاكد من كافه الامور الفنيه والجاهزيه. الحمد لله اليوم ايضا صباح اليوم بحمد الله انطلق السباق الذي ايضا قسم على 4 مراحل لمسافات 30 كيلو زائد 30 كيلو وثم 20 كيلو و20 كيلو متر. وما بين كل هذه المراحل تعود الخيل الى القريه أو قرية القدرة والتحمل اللي موجودة هناك للفحص والتأكد من سلامتها. وكذلك ممكنها من بعد هذا يعني أيضا الذهاب للمرحلة المقبلة.
1: نعم طبعا بالحديث عن المراحل هذه أستاذ حمود، طبعا بالنسبة للفرسان وطبيعة الطقس خلال موسم الخريف وطبعا الظروف المحيطة بالمسارات، كيف ممكن للفرسان يتعاملوا مع طبيعة المسارات وهذه الظروف خلال الأجواء الماطرة إلى حد ما خلال هذا الموسم؟
0: طبعا يعني هو يعني خلينا ناخذ ايضا المنظور الرائع والايجابي في الموضوع انه طبعا في ظل الاجواء التي تشهدها يعني خلينا نقول المنطقه وليس فقط السلطنه باقي ربع السلطنه من ربما يعني اجواء حاره، الحمد لله خلال هذه الفتره يعني ما شاء الله المحافظه يعني اجواءها رائعه ومبشره وطيبه دائما.
2: نعم
0: مما يعني يمنح الفرسان فرصه اكثر لانهم يعني يخوضوا تجارب اكثر يعني في على ارض المحافظه. وطبعا يقام سباق لنا بالعاده في قرى التهاريز والمنطقه المحيطه فيه، الارض جدا ممتازه، طبيعه المكان ايضا الخور وجود الطيور نسمات البحر كذلك، الارضيه جيده وتم تهيئه يعني جزء منها يعني ليجعلها يعني أن تكون سهلة يعني للفرسان أنهم يعدوا هذه يعني المرحلة. ونحن نعتقد يعني أنه في ظل الأجواء الطيبة الجميلة اللي موجودة يعني هذا بالعكس يعني يمنح الفرسان أيضا مرحلة جميلة وفكرة أفضل يعني أنهم يجربوا المسار هنا في المحافظة.
2: جميل، مثل ما احنا نتكلم ايضا عن طبيعة المسار وكيفية التعامل معه، يمكن من يعني من المؤكد انه ضروري ايضا نتكلم عن المهارات اللي يحتاجها الفارس لإدارة السباق والمحافظة على جاهزية جواده، جانب منها بيطري بلا شك، ولكن ربما هناك جوانب اخرى ايضا في جانب الاستعداد.
0: طبعا يعني كأمور فنية يعني اعتقد انه يعني من منظور شخصي اعتقد انه الفارس يجب يعني ان يكون يعني مهيئ ويهيئ يعني جواده لخوض ضمار هذا السباق او للسباقات المشابهه. سباقات القدره والتحمل يعني من اسمها واضحه انها تحتاج الى قدره وتحمل يعني لتحمل المسافات. يجب ان تكون الخيل يعني مهيئه لخوض ضمار هذا السباق من ناحيه التغذيه السليمه من ناحيه التدريب الصحيه كذلك يعني الفحوصات البيطرية المستمرة
1: نعم
0: سلامة الجوال من الكافة ليس بالضرورة العقاب ولكن كل ما من النواقص الغذائية مما يعني يمثل حصان بالضبط طوال فترة السباق لن يحتاج إلى الاستمرار يعني في الطاقة إلى مسافة 100 كيلومتر كما أيضا على الفارس أيضا أن يكون مستعد هو كفارس أيضا يكون مستعد يعني مهيئ لمثل هذه المسافات. هذا طبعا لا يأتي جزاف الخيل لا يسمح لها بالمشاركة في مثل هذه السباقات إلا إذا كانت قد اجتازت قبل هذا سباقات تأهيلية على حسب أيضا القوانين والأنظمة أيضا المهتمة بها على مستوى العالم. والحمد لله اليوم يعني سلطنة عمان يعني تزخر بالعديد والكثير من الحكام والبياطرة والمشرفين العمانيين الذين يعني باهي بهم يعني العالم الحمد لله يشارك في مختلف قطاع الأرض
2: يا رب لك
0: في رفوع يعني المعمورة الحمد لله يحكموا ويشارك على مختلف الدول. اليوم استقبلنا مجموعة كبيرة منهم في يعني في هذا السباق نوجه لهم من هذا المنبر كل التحية والتقدير والاحترام.
1: نعم أستاذ حمود يمكن تحدثنا عن كثير من التفاصيل المتعلقة بالفعاليات الفروسية وسباق القدرة والتحمل. لا شك أن مع هذا التنوع للفعاليات اللي دشنتوها مع بداية الفعاليات في هناك أشياء تطمحوا إلى تطويرها في المواسم القادمة. خلينا نأخذ هذا الجانب أستاذ حمود.
0: طبعا بالنسبة للمحافظة الحمد لله عقدت عدة اجتماعات يعني تنسيقية بين الاتحاد العماني الفروسية ومكتب سيد صاحب السمو المحافظ والبلدية والجهات الداعمة في المحافظة لوضع استراتيجية لتواجد الفروسية بشكل أفضل ليس فقط خلال فترة الخريف ولكن طوال العام بإذن الله. وقد يعني سلمت هذه الاستراتيجيه وعدت بالتعاون مع مكتب محافظه طفار وان شاء الله يعني سترى النور قريبا باذن الله. طبعا الهدف من وراء هذا التوجه وضع هذه الاستراتيجيه هو مد جسور التعاون بين الجهات المختلفه لوضع الفروسيه في موضعها الصحيح في المحافظه لتكون ان شاء الله يعني طوال العام وليس فقط خلال فتره هذه الفتره اللي هي فتره الخريف باذن الله.
2: نعم.
0: ونتوق ونتامل ان شاء الله الى يعني انجاز واقامه العديد من الفعاليات والاستفاده من المنشات والامكانيات يعني المتوفره هنا في المحافظه باذن الله بالتكاتف ايضا ما بين الاتحاد وما بين الحكومه وما بين ايضا القطاع الخاص والجهات الداعمه.
2: جميل جميل. هناك ربما أيضا رسالة تصل للشباب والأسر اللي يرغبون أكثر يعني في الاقتراب من عالم الفروسية.
0: نعم الحمد لله مثل ما تلاحظوا يعني أنا من خلال تجوالي البسيط يعني خارج عن مساحة الرياضة والمنافسات يوميا يعني أشاهد على الشاطئ يعني كثير من الأطفال و النساء والعوائل والناس الكبيرة في الكبيرة في السن إنهم أيضا يعني عندهم هواية الفروسية وركوب الخيل وهذه يعني من الوصايا الطيبة اللي هي يعني والإرث الإسلامي والذي اكتسبناه يعني الحمد لله في هذا البلد الخير من وجود الفروسية التي تعلم الاعتماد على النفس و الرقي في التعامل والتحمل كذلك يعني.
2: نعم كل التحية لك الأستاذ حمود بن علي الناصري أمين سر الاتحاد العماني للفروسية وسباق الحوار حول فعاليات الفروسية وسباق القدرة والتحمل وأيضا الفعاليات المختلفة اللي صاحبتنا خلال الأيام الماضية في موسم خريف ظفار 2026. الفاضل حمود الناصري كل التحية لكم على هذه الجهود نتمنى لكم التوفيق بإذن الله.
0: شكرا شكرا لكم، شاكرين هذه الفرصة السانحة الطيبة، ونتمنى للجميع إن شاء الله التوفيق، وشاكرين لكم أيضا تغطيتكم لهذه الفعالية
2: بإذن الله. يعطيك العافية.

0: تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنع. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا movement that inspires.
1: إذن مستمعينا، هذه المحطة الأخيرة من برنامجنا معكم اليوم في هذه الأمسية في أثير الخريف. غدا نجدد اللقاء بكم في نفس الموعد في الساعة 5 مساء برفقة زملاء العمل وضيوف متجددين أيضا يحكون قصص وحكايات مختلفة المختلف الزوايا والمواضيع والمناشط.
2: طبعا الرحلة دائما تصل إلى نقطة النهاية، ونجددها إن شاء الله في المحطات القادمة خلال أيام هذا الموسم ورحلة البرنامج إلى نهاية موسم خريف ظفار. ولكم في ختام هذه الحلقة أجمل التحايا من فريق العمل في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل، والإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي، وكانت في الإعداد والتقديم علياء بن تنور بيت سمير، وفي التقديم شريف بن سعيد بيت سليم، والمتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، وفي التغطيات الخارجية الزميل محمد بن عبد الله المهري.
1: في هندسة الاستوديوهات الزملاء المهندس غانم بن خليفة البهدور والمهندس خالد بن عبد الله بلحاف والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل. من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس علي بن سليمان السعدي المهندس خالد بن سيف الذهلي. من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي. ومن المحتوى الإلكتروني للإذاعة أحمد بن درويش الريسي وماجد بن سليمان العبري. هذه أحلى التحايا لكم، إخراجا من أحمد بن سعيد العوائد.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم ورحمة الله، 7 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في أخبار عمان، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية سنغافورة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. سلطنة عمان تستنكر الاعتداءات المتكررة على السفن في مضيق هرمز، وتشدد على تجنب أي أعمال تؤثر على المفاوضات المتعلقة بالملاحة البحرية. أكثر من 2.3 مليار ريال عماني حجم الاستثمار التراكمي في مدينة الصحار الصناعية بنهاية النصف الأول من العام الجاري. من العناوين إلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ثارمان شان موغارات نام رئيس جمهورية سنغافورة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأشاد جلالة السلطان المعظم خلال البرقية بمتانة علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين، راجيا لهذا البلد استمرار التقدم والرقي وتحقيق المزيد من الإنجازات. أعربت سلطنة عمان عن استنكارها للاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي وسيادة المياه الإقليمية، ويمثل تهديدا لسلامة الملاحة البحرية وأمن المنطقة واستقرارها. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية، أكدت على أن المفاوضات الجارية بشأن الترتيبات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة، مشددة على أهمية تجنب أي أعمال من شأنها التأثير على هذه المفاوضات والتقدم المحرز الذي يراعي مصالح جميع الأطراف. تجاوز حجم الاستثمار التراكمي في مدينة الصحار الصناعية 2.3 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وذلك بعد توقيع 39 عقدا بحجم استثمارات بلغ أكثر من 214 مليون ريال عماني، في مؤشر على تنامي النشاط الصناعي وتعزيز جاذبية المدينة للاستثمار.
1: نحو 49 طلبا للاستثمار استقبلتها مدينة الصحار الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن خلال النصف الأول من العام الجاري، نجحت في توقيع 39 عقدا منها بإجمالي حجم استثمارات يتجاوز 214 مليون ريال عماني على مساحة إجمالية للمشاريع تبلغ أكثر من 1,100,000 متر مربع. وتجاوز إجمالي حجم الاستثمار التراكمي في المدينة الصناعية حاليا 2.3 مليار ريال عماني، في حين قاربت المساحة الإجمالية المؤجرة من 16,286,000 متر مربع، كما ارتفع إجمالي عدد الشركات الموطنة إلى 497 شركة. ومن أبرز المشروعات التي وقعتها المدينة الصناعية بصحار عقدا لإنشاء مصنع للسيراميك مع شركة فوجيان مانشينغ للصناعات والاستثمار بقيمة 25 مليون ريال عمانية، ويتضمن 3 خطوط إنتاج بسعة إجمالية تبلغ 90,000 متر مربع عند اكتمال التشغيل 25% منها للسوق المحلية، فيما سيجري تصدير باقي الإنتاج إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والدول المجاورة، فيما يجري العمل حاليا على إنشاء مشروع الطاقة المتجددة والذي يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التحول في قطاع الطاقة النظيفة بسلطنة عمان ودعم مستهدفات الاستدامة والتنويع الاقتصادي التي تتبناها رؤية عمان 2040، وتبلغ القدرة الإنتاجية للمشروع 93 ميجاوات، ويأتي في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى تشغيل وإدارة شبكة توزيع الطاقة النظيفة بكفاءة عالية، إلى جانب تطوير منظومة متكاملة لحوكمة الفوترة وتقديم خدمات الطاقة للمستثمرين في المدينة الصناعية وفق أفضل الممارسات العالمية. وتعكف مؤسسة مدائن حاليا على تنفيذ عدد من المشاريع في المدينة الصناعية بصحار، أبرزها دراسة استشارية حول إعادة تأهيل البنية الأساسية القائمة والخدمات المساندة لمختلف المراحل، وكذلك الانتهاء من مشروع إنشاء البنية الأساسية في المرحلة السابعة. كما تسعى مدائن إلى تنفيذ حزمة من المشاريع الاستراتيجية خلال خطة التنمية الخمسية ال11، منها تحديث الخدمات عبر برنامج التأهيل الشامل، ومشروع إنشاء مرافق ومبانٍ خدمية متكاملة لدعم إدارة وتشغيل المدينة الصناعية، واستكمال مشروع الخدمات الاستشارية لمشروع إنشاء التجمع الاقتصادي المتكامل للألمنيوم، ومواصلة الحملات التسويقية لجذب الاستثمارات وتوطينها في مجمع الصناعات البلاستيكية للدائن الذي يشهد نموا متسارعا مدفوعا بالطلب المحلي والإقليمي على المنتجات البلاستيكية المتنوعة.
0: أشارت النتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري إلى ارتفاع الأرباح الصافية لشركات التمويل المدرجة ببورصة مسقط بأكثر من 1% على أساس سنوي لتتجاوز 13 مليونا و300 ألف ريال عماني. وسجلت معظم هذه الشركات أداء قويا مستفيدة من بيئة الأعمال النشطة في سلطنة عمان والتوجهات الحكومية لتنمية القطاعات غير النفطية، وكذلك ارتفاع الطلب على المنتجات التمويلية. وأكدت شركات القطاع حرصها على تقوية مراكزها المالية وتحسين جودة الأصول وتقليل القروض المتعثرة، إضافة إلى بناء محافظ تمويل ذات جودة عالية ومستويات سيولة قوية، مع العمل على توسيع قاعدة التمويل وتقديم منتجات تمويلية تواكب تطلعات الزبائن من الأفراد والشركات. ضمن فعاليات موسم خريف ظفار لهذا العام، أقيم على شاطئ خور الدهريز بولاية صلالة سباق القدرة والتحمل لمسافة 100 كيلومتر، والذي نظمه الاتحاد العماني للفروسية والسباق بالتعاون مع مكتب محافظ ظفار. وشهد السباق مشاركة 25 فارسا تنافسوا في 4 مراحل. وقبل الختام، ماذا تذكر بأبرز ما جاء في أخبار عمان من عناوين؟ جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية سنغافورة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. سلطنة عمان تستنكر الاعتداءات المتكررة على السفن في مضيق هرمز، وتشدد على تجنب أي أعمال تؤثر على المفاوضات المتعلقة بالملاحة البحرية. أكثر من 2,300,000,000 ريال عماني حجم الاستثمار التراكمي في مدينة صحار الصناعية بنهاية النصف الأول من العام الجاري. حرر لكم أخبار عمان حميد بن علي اللمكي، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. أرجو لكم ليلة سعيدة وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة بشكل بسيط عن شجرة المطاط أو الربل التي تنمو في الغابات الاستوائية، أغلبها في دولة البرازيل موطنها الأصلي، واستخدمها الإنسان بشكل فعال للحصول على لصناعة عجلات السيارات ومختلف أنواع الاستخدامات الطبية المختلفة، سواء كانت قفازات أو عجلات سيارات أو عجلات طائرات وغيرها، وكان لها دور كبير جدا في دفع عجلة التنمية والسرعة على كوكب الأرض. وهذه الشجرة كما ذكرنا في الحلقة السابقة لها متطلبات خاصة، تحتاج إلى كمية كبيرة من الأمطار، رطوبة مستمرة، وإلى تربة قابلة للتصريف. وتحدثنا أيضا عن التربة الموجودة في محافظة فار، التربة الطينية التي يصعب عليها التصريف، لذلك ليست كل الأشجار يمكن أن نزرعها في محافظة فار. البعض يعتقد أنه كل الأشجار ممكن أن تزرعها في منطقة الخريف في محافظة فار، وغلب الأشجار، حتى البعض يتساءل عن أشجار العود لماذا لا تزرع في محافظة فار، عن الشجر الفلاني يعني الشجر الفلاني، ويعني البعض يتناسى أن هذه الأشجار لها اشتراطات بيئية معينة، لها متطلبات مياه كمية معينة من الماء، لها متطلبات معينة من التربة سواء من قوة التصريف وقوة حفظ الماء، لها متطلبات معينة من الرطوبة، لها متطلبات معينة من الرياح، وكل هذه العوامل هي التي تشكل ملامح الكائنات الحية في بلدها الأصلي. لذلك النباتات الصحراوية كلها أغلبها متشابهة، لما تشوف نبات تقول هذا النبات شكله صحراوي، قليل الورق، كثير الشوك، متجذع، سميك، يحاول أن يحافظ على الماء، مثل يعني الكائن الحي الخائف من فقدان الماء يفقد حياته، فتجد حريص على الماء. والنباتات التي تعيش في الغابات المطيرة لها حرية أكبر في أوراق أكبر، غصن أكبر، يعني طول أكبر، لأنه عندها موارد كافية وتتنافس للحصول على مورد آخر وهو الضوء، وهذا التنافس يجعل النباتات تصل إلى ارتفاعات 100 متر. يوجد الماء، الموارد موجودة، لكن الضوء غير موجود، فللحصول على الضوء يجب أن يرتفع النبات إلى ارتفاعات عالية جدا، لكن هنا عندنا في محافظة فار الضوء متوفر، فلماذا يرتفع النبات؟ عندنا الرياح الجنوبية الغربية والرياح الشتوية أيضا تساهم في تحجيم نمو النباتات، لذلك إذا يعني تم استخدام نباتات من غابات أخرى وزرعتها هنا قد ترتفع إلى ارتفاعات كبيرة ثم تنقطع مباشرة عندما تأتي الرياح تكسرها، وهي ما عندها الاستعداد إنه في رياح قوية فلازم يكون عندي جذع قوي. فلسفة خاصة وجينات وراثية قديمة جدا، هذه الجينات الوراثية تتحول إلى سلوك النبات في نموه وفي أوراقه وفي تعامله مع الظروف البيئية المختلفة، وهذا يسمى أيضا التكيف، كيف يتكيف النبات مع الظروف المختلفة ويورث أيضا صفاته للأجيال القادمة. فهذه شجرة المطاط لها ميزة مختلفة جدا، تتمثل بالكمية الهائلة من الأمطار المطلوبة وأيضا التربة القابلة للتصريف، ومع ذلك صحيح أنه أصلها من الأمازون، لكن مزارعها الكبرى توجد حاليا في جنوب شرق آسيا، خاصة في تايلاند واندونيسيا وماليزيا وفيتنام، وتعود هذه النقلة النوعية إلى القرن 19 1876 عندما نقلت بذور شجرة الربل من البرازيل إلى الحدائق النباتية الملكية في كيو ببريطانيا، ثم أرسلت الشتلات إلى آسيا حيث نجحت زراعتها على نطاق واسع. وطبعا لا يبدأ جمع العصارة من الشجرة الصغيرة، بل ينتظر ما يصل إلى 5 سنوات ثم يصبح جذعها بالحجم المناسب لتجميع هذه العصارة. وهذا الموضوع يأخذنا إلى الشاي. الشاي كان مشروب صيني فاخر وكان محظور على العالم، من أراد الشاي يشتري من الصين فقط، حتى تمكن أحد الإنجليز من تحريب غصن شاي إلى الهند. كانت الهند أيامها تحت الاحتلال البريطاني، وقام الإنجليز بزراعة الشاي في الهند ثم انتقل بعدها إلى سريلانكا، ولان يقال الشاي سيلاني، وانتشر بعدها إلى العالم وكأنه من سيلان، في حين أنه موطن الأصلي كان في الصين، وانتشر حول العالم بدرجة كبيرة جدا. وهذا هو حال المنتوجات الزراعية المختلفة التي كان لها أصل معين ثم انتشرت بالعقل بالذات وزرعت حول العالم، وهذا الأمر أيضا يأخذنا إلى زاوية مختلفة جدا تتعلق بأشجار اللبان في محافظة ظفار. أشجار اللبان في محافظة ظفار قد يتم نقلها، زرعت في مختلف المواقع حول العالم، وقد يتم تشكيل وزراعة يعني مزارع كبيرة جدا في أي دولة، ويتحول مصدر اللبان إلى دول مختلفة، ويقال في مرحلة زمنية معينة إنه هذا اللبان من الدولة الفلانية والدولة الفلانية والمنطقة الفلانية، كما هو الحال الآن نقول الشاي السيلاني الممتاز، هذا الشاي يستخرج من سريلانكا، في حين أن الشاي في الأصل هو شاي صيني وليس سيلاني، وهذا الأمر ينطبق على وضع أشجار اللبان حاليا. هل ستستمر أشجار اللبان بالصمود في جنوب الجزيرة العربية واستكمال مراحل نموها والحفاظ على جيناتها الوراثية هنا؟ وهذا الأمر أيضا له منظمات دولية مثل الوايبو التي تحافظ على الملكية الوراثية للكائنات الحية. وفي قضايا مختلفة حدثت، سواء كان في موضوع البسمتي بين الهند وباكستان مع دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

سعاد عبد الله وغانم الصالح، بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي، وعلي المفيدي في باب النجار.

باب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: اصرخ اشق هدومي، انا يشتكي عليها الحرامي المنتف، انا يوقفني بالمحاكم.
1: ما يخالف يما، ما يخالف هدها صابر، كل شيء بالتفاهم يا ست.
0: روح زين، روح زين، واللي يرحم والديك. اي تفاهم هذا؟ اي تفاهم هذا؟ ما يفيد معاه تفاهم، هذا حيوان ناطق. لكن انا اعرف شلون اخليه يصير بني ادم.
1: ايوه،
0: ان ما خليت الناس تتطمش عليه بالمحكمه ماني معويمر، اذا ما خليت عرقك يهطل يا صويلح يا ابو العيش يا المنتف، اما نقعتك وقسلتك وفحتك على جدر ما يشيلونا نفرين. ما نسويره مرت فايزه ابو خيط، ما نسويره مرت فايزه ابو خيط.
2: ما يصير خال عمرك، ما يصير.
3: صدقني يا صالح، موضوعك هذا انسب واصلح موضوع للنشر.
2: تبيني انشر مشكلتي بالجريده يا ابا جميل؟
3: وليش لا؟ شو المانع؟
2: مو طال عمرك لا تنسى انا داخل معاه بمحاكم وقضايا ومشاكل، وهذا شيء مو من صالحي طال عمرك.
3: بالعكس بالعكس، هذا لصالحك. قول ليش؟
2: قلنا ليش؟
3: انت بتستفيد من اراء القراء.
2: نعم،
3: كل واحد بيعطيك حل، وكل واحد بيوصف لك طريقه.
2: نعم،
3: وكل واحد بيقول لك قول كذي وسو كذي. وانت بهالطريقه تكون ضربت عصفورين بحجر. القضيه لصالحك، واراء القراء ايضا بتكون لصالحك. ها،
2: أدرك ما وصلت لمنصب رئيس التحرير عبث.
3: بس شوف.
2: نعم،
3: شو تقول بالفكره اولا؟
2: فكره معقوله ومقبوله طال عمرك،
3: بس اكو شغله واحده بس ولازم تنتبه لها.
2: شنو طال عمرك؟
3: شوف، الخوف من شيء واحد يا صالح.
2: شنو؟
3: خوفك من زوجتك تنقلب ضدك وتوقف مع امها وتقول حق القاضي وهو اللي طردني من البيت.
2: انا
3: اقول مجرد احتمال، واحتمال وارد في الذهن، خصوصا وانا ملاحظ من كلامك ان زوجتك واقفه مع امها مو معاك.
2: صحيح،
3: على هالاساس انا متوقع هالشيء هذا يصير.

0: حل الشدايد تلقاني يا ولد اختي، انا خالك خالك، لو خلت الدنيا من الناس تلقاني كذلك. انا خالك اللي لي طريت اسمي تلقاني كذلك. انا جاسم الدامه تلقاني في اي وقت واي زمان واي مكان كذلك. لاحظ كيف؟
1: قولوا فعل يا خالي كذلك. قول.
0: افا عليك يا ولد اختي، يشتكون عليك ولا تقول لي كذلك؟
1: خالي ما اشتكوا علي.
0: عيلها؟
1: انا اللي شكيت عليهم.
0: كفو سبع كذلك، عافية عليك يا ولد اختي. الحين طلعت ريال وعلى خالك كذلك. ولا هذيل كفو، واحد مثلك انت يناسبهم، لازم يتشرفون ويفتخرون فيك كذلك. لاحظ كيف؟
1: لاحظت يا خالي، كل كلام اللي قلته حلو قند. انا كل هدفي الحين انك توقف معاي لما انتصر عليهم.
0: بتنتصر عليهم ان شاء الله. اوه انت ما تقول لي، ليه الحين متمسك فيها كذلك؟ يا اخي عندك العالم كله بنات حمايل. اسمعني اسمعي يا صويلح، بنت خالك بنت اصل وفصل ومنك وفيك كذلك. لاحظ كيف؟
1: بنتك؟
0: اي
1: المينونه.
0: ها.
1: على كل حال يا خالي، كلني دني النار يا مقرصه.

0: اليوم موعد الجلسة اليوم. اليوم بشوي شوي بشوي شوي هذا ولد المشوي قدام القاضي. أبا خليه ما يسوى بيزة ولد هالشاذي ولد الشاذية.
1: يا يما أنا من رأيي نحط لنا محامي.
0: شحقه؟ المحامي لساني أطول من لساني؟ شحقه المحامي؟
1: علشان يا يما
0: علشان شنو؟ عشان ندافع عنه مو هو كذي؟
1: يعني
0: لا عيوني له أمك عندها لسانه الجبل. أنا مستعدة أوقف له وأوقف حق يد الليابة حق عشرة من نمونته.
1: مو إحنا بصراحة يما مو متعودين على المحاكم عوار الراس.
0: يا حدين إحنا بدنا مواصلين مع هذا بنت عود وبنت عود بنت عود على المحاكم من الحين. هذا ما افتكر بنوصل البر الأمام معاه. هذا مبين عليه بمرمرنة تمرمر. لكن أنا لا بالمرصاد أنا لا بالمرصاد.
1: أنا بصراحة يما بصراحة ما أقدر أروح المحكمة.
0: ليش؟
1: ما أدري شلون ما أحب دشة المحكمة. أخاف أشوف القفص قدامي.
0: نعم أنت شايفة قفص حمام قفص وادم أي قفص هذا أي قفص؟
1: قفص الاتهام

0: بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت الجلسة.
1: قضية رقم 1، صالح خليفة أبو العيش.
2: موجود طال عمرك.
1: ونادرة فايز الخيل.
3: مو موجودة.
0: أين صالح خليفة؟
2: أنا طال عمرك صالح خليفة.
0: أنت الزوج؟
2: أي نعم أنا الزوج.
0: أنت الزوج؟
2: أي نعم أنا الزوج.
0: وأين الزوجة؟
3: الزوجة في البيت يا حضرة القاضي.
0: ومن أنت؟
3: أنا أمها.
2: هذه الذيبة.
4: ولماذا لم تحضر هي؟
3: ما تقدر تحضر يا حضرة القاضي، وارمة من الطق اللي طقها. يا عيني عليها، جسدها كله مورم من الطق اللي طقها. يا حضرة القاضي ضربها.
2: ها، شو الحج هذا؟
3: حتى من آثار الضرب لسانها مربوط، ما تقدر تتكلم.
2: حضرة القاضي، لا تصدق هالشاحنة هذه، ترى كذابة.
0: حسنا، هل معك تقرير طبي يفيد بما تقولين؟
3: إيه يا حضرة القاضي، ما راحت الطبيب.
0: إذن سوف يتم عرضها على طبيب مختص.
2: يحيى العدل والعدل يحيى.
3: الحين أنا مرش كبري، ما تصدقني؟ أتصدقون كلام الطبيب؟
0: هذه إجراءات احترازية ولا داعي للاعتراض عليها يا امرأة.
3: حر. أنا بنتي ما أرضى دكتور يكشف عليها. يبونها دكتورة.
0: حسنا، تعرض على طبيبة مختصة. جميل أم لا؟
3: إيه جميل.

0: يمه لي زل عمرك ما بس
1: كبر صبر صبر بعد بعد زيادة بعد شوية شوية شوية شوية بعد
0: أي
1: تحمل تحمل كلها كم دقيقة
0: حيل بس واللي شوية جبهتك فين بس ما بس
1: يعني عشان الحين خلتي الطبيبة خلتي
0: حرام عليك يمه حرام اللي تسوينا فيني
1: يعني شلون بالله تبين الطبيبة تكشف عليك وما تلقى آثار الضرر علشان أطلع أنا كذابة قدام القاضي ويحكم عليه لا فوق هذا تخسرين القضية أنتي وترجعين حق هالشاذ اللي عاملك مثل ما يعامل القنات
0: وأنا شنو ذنب الطقيني هالطقي يما مت مت
1: علشان يا مخربلة تبين عليك آثار الضرر ويخسر القضية ولا يمكن بعد يسجنونه إن شاء الله

0: ظالمة.
1: ظالمة وبس يا أبا جميل. لكن مع هذا القاضي طلع خوش ريال، قال عرضوها على الطبيب وإن شاء الله إن شاء الله يا رب يخيب رجاءها.
0: أنا والله الحقيقة أنا خايف يدبرون مؤامرة ضدك.
1: مؤامرة؟
0: إيه، الأم هذه حية حية رقطة مسمومة، من الصعب أنك أنت تمسكها من راسها، وإذا لدغتك ما تنجم إلا دغتها. إيه؟
1: يعني قصدك تطق بنتها وتخلي أثار الضرب واضحة؟
0: إيه ليش لا؟ كل شيء توقعه منها. أنا يا صالح بحكم عملي في الجريدة، وبحكم اطلاعي على مجمل القضايا اللي توصلنا من هني ومن الخارج عن طريق وكالات الأنباء، لقيت معظم جرائم التعذيب والغش والاحتيال على القانون أبطالها من النساء، وبالذات النساء الكبار في السن اللي بعمر عمتك أم زوجتك.

0: الحين شو اسوي شو اسوي؟ اقول حق القاضي امي ايه اللي طقتني، بس اخاف القاضي يعاقب امي، وانا ما ودي اشوف هالتعاقب. وان سكت بيعاقبون صالح وهو بريء ما له ذنب. زين شو اسوي؟ شنو الحل؟ ماكو الا اقنع الطبيبه انها تكتم السر بيني وبينها، علشان ما حد يتعاقب فيهم، لا امي ولا زوجي. وانا اتحمل نتيجه الاصرار ما دمت انا السبب في المشكله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت الجلسة.
2: القضية المؤجلة رقم 1 صالح خليفة أبو العيش.
3: نعم.
2: ونادرة فايز الخير.
3: موجود طال عمرك.
1: وين نادرة؟
4: أنا أمها أنوب عنها.
1: آه حسنا، التقرير الطبي يقول يا سيد صالح بأن المدعوة نادرة فايز الخيط مصابة برضوض وكدمات وبعض الجروح السطحية في الوجه والذراع الأيسر.
3: شلون؟ حرام حرام والله يا حضرة القاضي، حرام. أنا ما مديت يدي عليها، والله العظيم ما مديت يديني عليها.
1: من اللي اعتدى عليها بالضرب؟
4: أنا حضرة القاضي.
3: ها أنتي؟ شلون أنتي يعني؟
4: نادرة.
1: من أنتي؟
4: أنا نادرة فايز، زوجة صالح خليفة.
3: إي نعم، طال عمرك هي زوجتي هذه.
4: أنتي شايبك المحكمة؟ ومنو قالك؟ قالك الطبيب لا تحركين من الفراش؟
1: سكتي يا مرة ولا تتكلمين إلا بإذن. تعالي يا بنتي. هذا الرجال المدعو صالح خليفة وهو زوجك؟
4: اي نعم يا حضرة القاضي.
3: اي نعم هي زوجتي وانا زوجي. اي نعم.
1: زين، هل اعتدى عليك بالضرب المذكور اثاره في التقرير الطبي هني؟
4: لا.
1: سكوت. عيل منو اللي اعتدى عليك بالضرب؟
5: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

المستكشف الرقمي رحلة آسرة عبر عالم التكنولوجيا المتطور باستمرار. نكشف الألغاز ونستكشف الاحتمالات ونحتضن الابتكارات. المستكشف الرقمي عبر إذاعة سلطنة عمان مع عبدالله البحراني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة، مستمعين الكرام، أينما كنتم تتابعون إذاعة سلطنة عمان، نمسي عليكم بالخير ونقول لكم أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التقني المستكشف الرقمي. معاكم وعلى الهواء مباشرة من ظفار الخير من مدينة صلالة الجميلة، نحن وعلى الهواء مباشرة يعني معاكم في هذا الرذاذ والأجواء الحلوة. وطبعا مستمعينا الأحبة، لما نتكلم عن برنامجنا المستكشف الرقمي مثل ما تعودنا نطرح الجديد في عالم التقنية، في عالم التكنولوجيا، نستكشف خبايا استخدامات التقنية، لأن مثل ما احنا دائما نقول في فاصلنا الخاص بالبرنامج أن التقنية صارت ليست حكرا على من درسها، يعني مش الشخص اللي بس يدرس تكنولوجيا أو التقنية هو اللي يقدر يتفاعل أو يستخدمها، وإنما التقنية صارت عند كل أحد. اليوم أنت تليفونك في جيبك، مكتبك على كمبيوتر، في البيت تلفزيونك ذكي، الألعاب على اختلاف أنواعها، الكل الكل الكل صار connected مثل ما يقولون، الكل صار متصل بهذه الشبكة العالمية. من خلال حلقتنا مستمعينا الأحبة الماضية، يمكن أن احنا تكلمنا عن برنامج الواتساب أو تطبيق الواتساب، وبالذات يعني تطبيق الواتساب بزنس، وكيف الواحد يقدر أنه هو يقوم بعملية تفصيل هذا التطبيق على حسب طبيعة الأعمال اللي هو يقوم فيها، وكيف أنه هو يقدر بالفعل، يعني إذا هو كان صاحب عمل معين، يعني حتى الأسر المنتجة، الأسر اللي موجودة وتنتج خلينا نقول يعني احنا يسمونها الأعمال المنزلية، يعني سواء كانت هاندي كرافت اللي هي الأعمال اليدوية التشكيلية المختلفة، الناس اللي تطبخ وتبيع أكل على اختلاف أنواعه، راح نلاحظ، وحتى الفريلانسرز بعد اللي هم الناس اللي عندهم تخصصات مختلفة ومتنوعة وينتظرون الناس اللي تحتاجهم في أعمالهم. اليوم الواتساب بزنس سهل عليكم هذه الأمور بشكل جدا كبير، لأنه هو يقدم خدمات يعني التصميم بكل سلاسة وبكل سهولة، يعني أنك أنت تقدر تصمم وتفصل هذا التطبيق بحيث أنه هو يقدر يفيدك في شغلك. يعني نحن نتكلم عن تطبيق ممكن تعمل فيه كتالوجات معينة، تقدر تكون فيه مجموعات أعمال خاصة، الناس تقدر تسجل طلباتها، تقدر تحط الردود الآلية التقليد، يعني الردود الآلية المبنية على الذكاء الاصطناعي اللي هو ممكن يرد عنك 24/7، يعني 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع وهو يرد على استفسارات الناس اللي تتواصل مع الخدمة، يعني مع الرقم الخاص فيك. فبالتالي السؤال اللي راح نجاوب عليه الليلة مستمعينا الأحبة، كيف تسوق لمشروعك بفعالية وبتكلفة قد تكون صفر، يعني بدون ما تدفع شيء؟ كيف تقدر، يعني أنت لما تكون صاحب عمل معين، كيف تقدر تسوق لمشروعك وبتكلفة صفر؟ طبعا عندنا الإجابة موجودة وإحنا نعرفها، واللي هي أن عندنا طبعا يعني في أدوات موجودة ومجانية وموجودة في جيب كل واحد فينا. اليوم أنت عندك التليفون أو عندك الهاتف الذكي اللي تتشيله معاك، عندك شبكات التواصل الاجتماعي على اختلاف أنواعها، وعندك برامج المحادثة اللي هي مثل برنامج الواتساب اللي أنت تقدر تستخدم. فالسؤال اللي بأسألكم إياه قبل لا نبدأ حلقتنا وبيكم تفكرون فيه معاي مستمعين الأحبة، هل لديك مشروع أو فكرة تود تسويقها؟ وما أكبر تحدي تواجهه في الوصول لعملائك؟ ما هو أكبر تحدي أنت تواجهه للوصول للمستفيدين من خدماتك؟
إذن احنا مستمعينا الأحبة معاكم وعلى الهواء مباشرة في برنامجكم المستكشف الرقمي من استديوهات الإذاعة في صلالة. من تقنية المعلومات معانا المهندس سعيد بن غفرم الشحري، وهندسة النقل الخارجي معانا المهندس مسلم كشوب، ومع المخرج محمد صفرار.

للتواصل معنا ومن خلال برنامجنا مستمعينا الأحبة. احنا نرحب فيكم على 72 44 2010 اللي حاب يتواصل معنا من خلال الواتساب على 72 44 2010، واللي حاب يتواصل معنا وبشكل مباشر مستمعينا الأحبة من خلال الاتصال طبعا احنا نرحب فيه على 23 29 09 55.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
2: وأجمل تحية أوجهها لكم مستمعين الأحبة وبرنامجكم المستكشف الرقمي، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة كل يوم سبت من 8 إلى 9 مساء. مثل ما قلنا مستمعين الأحبة، اللي حاب يتواصل معنا من خلال الواتساب احنا نرحب فيه على 7244-2010 7244-2010. وخلونا نبدأ يعني بالأداة الأبسط والأسهل واللي الكل يتعامل معها، واللي هي تطبيق الواتساب. الكل يستخدم الواتساب، لكن طبعا ما أقول الكل، ولكن في بعض الناس ما عندها فكرة عن أن في شيء ثاني اسمه واتساب بزنس، يعني في نسخة ثانية من الواتساب العادي يسمونه الواتساب بزنس. خلونا نبدأ بهذه الأداة، لكن مثل ما قلنا هي يبيلها شوية إعدادات، وخلونا نتعرف على هذه الإعدادات بحيث أنك أنت بالفعل تقدر تطوع هذا التطبيق وهذا البرنامج عشان يخدمك بشكل جدا ممتاز. بعد ما تقوم بعملية تحميل هذا التطبيق، وأحب وأقول أن لازم يكون الواتساب الأصلي. يعني في ناس كثيرة للأسف تروح تنزل تطبيق برنامج الواتساب اللي يقول لك الأزرق، اللي يقول لك الأحمر، اللي يقول لك يعني، وهذا مش من شركة الفيسبوك أو من شركة الميتا اللي هي المسؤولة عن هذا التطبيق. ما نعرفها من منه أصلا يعني، فبالتالي أنت تكون في خطر إذا أنت ما كنت تعرف مصدر التطبيق نفسه. عشان كذا بعد ما تقوم بعملية تنزيل التطبيق سواء كان من الأبل ستور أو من جوجل بلاي، عندك طبعا يفضل أنك أنت لما يكون راح تستخدمه حق البزنس مالك أو حق طبيعة العمل أو الشغل، أنه يكون حق رقم ثاني، ما تستخدمه على نفس رقم التليفون اللي هو العائلي العادي اللي تستخدمه مع أصحابك ومع أصدقائك. أول شيء لازم نعرفه مستمعين الأحبة في الواتساب بزنس شغلة يسمونها البزنس بروفايل. البزنس بروفايل هو الملف التجاري مالك. يعني إيش معنى كلمة بزنس بروفايل؟ هو الملف التجاري الخاص فيك، وإحنا نقدر نسميها هي الهوية الرقمية الخاصة فيك أو الخاصة بالشركة أو الخاصة بطبيعة العمل اللي أنت راح تقوم فيه. كيف تقوم بهذا العملية، أو كيف تضبط البزنس بروفايل، كيف تضبط ملفك؟ وهذا الملف ليش إحنا نقول عنه وايد زين؟ لأن الشخص اللي تتواصل معاه أول شيء بيسويه بيقرأ البروفايل مالك، منو أنت، شو اسم الشركة مالك، وين موجودة، إيش أنواع الخدمات اللي أنت تقدمها، كيف يتواصل معك، متى أوقات التواصل اللي مفروض تصير. فبالتالي تقول لي عبد الله يعني زين هذا الموضوع، أنا كيف أقوم بعملية أن أنا الإعدادات الخاصة فيه؟ أقول أنت ما عليك شيء، لأن هي أصلا حقول وفاضية، أنت بس تمليها. شيء تعرفون طبعاً هنا عملية الوصول لأي إعدادات من 3 نقط اللي فوق بعضها بعض اللي موجودة في برنامج الواتساب. أول ما تضغط عليها راح تظهر لك الإعدادات. بعد ما تروح للإعدادات راح تروح حق شغلة يسمونها إعدادات المشروع. بعد ما تقوم يعني تدخل على إعدادات المشروع راح تحصل حقول، وهذه الحقول يعني اسم المشروع، إيش الفئة الخاصة فيه، وصف المشروع نفسه، العنوان، ساعات العمل اللي الناس تتواصل فيها معك، البريد إذا كان في بريد إلكتروني الناس تتواصل فيه معك، الموقع الإلكتروني. بعدين خلاص من تقوم بعملية حفظ هذه الإعدادات أنت كذا كونت البروفايل الخاص بالشركة مالك. وطبعا هذه يعني الفكرة مستمعين الأحبة نحن بنوصلها للناس اللي عندها حرف، للناس اللي تقدر تقدم خدمات. يعني اليوم لو واحد، لو فرضنا أنه واحد فريلانسر يعني عنده إمكانية وقدرة أنه يصلح أجهزة الكمبيوتر، سوى له اسم تجاري لكن ما عنده القدرة أنه والله يفتح محل أو أنه يكون عنده يعني مقر في السوق أو من هذا القبيل، يصنع له هذا، يفتح له سجل تجاري على أنها شركة متناهية الصغر، أوكي، أنه بيشتغل من البيت. بعد ما يقوم بالعملية هذه يروح على الواتساب ويسوي البزنس بروفايل ماله. الحين صار أنت عندك المقر مالك ولكن أونلاين، يعني عن طريق برنامج الواتساب اللي معظم الناس تستخدمه وتتعامل معه. لكن طبعا مثل ما نقول أنه هو الواتساب بزنس، طيب الواتساب المخصص لقطاع الأعمال. فبالتالي إحنا لما الحين ضربنا مثال على هذا الموضوع، ودائما نحب نأكد أنك أنت هذه الحقول كل ما مليتها أكثر، كل ما أعطيت تفاصيل أكثر، كل ما كسرت ثقة العميل أو ثقة الزبون اللي راح يتعامل وياك. بعدين نروح حق شغلة ثانية واللي هي وايد مهمة، احنا نسميها اللي هي القوائم البريدية. ايش نقصد احنا بالقوائم البريدية؟ احنا نسميها البرودكاست ليست. من هم هذول الناس اللي انت تحب تتواصل معاهم واللي تحب انك انت ترسل لهم والله اليوم انا عندي عرض الفلاني، اليوم عندي الطبخه الفلانيه، اليوم عندي المنتج الفلاني، اليوم انا عندي هذا الجهاز ابيكم تتعرفوا عليه بهذه الطريقه. يعني كيف تقدر توصل حق الناس بنفس الفكره ولكن من مكان، يعني من نفس الاعدادات، من نفس المكان اللي انت تضغط عليه الثلاث نقاط هذيك، تختار شغله يسمونها قائمه البث الجديده، بعدين تضغط على علامة البحث وتبدأ تختار بأسماء الأشخاص اللي أنت تبي ترسل لهم إياها. طيب يعني أنت لازم تكون القائمة أصلا موجودة عندك ومخزنة عندك عشان تقدر أنت تقوم بالعملية هذه. وبعدين بنقول لكم الطريقة أنك كيف توصل حق ناس أنت ما تعرفهم أصلا، أو كيف رسائلك ممكن توصل حق ناس بشكل أوسع. لأن إحنا الهدف من استخدام هذا التطبيق أو هذا البرنامج أنك أنت تسهل على الناس أن هي توصل لك وتوصل حق عدد كبير من الناس وتقدر تخدم

نستخدمهم كلهم في نفس الوقت. طيب، وهنا الفكرة اللي احنا نبي نوصل لها. طيب، فبعد ما نقوم بعملية الضغط على علامة البحث، راح تضغط على علامة الصح، اللي هي انك انت راح تقوم بعملية تنشئ قائمة محادثة خاصة احنا نسميها. وقائمة المحادثة الخاصة هذه مثل لما انت في الواتساب العادي تسوي جروب وتضيف الناس، ولكن هنا راح تضيف انت قائمة ناس خاصة بالعمل اللي عندك انت، ممكن تكون حتى ما تعرفهم انت يعني. طيب، تكتب الرسالة اللي حاب توصلها، وراح توصل حق كل شخص في القائمة بهذه الطريقة. يعني انت بعد ما تكتب الرسالة وتضغط سند، راح تروح لكل الناس. فبالتالي لو حبينا نضرب مثال، يعني تعرف في المناسبات مثلا عيد الفطر مثلا، تحب تنشئ قائمة باسم مثلا واحد يعني في أسرة تسوي حلويات بطريقة جميلة، وحابة ترسل إن في عروض خاصة لعيد الفطر وعليها خصم 20%، فهي ممكن تسوي مثل هذه الرسالة، تكتبها وتجهزها وترسلها للناس كلها. لازم تعرف مستمعي العزيز أنك أنت في الواتساب العادي ما تقدر تقوم بالعملية هذه. طيب، الشرط الأساسي في الواتساب بزنس أن العميل لازم يكون حافظ رقمك في تليفونه بعد، يعني أنك أنت أول ما ترسل له ويحتفظ في الرقم تبدي الرسائل توصل له. عشان كذا وما راح توصل الرسالة إذا هو مو مخزن رقمك عنده. فعشان كذا أول رسالة راح تروح عادية، إذا تم تخزينها بعدين خلاص يصير ترسلها بشكل مستمر. فبالتالي أنت لازم تحط هذه الجملة اللي هي احنا نقول فيها احفظ رقمنا مثلا عشان توصلك آخر عروضنا. إذا حفظت الرقم، إذا ذاك يعني اللي وصلت الرسالة، هو عندك أنت رسالة واحدة لكل شخص، اللي يحتفظ برقمك خلاص معناته أنه فتح قناة التواصل والكوميونيكيشن ما بينك وبينه. طيب، بعدين خلينا نقول احنا الحين سوينا الملف التجاري، الشغلة الثانية سوينا القوائم البريدية، الشغلة الثالثة واللي هي احنا نسميها الليبلز أو التصنيفات. وش هي التصنيفات أو الليبلز؟ هي ميزة مستمعي العزيز تسمح لك بوضع ملصق ملون على كل محادثة، مثل ملف ملون، مثل انت لما تسوي يعني تحط مثلا تأرشف شغلة معينة بالورق الأصفر والأحمر وهذا وتكتب العنوان، فهي بهذه الفكرة. عشان كذا يعني هذا الموضوع جدا مهم، على أساس انك انت تعنون الخدمات اللي انت تقوم بعملية إرسالها، وفي نفس الوقت تقوم بعملية تصنيفها. بعد ما تدخل على الإعدادات مستمعي العزيز، راح تفتح أي محادثة مع أي عميل وتضغط ضغطة مطولة على اسمه في الأعلى. يعني هذا الشخص أنا بغيت أرسل حق المخرج محمد، أقوم أضغط ضغطة طويلة على اسمه في الواتساب بزنس، وراح تفتح لي قائمة، وهذه القائمة راح يقول لي إضافة تصنيف. ليش؟ لأن أنا بأميز محمد اللي أنا بأتراسل معه عن الباقين. يعني ليش؟ لأنه أوردي في كوميونيكيشن أو في تواصل صار بيني وبينه، فأختار إضافة تصنيف. بعد ما تختار التصنيف وتحط التصنيف اللي أنت حطيته، راح تعطيه اللون والاسم اللي أنت تبغيه. بعدين مستمعي العزيز، لترى كل المحادثات المصنفة اللي موجودة عندك، راح تظهر عندك في الشاشة الرئيسية، راح تجد التصنيفات مثل الأزرار فوق كل المحادثات، فبالتالي تقدر توصل لها بكل بسيط، بكل سهولة. طيب، خلونا ناخذ مثال عملي على هذا الموضوع. طيب، إحدى الأخوات خلينا نقول متخصصة في عملية خياطة الملابس أو خياطة العبايات، زين، سوت تصنيف عبارة عن استفسارات جديدة. يعني الناس اللي تتواصل وتستفسر، بس هذه اللي استفسروا، هذا تصنيف، وتحته الناس اللي هم مستفسرين. طيب، اللي مستفسرين بعدين، لا، اللي تواصلوا معك واستفسروا وتم الاتفاق واشتروا، هذا انت بتوصل لهم طبعا، فهذا راح يكون تصنيف آخر. طيب، قيد التنفيذ، لا يعني انت under process مثل ما يقولون، يعني طلب شيء كاستماي، شيء ابي اخصص له اياه طريقة معينة، بحيث ان انا جاري العمل على هذا البروجكت او قائم العمل، يعني ان انا قاعد اشتغل عليه الان، ولكن هو بعد ما جاهز، فبالتالي قيد التنفيذ. تصنيف ينتظر الدفع، تصنيف تم التسليم خلاص. فبالتالي شوف هذه التصنيفات كلها اللي يعطيك اياها برنامج الواتساب بزنس، راح يعطيك انك انت كيف تقوم بعملية يعني
الأرشفة بطريقة جدا ممتازة، وتقدر توصل حق كل يعني التصنيفات بسهولة، بحيث أنك أنت ما تتلخبط يعني ما بين الناس اللي تتواصل معك. الميزة الرابعة الردود السريعة، نسميها عن الكويك ريبلايز. يعني الحين احنا لحد الحين تكلمنا عن بزنس بروفايل اللي هو الملف التجاري، وتكلمنا عن القوائم البريدية، الناس اللي مخزنة عندك كناس اللي هو اللي راح تتواصل معهم في الشغل او يعني زباينك. طيب وبعدين عندك التصنيفات اللي هم الزباين هذا المصنفين بالطريقة اللي احنا تكلمنا عنها. الحين راح نتكلم عن آلية الردود السريعة. ايش نقصد بالردود السريعة؟ احنا معروف عندنا مثلا انت احيانا لما تدخل على بعض التطبيقات او بعض الشركات يتراسل ويرد عليك تشات بوت. تشات بوت يعني اللي هو الردود الإلكترونية، إذا قلت له السلام عليكم يقول لكم عليك السلام، متى تفتحوا يعني، يعني احنا نسميه if this that، يعني إذا قال لك كذا قل لك كذا، إذا سألك كذا رد عليك كذا، يعني بهذا الأسلوب. طيب لكن الردود السريعة اللي في الواتساب بزنس هي ليست تشات بوت ولا ردود تلقائية مثل ما احنا قلنا، بل هي رسائل كاملة تحفظها مسبقا وتستدعيها بكلمة مختصرة أنت تختارها. يعني أنت من يرسل، لكن يعني بطريقة يعني شنو أقول لك، يعني أنت كم عدد المرات اللي تقدر ترد فيها على الناس؟ صعب صح، لأن أنت بيكون عندك مثلا مئات الأشخاص، قد يكون في عندك آلاف الأشخاص، كيف تقدر ترد عليهم هالردود كيف؟ فأنت ترد عليهم بهذا الأسلوب في keywords. إذا واحد قال حط الكلمة مثلا، يعني مثلا انت قد يكون انت حطيت الكلمات اللي هي المفتاحية اللي احنا نسميها يعني الردود، خلينا نقول المسميات المفتاحية اللي الناس راح تستخدمها عشان تحصل الردود السريعة اللي موجودة عندك. فانت لو تلاحظ من تقول له اهلا وسهلا يرد عليك اهلا وسهلا في مثلا مشروع تأجير خيام مثلا اتين، اذا بغيت انك انت تستأجر معانا حط كذا حط كذا اعمل كذا، يعني عرفت كيف؟ فهذا رد سريع. فتخيل عدد الناس اللي هم مثلا حاطينهم في الانستغرام وفي السناب شات وفي التيك توك اللي قاعدين يروحوا على حساب الواتساب هذا ويدخلوا عليه بقوة ويريدوا يستأجروا، فانت اكيد يعني ما راح تكون عندك القدرة والامكانية ان ترد على كل واحد فيهم على حدة بشكل سريع صح. فبالتالي الردود السريعة انت لما تجهزها وحقها يعني كلمات مفتاحية، فهنا تسهل على الناس عملية الوصول. بنفس الطريقة تدخل على الاعدادات، تاخذ ادوات المشروع، تختار هناك مكتوب ردود السريعة والكويك ريبلايز، بعدين تضغط على علامة زايد اللي هي علامة اضافة رد جديد، وتكتب الرسالة، وبعدين تكتب مثلا اختصار الكلمة المفتاحية مثلا سعر وقت مثلا، بعدين تقوم بعملية الحفظ. خلينا نقول مثال عملي على هذه الخدمة. المثال صاحب مطبخ منزلي يكتب يعني كتب الرد السريع هذا اختصار سعر، كلمة الاختصار يعني الكلمة المفتاحية هي سعر، والرسالة اللي هو كتبها لما واحد يكتب السعر يرد عليه أسعارنا، وجبة عائلية بثمانية ريالات، طبق مفرد بثلاثة ريال، التوصيل ريال إضافي، الطلبات قبل الساعة عشرة صباحا، للتوصيل وقت الغداء. طيب كل من يكتب سعر تظهر الرسالة كاملة بضغطة واحدة. فبالتالي لاحظ يعني أنا بس يعني هذا الكلام اللي أبي أوجهه حق الناس اللي عندها حرف بإيدها وعندها أعمال تقدر تقوم بها. كل اللي عليك يعني، وحقيقة يعني عندنا مثلا في وزارة التجارة وزارة العمل يعني يسهل كثير على الناس أن هي تفتح لها السجلات التجارية الخاصة فيها، بحيث أنهم يقدروا يعتمدوا على نفسهم وعلى إمكانياتهم وقدراتهم للوصول إلى يعني عشان يمارسوا الأعمال هذه بكل بساطة وبكل حرية. يعني اليوم يعني أي شخص تلاحظ أن أنت إلا بتحصل شيء أنت تفلح فيه أو قادر أنك أنت تقدمه كخدمة والناس محتاجت له. فبالتالي إذا أنت قاعد في البيت تقدر تسوي لك مثل يعني طريقة تقولي والله لازم أفتح محل، مو لازم تفتح محل. اليوم من البيت عن طريق برنامج الواتساب بزنس تقدر أنك أنت تنشئ لك بعد ما تفتح لك السجل التجاري الخاص فيك، تقدر أنك أنت تقوم بالعمل هذا بكل بساطة وبكل سهولة وأداة مجانية، يعني حتى ما تدفع لها يعني فلوس. طيب
فعشان كذا يعني نقدر نقول مستمعينا الأحبة أن يعني هذا البرنامج على الإعدادات اللي موجودة فيه، واللي احنا ذكرنا الحين 4 مميزات، أيضا في عندنا ميزة خامسة اللي احنا نسميها Automated Messages اللي هي الرسائل التلقائية، يعني تليفونك والواتساب مالك يرحب ويعتذر بدل عنك، يا يرحب في الناس يا يعتذر عنهم، يعتذر انك انت مثلا والله مو قادر. طيب بعد ما تدخل على الاعدادات راح تحصل ادوات المشروع، راح تحصل رساله الترحيب ورساله الغياب، تضغط على اي واحده منهم، تفعل المفتاح وتكتب النص الخاص بالرساله اللي انت تحتاجها. طيب ولا هو يعطيك حتى الكالندر والجدول الزمني مال الوقت ومال الايام اللي انت تكون فيها موجود، الوقت الاوقات اللي تكون انت فيها ما موجود. وإذا بغينا نضرب مثال عملي على هذا الموضوع، نتكلم عن الرسالة الترحيبية. مثلا رسالة ترحيبية تقول أهلا بك لتواصلك مع المطبخ، مع مطبخنا مثلا، سنرد عليك خلال دقائق، لمعرفة قائمة الأسعار اكتب كلمة سعر، من يحط سعر راح تطلع لك كل شيء، وهذه كلمة مفتاحية احنا سويناها قبل شوية. طيب بعدين شكرا لتواصلك، مواعيد عملنا مثلا من 8 الصبح حق 9 المساء، وراح نرد عليك أول ما نعود إن شاء الله. فبالتالي مستمعي العزيز راح تلاحظ ان انت عندك الخيار الحين انك انت تنشئ يعني في الواتساب بزنس كل الاشياء اللي راح تحتاجها انك انت تتواصل مع الناس بشكل رقمي. بتقول لي عبد الله كيف اوصل حق الناس؟ احنا ما قلنا قبل شوية ان انت عندك قائمة الارقام اللي انت تعرفهم مسجلة بتليفونك صح؟ هل انت ما عندك مشكلة فيهم، لكن هل هذا اللي يكفون على أساس أنك أنت تشتغل صح؟ طبعا لا. إذن راح تقوم بعملية تذليل شبكات التواصل الاجتماعي للوصول إلى الناس، ومن خلال يعني شبكات الذكاء الاصطناعي راح تلاحظ شغلة إحنا نسميها WA.me. WA اختصار لكلمة واتساب، دوت مي يعني دوت انا، مالي انا. طيب ادخل على هذا الرابط اللي هو WA.me، هي اقوى اداة مجانية كثير من الناس ما يعرفوها. تكتب WA.me/ وبعدين تحط رقم تليفونك الدولي مثال وتحط الرقم. طيب وراح تحصل على رابط يفتح محادثة الواتساب معك بشكل مباشر، تشيله وتحطه وين؟ في الانستغرام مالك، تحطه في الفيسبوك مالك، تحطه في الاماكن هذه كلها. طيب الحين بهذه الطريقة مستمعي العزيز احنا نقدر نقول ان احنا فهمنا الواتساب بزنس، امكانياته، قدراته، كيف احنا نقدر ننشئ لنا يعني نطاق عمل قوي داخل الواتساب بزنس صح؟ ولكن عملية انك توصل حق الناس وتوصل هذا الحساب مال الواتساب لعدد كبير من الناس راح تحتاج مثل هذه الأداة اللي احنا ذكرناها، وراح تحتاج شغلة احنا نسميها استراتيجية، يعني خطة طويلة الأمد. ما أعرف في ناس تخاف من هالكلمة لما يقول استراتيجية، يعني كان واحد قاعد يتفلسف، ما يسمعوها إلا من الأشخاص اللي هم مثلا ضليعين في مواضيع كبيرة. ولكن هي استراتيجية يعني باختصار أنك أنت تحط خطة طويلة الأمد على أساس أنك أنت تشهر الحساب اللي أنت موجود عليه، وهذا الحساب سواء كان إنستغرام ولا فيسبوك ولا مثلا منصة إكس ولا تيك توك، كل من هذولا عنده طريقته اللي انت تقدر تفعل فيها بالطريقة الصح. ولكن طبعا هذا مو موضوعنا الحين، احنا راح نركز اليوم على موضوع الانستغرام وموضوع الكانفا. يعني احنا اخترنا الانستغرام لان احنا عندنا في السلطنة ما شاء الله استخدام الانستغرام بشكل جدا كبير، وعندنا برنامج اسمه الكانفا، والكانفا طبعا هو محرك ذكاء اصطناعي يقدر يسوي لك الدعايات اللي تبيها، الصور، يعني انت تكتب له مثلا ابي مثلا هذه الطبخه الفلانيه بالشكل الفلاني بالطريقه الفلانيه، يسوي لك البوستر اللي راح تحطه مثلا على الانستغرام اللي هو الخاص فيه. فبالتالي يعني شبكه التواصل الاجتماعي مهمه، ولكن ايضا الاداه اللي راح تستخدمها لعمليه تصميم خلينا نقول اعلاناتك ايضا يعني مهمه جدا. فالكثير منا مستمعين الأحبة يظنون أن الإنستغرام للترفيه فقط، ولكن الحقيقة أن الإنستغرام هو واجهة متجرك الإلكترونية المجانية. إحنا ما قلنا الواتساب تو نحن اشتغلنا عليه،
والواتساب راح يساعدك في عملية التواصل والروحة والروحة.

وده طيب اليوم، والانستغرام اعتبره هو الدكان او هو المحل، هو واجهة المحل اللي الناس راح تشوفها، وبعد ايضا مجانية. طبعا كل الناس اللي راح تدور عليك راح يدوروا عليك ويحصلوك في الانستغرام، وهني شطارتك عاد في عملية انك انت كيف تنشئ الريلز احنا نسميها، اللي هي المواد او المحتوى او الكونتنت الخاص فيك، وتوصل حق الناس بطريقة قوية. اليوم شبكات التواصل الاجتماعي تشتغل بطريقة احنا نعرفها كلنا. اليوم لو واحد قال كلمة قبولي وفتح الانستغرام وفتح اليوتيوب راح يطلع له القبولي، صح ولا لا؟ لو واحد كتب يعني خلينا نقول رحلة سفر إجازة، شوف كمية الدعايات السياحية اللي راح تطلع له. فالانستغرام هو راح يساعدك، بس انت لازم تطبق الشروط في عملية انك انت تنشئ المحتوى اللي يخلي الانستغرام اللي يدور المحتوى مالك يطلع له. شفت كيف؟ فهي الفكرة هنا، يعني انت لازم تفكر بهذا الاسلوب وبهذه الطريقة، راح تلاحظ ان انت عندك القدرة والامكانية بالفعل انك انت توصل حق الناس كلها. طيب، ففي انستغرام مثل ما في واتساب للبزنس، في انستغرام بزنس، في انستغرام مخصص ايضا للاعمال. طيب، فالتكلفة اول شيء مجاني، ممكن اي طبيعة عمل او طبيعة شغل تقدر توصل لها، يعني تقدر يعني تذلل هذه الانستغرام بحيث انه هو يكون الواجهة اللي انت تحبها لطبيعة العمل اللي انت تقوم فيه. وبعدين تحول حسابك الشخصي من حساب شخصي الى حساب اعمال من الاعدادات، راح تحصل فورا على زر التواصل مباشرة المستمع العزيز، وراح يعطيك ساعات العمل ورابط قابل للنقر في البايو، يعني في التعريف اللي عندك انت اياه فوق، اي واحد يضغط عليه ودي على الواتساب مالك، واحصائية تفصيلية عن كل منشور. يعني اشتبي بعد اكثر عن كذي، تقارير اول باول تظهر لك، صح؟ وبالتالي يعني راح تلاحظ ان انت عندك الامكانية فعلا انك تدير البزنس مالك او العمل مالك بطريقة جدا سهلة وبسيطة، وإلى الآن غير مكلفة، فقط حساب الانترنت اللي راح تدفع حق شركة الاتصالات. طيب، فبالتالي يعني المهم الآن يعني في موضوع حساب الانستغرام انك انت تقوم بعملية تخصيص البايو بشكل احترافي، واليوم يعني محركات الذكاء الاصطناعي تقدر تساعدك في الموضوع بحيث انه ما يزيد عن 150 حرف، وتقدر انك انت تبيع مشروعك حق الناس. يمكن مستمعينا الأحبة لاحظتوا وإحنا في حلقة من الحلقات الخاصة فينا تكلمنا عن شغلة يسمونها اقتصاد الانتباه. في شيء اسمه اقتصاد الانتباه، يعني الانستغرام ولا الفيسبوك ولا السناب شات ولا التيك توك يبيع انتباهك وتركيزك للشركات المعلنة. فبالتالي عشان كذا تلاحظ انك انت لما تدخل على اي شبكة تواصل اجتماعي قوية راح تلاحظ انك انت داخل تشوف شغلة معينة وتقعد بالنص ساعة و 45 دقيقة وانت مو حاس بنفسك. ليش؟ لان كل اللي قاعد يظهر لك عبارة عن personalized، يعني شيء مخصص لشخصيتك. الناس او هذه الشركات صارت تعرفك، صارت تعرف من انت، وصارت تعرف ايش الاشياء اللي تحبها، وبالتالي صارت تخصص لك كل الاشياء اللي تظهر لك على شبكات التواصل الاجتماعي بالشكل اللي انت تبغي. فهذا احنا يسمونه الحين في اقتصاد جديد، يسمونه اقتصاد الانتباه. طيب، احنا ايش سوينا عشان نوصل لهذا الاقتصاد؟ هل احنا اشتغلنا على هذا الموضوع احنا كاشخاص عاديين او كمؤسسات تجارية أو كمؤسسات حكومية محلية؟ لا نخلي اقتصاد الانتباه تاخذ الشركات الكبيرة بس، وبعيد عن خلينا نقول الأعمال الداخلية الخاصة فينا، عشان احنا بعد بدورنا نعزز اقتصادنا الرقمي اللي موجود في بلدنا. طيب، الآن عندي مستمعي العزيز، يعني قلنا الواتساب، انستغرام، الحين نتكلم عن الكانفا. حطوها في بالكم، طبعا الكانفا هو يعني برنامج مدعم بالذكاء الاصطناعي الاحترافي اللي تقدر من خلاله انك انت اي شيء تحتاجه، يعني سواء كان محتوى بصري يقدر انه هو ينشئ لك اياه.
طيب آلاف القوالب الجاهزة اللي موجودة، وتقدر، لا ومو بس آلاف القوالب الجاهزة، آلاف القوالب الجاهزة يقول لك للإنستغرام، للستوريز، للفلايرات، يعني للقوائم اللي أنت تبيها. طيب كل اللي عليك بس أنك تختار القالب وتغير النص والألوان وتحط صورتك ويخرج لك التصميم بشكل احترافي. ولكن طبعا النسخة المجانية منه راح تكون فيها اسم كانفا موجود، طيب، وإذا تبي تشيله تدفع مبلغ بسيط. طيب فعندنا أيضا الكاب كات، أيضا برنامج جدا قوي اسمه كاب كات. كاب كات هو عبارة عن فيديوهات ريلز احترافية تنشئها من تليفونك أنت، أيضا مجاني. اللي يحب يصمم الريلز طبعا هو الأسهل والأقوى لتحرير الفيديو القصير، يضيف ترجمة تلقائية، موسيقى، تأثيرات، فبالتالي تحصل ان هذا الكاب كات، وكثير من مشاهير السوشيال ميديا على فكرة يستخدمونه، تحصل بعد ما يخلص يطلع كذا كاب كات، بعد ما يخلص الفيديو ماله يطلع كاب كات. طيب فأيضا هذا من البرامج القوية. فخلونا مع بعض مثل ما قلنا قبل شوية كلمة استراتيجية، لا تخوفكم هذه الكلمة استراتيجية، معناتها انك انت قاعد تخطط للأشياء اللي بتسويها في المستقبل يعني، ودائما الاستراتيجية معناتها خطة طويلة الأمد. فأنت على أساس أنك أنت تشتغل على شبكات التواصل الاجتماعي بالشكل الصحيح لازم يكون عندك على الأقل، على الأقل كصاحب أعمال 3 منشورات أسبوعية. يعني ثلاث، تقول مثلا بنزل الجمعة، بنزل الأثنين، وبنزل يوم الأربعاء أو الخميس، عرفت؟ يعني مثلا كل يوم وترك 3 منشورات بشكل أسبوعي تكفي. طيب ولازم تحط له مثل ما يقولون خطة، يعني أول شيء أنك أنت راح تعرض منتج أو خدمة، الثاني الريل الثاني يطلع طريقة أنك أنت كيف قاعد تسوي هذا المنتج، الثالث زين قصة نجاح مع هذا المنتج كيف صارت. طيب فمتلاحظ أن يعني هذا التوزيع البسيط اللي أنا تكلمت فيه الحين راح يخليك حاضر في ذهن عملائك مستمعي العزيز. يعني لا تفكرون أن الشركات الكبيرة لما تشوفونها على الإنستغرام واللي هي ماخذ انتباهكم كله، عرفت، أن هي تشتغل بشكل عبثي، أبدا، هذا كله مخطط وبطريقة جدا مدروسة، عشان كذا تشوف نفسك تقعد بالساعات بدون ما تحس على شبكة التواصل الاجتماعي اللي أنت تستخدمها. طيب طيب احنا تكلمنا الحين عن عدة تطبيقات مختلفة، الحين راح نتكلم عن الأدوات الداعمة، وهذه الأدوات واللي هي الأدوات المجانية. من ضمن هذه الأدوات في طبعا عندنا جوجل بيزنس بروفايل، عندنا برنامج اسمه، أو خلينا نقول أداة اسمها بفر، عندنا لينك تري، فهذه هي كلها تطبيقات ممكن تساعدك مستمعي العزيز أنك أنت يعني تشتغل وتقوم بعملية إعداد المحتوى مالك، وتفعل هذه التطبيقات على اختلاف أنواعها، سواء كانت واتساب أو كانت مثلا إنستغرام أو كانت شبكة تواصل اجتماعي مختلفة. مستمع العزيز اللي حبي يتواصل معنا احنا نرحب فيه على 72442010 72442010 ومساءكم تقني.

0: المستكشف الرقم.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل
0: غيرك.
1: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
0: المستكشف الرقمي
1: مع عبد الله البحر.
2: أجمل تحية نوجهها لكم مستمعين الأحبة أينما كنتم تتابعون إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم المستكشف الرقمي. مستمرين معاكم محدثكم عبد الله بن ناصر البحراني مع المخرج محمد صفرار إلى 9 من هذا المساء الجميل إن شاء الله. وطبعا مستمعينا في رسالة وصلتنا من عند الأخ محمد البريكي يقول: هل هناك وقصد راوترات ذكية؟ هل هناك راوترات ذكية؟ طبعا لما احنا نتكلم عن الراوترز مستمعينا الأحبة طبعا نتكلم عن الموزعات الخاصة بالانترنت داخل المنزل. طيب، وكثير للأسف يعني نحن على كثر ما كنا نتكلم بس لازلت اني انا اتفاجأ ان هم يربطون شبكة الواي فاي بالانترنت، يعني والواي فاي هو بروحه طبعا شبكة، والانترنت الواي فاي يوزع لك اياها. يعني ممكن يكون في واي فاي بس بدون انترنت، يعني ممكن تربط الاجهزه اللي عندك في البيت بشبكه الواي فاي، يعني طابعه، تلفزيون، تليفونات مع بعضها البعض وترسل منها حق بعضها بعض، ولكن ما لازم يكون في انترنت، تكون شبكه داخليه واللي هي تعتبر شبكه اتصال لاسلكيه. طيب، او شبكه تواصل لاسلكيه. انزين، الحين الفكرة نجاوب على يعني الأخ أحمد اللي يقول هل هناك راوترات ذكية، نقول له سبحان الله، يعني الحين في الفترة الأخيرة يعني احنا قاعدين نتكلم عن أنواع موزعات الانترنت داخل المنزل، ونحصل أن شركات الاتصالات يعطوك صح، ولكن حط في بالك ترى هم يعطوك البيسكس، ما يعطوك الأشياء اللي هي ذات الإمكانيات وذات القدرات اللي ممكن أنك أنت تقوم بعملية تخصيصها وتفصيلها بحيث أنك أنت تتحكم بالبيت كله من تليفونك بكل بساطة وبكل سهولة. طبعا بتقول لي عبد الله في تطبيقات إحنا نقدر ننزلها ونشبك مثلا مع البيت، وأقدر أتحكم بالكاميرات، أتحكم

التلفزيون مشبوك بالواي فاي وبالراوتر اللي عندك، عندك الكاميرات، عندك خلينا نقول التليفونات، إذا كانت في مثلا أجهزة ألعاب بلاي ستيشن، إكس بوكس، كمبيوتر ألعاب أيضا بيكون شابك وياهم. طيب هذا البيسكس، أنا تكلمت عن أشياء أساسية كل بيت تقريبا فيه هذه الأشياء الخمسة اللي أنا ذكرتها. تلفزيون يشتغل بنظام الأندرويد، كاميرات، قد يكون مثلا تليفونات وكمبيوترات وبلاي ستيشن ولا إكس بوكس ولا كمبيوتر ألعاب. الحين هذه الأشياء كلها شابكة بالإنترنت اللي عندك في البيت، شابكة كلها في مكان واحد. طيب متخيل انت هذا الراوتر الصغير هو اللي قاعد يوزع هذا كله، والكل قاعد يتقاسم الكيكة مال الانترنت اللي قاعد تطلع من هذا. يو عندك ضيوف دخلوا عندك ناس، واول ما قاعدوا عندك في الميلس واول ما دخلوا هذاك، او الاهل يعني عيال عمك، عيال خالك، اخوانك، خواتك، اهل الزوجة، من وايد يتجمعون. فبالتالي شو يصير بعد؟ كلهم يشبكون على الواي فاي اللي عندك في البيت. الحين هم كلهم قاعد ياخذون هذه الكيكة اللي الكل قاعد يتقاسمها. الحين كل ما زاد العدد كل ما قل الأداء، أو كل ما قلت السرعة، أو كل ما قل نصيب كل واحد. اليوم لو إحنا ثلاثة غير عن لما نكون 10 و15، عرفت؟ فبالتالي أنت اليوم عن طريق الراوتر اللي عندك وعن طريق الذكاء الاصطناعي اللي موجود تقدر أنك أنت تفصل كل شخص على حدة وتفعل عملية المراقبة الأبوية، أن هذا طفل، أن هذه مال جيمينج، أن هذا تلفزيون، وأن هذا الكمبيوتر مثل مال رب الأسرة، مال الأبو، مال الشغل، عرفت؟ هذا عطى أولوية قصوى. مهما ناس دخلت يضعف عندهم، ولكن بدون ما تتأثر السرعة اللي موجودة هناك. طيب واحد يقول لي زين، يعني الراوترات الحين، أو خلينا نقول الواي فاي اللي يطلع من الراوتر اصدارات، بقول لك صح، اصدار 5 واصدار 6 واصدار 7، وكل اصدار حق قوته وامكانياته. فما كل الراوترات تدعم الواي فاي 6 والواي فاي 7، وحتى لو كان انت عندك الواي فاي 6 ولا الواي فاي 7، انت اشتراكك بالانترنت كم قوته، كم وصلت سرعته يعني. فبالتالي هنا النقطة ايضا جدا مهمة ولازم نحطها في بالنا. طيب احنا راح نتكلم بشكل ادق وبشكل اكثر مستمعينا الاحبة، لكن عندنا ايضا رسالة. هذه الرسالة من عند اهلا وسهلا، كيف الحال؟ اوكي، يعني عندي بعض الاستفسارات، لكن الحين أبي أعرف، ما أبي أعرف، محتاج أنزل تطبيق أو أفعل برنامج الجيميناي في الكمبيوتر، فكيف الخطوات عشان أفعل البرنامج بشكل كامل؟ وأيضا محتاج أسوي حساب جيميل جديد بس ما يكون وهمي، إيميل حقيقي، لأني محتاج ضروري. من وين أفضل أسوي؟ تحياتي لكم، محمد بن خلفان بن سالم الناصري. طيب محمد، يعني رسالتك الأولى غريبة شوية كانت، أيوة، لأنك أنت كيف حالك يا عبد الله، بس ما أعرف ليش أم عبد الله يا تقبل، فأنا شوية تلخبط فيها. ترى أنت تقول أنت من فترة أنك أنت طلبت منك برنامج خاص بالذكاء الاصطناعي المتعلق بالمونتاج، أنت رسلت لي يعني تطبيق اسمه بارت، صح؟ مش المونتاج، البارت اللي هو لا الصوت اللي ينسخ الأصوات. أنا قلت لك بارت هذا اللي ينسخ الأصوات، يعني أنت تعطيه الصوت أو تأخذ مثلا صوت شخص معين وتخليه يقول كلام بصوته يعني وبأسلوبه. فالبارت هو الببغاء اللي يردد يعني، عرفت؟ فهو هذا مهمته. لكن إذا تبي شغلة بالمونتاج، إحنا تونا قاعد نتكلم عن الكانفا، بعد من البرامج القوية، بس تقول أنت أنك ما عرفته، فأنا حبيت أسأل عنه إذا في شرح، وأيضا بالنسبة إذا أقدر أحط اني انا اتكلم او اغني بدل صوت المغني الحقيقي. تقدر، ايوه، البارت يقدر يسوي لك هذا، وفي برامج اقوى عن البارت بعد اذا انت حبيت انك تتركب صوتك على يعني في وايد اشياء. فان شاء الله برد عليك من خلال الواتساب وبرسل لك اياه عزيزي. طيب ايضا عندنا رسالة، ايوه ما شاء الله، رسالة تقول السلام عليكم، سمعت لكم قبل شوي برنامج عن أدوات الذكاء الاصطناعي. بالضبط، احنا

نتكلم عن أدوات الذكاء الاصطناعي. إذا عندك أي استفسار حياك الله. طيب إذا مستمعين الأحبة متابعين برنامجنا، لما نتكلم عن الراوترات الذكية يقول أنا مستفيد بصراحة كثير، حياك الله عزيزي على راسنا. نتمنى يعني احنا نتمنى نكون وصلنا الفكرة وان الاستفادة تعم. طيب فالحين الفكرة كلها لما نتكلم عن الراوترات، يعني اكثر شيء يقلق اولياء الامور ايش؟ عيالهم شنو يطالعون في التلفزيون، يلعب مع من بالبلاي ستيشن ولا بالاكس بوكس، قاعد يعني مثلا ايش يشوف في التليفون ماله، ايش يشوف بالايباد ماله، عرفت؟ فهذه الفكرة مستمعي العزيز الحين صارت كلها. أول كنا نضيف برامج المراقبة الأبوية أو تطبيقات برامج البرامج المراقبة الأبوية، الحين الراوترات الذكية صار بإمكانها أن تقوم بالموضوع هذا كله. طبعا الراوترات يعني أنت لازم يعني قبل لا تشتري تحط في بالك الإعدادات الخاصة فيه، يعني لأن لما تقول راوتر يدار بالذكاء الاصطناعي حط بالك من نقطة وايد مهمة، واللي هي أنك أنت لما تأخذ الراوتر ما حق اشتراكات بعدين. يعني مثلا نتجير اذا اشتريت الراوتر مالهم جميل، لكن عشان تفعل خدمة الذكاء الاصطناعي في عملية ادارة المراقبة الابوية ومراقبة الاجهزة وتوزيع الانترنت بالشكل الصحيح راح تحتاج الى ايش؟ راح تحتاج الى يعني اشتراك اخر، يعني في شهريا راح تدفع اشتراك يعني قيمته يمكن من 6 ريالات الى 8 ريالات للذكاء الاصطناعي، عرفت؟ وعندك شغلة ثانية بعد وايد مهمة، فأنت لما تروح تشوف الراوتر اختار الراوتر اللي يتناسب معاك ومع ميزانيتك ومع قدراتك، وبالتالي راح تحصل أنواع مختلفة موجودة في الأسواق. طبعا هل الرقابة الأبوية مجانية أم باشتراك؟ نقولك تحقق من هذه النقطة تحديدا قبل الشراء. الفرق بين ماركة بمميزات مجانية وأخرى باشتراك سنوي يتراوح ما بين 55 إلى 99 دولار، يعني ما بين تقريبا 25 إلى 30 أو 35 ريال عماني. هل يوفر تطبيقا للتحكم عن بعد؟ طبعا أكيد الراوتر الذكي يعني يساهم في هذا الموضوع، أنه هو يقوم بعملية أنك تتحكم فيه عن بعد وتتحكم في البيت كله. ولازم تتأكد أنه هو شغل احنا نسميها user friendly، أنه هو سهل الاستخدام بواجهة عربية بسيطة، فبالتالي يعني كذا يعني راح يكون إمكانياته جدا ممتازة حقك. الراوتر الذكي لم يعد جهاز تنساه مستمعي العزيز في زاوية الغرفة، الراوتر الذكي راح يكون مدير منزلك الرقمي. واحد يقول عبد الله منزل رقمي كلمة كبيرة، أقول لك راجع نفسك وشوف الأجهزة اللي عندك في البيت، وش كثرها اللي هي متصلة عندك في البيت، وش كثرها اللي هي متصلة بالإنترنت، وبتعرف إذا كان منزلك رقمي أو لا. طيب وإذا كنت من أصحاب المشاريع الصغيرة، إحنا يعني نتمنى بالفعل يعني إن يعني الكلام اللي إحنا قلناه في البداية يعني واللي هو بما يخص طبعا برنامج الكانفا، لأن في مجاني وفي مدفوع، يعني والمجاني طبعا أكيد راح يكون في إحنا يسموها ووتر برينت اللي هي المارك اللي هو اسم الشركة يظهر كذا في الخلفية أثناء ما أنت تتكلم. وبعدين يعني هي كلها 6 ريالات عفوا هي كلها 6 ريالات مستمعي العزيز اللي ممكن تدفعها للكانفا للبروفيشنال. الكانفا للبروفيشنال عرفت قيمتها 6 ريالات، فيعني تسوى صراحة، خاصة إذا أنت كنت من أصحاب الناس اللي هم يشتغلون في عملية صناعة المحتوى، أو من الناس مو بس اللي هي صناعة المحتوى، احنا نقول اللي أنت عندك مثلا يعني أعمال صغيرة أو متوسطة، تقدر أنك أنت بالفعل هذا البرنامج أو هذا التطبيق يقدر يساعدك كثير. طيب فعشان كذا احنا دايما نقول صاحب المشروع الصغير يحتاج يعني ميزتين مهمات جدا يعني في الكانفا برو اللي هي بالفعل تستحق انه هو يدفع لها. الخلفية لازم تكون يعني ازالة الخلفية، انت ما تبي يعني انت عندك اسمك التجاري، كيف واحد يحط اسم تجاري ثاني؟ وتغيير حجم التصميم لكل المنصات دفعة واحدة، يعني توفير كبير راح تشوف انت يعني يوفر لك شغلة، يعني كل قاعد دفع 6 ريالات حط بالك. طيب فعشان كذا

مستمعي العزيز، يعني أنا أنصحكم يعني، وخاصة اللي تواصل معنا قبل شوية وقال أنه هو يبي برنامج يساعده في عمليات التصميم ويشتغل بالذكاء الاصطناعي. احنا قلنا لك البارت صح للتقليد الأصوات والتسجيل. بالنسبة للكانفا ممكن تصنع منه مادة فيديو، وممكن تصنع منه بوسترات حق طبيعة وحجم البزنس اللي انت تقوم فيه. طيب، فبهذا نكون وصلنا معاكم مستمعينا الأحبة لنهاية حلقتكم لليوم من برنامجكم المستكشف الرقمي. بالفعل مستمعينا، يعني نحن يعني نتمنى ان نكون يعني نستخدم التقنية بالشكل الصحيح، احنا نتحكم فيها ما نخليها هي تتحكم فينا. يعني وهذه نقطة حطوها في بالكم كثير مهمة. إذا شفت نفسك مو قادر تهد تليفونك 10 دقائق ربع ساعة، أعرف أنه هو اللي هو متحكم فيك. فبالتالي مستمعينا الأحبة، التوازن الرقمي جدا مهم وجدا يعني مطلوب. الله يحفظكم، وبهذا نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا لليوم. تقبلوا تحياتي، كان معكم في الإعداد والتقديم عبد الله بن ناصر البحراني، ومن تقنية المعلومات سعيد بن غفرم الشحري، ومن هندسة النقل الخارجي مسلم كشوب، مع المخرج محمد صفره.

0: إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً. صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
0: إذاعة سلطنة عمان.

مستمعينا عبر إذاعة سلطنة عمان، السلام عليكم. وهذه نشرة الأخبار، نبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهني رئيس جمهورية سنغافورة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. سلطنة عمان تستنكر الاعتداءات المتكررة على السفن في مضيق هرمز وتشدد على تجنب أي أعمال تؤثر على المفاوضات المتعلقة بالملاحة البحرية. الرئيس الإيراني يؤكد تمسك بلاده بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة وإجراءات أمريكية جديدة تستهدف مصادر التمويل المرتبطة بطهران. أهلا بكم إلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ثارمين شامبوغاراتنام رئيس جمهورية سنغافورة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأشاد جلالة السلطان المعظم خلال البرقية بمتانة علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين، راجيا لهذا البلد استمرار التقدم والرقي وتحقيق المزيد من الإنجازات. أعربت سلطنة عمان عن استنكارها للاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي وسيادة المياه الإقليمية، ويمثل تهديدا لسلامة الملاحة البحرية وأمن المنطقة واستقرارها. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية على أن المفاوضات الجارية بشأن الترتيبات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة، مشددة على أهمية تجنب أي أعمال من شأنها التأثير على هذه المفاوضات والتقدم المحرز الذي يراعي مصالح جميع الأطراف. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان أن بلاده ستواصل الدفاع عن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، مشددا على أهمية مواصلة المسار الدبلوماسي والاتصالات الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى تفاهمات بين الجانبين. وقال الرئيس الإيراني أن طهران ماضية في التعامل مع التطورات بما يحفظ مصالحها في وقت تتواصل فيه الاتصالات السياسية بشأن سبل إنهاء الحرب والانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارا. وتأتي تصريحات بازكشيان وسط تحركات دبلوماسية مكثفة مع استمرار المساعي للتوصل إلى صيغة تفاهم بين طهران وواشنطن وإنهاء حالة التصعيد التي ألقت بظلالها على المنطقة. وتترقب الأوساط السياسية نتائج هذه الاتصالات خصوصا في ظل تمسك كل طرف بمواقفه، فيما يبقى نجاح المسار الدبلوماسي مرتبطا بمدى قدرة الجانبين على تجاوز نقاط الخلاف والتوصل إلى ترتيبات تضمن خفض التوتر ومنع تجدد المواجهة. في المقابل، أعلنت الخارجية الأمريكية اتخاذ إجراءات جديدة تستهدف مصادر التمويل المرتبطة بإيران في خطوة قالت واشنطن إنها تهدف إلى قطع قنوات التمويل غير المشروع والضغط على إيران. وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتواصل فيه الاتصالات الأمريكية الإيرانية بشأن إنهاء الحرب والتوصل إلى تفاهمات بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تركز على ملف الملاحة البحرية. وتشير واشنطن إلى إحراز تقدم في المباحثات مع تأكيد مسؤولين أمريكيين عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، بينما تتطلع الأطراف إلى تثبيت ترتيبات لوقف التصعيد وفتح المجال لمسار تفاوضي أوسع. وثقت منظمة فلسطينية أكثر من 1666 انتهاكا ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بحق التجمعات في الضفة الغربية المحتلة خلال شهر يوليو الماضي، في مؤشر على تصاعد حدة الانتهاكات بحق السكان وممتلكاتهم. هذا وتتفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة مع اشتداد موجة الحر وارتفاع درجات الحرارة وافتقار الآلاف الخيام إلى وسائل التبريد والحماية من أشعة الشمس، في وقت يواجه فيه سكان القطاع نقصا في الخدمات الأساسية.
قالت وزارة الدفاع الروسية إنها شنت غارات على الموانئ والسفن الأوكرانية باستخدام أسلحة دقيقة وطائرات مسيرة، استهدفت خلالها مستودعات عسكرية في ميناء أوديسا على البحر الأسود، كما قصفت سفينتي شحن تحمل معدات عسكرية ومستودعا للأسلحة والإمدادات في ميناء ميكولايف. وأسفرت ضربات روسية عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في المنطقة المحيطة بالعاصمة كييف، كما لقي شخصان حتفهما وأصيب آخرون إثر غارات جوية روسية جنوب شرق أوكرانيا. من جهتها استهدفت القوات الأوكرانية مصفاتين روسيتين تسببت في اندلاع النيران فيهما. في العاصمة بلغراد تصدرت مسائل الأمن والطاقة والاتحاد الأوروبي والتعاون الاقتصادي مباحثات الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، في وقت تسعى كييف إلى حشد الدعم الدولي لها بمواجهة تصعيد الضربات الروسية. وقال زيلينسكي إن أوكرانيا باتت بفعل هذه الضربات شبه اليومية تفتقر تقريبا إلى أي محطة حرارية سليمة بينما يقترب فصل الشتاء. واعتبر خلال زيارته الرسمية الأولى لصربيا أن الصواريخ الروسية تهدف بالضبط إلى جعل حياة الأوكرانيين غير قابلة للتحمل. من جانبه عبر الرئيس الصربي عن تشككه في قرب انتهاء الحرب الأوكرانية الروسية، وكذلك عن مخاوفه من أن العالم قد يشهد شتاء قاسيا آخر. ضرب الإعصار دولفين إقليم أوكيناهو في جنوب اليابان ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص وانقطاع الكهرباء عن 50,000 مبنى وإلغاء شركات الطيران الداخلية، ومن المتوقع أن يتسبب في هطول أمطار غزيرة وهو ما يعزز خطر حدوث فيضانات شديدة وانهيارات أرضية. أما تايوان فألغت عددا من الرحلات الجوية وأشارت التوقعات إلى هطول أمطار غزيرة في الأجزاء الشمالية من الجزيرة مطلع الأسبوع. اندلع حريق هائل في غابة قريبة من بحيرة غاردا في شمال إيطاليا ما أجبر السلطات على إجاء نحو 200 شخص، وقضى الحريق على نحو 4,500 متر مربع من أراضي الغابات. وفي جنوب غرب إسبانيا اندلع حريق بعدما طال نحو 4,000 هكتار متأثرا بتغير اتجاه الرياح الذي يعقد عملية المكافحة، فيما أعلنت مقاطعة سامرلاند في إقليم كولومبيا حالة الطوارئ بسبب اندلاع حريق غابات سريع الانتشار ما أجبر 1,000 السكان على إخلاء منازلهم. وشهدت عدة أقاليم في كندا حرائق هذا العام أتت على قرابة 4,000,000 هكتار. في الهند ارتفع عدد ضحايا الفيضانات في ولاية أسام إلى نحو 100 وفاة وتضرر 10,000، كما تسببت الفيضانات في غرق أكثر من 10,000 هكتار من المساحات الزراعية بجانب الثروة الحيوانية، فضلا عن الأضرار في البنية الأساسية من الطرق والجسور والمنازل. وتشهد دول غربي تشهد دول جنوب آسيا سنويا بين شهري يونيو وسبتمبر أمطارا موسمية تتسبب في فيضانات وكوارث طبيعية واسعة خاصة في الهند وباكستان. لقي 13 شخصا على الأقل حتفهم إثر هجوم شنه مسلحون على قرية في إقليم مامباسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية قرب الحدود مع أوغندا، وأحرق المسلحون ونهبوا عدة منازل بالمنطقة التي يعصف بها العنف منذ سنوات بسبب الصراع على الرواسب المعدنية. وأجبرت الهجمات والسكان على النزوح بالرغم من مخاطر السفر إلى أجزاء أخرى من المناطق التي تشهد تفشيا سريعا لفيروس إيبولا. مستمعين عبر إذاعة سلطنة عمان نشرة الأخبار انتهت، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة سلطان المعظم يهني رئيس جمهورية سنة

سنغافورة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. سلطنة عمان تستنكر الاعتداءات المتكررة على السفن في مضيق هرمز وتشدد على تجنب أي أعمال تؤثر على المفاوضات المتعلقة بالملاحة البحرية. الرئيس الإيراني يؤكد تمسك بلاده بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة وإجراءات أمريكية جديدة تستهدف مصادر التمويل المرتبطة بطهران. حرر لكم نشرة الأخبار الزميل حميد المعولي ونفذها على الهواء مباشرة الزميل محسن الحقاني، وهذه تحياتي أحمد الهنائي، في أمان الله.

إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعين الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم قليلا عن ترميم المنازل السكنية. هل الترميم اليوم يعني هو عمل تراثي، أم من الإمكان أن يعطينا أيضا مشاريع حديثة؟ أحيانا الناس تقول أن الترميم خلاص خلوا أن عندنا مشروع ومشروعين ونعيش نحن في بيوت عصرية وفاخرة، فهل من الإمكان أن مشاريع الترميم تعطينا نتيجة مرضية للناس؟ هذا ما راح نتكلم عنه مع واحدة من المهندسات المعماريات التي اشتغلن في هذا المجال. أعزائي المستمعين، يسرني ويشرفني أن أرحب بضيفتنا التي تنضم إلينا عبر الاتصال من مقر إقامتها في فرانكفورت بألمانيا، المهندسة المعمارية عدول سلام جبريل. طبعا المهندسة عدول جبريل هي مهندسة معمارية تخرجت من جامعة البحرين بتخصص الهندسة المعمارية، وبعدها واصلت دراستها العليا في العمارة للحصول على مؤهل الماجستير من جامعة فرانكفورت، وصار لها حوالي 7 سنوات في مجال التصميم والاستشارات المعمارية، ولديها يعني مكتبها الخاص تعمل هناك في فرانكفورت، واليوم هي ضيفة معنا في مسقط عبر الاتصال. فأهلا وسهلا فيك مهندسة عدول، شرفتينا.
2: أهلا فيك أستاذ علي، الشرف إلي أني أكون ضيفة في برنامجكم صوت العمارة.
1: بداية مهندسة، خلينا شوية قبل لا نتكلم في مواضيع الترميم، خبرينا عنك، إيش اللي جذبك إلى العمارة وسبب اختيارك وامتهانك لهذا التخصص؟
2: الصراحة أستاذ علي، في البداية كان حبي للعمارة إشي في اللاوعي تبعي، يعني من بداية ما بلشت في من البداية كان دائما أوكي نبلش نلون نبلش نرسم وهيك، فهاي حبي للإبداع، حبي لل شغفي للتصميم كان من بداية عمري يعني. بس أول ما بلشت في مرحلة الجامعية أنه بلش اهتمامي أكتر، وكان اختياري للعمارة لأنه كنت حابة أعمل أكمل الحب والشغف للتصميم وللألوان وللتعامل مع هذا الإشي يعني. فبعدين بعد ما بلشت أدرس في العمارة ففهمت أنه هذا هو التخصص الصحيح لي، لأنه بلشت أفهم أنه العمارة مش بس عبارة عن إبداع ومجال إبداعي، هو عبارة عن علاقة الإنسان في المكان اللي هو يسكن فيه أو يشتغل فيه أو بيعمل حياته اليومية فيه، فهو عبارة عن إشي كتير فتح لي ذهني وخلاني كتير أهتم فيه. فنقدر نحكي إنه العمارة كانت من البداية شغلة في اللاوعي وبلشت أنميها في عقلي.
1: على فكرة لغتك العربية جدا يعني جميلة وواضحة، ما أخبرتيني قبل الحلقة يعني عن عدم تمكنك من اللغة غير صحيح أبدا يعني، بالعكس. طيب، مع هذا الشغف في يعني مع العمارة ومع هذا الحب للبيئة المبنية، خليني أقترب يعني من اللحظة اللي أخذتك إلى هذا الفرع الدقيق من العمارة اللي هو ترميم المباني التاريخية والتراثية؟ كيف بدأ اهتمامك بمشاريع الترميم والحفاظ المعماري على وجه التحديد؟
2: صراحة في لحظة ما راح أنساها في مجال الماجستير، أو لما كنت أدرس الماجستير كان عندنا بروفيسور وحكالنا أعطانا مهمة إنه نروح نشوف في المدينة المباني، وهاي المباني نعطيها طابع جديد أو نشوف شو في موجود already في المدينة من مباني قديمة جدا، وهاي المباني لازم نشوف شو فيها خصائص وهيك، ونشوف شو بنقدر نزيد لها من خصائص جديدة. وبالفعل كنت أتمشى في فرانكفورت، وفي مبنى لهلا يعني الحمد لله دائما بتذكره، أو هون هو مبنى يمكن من سنة 1850 أو 1820، مبني وكأنه لوحة فنية وموجود لحد الآن هون، والمهندس المعماري ضاف عليه مبنى مقابله وعمل له إطار. فهاي اللحظة اللي بتذكرها للآن، كيف كنت أتمشى وشفت هذا المبنى الجميل، وكيف خطر في بالي إنه الواحد مش لازم يهمل مباني كهذه الجميلة، المباني الجميلة اللي بتعطينا شعور دائما بأنه التاريخ بإشي بنتعلم منه. إحنا في 2025 وحنصير في 2026.
1: طيب هنا مهندسة عدول،
2: فينا الزمن للمستقبل، بس نعم. لازم إحنا نتعلم من الماضي عشان نصير نعرف نعم. كيف نتعامل مع المستقبل.
1: نعم نعم مهندسة عدول، هنا يعني الموضوع أنا أشعر أن في تداخل في المصطلحات وفي المفاهيم. يعني نحن عندنا نستخدم كلمة ترميم، وأحيانا نستعمل كلمة حفاظ، وأحيانا نستعمل كلمة استعادة أو إعادة تأهيل. فهل كل كلمة، يعني هل هذه الكلمات كلها مترادفة لنفس العمل ولا لا؟ يعني تعتقدي أن هناك في فروقات اصطلاحية وأن في خلط ربما حاصل في الواقع الميداني؟
2: هو في الحقيقة إنه في كتير ناس بتختلط عليها المفردات، يعني ترميم، حفاظ، استعادة، إعادة تأهيل. هو في بينهم خط خفيف بيخليهم مشتركين، بس كمان هذا الخط يعني بيخليهم كمان مختلفين. يعني الواحد لازم يقعد مع حاله وعن جد يفكر ويدرس شو الفرق بين الترميم، استعادة، وإعادة التأهيل. فلما بنحكي إحنا ترميم، هو عبارة عن إنه إحنا بدنا ننقذ ما هو موجود، ما هو يعني هو مبنى موجود وإحنا بدنا نرممه عشان يعطيه، يعني نخليه قائم. بس إذا حكينا بدنا استعادة، إحنا بدنا نستعيده من ما فقد. يعني مثلا عندنا مبنى بالأيام الحرب، وفي مباني كمان من بسبب ما بسبب الزلازل وهذا كله، نقدر نضيف عليه ما فقد منه مثلا. وبحالة الاستعادة لازم نخلي المادة المبنية الجديدة يكون الواحد عارف شو اللي إجا جديد وشو اللي إجا القديم. فبالعادة إحنا كمهندسين بنضيف المادة الجديدة بلون آخر، بمادة أخرى. مثلا إذا حكينا حجر، أو المبنى هذا فقد منه أحجار على الواجهة الأمامية، فبنضيف عليه حجر بلون آخر كمثال يعني. وفي إعادة التأهيل، هنا بحب دائما أفكر إنه إحنا كمهندسين زي كأنه دكاترة بس للمبنى إذا هيك جبت المثال. فإعادة التأهيل إحنا كدكتور للمبنى بنعطيه فرصة حياة أخرى. فهو عبارة عن مبنى جدا نعطيه جدا بحاجة لفرصة عمر جديدة، فبنعطيه إعادة تأهيل.
1: يعني مثل هل هو يعني إعادة توظيف خلينا نسميه، يعني مثلا كان مبنى قلعة في الدفاع والحماية ونستخدمها اليوم كمطعم ومزار سياحي مثلا؟
2: أي طبعا إعادة تأهيل بإمكانه الواحد يحكي إنه الفانكشن أو الإشي اللي بيصير في الموضوع في المكان إشي جديد، بس مو بالشرط يكون فانكشن جديد في المكان، نقدر نخليه بالفانكشن اللي موجود فيه، بس نعطيه استدامة لعمر جديد. يعني
1: تمام، خلينا نسميها إعادة توظيف. يعني
2: إعادة توظيف بالضبط، إعادة توظيف.
1: فإذا نحن عندنا يعني دائرة واسعة اللي هي دائرة التراث، ونحدها أيضا بالتراث المادي، وجزء من هذا التراث المادي نحن نتكلم عن العمارة اليوم. وفي هذه الدائرة الواسعة هناك عدد من العمليات، هناك عمليات ترميم يعني، وعمليات إنقاذ مثل ما سميتيها، عمليات استعادة، وعمليات إعادة توظيف أو إعادة تأهيل. يعني قد اللي يستمع من غير المتخصص لهذه المصطلحات يعتقد أنها مترادفة، صحيح هي تعمل على نفس الموضوع، ولكن لكل واحدة منها هناك في أدوات وآليات وتعريف
2: مختلفة.
1: نعم، طيب من المفهوم ومن التعريف هذا نروح إلى الممارسة. لما نوقف أمام مبنى قديم، يعني هل نحن يعني نتعامل مع جدار قديم أم نتعامل مع يعني زمن؟ لما تشتغلي على مهندسة عدول أنت على مشروع ترميم مبنى أو مشروع استعادة أو إعادة توظيف بغض النظر الآن، لكن نتكلم عن المنتج النهائي يعني المبنى التراثي، تتعاملي معه كوثيقة تاريخية أو تتعاملي معه ككائن يعني يجب أن يعيش مجدداً ويعطى حياة أخرى؟
2: في جواب لهذا السؤال بطريقتين. أنا كشخص كعدول المهندسة بحب أتعامل بالهندسة بشكل عام، إنه كل مبنى سواء جديد أو قديم له روح. هاي أول نقطة. فإذا كان المبنى اللي راح أتعامل معه موجود وهذا مبنى قديم، فهو روح ثمينة، لأنه لازم أفهم شو هذا المبنى، شو مر عليه، شو خصائصه، شو تاريخه، شو المواد المبنية فيه. فهاي المباني اللي موجودة حاليا بالنسبة إلي أشياء للتوثيق اللي موجود في النسيج العمراني في المدن. فبحب دائما أول ما أبلش في كل مشروع أعمل زي بحث صغير عن المشروع وأشوف شو بقدر أفهم. بحب أفهم المبنى قبل ما أفهم شو بده العميل مني أنا كمهندسة. فهو بالنسبة إلي لازم أفهم شخصية هذا المبنى وروحه، وإذا كنت بدي أشوفه كوثيقة هذا مش ما بعطيه حقه، لأنه هو بكون أكيد شاف إشي من التاريخ، فبحب أعطيه حقه، لازم نعمل له احترامه لكل إشي مر عليه.
1: طيب إلى أي حد يعني مهندسة يدك أنت كمعمارية، سواء كنت مرممة أو كنت يعني في إعادة توظيف، وين حدك الذي لا تستطيعين تجاوزه في التعامل مع التراث؟ ومن وين تبدأ أصالة المبنى اللي تعتبر خط أحمر لا يقبل المساس؟ يعني بصيغة أخرى، إلى أي مدى يمكن للمهندس المعماري المشتغل في الترميم أن يتدخل في شكل المبنى بدون أن يفقد أصالته التاريخية؟
2: إذا شلت من المبنى اللي موجود شخصيته القائمة، بحس إنه هذا راح يكون عبارة عن تدخل مش مقبول من المهندس، عشان هو بيكون غير كل الخصائص اللي اوريدي كانت موجودة من قبل. فهذا هو الحد الخط الأحمر إلنا إنه لازم نشوف وين لأي مدى بنقدر نغير، بس بحيث ما نغير الشخصية أو الروح اللي موجودة في المبنى أو الخصائص اللي موجودة في المبنى. على سبيل المثال عندنا مبنى، وهذا المبنى عبارة عن مبنى معماري مبني من يعني هون أنا من اللي كنت بشتغل من شغلي أنا، يعني مبنى عسكري. هذا المبنى حالياً ما فيه أي فانكشن، ما فيه أي حدا بيشتغل فيه. المبنى مباع على حدا، شخص جديد. الشخص الجديد بده يعمل منه أوتيل. الفندق هذا اللي صار في المبنى خلينا فيه كل الخصائص أو كل الشخصيات أو الكاركتر اللي كان من المبنى القديم، خليناها عشان تضل شاهدة للشخص اللي بيجي زائر للفندق، عشان الزائر يعرف هون في هذا المكان كان في مبنى عسكري سابق، عشان هيك أنا هسه شاهد على التاريخ في هذا المكان. المبنى هسه حاليا واحد من الفنادق اللي معروفة هون، ويعني كمثال الواحد بيقدر يشوف إنه لأي حد. فأتوقع إذا مثلا شلنا كل الخصائص اللي كانت موجودة من السابق، هذا بكون الخط الأحمر للمهندس.
1: إذن أنت تعاملتي مع مبنى تحصين دفاعي تراثي وتاريخي قديم، وقمت بتحويله إلى وظيفة جديدة لاستخدام فندقي، ولكن حافظت على كل العناصر المعمارية القديمة التي تظهر ملامحه كمبنى دفاعي سابقا لم يتم يعني التخلص منها. هناك كثير من الناس يعني اليوم تقوم بإعادة ترميم مبانيها، وتبدأ يعني تركب سيراميك جديد، وتعمل يعني سقف مزدوج الفولس سيلينج أو الفور سيلينج، وتعمل جدران يعني من الفايبر، وتقوم بتغيير كل عناصر المبنى. طيب إيش الفرق إن باقي شوية وتهدمه؟
2: بالضبط، يعني في هاي الحالة
1: يعني طمست كل الملامح هذه، لم يصبح عملية يعني الترميم يعني هنا.
2: بس بدي أضيف على النقطة اللي حكيتها مهندس علي، إنه في حالات شاذ، يعني بس شواذ على القاعدة، إنه لازم الواحد كمهندس يشوف كيف البنى الحالي. هل البنى لساته قائم على لسه فيه قائم على يعني مش قابل على الهدم، لأنه في
1: حالات يعني يكون غير قابل للإصلاح.
2: لا، مو هيك، انه في دائم يعني في حالات لازم دائما نشيك فيها كيف الستاتيك، اسمه بالستاتيك اللي هو عندنا مهندس مدني. المهندس المدني لازم يحسب لنا دائما كيف المبنى هذا بده يكون قائم، صحيح. هسه في مباني من السابق، بالسابق ما كان في عندنا مثلا لما يكون المبنى من 1800 او 1900، بالاوائل 1900 ما كان عندنا مهندسين مدنيين يحسبوا قديش في حجاره لازم تكون او حديد او. فهسه احنا كمهندسين او بمجالي انا دائما لازم نشوف قديش هذا المبنى بيقدر يوقف على اجريه، او لازم نتدخل في الـ في الـ في الكونستراكشن تبعه عشان يصير قابل على الوقوف. وفي مرات كتير يعني احنا قابلنا مشاريع انه لازم نضيف مثلا اعمدة،
1: واضح.
2: او انه في اجزاء من المبنى لازم تنهدم لانها مش قابلة للوقوف يعني. فهذا اللي كنت بدي احكيه، انه في شواذ للقاعدة اذا ضفنا عليها الستاتيك هذا، إنه لازم نعمل البحث عن كيف قائم هذا. هل المواد المبنية بتقدر الواحد يخليها مبني، ولا بحاجة إلى مساعدة مثلا من حديد، من أعمدة من حديد أو من يعني بالعادة إحنا كتير بنستخدم الحديد عشان نخلي يضل واقف المبنى.
1: واضح واضح مهندسة عدول، أنت تقصدي يعني التحليل الاستاتيكي، يعني هي يعني هي الكلمة نحن نستعمل الأحمال أو الأوزان، بس مش الأوزان الزائدة يعني هي يعني هو بنفس المبنى يشكل نعم الجدار له وزن والسقف له وزن، فبعض المباني لما ندخلها تكون أصلا تشوف الأرضية تهتز، وحتى أي حركة رياح من الإمكان أن تفقد التوازن، فالتحليل الاستاتيكي قد يأتي أن هذا المبنى يحتاج لإضافة بعض العناصر الإنشائية الجديدة. طيب خلينا نرجع يعني بين الجانب العلمي والهندسي وبين الجانب الفني والمعماري. دائما يقال أنه المهندس المعماري عموما والمرمم يعني في مجالات التراث خصوصا يعني يقف على خط رفيع بين المختبر العلمي الهندسي وبين المرسم يعني الذي ينتج منه عمل فني. يعني هل الترميم هو بالنسبة لك عمل علمي هندسي تقني أم هو عمل جمالي فني تعبيري؟
2: هو الاثنين بالنسبة لي، لأنه علمي لأنه بحس في العلم لازم نكون كتير فاهمين العلم كيف نبنى هذا المبنى بأي مواد إنشائية كان استخدمت. علمي بناحية مثلا في كتير مباني استخدمت أو بنيت في 1950 مثلا، وحاليا إحنا عم نشتغل على استعادة ما فقد منها مثلا، أو في مباني نعطيها حياة جديدة كمان من هذاك الفترة فيها مواد ضارة مثلا الأسبستوس، ما المواد اللي كنا نستخدمها في هذيك الفترة الفترات. ففي هاي البوينت إحنا علمي لازم نفهم كيف شو هاي المادة، علمي لازم نعرف كيف نتخلص منها، علمي كيف لازم نعمل لها ريبليسمنت، أو كمان علمي كيف نضيف مثلا إذا كان الوزن زي ما حكينا الاستاتيكي للمبنى كيف نضيف عليه مواد جديدة. فني طبعا هذا لا يخلو الموضوع من الفن، لأنه إحنا مهندسين معماريين، والمهندس المعماري لازم يكون عنده حس الفني ويعطيه روح جديدة. إحنا ما بنقدر نعمله بس أربع حيطان بدون أي شيء تاني يعني، فهو فني لأبعد حدود، لأنه المباني هاي كمان الترميمية أو التاريخية أو هي مباني فيها كومبلكسيتي عالية لازم الواحد يفهمها كتير، هي بتكون عبارة عن مفاجأة حتى، يعني الواحد بيكون يفكر إنه أنا قرأت إنه في هاي الفترة استخدموا هذا الإشي وانبنى هيك، وبنقرأ كتير وبنبحث كتير، بس بنفس الوقت في الواقع هو عبارة عن مشروع مفاجئ، لأنه بنروح بنفتح المشروع بنفتح الكونستراكشن سايت بنشوف شو موجود في الواقع، بكون مضارب عن اللي كنا مفكرين فيه. فهذا إشي يعني الواحد لازم يضل يخليه في عقله ويخليه يكون موجود، إنه نفهم هو شو اللي كان هناك وفني نعطيه روح جديدة روح حلوة لعشان يكون المشاعر أو الإكسبيرينس للشخص اللي راح يكون في هاي المكان إكسبيرينس حلو.
1: هل كل الأشياء يعني كل العناصر القديمة، أحيانا لا أتكلم عن عنصر ولكن أتكلم عن آثار، يعني هناك آثار التعرية يعني وآثار الزمن. أنا قبل فترة اشتغلت ضمن فريق لترميم بوابة عمرها أكثر من 400 عام. هذه البوابة في شايفة لما يعني نروح نصبغ السيارة المركبة نصبغ عنصر مثلا الصدام الأمامي أو الصدام الخلفي، فنلاحظ أن في فرق في اللون ما بين الصبغة القديمة اللي مضى عليها سنوات وبين الصبغة الجديدة تكون لامعة أكثر. كذلك في المشاريع القديمة يعني في بعض المناطق في تصبغات، في آثار للقدم قد تكون تبدو أكثر قدما من نقطة أخرى على نفس العنصر هذا. أنا ما أتكلم عن العنصر بأكمله، أتكلم عن آثار الزمن. هل في تعاملنا مع هذه الفكرة، مع فكرة الآثار الزمنية في مشاريع الترميم، هل نخفي هذه الآثار فيطلع عندنا شكل يعني متجانس كله بلون واحد، لون رملي أو اللون الصاروج، أو نتركها بالتصبغات في جزء فاتح وجزء غامق وجزء تشعر أن في مثل عروق وكذا، ونخليها هي اللي تتكلم وشاهد؟
2: لازم نخليه شاهد، هذا لازم، لأنه إذا ما خلينا شاهد وعملناه كله بنفس اللون، إحنا ما احترمنا الماتيريال الأصلية أو العنصر الأصلي، لأنه إحنا لازم نبين الاحترامنا للمبنى القديم أو للعنصر القديم إذا كانت بوابة في هذا الحال. فنبين إحنا شو عناصر الزمن أو إيش مر عليه، لأنه الزمن هو عبارة عن عامل جاء عشان يخليه للأجيال القادمة. يعني إذا إحنا مثلاً جيلنا إحنا ما فهمنا كيف انبنت الهندسة بأيام زمان أو الهندسة الإسلامية أو الهندسة البيزنطية أو الهندسة هاي كلها، إذا ما فهمناها إحنا كيف رح نفهم الأشياء اللي بدنا نعملها حالياً؟ يعني هذا إشي مهم، إنه نخلي الزمن شاهد، زي ما بنحكي نخلي الزمن شاهد على شو اللي صار في الـ في الـ في العنصر في المبنى.
1: قلتي ان انا يعني الاجيال الجديده لازم تتعلم كيف تم البناء قديما. هل المرمم يشعر ان المبنى نفسه يتحول الى معلم له؟ هل شعرتي وانت تشتغلي يعني في الترميم ان المبنى نفسه كان يعلمك اكثر مما انت كنت تصلحي فيه وترممي؟
2: طبعا تعلمت من مباني كتير، يعني للأسف المباني ما بتحكي، بس المباني زي ما حكيت الزمن بخليها إشي جديد، الزمن بخليها

0: دروس ما تعلمت فيها من الجامعة يعني، ف ما بعرف إذا في حدا تاني من المعماريين بيقدر يحكي نفس الإشي زيي أنا أو
1: أنا
0: صار.
1: أشاركك نفس الشعور. يعني البوابة اللي كلمتك عنها كنا نرممها قبل 400 سنة، كانت هذه البوابة يعني مشطبة وتم تكسيتها بطبقة من البلاستر الإسمنتي، وما في آلية يعني أن الحجر الطبيعي يعني أن يتنفس، وكان في اختزان للرطوبة داخلي. فلما باشرنا بإزالة طبقة التكسية التي يعني كانت خطأ أصلا تثبيتها وتركيبها، وبدأنا نكشف العناصر الأصلية، رأينا طريقة البناء، طريقة الرص للأحجار ما كانت طريقة عشوائية فقط لمجرد أن يعني كانت الأحجار بنفسها هي تمسك بعضها بعضا، والجدار يعني يقفل نفسه بنفسه بطريقة الرص، ليس فقط بالاعتماد على يعني اللي هو اللايم مورتر اللاصق أو الرابط
0: لاصق.
1: الموجود ما بينها. فكنا نشوف عن تقنيات البناء، كانت تعطينا كيف هؤلاء البنائين كانوا على مستوى من الوعي، وأعتقد هذا الذي كان ينادي فيه حسن فتحي في طريقة الرص، وأن لا يعني أن لا نفقد الحرفة، وهذه الحرف أن لا تأتي الميكنة التي تنتج لنا الطابوق. وأعتقد يعني هذا الكلام راح يدخلنا في باب آخر ذو شجون، ولكن خلينا من التجارب الفردية ونروح إلى يعني الدائرة الأوسع للمجتمع. نحن اليوم في ثقافتنا العربية مهندسة عدول، هناك في نوع من الجدل حول قيمة هذه المشاريع. برأيك يعني هل ينظر إلى مشاريع الترميم ومشاريع الحفاظ على المباني القديمة، هل هو يعني هل هي مسألة ثقافية، يعني هل هي ضرورة ثقافية، أم من الإمكان أيضا يعني تعطيني خلينا نقول نوع من الترف الجمالي؟ وهل مجتمعاتنا اليوم فعلا يهمها التراث، ولا هي تريد تحدث ومجرد يعني هو اهتمام شكلي لا أكثر؟
0: سؤال جدا مهم، بس كل مرة بفكر في هاي الموضوع وفي هيك سؤال بصير عندي تضارب بالأفكار في نفس الوقت. أنا بحكي أنا في مجتمعاتنا بنفكر إحنا بالترميم هو عبارة عن إشي ترف، لأنه كل ما الواحد بده يبني بيبني إشي جديد، بس إحنا ما بنروح للمباني الموجودة القديمة بنحكي هذا إشي عنا كفاليو عنا في مجتمعاتنا، ليش ما نحسنها عشان نعطيها عمر جديد ونعيش فيها. يعني أيام زمان كنا مثلا في البيوت الأب يعيش مع أبوه، يعني نعيش مع الجد والجد بيعيش مع الأبناء والأحفاد وهذا، والبيت يظل أجيال متتالية. بس في عصرنا الحالي أو في زمننا الحالي الواحد بروح ببني جديد. طب ليش ما بنضل نهتم في اللي موجود؟ هسه في مشاريع و أمثلة كتير موجودة، إنه في أماكن أحياء صار فيها باليونسكو، بس هذا إشي قليل عنا في مجتمعاتنا. إنه بحس لازم يصير عنا توعية أكتر كيف نحافظ على اللي موجود ونعطيه حياة جديدة إذا كان بحاجة إله، إذا كان بحاجة إلى ترميم، إذا كان بحاجة إلى استعادة لما فقد.
1: طيب خلينا في هذا الواقع. هناك في تحدي أعتقد هو تحدي مستمر ومتكرر يواجه كل المهندسين المشتغلين في الترميم في علاقتهم بالملاك. هل واجهتي في عملك يعني تعارض بين رؤية المالك إما أن يرغب بهدم المبنى وإعادة بنائه أو حتى ترميمه، ولكن بمساحات عصرية، بمطابخ جديدة، دورات مياه فاخرة، يقول أنا أريد أعيش، أنا أريد أسكن في هذا المكان، ما أريد أبقى يعني بين يعني في مشروع تراثي، أنا حقي أنا أملك هذه الأرض.

0: الآن هنا في تعارض بين رغبة المالك وفي أيضا هناك الأخلاقية والمسؤولية المهنية في هذا النوع من المشاريع في التعامل مع التراث. فكيف يتعامل؟ يعني هل من الإمكان، وهذا السؤال اللي بدأنا فيه الحلقة، هذا السؤال الجوهري، هل من الإمكان أن نقدم مشروع ترميم بمواد فاخرة ويعطيني تجربة عصرية مثل التي تقدمها المباني يعني الحديثة والعصرية؟
1: التعارض بين رؤية المالك والرؤية المهنية هذا إشي موجود ولا بد منه. فللأسف يعني راح أحكي كتير ما يصير فيه تعارض، وكتير ما يصير فيه يجي ملاك يحكوا طب أنا بدي أهدم، بدي أعمل عمارة ثلاث طوابق ست شقق على سبيل المثال، بأجر بصير عندي مصاري. بس إحنا كمهندسين لازم حتى لو إحنا ما عملنا عهد على نفسنا ونحكي زي كيف الأطباء عندهم عهد إنه راح أساوي كل إشي عشان أعطي حياة للمريض، بس إحنا المباني لازم يكون كمان عنا عهد جواتنا كإنسان ونحكي نعطي للمالك استشارة. إحنا لازم يكون بيننا وبين المالك استشارة شفافة بشو إحنا بنشوف، كيف إحنا بنقيم الواقع، شو بيكون الحل الأفضل في هاي المواضيع. يعني غالباً ما يجي ملاك ويحكوا إحنا بدنا إشي جديد، إحنا بنهدم عشان يصير عندنا مصاري أكتر إذا بدهم يبيعوا أو تحديث أو. بس الواحد لازم يعطيهم الحوار الشفاف ويحكي لهم شو اللي موجود بين التاريخ، شو اللي موجود في، يعني إذا كان في للمبنى مثلاً تاريخ معين لازم نحكي لهم إنه ترى في قيم أو قيمة قوية لهذا المبنى. لازم نفتح عيونهم على اللي هم ما بيعرفون. وفي هذا إذا مثلا إجا عنا مالك وحكى بده مكان أو البيت تبعه يعطيه رفاهية، هسا أوكي في هذا الحالة في الواحد يعطي رفاهية بحدود، يعني نقدر نضيف مثلا مطبخ جديد بس في حدود، إنه إذا المبنى بيكون جواته مثلا الحجارة الأصلية مش لازم نمس فيها مثلا، بس إذا في رخام أصلي، إذا الرخام في حالة جيدة مش لازم نمس فيها. فلازم نحكي هذا كله، الحوار المفتوح بيننا وبين المالك لازم يكون موجود عشان نحل هيك تعارضات بيننا وبينه.
0: يقال إنه يعني مسألة الحفاظ على المبنى هي ليست حفاظ على الحجر، وإنما في جوهرها هي حفاظ على التراث اللامادي والذاكرة الجماعية. فإلى أي حد أنت تتفقي مع ذلك؟
1: هذا شيء أتفق فيه 100%، لأنه زي ما دائما بحكي وحكيت في المقابلة إنه إذا حافظنا على المباني اللي موجودة في النسيج المدني، إحنا بنحافظ على تاريخ، إحنا بنحافظ على ذكريات، بنحافظ على كل إشي ما شاهدته المدينة. الحمد لله في أماكن موجودة في اليونسكو ضد الهدم أو مش لازم الواحد يغير فيها أي إشي، بس برأيي الشخصي لازم الواحد يكون ما يستنى إنه يونسكو أو مؤسسة معينة تيجي عشان تحكي لنا شو القيمة اللي موجودة في النسيج المدني. لازم إحنا كمهندسين نشوف شو المباني اللي موجودة ونحاول نحافظ عليها. في إشي من ممارستي الهندسة المعمارية في ألمانيا إشي كتير حلو موجود هون، وهي حماية المباني. يعني هنا في إشي تابع للبلدية أو تابع للبلد عبارة عن دائرة حكومية اسمها الحماية للمباني. لما نيجي نعطي ترخيص أو نعمل معاملات الترخيص للبناء، لازم تيجي حماية المباني هاي يشوفوا المبنى معانا إذا هو مبنى قائم، عشان يحكوا لنا هل بإمكاننا نغير أي إشي في هذا المبنى ولا لا. يعني في أمثلة كثيرة إنه بتيجي حماية المباني تحكي لنا ترى هذا المبنى مبني بعصر الحرب، مثلا الحرب
0: هذا في
1: العالمية
0: ألمانيا
1: الأولى
0: صح؟
1: في ألمانيا. يعني نعم، هذا من اكسبيرينس تبعتي، يعني أنا نفسي. ففي كتير مرات إحنا بنروح بنحكي بدنا نعطي بيلدينج بيرميت، نعمل تصريح للتصريح البناء، بس بيجي حدا معنا من البلدية من حماية المباني يحكي لنا ترى هذا ما بتقدروا تغيروا على الواجهة أي إشي، ترى هذا المبنى مبني من حقبة الحرب العالمية الثانية. هذا يعني في كتير ليفلز في حماية المباني عشان نحافظ على التاريخ. هون مثلا هذا إشي بشوفه كتير منيح في ألمانيا، وبحس إنه لو إحنا ناخد نفس المبدأ ونطبقه في دولنا، عشان مثلا في كتير مباني بتكون شاهدة على أزمنة تاريخية مهمة في حياة في الحياة.
0: واضح. يعني أنت تقولي إنه يعني ليست المسألة هي الحفاظ على القصور والقلاع والمساجد، إنما حتى المباني التي لها ارتباط بالأحداث هذه أيضا لها يعني قيمة تاريخية، ولهذه الذاكرة التي نحن نرغب بحفظها اليوم العمارة هذه هي التي تحمل هذه الذاكرة، وقد تنقذ المجتمع يعني من نسيانها ومن ضياعها. وهي السلطات الحفاظ على التراث قائمة بدور جبار في معظم يعني الدول، وأحيانا تدخلت حتى في البيوت الشخصية. يعني أحيانا بعض البيوت، أنا على حد علمي وقفت على حالات هناك بيوت ذات قيمة تراثية وأثرية، ولكن السلطات تدخلت وحالت دون هذه المباني أن تهدم أو أن يتم العبث بها تحت مبررات التحديث. بل أن يعني الأعجب إنه إنه إنه هناك يعني وجدت من يصف عمليات التحديث للمباني التاريخية لأن تواكب الحياة المعاصرة، يعني أن يقولوا أن هذه فيها خيانة لروح المبنى الأصلية. فما رأيك في ذلك مهندس عدول؟
1: هنرجع لنقطة الاحترام، لازم نحترم شو اللي موجود من العمارة. يعني لازم إن العمارة موجودة لازم نحترمها عشان ننقذ اللي موجود في النسيج المدني. يعني
0: في نفس السياق، يعني آسف إني أقاطعك مهندسة قبل لا تكملي جوابك، يعني في نفس السياق أحيانا نشوف مشاريع تضع واجهة قديمة على مبنى جديد بالكامل، وتصف أيضا ذلك في نوع من الحفاظ على التراث والاستمرارية. يعني هل هذا فعلا يعتبر حفاظ أم هو تمويه وخيانة للتراث؟
1: سؤال جدا منيح، يعني سؤال حلو، لأنه في مشاريع كتير زي ما حضرتك تفضلت وحكيت إنه في حافظوا على الواجهة لكن هدموا الباقي. وكتير يعني بنفسي شفت هيك مشاريع، أنا ما كنت في هيك مشاريع بس هون في كتير مشاريع نفس الشيء. لا، أنا شخصيا مش في ما بأيد هذا الإشي. يعني إذا الواحد بده يحافظ بحافظ على الكل، إلا إذا تدخل الحالة الحالية للمبنى. يعني إذا المبنى قابل للسقوط شو بدنا نحافظ عليه؟ فبنحاول نحافظ على عنصر معين من هذا المبنى. في هاي الحالة أوكي بعتبرها مش مشكلة إنه نحافظ على الواجهات أو عنصر معين، لكن في حالة إنه نحافظ بس على عنصر معين بدون أي سبب، فهذا عبارة عن إنه إحنا بنفكر بس بالعامل الاقتصادي، كيف إنه أعمل إشي، أعمل مبنى وأصير يولد لي عامل اقتصادي من وراه. في كتير مشاريع في هيك حالة، إحنا بنكون بس خنا التاريخ يعني بشكل ما، لأنه إحنا ما حافظنا على الكل.
0: أنت تقصد الجانب الربحي، خصوصا اليوم مع الاستثمار في هذه المباني، يكون
1: تمام
0: هو المحرك نحو القرار، وليس يعني العوامل المرتبطة بالذاكرة وبالترميم. وهنا قد يعني قرار الحفاظ يتداخل مع عوامل أحيانا تكون أكبر منه. يعني المهندس المعماري هو عنده رغبة أن الذي في يديه يعني قصة مرتبطة وكذا، ولكن يقال له ليس كل قديم بالضرورة أيضا ثمين. وهذا يعني من دراسات الجدوى الاقتصادية لا يستحق الحفاظ عليه. يعني
1: صحيح، هذا بيكون العامل الاقتصادي أو الربح المالي بالنسبة للمالك أو للحكومات مرات بتكون أعلى، فبتصيروا يحكوا أوكي بنهدم المبنى بس بنخلي الواجهة، فبيموهوا إنهم هم كانوا عم بيحافظوا على التاريخ، بس في هاي الحالة هم ما حافظوا على التاريخ، هم بس بدهم الربح المادي.
0: خلينا نروح إلى مستوى أوسع مهندس عدول، ليس على مستوى المباني، وإنما يعني أنا ما أتكلم عن مستوى المباني الكبيرة، يعني المساجد والقصور والقلاع، بل من كل أنواع المباني بما فيها السكنية، ولكن أنتقل من مستوى المبنى إلى مستوى الحي والمجاورة السكنية. يعني هناك أحياء فيها مساكن بسيطة وفيها مساجد وفيها يعني مباني عامة، مدارس ودكاكين، فما رأيك في يعني هذا النوع من الحفاظ الذي يأتي ويحفظ الرقعة العمرانية كاملة؟ أحيانا البعض يتعذر يقول ليش يعني نحن نروح نرمم لنا حارة، خلاص نخلي لنا بيت واحد نموذجي وهذا يكفي والباقي يهدم.
1: لأنه الأحياء الشعبية إذا بدنا نعملها يعني نسميها، والأحياء العادية اللي ما عندها، هاي بتكون شاهدة على حياتنا اليومية، يعني لازم نعطيها حقها كمان. يعني الواحد مش لازم بس يفكر طب حرمم القصور والمساجد والقلاع القديمة، لازم نفكر إن في مجال أكبر من بس كاتيجوري معين. الأحياء الشعبية لازم الواحد كمان يفكر إنه الواحد بيرمم مش بس عشان يكون هو عبارة عن متحف. المباني هاي اللي راح يتم ترميمها في الأحياء الشعبية، زي ما بنرجع على موضوع تاني، يعني أنا حعمل كونكشن لموضوع تاني، موضوع الاستدامة، أو موضوع إنه طب إحنا ليش نبني دائما جديد إذا إحنا ما اهتمينا بالقديم ورممناه وحافظنا عليه؟ راح يفقد من الكواليتي تبعته، وإذا فقد الكواليتي راح يصير بعد فترة من الزمن قابل للهدم. بنهدمه وبنستعمل مواد جديدة، بنبني إشي جديد، وإحنا أصلاً already في حالة من red zone، لازم نبلش في حالة إنه نبحث على حلول، إنه إحنا ما في موارد على الكرة الأرضية، يعني إحنا هسا لازم نبلش نفكر كيف نعمل استدامة للمواد الموجودة، أو كيف نعمل استدامة للنسيج المعماري. طب إحنا إذا ما اهتمينا للمباني الموجودة والأحياء الموجودة، راح نبلش في فكرة إنه نستخدم ماتيريال جديدة، نستخدم بنى جديد، ونستخدم أشياء جديدة عشان نبني لأي للأشياء اللي already راح نفقدها هسا. هو نفس الإشي زي جسم الإنسان، إذا الواحد مرض وما راح على الدكتور راح يعني يمرض مرضى كبيرة لا سمح الله، وما راح يقدر الدكتور بعدين يقدر يساعده.
0: واضح.
1: نفس الإشي المبنى،
0: واضح.
1: المبنى واضح. لازم نرممه ونهتم فيه عشان ما يجي وقت فترة ونحكي هسا هذا ما كنا عارفين لازم هسا نهدمه عشان هسا هو مش قابل
0: هو السبب الذي صار في ظهور العشوائيات والمناطق المهجورة. مسألة ترميم الأحياء القديمة والمجاورات يعني التراثية، المهندسة عدول هي يعني تقول أنها ليست مجرد عملية ترميم أو إنقاذ لمباني متهالكة، بل وإنما هذه دورة حياة كاملة للمدينة. كيف صحيح. هذه الحارة كانت تعمل بذكاء قبل ظهور مفاهيم الاستدامة الحديثة، فإعادة إحياء مثل هذه الأحياء يعيد لنا توظيف بنية عمرانية ومعمارية صممت أصلا وفق مبادئ بيئية، فيها تهوية طبيعية، فيها كثافة متوازنة، فيها يعني بعض الخدمات الأساسية، ما يقلل الحاجة اليوم إلى بنية تحتية جديدة مكلفة وتحد يعني من استهلاك الطاقة. فلما نحن نحافظ على هذا النسيج ونعزز يعني الترميم كأداة فعالة لتحقيق الاستدامة، فأنا لا أنا هنا لا فقط يعني ليس فقط إنما أصون الذاكرة، وإنما أيضا أحارب عمليات التهجير وعمليات التهميش التي تتعرض له مثل هذه الحارات. وطبعا اليوم نحن شفنا بعض النماذج الاقتصادية لما نشطت يعني إعادة الاستثمار في التراث المحلي، كيف عاد على السياحة وأصبحت الناس تريد ترجع وتسكن في هذه المناطق التراثية. فبالتالي ترميم الأحياء يعني لم يصبح مجرد فعل حفاظ، وإنما يصبح خيار يعني حضري ويوازن بين أصالة الماضي واحتياجات الحاضر، ويخلي يعني الأساس لهذه المدن إنها مدن إنسانية ومدن مستدامة. كل الشكر والتقدير لك المهندسة عدول بنت سلام جبريل، مهندسة معمارية في فرانكفورت في ألمانيا، تمارس أنشطة التصميم والاستشارات المعمارية، ولها أيضا خبرة في ترميم المباني. كل الشكر والتقدير لك مهندسة. على
1: الشكر لك مهندس،
0: شكرا جزيلا، وأرجو أنه يعني تكون لك زيارة عما قريب إلى بلدك الثاني سلطنة عمان، وتكون تتمت هذا الحديث في الاستوديو في مسقط بدلا من الاتصال
1: إن شاء الله. شكرا لك مهندس علي على الاستضافة، كان لي الشرف، وإن شاء الله نيجي نزوركم في سلطنة عمان.
0: أرجو أنها حلقة نالت استحسانكم أعزائي المستمعين، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
2: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
1: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
2: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
1: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
2: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
1: هو الذي يعيش طويلا
2: في ذاكرة البشر.
1: أجمل الكتب،
2: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
1: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
2: أجمل الكتب.
1: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
2: أجمل الكتب.
3: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقتنا اليوم من برنامجكم أجمل الكتب.
4: هدف هذا البرنامج هو التعرف على كتاب يتسم بالجمال في معناه والعصر الذي تدور أحداثه في هذا الكتاب، وأيضا التعرف على كاتب هذا الكتاب والزمن الذي ينتمي إليه.
3: حسب هذا البرنامج فإن كل لغة أنتجت للعالم كتبا جميلة، وقد ترجمت هذه الكتب إلى أغلب اللغات البشرية الأخرى.
4: نحن نقدم هذا البرنامج في فترة تقلصت فيها حركة الترجمة في عواصم عربية عديدة، ومن الغريب أن الكاتب الذي نقدمه اليوم لم تترجم أعماله إلى اللغة العربية.
3: نحن نتحدث اليوم أعزائنا عن كاتب تمتع في الولايات المتحدة بشهرة فائقة طوال نصف قرن وأكثر. إنه نورمان مايلر، هو كاتب يمثل ظاهرة.
4: نورمان مايلر المولود عام 1926 والذي رحل عام 2008 لم يتوقف عن الكتابة.
3: هو ابن لرجل هاجر إلى الولايات المتحدة من جنوب إفريقيا، وأم ألمانية هاجرت أسرتها إلى الولايات المتحدة أيضا.
4: تربى مايلر في حي بروكلين بنيويورك، درس الهندسة الجدية في جامعة هارفارد، ورغم دراسته فإنه اتجه إلى الأدب.
3: نورمان مايلر نشر أقصصته الأولى وهو في سن 18، واتجه إلى هوليود باحثا عن فرصة لتأليف السيناريو.
4: نورمان مايلر صاحب الكتب الجميلة. نشر مايلر روايته الأولى العراة والموتى عام 1958، وهي مستوحاة من تجربته في منطقة جنوب المحيط الهادي، حيث قضى فترة تجنيده أثناء الحرب الكورية.
3: مثل كافة الأدباء في تلك المرحلة من الزمن، حاول مايلر أن يتقدم إلى السينما بسيناريوهات كتبها خصيصا للشاشة، لكن كل الذي كتبه من سيناريوهات رفض.
4: إنه كاتب صاحب موقف حين اعتنق الشمولية، وقد بدأ ذلك في روايته التالية ضد الإدارة الأمريكية بعنوان الزنجي الأبيض عام 1966.
3: نورمان مايلر ليس هو الروائي الذي يكتب من وراء جدران زجاجية خلف مكتب من العاج،
4: بل هو أحد الروائيين الأمريكيين الذين يكتبون ما يسمى بالرواية التحقيق،
3: حيث كتب في موضوعات مختلفة ابتداء من السياسة والملاكمة وحرب فيتنام وتحرير المرأة وغزو الفضاء.
4: ومن أحد أسباب نجاحاته تتبعه لملامح الوجوه ووصف رحلة محكوم عليه بالإعدام،
3: لذا فقد نظر إليه في البداية على أنه سلسلة للكاتب أرنست هيمنغواي، لكنه تفوق فيما بعد على قرينه ترومان كابوت صاحب رواية مع سبق الإصرار والترصد.
4: كتب نورمان مايلر عن نفسه قائلا:
3: مهنتي كروائي جعلتني أهتم منذ أعوام بمشاكل الهوية، فالروائي عليه أن يعرف هويته، مما يتطلب منه زمنا طويلا قد يصل إلى 20 أو 30 عاما.
4: نعم، فنحن في حاجة لأن نعرف من أي قاعدة يكتب المؤلف ومن أين تنبعث كل هذه الرسائل.
3: ومعظم المبدعين لديهم الشعور بتعدد شخصياتهم، بمعنى أنهم لا يملكون عنها فكرة واضحة.
4: كانت روايات نورمان مايلر بمثابة مرآة لكل حقبة زمنية عاشها، ابتداء من علاقته بالممثلة الراحلة مارين مونرو، وفي نهاية الخمسينيات من القرن الماضي،
3: والرسام الفرنسي بابلو بيكاسو، ثم كتاباته لمناهضة حرب فيتنام طوال عقود من القرن العشرين.
4: بالنظر إلى تواريخ نشر روايات نورمان مايلر فإن عددها قليل قياساً إلى 50 عاماً من العطاء المتواصل،
3: فهو لم يتوقف عن الكتابة ولا عن المعارضة.
4: في بداية حياته نشر رواية ساحر البربر وحديقة الأيائل والزنجي الأبيض، ثم إعلانات موجهة إلى نفسه.
3: فيما بعد نشر كتابة لماذا نحن في فيتنام في عام 1968، وقوة الليل المسلحة، وميامي، وحصار شيكاغو.
4: في العقد الثامن من القرن العشرين نشر روايات، منها صرخة في الفردوس، ثم أغنية الجلاء، وفي العقد التاسع نشر مذكرات متخيلة عن مارلين مونرو.
3: في عام 1983 نشر رواية أمسيات قديمة التي تدور أحداثها في عصر الفراعنة، ثم هناك القسالى يرقصون عام 1984.
4: هذه الرواية التي فشل نورمان مايلر أن يقوم بإخراجها في السينما، أي أن نورمان مايلر سيكون أول روائي عالمي يتحول إلى الإخراج السينمائي.
3: في العقد الأخير من القرن العشرين قدم نورمان مايلر روايته هارلوت وشبحه في عام 1992،
4: وله أيضا روايات وكتب أخرى مهمة مثل كتابه حول غزو العراق عام 2003 تحت عنوان لماذا نحن في حرب.
3: كل هذه الروايات والمؤلفات تؤهل نورمان مايلر للحصول على مكانة أدبية باقتدار.
4: ماذا عن الجوائز التي حصل عليها مايلر؟
3: نورمان مايلر هو أحد الأدباء القليلين في الولايات المتحدة الذين فازوا بجائزة بوليتزر في الأدب مرتين،
4: الأولى في عام 1969 عن روايته قوة الليل المسلحة،
3: أما روايته أنشودة الجلاء فقد فازت بالجائزة نفسها في عام 1979.
4: في روايته أنشودة الجلاء يقول إن الإنسان الأمريكي يؤمن بالله ويذهب لأداء الشعائر في بيوت العبادة،
3: وأن غليمور بطل هذه الرواية مؤمن كان يعتقد أن التناسخ ظاهرة صحيحة، وهي ظاهرة عرفها المصريون القدامى، حيث تذهب الروح بعد أن يموت صاحبها لتتقمص جسد إنسان آخر كما يعتقدون.
4: إن الروح هنا تبحث عن عالم جديد، عالم أكثر نقاء من الحياة التي نعرفها، ليست فيها قوى الشر تشعر أحياناً أنك هناك.
3: ومن أجل أن يدلل الكاتب على إيمان بطله المعذب أنه عندما تم إعدامه نتيجة لما ارتكب من جرائم لم يتم له أن يموت وهو جالس،
4: بل طالب أن يتم إعدامه رمياً بالرصاص، ومثل هذه الطريقة في الإعدام لم تعد تستعمل في الغرب.
3: في رواياته ساهم الكاتب الأمريكي نورمان مايلر في أن يصنع من أحد القتلة نجماً في المجتمع، بل حاول أن يحلل ظاهرة الجريمة العنيفة في المجتمع الحديث.
4: رأى مايلر أن روايته بمثابة قصة حب أمريكية معاصرة ارتكبها غاري غليمور في الواقع.
3: في القسم الأول من الكتاب اهتم مايلر بالتركيز على غليمور، أما القسم الثاني فقد خصصه للقاءات عقدها مع أكثر من 300 شخص لهم علاقة بالجريمة،
4: مع المحامين والصحفيين وكل من حاول استغلال وقائع الجريمة لتحقيق أمجاد خاصة.
3: هذه الرواية بمثابة تحقيق أدبي، حيث ظل مايلر مهتما طوال حياته بما يجري في المجتمع الأمريكي.
4: في روايته العراة والموتى يتحدث عن مجموعة من الرجال خلال إحدى الحروب،
3: وقد عاد الكاتب نورمان مايلر إلى نفس العالم في روايته هارلوت وشبحه في عام 1992.
4: كلمة هارلوت تعني بالتعبير الشعبي شبح،
3: أي أن الرواية تحمل اسم الشبح وشبحه، وهي تدور حول صحفي ينبهر بأحد الشخصيات التي يجري معها حوارا ويرى أنها بمثابة معجزة،
4: إلا أن هذا الرجل يصدم فيما كتبه الصحفي الذي لم يفهم وجهة نظره التي كان يريد التعبير عنها.
3: يرى مايلر من خلال هذه الرواية أن الصحافة شكل رفيع ومتحضر،
4: أما الإعلانات فهي أشبه بامرأة ساقطة، لأن المعلنين يبيعون المنتجات عن عدم اقتناع،
3: لكن المعلنين يحاولون أن يصوروا للناس أن بضائعهم التي يعلنون عنها سوف تحل مشاكل الدنيا، بينما هي غير ذلك.
4: وهذا بالضبط أشبه بما تفعله غانية حين تحاول إقناع الزبون بأنها مغرمة به.
3: في الرواية هناك ضابط معلومات يحاول معالجة قضية النفاق وتشويش الأخلاق.
4: إنه يحاول تشكيل الأكاذيب الملتوية. هذا الرجل يمثل سلطة ذات شكل خاص. ما زلنا نتحدث عن الكاتب الأمريكي المعاصر نورمان مايلر، صاحب رواية أنشودة الجلاد التي ساعدت على إلغاء عقوبة الإعدام في أمريكا.
3: مؤلفات مايلر تعكس عصره الذي عاشه بالطول والعرض، فقد سبقت حكاياته العائلية إبداعاته إلى الصحف ودور النشر.
4: لقد عاش نورمان مايلر في انزعاج دائم من التغيرات الحادة التي عرفها العالم المعاصر. إنه يقول:
3: أشعر بالفزع العميق من الأخطار التي أدخلتها التقنيات في حياتنا اليومية، فإن المقلاة التي لا يلتصق بها الطعام تخيفني.
4: حسناً، فحسب مايلر أن الطعام لا يلتصق، لكن هذا يخلق لدينا الانطباع أن مقلاة الطهي تجعل الأغنية شيئاً يكرهه، فهذا يفسد فن الطهي.
3: فالطهي الجيد يجب أن يكون ماهراً حتى لا يلتصق الطعام، يتطلب منه بعض التركيز والانتباه والحب. إذا أردت أن تتجنب المخاطر، ضع مجمدات في فرن ميكرويف.
4: يقول نورمان مايلر في حديث نشرته معه مجلة لير في يوليو 1992: نحن ضحايا البلاستيك والإعلانات والتلفاز.
3: لم يدرك أحد أهوال الرأسمالية منذ 70 عاماً بذلت الشيوعية ما في وسعها لغسل عقول الروس، لكنها لم تستطع لأن الشعب الروسي كان يقظا.
1: القراءة بالنسبة للإنسان
2: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
1: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
2: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
1: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
2: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
1: هو الذي يعيش طويلا
2: في ذاكرة البشر.
1: أجمل الكتب،
2: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
1: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
2: أجمل الكتب.
1: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
2: أجمل الكتب.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة بشكل بسيط عن شجرة المطاط أو الربل التي تنمو في الغابات الاستوائية، أغلبها في دولة البرازيل موطنها الأصلي، واستخدمها الإنسان بشكل فعال للحصول على لصناعة عجلات السيارات ومختلف أنواع الاستخدامات الطبية المختلفة، سواء كانت قفازات أو عجلات سيارات أو عجلات طائرات وغيرها، وكان لها دور كبير جدا في دفع عجلة التنمية والسرعة على كوكب الأرض. وهذه الشجرة كما ذكرنا في الحلقة السابقة لها متطلبات خاصة، تحتاج إلى كمية كبيرة من الأمطار، رطوبة مستمرة، وإلى تربة قابلة للتصريف. وتحدثنا أيضا عن التربة الموجودة في محافظة فار، التربة الطينية التي يصعب عليها التصريف، لذلك ليست كل الأشجار يمكن أن نزرعها في محافظة فار. البعض يعتقد أنه كل الأشجار ممكن أن تزرعها في منطقة الخريف في محافظة فار، وأغلب الأشجار، حتى البعض يتساءل عن أشجار العود لماذا لا تزرع في محافظة فار، عن الشجر الفلاني يعني الشجر الفلاني، ويعني البعض يتناسى إنه هذه الأشجار لها اشتراطات بيئية معينة، لها متطلبات مياه كمية معينة من الماء، لها متطلبات معينة من التربة سواء من قوة التصريف وقوة حفظ الماء، لها متطلبات معينة من الرطوبة، لها متطلبات معينة من الرياح، وكل هذه العوامل هي التي تشكل ملامح الكائنات الحية في بلدها الأصلي. لذلك النباتات الصحراوية كلها أغلبها متشابهة، لما تشوف نبات تقول هذا النبات شكله صحراوي، قليل الورق، كثير الشوك، متجذع، سميك، يحاول أن يحافظ على الماء، مثل يعني الكائن الحي الخايف من فقدان الماء يفقد حياته، فتجد حريص على الماء. والنباتات التي تعيش في الغابات المطيرة لها حرية أكبر، في أوراق أكبر، غصن أكبر، يعني طول أكبر، لأنه عندها موارد كافية وتتنافس للحصول على مورد آخر وهو الضوء. وهذا التنافس يجعل النباتات تصل للارتفاعات 100 متر، يوجد الماء، الموارد موجودة، لكن الضوء غير موجود، فللحصول على الضوء يجب أن يرتفع النبات إلى ارتفاعات عالية جدا. لكن هنا عندنا في محافظة فار الضوء متوفر، فلماذا يرتفع النبات؟ عندنا الرياح الجنوبية الغربية والرياح الشتوية أيضا تساهم في تحجيم نمو النباتات، لذلك إذا يعني تم استخدام نباتات من غابات أخرى وزرعتها هنا قد ترتفع إلى ارتفاعات كبيرة ثم تنقطع مباشرة عندما تأتي الرياح تكسرها، وهي ما عندها الاستعداد إنه في رياح قوية فلازم يكون عندي جذع قوي. فلسفة خاصة وجينات وراثية قديمة جدا، هذه الجينات الوراثية تتحول إلى سلوك النبات في نموه وفي أوراقه وفي تعامله مع الظروف البيئية المختلفة، وهذا يسمى أيضا التكيف، كيف يتكيف النبات مع الظروف المختلفة ويورث أيضا صفاته للأجيال القادمة. فهذه شجرة المطاط لها ميزة مختلفة جدا، تتمثل بالكمية الهائلة من الأمطار المطلوبة وأيضا التربة القابلة للتصريف، ومع ذلك صحيح أنه أصلها من الأمازون، لكن مزارعها الكبرى توجد حاليا في جنوب شرق آسيا، خاصة في تايلاند واندونيسيا وماليزيا وفيتنام. وتعود هذه النقلة النوعية إلى القرن 19 1876 عندما نقلت بذور شجرة الربل من البرازيل إلى الحدائق النباتية الملكية في كيو ببريطانيا، ثم أرسلت الشتلات إلى آسيا حيث نجحت زراعتها على نطاق واسع. وطبعا لا يبدأ جمع العصارة من الشجرة الصغيرة، بل ينتظر ما يصل إلى 5 سنوات ثم يصبح جذعها بالحجم المناسب لتجميع هذه العصارة. وهذا الموضوع يأخذنا إلى الشاي. الشاي كان مشروب صيني فاخر وكان محظور على العالم، من أراد الشاي يشتري من الصين فقط، حتى تمكن أحد الإنجليز من تحريب غصن شاي إلى الهند. كانت الهند أيامها تحت الاحتلال البريطاني، وقام الإنجليز بزراعة الشاي في الهند ثم انتقل بعدها إلى سريلانكا، ولان يقال الشاي سيلاني، وانتشر بعدها إلى العالم وكأنه من سيلان، في حين أنه موطن الأصلي كان في الصين، وانتشر حول العالم بدرجة كبيرة جدا. وهذا هو حال المنتوجات الزراعية المختلفة التي كان لها أصل معين ثم انتشرت بالعقل بالذات وزرعت حول حول العالم، وهذا الأمر أيضا يأخذنا إلى زاوية مختلفة جدا تتعلق بأشجار اللبان في محافظة ظفار. أشجار اللبان في محافظة ظفار قد يتم نقلها، زرعت في مختلف المواقع حول العالم، وقد يتم تشكيل وزراعة يعني مزارع كبيرة جدا في أي دولة، ويتحول مصدر اللبان إلى دول مختلفة، ويقال في مرحلة زمنية معينة أن هذا اللبان من الدولة الفلانية أو الدولة الفلانية أو المنطقة الفلانية، كما هو الحال الآن نقول الشاي السيلاني الممتاز، هذا الشاي يستخرج من سريلانكا، في حين أن الشاي في الأصل هو شاي صيني وليس سيلاني، وهذا الأمر ينطبق على وضع أشجار اللبان حاليا. هل ستستمر أشجار اللبان بالصمود في جنوب الجزيرة العربية واستكمال مراحل نموها والحفاظ على جيناتها الوراثية هنا؟ وهذا الأمر أيضا له منظمات دولية مثل الوايبو التي تحافظ على الملكية الوراثية للكائنات الحية، وفي قضايا مختلفة حدثت سواء كان في موضوع البسمتي بين الهند وباكستان مع دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

طربية، برنامج يبحر بنا إلى زمن الفن الجميل والطرب الأصيل.

يأتيكم يوميا ساعة طربية من إخراج مريم العجيلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله، 11 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في الحصاد الإخباري والذي أبدأه بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية سنغافورة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. سلطنة عمان تستنكر الاعتداءات المتكررة على السفن في مضيق هرمز وتشدد على تجنب أي أعمال تؤثر على المفاوضات المتعلقة بالملاحة البحرية. الرئيس الإيراني يؤكد تمسك بلاده بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة وإجراءات أمريكية جديدة تستهدف مصادر التمويل المرتبطة بطهران. الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عملية وعاجلة لوقف الانتهاكات وحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة المستوطنين. من العناوين وإلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ثارمان شان موغاراتنام رئيس جمهورية سنغافورة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأشاد جلالة السلطان المعظم خلال البرقية بمتانة علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين، راجيا لهذا البلد استمرار التقدم والرقي وتحقيق المزيد من الإنجازات. أعرب سلطنة عمان عن استنكارها للاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي وسيادة المياه الإقليمية ويمثل تهديدا لسلامة الملاحة البحرية وأمن المنطقة واستقرارها. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية على أن المفاوضات الجارية بشأن الترتيبات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة، مشددة على أهمية تجنب أي أعمال من شأنها التأثير على هذه المفاوضات والتقدم المحرز الذي يراعي مصالح جميع الأطراف. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده ستواصل الدفاع عن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، مشددا على أهمية مواصلة المسار الدبلوماسي والاتصالات الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى تفاهمات بين الجانبين. وقال بيزشكيان أن طهران ماضية في التعامل مع تطورات بما يحفظ مصالحها في وقت تتواصل فيه الاتصالات السياسية بشأن سبل إنهاء الحرب والانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارا. وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني وسط تحركات دبلوماسية مكثفة مع استمرار المساعي للتوصل إلى صيغة تفاهم بين طهران وواشنطن وإنهاء حالة التصعيد التي ألقت بظلالها على المنطقة. وتترقب الأوساط السياسية نتائج هذه الاتصالات خصوصا في ظل تمسك كل طرف بمواقفه، فيما يبقى نجاح المسار الدبلوماسي مرتبطا بمدى قدرة الجانبين على تجاوز نقاط الخلاف والتوصل إلى ترتيبات تضمن خفض التوتر ومنع تجدد المواجهة. في المقابل، أعلنت الخارجية الأمريكية اتخاذ إجراءات جديدة تستهدف مصادر التمويل المرتبطة بإيران في خطوة قالت واشنطن إنها تهدف إلى قطع قنوات التمويل غير المشروع والضغط على إيران. وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتواصل فيه الاتصالات الأمريكية الإيرانية بشأن إنهاء الحرب والتوصل إلى تفاهمات بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تركز على ملف الملاحة البحرية. وتشير واشنطن إلى إحراز تقدم في المباحثات مع تأكيد مسؤولين أمريكيين عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، بينما تتطلع الأطراف إلى تثبيت ترتيبات لوقف التصعيد وفتح المجال لمسار تفاوضي أوسع. أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين شاهين على أن الاستيطان والمستوطنين يمثلون جزءا أساسيا من سياسة ممنهجة تستهدف ضم الأراضي الفلسطينية وتهجير السكان، وأشارت إلى تسجيل أكثر من 11 ألف هجمة لجيش الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال الأشهر الستة الماضية أسفرت عن استشهاد 85 فلسطينيا وتهجير 26 تجمعا بدويا. ودعت الوزير المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عملية وعاجلة لوقف الانتهاكات وحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة المستوطنين، مشددة على ضرورة تكثيف التحرك الدولي لوقف العنف في قطاع غزة والضفة الغربية وحماية القدس ومقدساتها. هذا ويترقب الفلسطينيون نتائج المباحثات الإسرائيلية بشأن التحرك لصالح البدء بالمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة دون أن تتوقف الاعتداءات العسكرية والتي امتدت مع الاستيطان إلى الضفة الغربية والقدس.
1: يناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينت يوم الأحد تطورات الوضع في قطاع غزة، تحديدا الضغوط الأمريكية لجهة الدفع نحو وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين بهدف تهيئة الأجواء للبدء في المرحلة الثانية من وقف النار بما تشمله من دخول قوات دولية وشرطية إلى القطاع والبدء بتنفيذ خطة نزع السلاح. إسرائيل لم تعطي موافقتها بعد، والخلاف قائم بين وزراء حكومة بنيامين نتنياهو حول الأمر. أما حركة حماس فأكدت استعدادها لتنفيذ بنود الاتفاق مطالبة الإدارة الأمريكية بإلزام إسرائيل بالمثل. التحرك السياسي لم يغير من سلوك الجيش الإسرائيلي ميدانيا، إذ فتحت الدبابات والطائرات المسيرة نيرانها تجاه بلدة بيت لاهية في الشمال ومدينة دير البلح ومخيم البريش في المنطقة الوسطى ومدينة خان يونس في الجنوب، وأعلن عن إصابات بعضها بحال الخطر. كما دكت المدفعية الأجزاء الشرقية من مدينة غزة ومخيم المغازي، وسمعت أصوات تفجير ونسف المنازل في الجزء الشرقي من خان يونس. وتبقي سلطات الاحتلال قيودها على معابر غزة وتحرم السكان من احتياجاتهم الأساسية من الدواء والإيواء والغذاء والوقود، وعليه تزداد الأوضاع الإنسانية تدهورا. في القدس المحتلة واصل مستوطنون إسرائيل انتهاك حرمة المسجد الأقصى بدعم من قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة بير نبالة غرب المدينة. وعن الضفة الغربية فهي في مرمى الاستهداف العسكري والاستيطاني، إذ تم توثيق تصاعد خطير في التوسع الاستيطاني بمنطقة الأغوار. فمنذ العام 2023 تم بناء وتوسيع 50 بؤرة استيطان رعوي تتركز في مناطق أريحة والعوجة والأغوار الشمالية، وتم تهجير 30 تجمعا فلسطينيا قصرا من المنطقة مع هدم 800 منشأة والسيطرة بالقوة على 300 ألف دونم من الأراضي. وتسعى إسرائيل إلى ربط البؤر الاستيطانية بالمستوطنات في عمق الضفة بما يعزز السيطرة الإسرائيلية ويحول دون إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. الضفة شهدت اعتداءات من جانب جيش الاحتلال والمستوطنين. الجيش أغلق الطرق المؤدية إلى قرية يعبد غرب جنين وأقام حواجز عسكرية على الطريق الواصل بين رام الله وقراها الغربية. وأصيب فلسطين بالاختناق خلال اقتحام إسرائيلي لقرية المغير إلى جانب اقتحام قرية ترمس عيا، في وقت هاجم مستوطنون بدعم من جنود الاحتلال بلدة بيت عور جنوب رام الله، واقتحم آخرون بلدة دوما جنوب نابلس، وهاجموا تجمع فلسطين شرق رام الله وفي مسافر يطا بالخليل، وعمدوا إلى توسيع بؤرة استيطان في المنطقة، وجرف آخرون أراضٍ زراعية غرب مدينة نابلس، في مشهد يعكس إصرار إسرائيل على التصعيد ضد الأراضي الفلسطينية، والذي يستخدم انتخابياً ويروج لجمهور الناخبين الإسرائيليين تحت ما يسمى إنجازات يدفع الفلسطينيون ثمنها من حياتهم. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: في لبنان يواصل الجيش الإسرائيلي انتهاك وقف إطلاق النار بعد أن قصف بالمدفعية مناطق في الجنوب تسبب في أضرار بعدد من المنازل، كما حلق الطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء القطاعين الأوسط والغربي بجنوب لبنان. في الوقت نفسه توغلت قوات إسرائيلية في بلدة زوطر الغربية، إحدى المناطق التجريبية التي وضعت تحت سيطرة الجيش اللبناني بموجب الاتفاق الإطاري المبرم بين لبنان وإسرائيل. شنت روسيا غارات على المدن والموانئ والسفن الأوكرانية أسفرت عن قتلى ومصابين، فيما استهدفت أوكرانيا مصفاتين روسيتين تسبب في اندلاع نيران فيهما.
2: يوما بعد يوم تزداد وتيرة الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، تصعيد بات العنوان الأبرز في المواجهة بين الجانبين، هجمات بالصواريخ البالستية والمسيرات على مناطق مكتظة بالسكان، وأخرى تستهدف بنى أساسية من بينها موانئ ومنشآت الطاقة وسكك حديدية. وفي أحدث فصول التصعيد شنت موسكو هجمات استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف والمنطقة المحيطة بها، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص. وقالت السلطات في كييف إن هجوما بطائرات روسية مسيرة على مقاطعة بروفاري بمنطقة كييف أدى إلى مقتل 3 أشخاص، فيما قتل شخص آخر في قص 6 صواريخ استهدف البنى الأساسية في كييف. وأشارت وزارة الدفاع الأوكرانية إلى أن دفاعاتها الجوية أسقطت 135 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا من أصل 151 و6 صواريخ بالستية. وفي روسيا أصيب 5 أشخاص عندما اندلع حريق في مصفاة إليسكي للنفط في منطقة كراسنودار جراء حطام طائرة مسيرة أوكرانية أسقطت في الموقع. كما شنت أوكرانيا هجوما على مصفاة نفط في سيدران بمنطقة سمارا. وفي منطقة بيغرود قتل شخص وأصيب نحو 24 آخرين إثر هجوم أوكراني استهدف مواقع في المنطقة. وعلى الأرض قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت على قرية إيفانيفكا في منطقة خاركيف الأوكرانية. سياسيا، وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إلى صربيا في أول زيارة رسمية له إلى واحدة من الدول الأوروبية القليلة التي احتفظت بعلاقات مدية مع روسيا، في وقت تسعى بلاده لحشد الدعم الدولي لها بمواجهة تصعيد الضربات الروسية.
0: في العاصمة بلغراد تصدرت مسائل الأمن والطاقة والاتحاد الأوروبي والتعاون الاقتصادي مباحثات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، في وقت تسعى كييف إلى حشد الدعم الدولي لها بمواجهة تصعيد الضربات الروسية. وقال زيلينسكي إن أوكرانيا باتت بفعل هذه الضربات شبه اليومية تفتقر تقريبا إلى أي محطة حرارية سليمة بينما يقترب فصل الشتاء. واعتبر خلال زيارته الرسمية الأولى لصربيا أن الصواريخ الروسية تهدف بالضبط إلى جعل حياة الأوكرانيين غير قابلة للتحمل. من جانبه عبر الرئيس الصربي عن تشككه في قرب انتهاء الحرب الأوكرانية الروسية، وكذلك عن مخاوفه من أن العالم قد يشهد شتاء قاسيا آخر. ضرب الإعصار دولفين إقليم أوكيناوا في جنوب اليابان، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص وانقطاع الكهرباء عن 50,000 مبنى وإلغاء شركات الطيران الداخلية رحلاتها إلى المناطق المتضررة. وفي الصين أغلقت السلطات المدارس والمواقع السياحية الشرقية مع اقتراب الإعصار من اليابسة، ومن المتوقع أن يتسبب في هطول أمطار غزيرة، وهو ما يعزز خطر حدوث فيضانات شديدة وانهيارات أرضية. أما تايوان فألغت عددا من الرحلات الجوية، وأشارت التوقعات إلى هطول أمطار غزيرة في الأجزاء الشمالية من الجزيرة مطلع الأسبوع. اندلع حريق هائل في غابة قريبة من بحيرة جاردا في شمال إيطاليا، ما أجبر السلطات إلى أو على إجلاء نحو 200 شخص، وقضى الحريق على نحو 4,500 متر مربع من أراضي الغابات. وفي جنوب غرب إسبانيا اندلع حريق بعدما طال نحو 4,000 هكتار متأثرا بتغير اتجاه الرياح الذي يعقد عملية مكافحته. فيما أعلنت مقاطعة سامرلاند في إقليم كولومبيا حالة الطوارئ بسبب اندلاع حريق غابات سريع الانتشار، مما أجبر آلاف السكان على إخلاء منازلهم. وشهدت عدة أقاليم في كندا حرائق هذا العام أتت على قرابة 4,000,000 هكتار. في الهند ارتفع عدد ضحايا الفيضانات في ولاية أسام إلى نحو 100 وفاة وتضرر 10,000، كما تسببت الفيضانات في غرق أكثر من 10,000 هكتار من المساحات الزراعية بجانب الثروة الحيوانية، فضلا عن الأضرار في البنية الأساسية من الطرق واليسور والمنازل. وتشهد دول جنوب آسيا سنويا بين شهري يونيو وسبتمبر أمطارا موسمية تتسبب في فيضانات وكوارث طبيعية واسعة، خاصة في الهند وباكستان. لقي 13 شخصا على الأقل حتفهم إثر هجوم شنه مسلحون على قرية في إقليم منباسة بجمهورية الكونغو الديمقراطية قرب الحدود مع أوغندا، وأحرق المسلحون ونهبوا عدة منازل بالمنطقة التي يعصف بها العنف منذ سنوات بسبب الصراع على الرواسب المعدنية، ما أجبرت الهجمات السكان على النزوح بالرغم من مخاطر السفر إلى أجزاء أخرى من المناطق التي تشهد تفشيا سريعا لفيروس إيبولا. وإلى أخبارنا الاقتصادية، تجاوز حجم الاستثمار التراكمي في مدينة الصحارى الصناعية 2,300,000,000 ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وذلك بعد توقيع 39 عقدا بحجم استثمارات بلغ أكثر من 214,000,000 ريال عماني، في مؤشر على تنامي النشاط الصناعي وتعزيز جاذبية المدينة للاستثمار.
3: نحو 49 طلبا للاستثمار استقبلتها مدينة الصحارى الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن خلال النصف الأول من العام الجاري، نجحت في توقيع 39 عقدا منها بإجمالي حجم استثمارات يتجاوز 214,000,000 ريال عماني على مساحة إجمالية للمشاريع تبلغ أكثر من 1,100,000 متر مربع. وتجاوز إجمالي حجم الاستثمار التراكمي في المدينة الصناعية حالياً 2,300,000,000 ريال، كما ارتفع إجمالي عدد الشركات الموطنة إلى 497 شركة. ومن أبرز المشروعات التي وقعتها المدينة الصناعية بصحار عقداً لإنشاء مصنع للسيراميك مع شركة فوجيان مانشينغ للصناعات والاستثمار بقيمة 25,000,000 ريال عمانية، ويتضمن 3 خطوط إنتاج بسعة إجمالية تبلغ 90,000 متر مربع، عند اكتمال التشغيل 25% منها للسوق المحلية، فيما سيجري تصدير باقي الإنتاج إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والدول المجاورة، فيما يجري العمل حاليا على إنشاء مشروع الطاقة المتجددة، والذي يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التحول في قطاع الطاقة النظيفة بسلطنة عمان، ودعم مستهدفات الاستدامة والتنويع الاقتصادي التي تتبناها رؤية عمان 2040، وتبلغ القدرة الإنتاجية للمشروع 93 ميجاوات، ويأتي في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى تشغيل وإدارة شبكة توزيع الطاقة النظيفة بكفاءة عالية، إلى جانب تطوير منظومة متكاملة لحوكمة الفوترة وتقديم خدمات الطاقة للمستثمرين في المدينة الصناعية وفق أفضل الممارسات العالمية. وتعكف مؤسسة مدائن حاليا على تنفيذ عدد من المشاريع في المدينة الصناعية بصحار، أبرزها دراسة استشارية حول إعادة تأهيل البنية الأساسية القائمة والخدمات المساندة لمختلف المراحل، وكذلك الانتهاء من مشروع إنشاء البنية الأساسية في المرحلة السابعة، كما تسعى مدائن إلى تنفيذ حزمة من المشاريع الاستراتيجية خلال خطة التنمية الخمسية 11، منها تحديث الخدمات عبر برنامج التأهيل الشامل، ومشروع إنشاء مرافق ومباني خدمية متكاملة لدعم إدارة وتشغيل المدينة الصناعية، واستكمال مشروع الخدمات الاستشارية لمشروع إنشاء التجمع الاقتصادي المتكامل للألمنيوم، ومواصلة الحملات التسويقية لجذب الاستثمارات وتوطينها في مجمع الصناعات البلاستيكية لدائن، الذي يشهد نموا متسارعا مدفوعا بالطلب المحلي والإقليمي على المنتجات البلاستيكية المتنوعة.
0: أشارت النتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري إلى ارتفاع الأرباح الصافية لشركات التمويل المدرجة ببورصة مسقط بأكثر من 1% على أساس سنوي لتتجاوز 13,300,000 ريال عماني. سجلت معظم هذه الشركات أداء قويا مستفيدة من بيئة الأعمال النشطة.

قطاع في سلطنة عمان والتوجهات الحكومية لتنمية القطاعات غير النفطية وكذلك ارتفاع الطلب على المنتجات التمويلية. وأكدت شركات القطاع حرصها على تقوية مراكزها المالية وتحسين جودة الأصول وتقليل القروض المتعثرة، إضافة إلى بناء محافظ تمويل ذات جودة عالية ومستويات سيولة قوية، مع العمل على توسيع قاعدة التمويل وتقديم منتجات تمويلية تواكب تطلعات الزبائن من الأفراد والشركات. عالميا، ارتفع اجمالي احتياطات النقد الأجنبي في الصين إلى نحو 3.420 تريليون دولار بنهاية يوليو الماضي. وأفادت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين بأن الارتفاع الطفيف في الاحتياطيات يعزى بشكل رئيس إلى التأثيرات المجمعة لتقلبات أسعار الصرف والتغيرات في أسعار الأصول. كما أوضحت أن مؤشر الدولار الأمريكي تراجع خلال الشهر الماضي متأثرا بالظروف الاقتصادية الكلية العالمية والسياسات النقدية للاقتصادات الرئيسة، فيما شهدت أسعار الأصول المالية العالمية تحركات متباينة. حققت كوريا الجنوبية إيرادات بلغت 69 مليار دولار من تطبيقات الهواتف المحمولة الكورية على متجر جوجل بلاي حول العالم خلال العام الماضي. وبلغ عدد تنزيلات التطبيقات عالميا 1.8 مليار تنزيل. وأظهر التقرير أن كوريا الجنوبية أصبحت موطنا لإحدى أكبر مجتمعات مطوري التطبيقات في العالم، متصدرة قائمة الدول من حيث عدد المطورين النشطين، فيما أسهمت أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في رفع إنتاجية مطوري التطبيقات بنسبة 33%. شارك فريق عماني في بطولة أدوبي العالمية للتصميم الجرافيكي 2026 التي أقيمت في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وضمت طلبة ومبدعين في مجال التصميم الجرافيكي من مختلف دول العالم. وواكبت البطولة تحديات عملية ركزت على ابتكار حلول تصميمية وفق معايير تقيس الإبداع والابتكار وإدارة الوقت لخدمة المؤسسات غير الربحية والمشروعات المجتمعية. وتعكس هذه المشاركة منظومة المهارات الرقمية والمستوى الذي وصلت إليه الكفاءات العمانية في مجالات التصميم والإبداع الرقمي. وقبل ختام حصاد الليلة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيه من عناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية سنغافورة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. سلطنة عمان تستنكر الاعتداءات المتكررة على السفن في مضيق هرمز، وتشدد على تجنب أي أعمال تؤثر على المفاوضات المتعلقة بالملاحة البحرية. الرئيس الإيراني يؤكد تمسك بلاده بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وإجراءات أمريكية جديدة تستهدف مصادر التمويل المرتبطة بطهران. الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية وعاجلة لوقف الانتهاكات وحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة المستوطنين. حرر لكم حصاد الليل أحمد بن علي اللمكي، ونفذه على الهواء مباشرة محسن مسيف الحقاني، وكان معكم في قراءته طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم

يأتيكم يوميا، ساعة طربية من إخراج مريم العجيلية.

يأتيكم يوميا ساعة طربية من إخراج مريم العجيلية.

0: ساعة طربية.
1: ضيعتي عدلك، هو فيه مثلك، هو فيه مثلك يلي الحسن ظلك. ليه هالعطر انتي انفاسك دخون، وليه هالكحل وانتي ما غيرك عيون، وليه تفكيرك يكون انك تكوني دايم اجمل. انتي اجمل، انتي اجمل من جمالك، انتي اجمل من دلالك، من خيالك يلي كل افراح قلبي والحزن في المسافة بين فرقاك ووصالك. وليه يا القلب الحزون، وليه يا القلب الحنون تاخذك فين الظنون، ضيعتي عدلك. وليه يا القلب الحنون تاخذك فين الظنون، ضيعتي عدلك. هو فيه مثلك، انت ما غيرك عيون، وانا احبك وانت انفاسك دخول دخول. يلي احبك، ليه احبك او ليه ما احبك؟ وانتي علمتيني ان الحب كله اسئله ما تنتهي. ليه ما احبك وانتي علمتيني ان الحب لا غدا مثلك ابد ما ينتهي. يلي علمتك تكوني في ضعف ضعفك اقوى مني، ينتي ضحكاتك تغني وابتساماتك شعر، ينتي ضحكاتك تغني. وكل ما شفتك اصر انك اجمل من جمالك من دلالك، وتاخذك فينا الظنون. ليه يا قلب الحنون ضيعتي عدلك، ما فيه مثلك، انت ما غيرك عيون، وانا احبك وانت انفاسك دخول دخول. على حبك انا بقفل ابوابي، وبطيوفك انا بسقي اهدابي. يا انت احبابي صدقي قلبي لك وحدك، صدقي اقوى على بعدك دقايق بس دقالي. يا ظلي يا داري يا أجمل أفكاري، تظلميني لو تقولي إني عاشق بس عاشق. يلي وحدك تسمعي صمتي وكلامي، يلي ضيك أتعب همومي وظلامي، صدقي اللي في قلبي لكي أكبر من أفكار القصايد والحكي. صدقي إنك أجمل في عيوني من جمالك من دلالك من خيالك. لا يا القلب الحنون لا تأخذك فيني.

0: ما لحبي وحبك وعدي ومكتوب لأحبك
1: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
2: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
1: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
2: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
1: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
2: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
1: هو الذي يعيش طويلا
2: في ذاكرة البشر.
1: أجمل الكتب،
2: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
1: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
2: أجمل الكتب.
1: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
2: أجمل الكتب.
3: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو برنامجنا أجمل الكتب، الذي نقرأ فيه أجمل الكتب الحديثة والقديمة ونقدمها إلى القارئ.
4: لقد ذهبنا إلى المكتبات الكبرى واكتشفنا أن مثل هذا البرنامج يحتاج إلى مئات السنين كي نقرأ كل هذه الكتب الموجودة في المكتبات.
3: لكننا نقرأ الأجمل، نقرأ القليل، كي تبقى ملايين الكتب الجميلة في حاجة إلى أن تقرأ من جديد.
4: وتستمر الحلقات، وهذه حلقة عن رواية للكاتب الأمريكي الراحل كيرت فونغوت.
3: ترى من يكون فونغوت؟ وما هي أجمل رواياته؟ وماذا عن سيرته الذاتية؟
4: إنه أحد الكتاب النادرين الذي حلق في مرحلة أدبية مهمة اسمها الفونغوية.
3: وأن تكون فونغوية لدى الأمريكيين تعني أن تخرج نغمة العازف بمزيج من أشياء عديدة، من المزاح الأسود والفانتازيا الوردية والتخيل الملتهب للخيال العلمي،
4: وأيضا رقة المرارة لقلوب اليسار الجريحة في الوجود.
3: يقول كيرت فونغوت في أحد أحاديثه الصحفية:
4: أنا رجل مسالم إلى حد بعيد، لا أناضل أبدا كي أنقذ حياتي. وقد يتساءل الناس، وإذا هدد ابنتك الصغيرة الشقراء حدث اختطاف من أحد المتعصبين وهو يضرب ببلطته،
3: سوف يردد الكاتب آنذاك:
4: سوف أنزلق بين ابنتي والبلطة، على كل فأنا في 58 وسأترك كل شيء خلفي.
3: هذا ما قاله فونغوت وهو في 58.
4: كيرت فونغوت مولود في ولاية إنديانابوليس في 11 من نوفمبر في عام 1922، وهو من عائلة تنحدر من أصول ألمانية.
3: وهو الابن الأصغر لأب مهندس، وكان أخوه عالما في الفيزياء، واستطاع أن يخترع السحب الصناعية الممطرة.
4: ماتت أخته وهي في 40 من عمرها إثر إصابتها بالسرطان، فتولى كيرت تربية أبنائها الثلاثة إلى جوار أبنائه.
3: درس فونغوت الكيمياء الحيوية وعلوم الأنثروبولوجيا والأدب، ووقع في أسر الألمان أثناء الحرب العالمية الثانية.
4: تأثر بشدة من إلقاء القنبلة النووية فوق هيروشيما، فقام بكتابة أكثر من رواية حول هذا الموضوع، من بينها المذبح رقم 5 ومهد القط.
3: بعد أن انتهت الحرب، عمل كيرت فونغوت صحفيا في شيكاغو سيتي نيوز، وبدأ حياته بتأليف القصص القصيرة.
4: نشر روايته الأولى عازف البيانو عام 1952، وتتابعت أعماله الروائية التي من أهمها فريسة المشنقة،
3: ورواية صيحة في صحراء مانهاتن وإفطار البطل.
4: لعل أشهر أعماله على الإطلاق هي روايته المذبح رقم 5، وقد بلغت من الشهرة أن تحولت إلى فيلم حصد العديد من جوائز الأوسكار.
3: سوف نتوقف عند هذه الرواية المهمة. في رواية المذبح رقم 5 للكاتب كيرت فونغوت، نرى مأساة جندي أمريكي سابق أصابه الهذيان إثر قذف مدينة درسدن بالقنابل.
4: درسدن هي المدينة التي أسر فيها كيرت في فبراير من عام 1945، وقد مات فيها أكثر من 135,000 جندي، أي أكثر من الذين ماتوا في هيروشيما.
3: لذا اتجه خيال الكاتب يوما بعد يوم إلى كوكب غير موجود، كوكب بعيد لا يراه أحد سواه، وبدأت علاقة تخاطر بينه وبين سكان هذا الكوكب المسمى سيريس.
4: أما روايته فريسة المشنقة فهي تنتمي إلى أدب الخيال السياسي الذي يعد أهم أفرع الخيال العلمي.
3: نحن أمام رجل يدعى والتر شروبك، تخرج من جامعة هارفارد، لقد بلغ سن 68 من العمر، عاش كل حياته في سنوات القرن العشرين.
4: اعتنق الشمولية في الثلاثينيات وأصبح بيروقراطيا في عهد روزفلت، ثم جند في الجيش وأدين في محاكمات نورمبريغ،
3: ثم عمل مستشارا للرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون وأدين في فضيحة ووترغيت. لقد أصبح شاهدا على عصره ويقول:
4: أشعر دوما أنني أشاهد كوميديا موسيقية.
3: في هذه الرواية يروي فون غوت حكاية شتروبيك بأسلوب أشبه برواية الأساطير، رغم أنه يتحدث عن شخصيات واقعية عاشت بيننا ولا تزال تؤثر فينا.
4: سلفادور دالي، جين.

0: شتروبيك هو بطل رواية فريسة المشنقة للكاتب الأمريكي كيرت فونغوت، هو أشبه بطائر سجين لأشياء عديدة.
1: لقد سجن عقب محاكمات ووترغيت بعد أن عمل مستشاراً لريتشارد نيكسون في شؤون الشباب، وأصبح يملك مليون دولار في صورة سندات.
0: بعد أن يخرج من السجن يعمل ناقداً في صحيفة نيويورك تايمز أكبر الصحف الأمريكية.
1: يرى أن أكبر المتآمرين في ووترغيت لديه الكثير من الذكريات والمعلومات عن نيكسون.
0: كانت ابتسامته تجعلني أفكر دائما في الزر الوردي الذي جاءه كهدية.
1: إنه مثل الأصدقاء الشباب، خرج في ظل إحدى الأسر الثرية، أحب فتاة مناضلة تدعى كاثرين أولونوي، وناضل من أجل مصالح العمال والنقابيين في السنوات التي اعتنق فيها الشمولية.
0: يقول عن هذه المرحلة إنه في التاريخ الأمريكي فإن التاريخ الثقافي أشبه بمجموعة من الحكايات الجريئة لا نتكلم عنها كثيرا.
1: يبدو الجو حارا، وحياة شتروبيك تشبه حلما متيقظا لرجل شريف يكتشف أن كل من حوله ينتمي إلى المؤسسات السرية.
0: هذه المؤسسة تديرها غراهام التي تترك بصماتها على حياة كل من يحوط بها، لقد كانت زميلته يوما في جامعة هارفارد.
1: إنه أشبه بالاقتصاد الأمريكي هيوارد هيوز المليونير الذي عاش في غرفة منعزلا عن المجتمع، ومع ذلك فقد اشترك في بناء هذا المجتمع دون أن يتصل به.
0: يقول شتروبيك معلقا على ما يحدث من حوله في مدينة نيويورك: لا يوجد سبب يجعلنا نوجد فوق الأرض، نحن الذين ابتدعناها.
1: أما فونغوت فيقول:
0: هذه البلدة فعلا مزعجة للكاتب، ولكن أعتقد أن الكتابة هي سم بطيء المفعول، يمكن أن نفكر فيما نكتبه منذ 30 عاما.
1: ما زلنا نتحدث عن روايات الكاتب الأمريكي كيرت فونغوت، والآن نقدم روايته صيحة في صحراء مانهاتن.
0: إنه يتناول موضوعا سياسيا آخر من منظور خيالي، حيث يتنبأ بانهيار الولايات المتحدة ويتناول السيرة الذاتية لآخر رئيس سيحكم أمريكا قبل انهيارها.
1: إنه يبدو مثل جيبون الذي كتب عن سقوط الإمبراطورية الرومانية، قرأ جيبون الماضي، أما كيرت فونغوت فهو يقرأ القادم، مستقبل قد لا يأتي وقد يأتي.
0: إنه يصف بلاده وقد صارت أطلالا، كل الآليات تكسرت، الآلات التي صنعتها الحضارة والتي عمل عليها الموظفون.
1: يهرب الناس إلى أطلال منهاتن حي نيويورك الشهير الذي صار جزيرة للموت، أما الرئيس الأخير فاسمه أوبو، عليه أن يخضع لحكم ملك الميشيمان ولدوق أوكلاهوما وفرسان البحيرات الكبرى.
0: إنها نهاية الأمة الأمريكية، لم تعد توجد أسر كثيرة ولا أناس.
1: يقول الكاتب معلقا على هذه الرواية:
0: على الكاتب أن يروي قصة الغباء البشري حتى يتعلم الذين على قيد الحياة في أي نعيم هم يعيشون.
1: لقد رأينا إذن أن الكاتب يمزج الواقع بالخيال، فهو يروي أحيانا حكايات ممزوجة بالخيال العلمي أو بأجواء الفانتازيا،
0: لكنه لم يكن واقعا بنسبة 100%.
1: للسيد إيلوت روز واتر، ورئيس شركات الصابون الذي يود أن يحقق لنفسه سعادة غريبة.
0: هناك في صالة التلفزيون خلف زجاج العربات وسيارات المطافئ هناك نوعان من الفراشات.
1: يظل والتر قابعا في مكانه، يقرأ مجلة ناشونال جيوغرافيك ويرد على كل النداءات.
0: هذا هو حاله وتلك هي وظيفته، إنه يعرف كل شيء وكل الأصوات وكافة الأسرار، ولا أحد يعرف مثل ما يعرف هو.
1: في رواية مهد القط لفونغوت يعزف الكاتب على نغمة روايته الأولى المسلح رقم 5، فهناك صحفي يدعى جونات يود أن يعرف ماذا حدث في نفس اليوم الذي ألقيت فيه القنبلة فوق هيروشيما.
0: ماذا كان العلماء الذين اشتركوا في صنع القنبلة يفعلون في نفس اللحظة التي ألقيت فيها القنبلة؟
1: يسأل العالم هونيكر عن مشاعره، فيرد الرجل بعبارات باردة للغاية ويقول:
0: سيرى العلم كيف تتغلب

0: الخطيئة.
1: لقد مات هونيكر بعد أن حصل على جائزة نوبل.
0: يرى الكاتب إذن أن جائزة نوبل قد منحت للقتلة من العلماء.
1: لقد مات هونيكر في ظروف غامضة وترك اختراعه الأخير المسمى الثلج 9 لابنتيه فرانكلين وأنجلا.
0: لقد استخدم هونيكر النقود التي حصل عليها من حصوله على جائزة نوبل في الفيزياء كي يصرف على ابتكاره المدمر.
1: فإذا كان نوبل قد اخترع الديناميت، فإننا هنا أمام عالم أخذ النقود من الجائزة كي يبتكر اختراعا مدمر.
0: لقد وصلنا الآن إلى بيت القصيد، فجائزة نوبل قد لا تذهب إلى كاتب ينتقدها ويصفها أنها شاركت في صناعة أدوات التدمير.
2: القراءة بالنسبة للإنسان
3: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
2: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
3: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
2: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
3: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
2: هو الذي يعيش طويلا
3: في ذاكرة البشر.
2: أجمل الكتب،
4: أجمل الكتب.
3: إعداد محمود قاسم.
2: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
3: أجمل الكتب.
2: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
3: أجمل الكتب.
5: إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. سلطنة عمان تستنكر الاعتداءات المتكررة على السفن في مضيق هرمز، وتشدد على تجنب أي أعمال تؤثر على المفاوضات المتعلقة بالملاحة البحرية. الرئيس الإيراني يؤكد تمسك بلاده بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وإجراءات أمريكية جديدة تستهدف مصادر التمويل المرتبطة بطهران. الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عملية وعاجلة لوقف الانتهاكات وحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة المستوطنين. قتلى ومصابون مع استمرار الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وكييف تسعى إلى حشد الدعم الدولي لمواجهة التصعيد. إعصار دولفين يجتاح جنوب اليابان برياح وأمطار قوية، وإغلاق المدارس والمواقع السياحية شرق الصين مع اقتراب الإعصار. أكثر من 2.3 مليار ريال عماني حجم الاستثمار التراكمي في مدينة صحار الصناعية بنهاية النصف الأول من العام الجاري. وارتفاع الأرباح الصافية لشركات التمويل المدرجة ببورصة مسقط بأكثر من 1% للنصف الأول من هذا العام. كانت هذه أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

أخباب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: اصرخ اشق هدومي، انا يشتكي عليها الحرامي المنتف، انا يوقفني بالمحاكم.
1: ما يخالف يما، ما يخالف هدي اعصابك، كل شيء بالتفاهم يصير.
0: روح زين، روح زين، واللي يرحم والديك. اي تفاهم هذا؟ اي تفاهم هذا؟ ما يفيد معاه تفاهم، هذا حيوان ناطق. لكن انا اعرف شلون اخليه يصير بني ادم.
1: ايوه،
0: ان ما خليت الناس تتطمش عليه بالمحكمه ماني معويمر. اذا ما خليت عرقك يهطل يا صويلح يا ابو العيش يا المنتف، اما نقعتك وقسلتك وفحتك على جدر ما يشيلون نفرين. ما نسويره مرت فايزه ابو خيط، ما نسويره مرت فايزه ابو خيط.
2: ما يصير خال عمرك، ما يصير.
3: صدقني يا صالح، موضوعك هذا أنسب وأصلح موضوع للنشر.
2: تبيني أنشر مشكلتي بالجريدة يا أبا جميل؟
3: وليش لا؟ شو المانع؟
2: مطال عمرك لا تنسى أنا داخل معاه بمحاكم وقضايا ومشاكل، وهذا شيء مو من صالحي طال عمرك.
3: بالعكس بالعكس، هذا لصالحك. قول ليش؟
2: قلنا ليش؟
3: أنت بتستفيد من آراء القراء.
2: نعم،
3: كل واحد بيعطيك حل، وكل واحد بيوصف لك طريقة.
2: نعم،
3: وكل واحد بيقول لك قول كذي وسو كذي. وانت بهالطريقة تكون ضربت عصفورين بحجر. القضية لصالحك، وآراء القراء أيضا بتكون لصالحك. ها؟
2: أدرك ما وصلت لمنصب رئيس التحرير عبث.
3: بس شوف.
2: نعم،
3: شو تقول بالفكرة أولا؟
2: فكرة معقولة ومقبولة طال عمرك.
3: بس أكو شغلة واحدة بس ولازم تنتبه لها.
2: شني طال عمرك؟
3: شوف، الخوف من شيء واحد يا صالح.
2: شنو؟
3: خوفك من زوجتك تنقلب ضدك وتوقف مع أمها وتقول حق القاضي وهو اللي طردني من البيت.
2: أنا
3: أقول مجرد احتمال، واحتمال وارد في الذهن، خصوصا وأنا ملاحظ من كلامك إن زوجتك واقفة مع أمها مو معاك.
2: صحيح،
3: على هالأساس أنا متوقع هالشي هذا يصير.

0: عند الشدايد تلقاني يا ولد اختي، انا خالك خالك لو خلت الدنيا من الناس تلقاني كذلك، انا خالك اللي لي طريت اسمي تلقاني كذلك، انا جاسم الدامه تلقاني في اي وقت واي زمان واي مكان كذلك، لاحظ كيف؟
1: قولوا فعل يا خالي كذلك، قول.
0: افا عليك يا ولد اختي، يشتكون عليك ولا تقول لي كذلك؟
1: خالي ما اشتكوا علي.
0: عيلها؟
1: انا اللي شكيت عليهم.
0: كفو، سبع كذلك، عافية عليك يا ولد اختي، الحين طلعت ريال وعلى خالك كذلك. ولا هذيلا كفو، واحد مثلك انت يناسبهم، لازم يتشرفون ويفتخرون فيك كذلك، لاحظت كيف؟
1: لاحظت يا خالي، كل كلام اللي قلته حلو قند، انا كل هدفي الحين انك توقف معاي لما انتصر عليهم.
0: بتنتصر عليهم ان شاء الله. وانت ما تقول لي ليش ليه الحين متمسك فيها كذلك؟ يا اخي عندك العالم كله بنات حمايل. اسمعني اسمعي يا سويلح، بنت خالك بنت اصل وفصل ومنك وفيك كذلك، لاحظ كيف؟
1: بنتك؟
0: اي
1: المينونه؟
0: ها.
1: على كل حال يا خالي، كلني دني النار يا مقرصه،

0: اليوم موعد الجلسة اليوم. اليوم بشوي شوي بشوي شوي هذا ولد المشوي قدام القاضي. أبا خليه ما يسوى بيزة ولد هالشاذي ولد الشاذية.
1: يا يما أنا من رأيي نحط لنا محامي.
0: شحقة؟ المحامي لسانه أطول من لساني؟ شحقة المحامي؟
1: علشان يا يما
0: علشان شنو؟ عشان ندافع عنه مو هو كذي؟
1: يعني
0: لا عيوني له أمك عندها لسانه الجبل. أنا مستعدة أوقف له وأوقف حق يد اللي يابه حق عشرة من نمونته.
1: مو حنا بصراحة يما مو متعودين على المحاكم عوار الراس.
0: يا حدين احنا بدنا مواصلين مع هذا بنتعود على المحاكم من الحين. هذا ما افتكر بنوصل البر الامام معاه. هذا مبين عليه بمرمرنا تمرمر، لكن انا لا بالمرصاد، انا له بالمرصاد.
1: انا بصراحه يمه بصراحه ما اقدر اروح المحكمه.
0: ليش؟
1: ما ادري شلون، ما احب دشه المحكمه، اخاف اشوف القفص قدامي.
0: نعم انت شايفه قفص حمام قفص وادم، اي قفص هذا؟ اي قفص
1: للاتهام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت الجلسة.
1: قضية رقم 1، صالح خليفة أبو العيش.
2: موجود طال عمرك.
1: ونادرة فايز الخير.
3: مو موجودة.
0: أين صالح خليفة؟
2: أنا طال عمرك صالح خليفة.
0: أنت الزوج؟
2: أي نعم أنا الزوج.
0: أنت الزوج؟
2: أي نعم أنا الزوج.
0: وأين الزوجة؟
3: الزوجة في البيت يا حضرة القاضي.
0: ومن أنت؟
3: أنا أمها.
2: هذه الذيبة.
4: ولماذا لم تحضر هي؟
3: ما تقدر تحضر يا حضرة القاضي، وارمة من الطق اللي طقها. يا عيني عليها، جسدها كله مورمة من الطق اللي طقها. يا حضرة القاضي ضربها.
2: ها، شو الحج هذا؟
3: حتى من آثار الضرب لسانها مربوط، ما تقدر تتكلم.
2: حضرة القاضي، لا تصدق هالشاحنة هذه، ترى كذابة.
0: حسنا، هل معك تقرير طبي يفيد بما تقولين؟
3: يا حضرة القاضي، ما راحت الطبيب.
0: إذن سوف يتم عرضها على طبيب مختص.
2: يحيى العدل، يحيى العدل، والعدل يحيى.
3: الحين أنا مرش كبري، ما تصدقني؟ أتصدقون كلام الطبيب؟
0: هذه إجراءات احترازية ولا داعي للاعتراض عليها يا امرأة.
3: حرة. أنا بنتي ما أرضى دكتور يكشف عليها. يبونها دكتورة.
0: حسنا، تعرض على طبيبة مختصة. جميل أم لا؟
3: إيه جميل.

0: يما وليس الامر تيما بس
1: صبري صبري صبري بعد بعد زياده بعد شويه شويه شويه شويه بعد اي اي اي اي
0: اي اي بس
1: صب صب صب اي تحمل تحمل كذا كم دقيقه
0: حيل بس وليس انت جبتك فين بس يما بس
1: يعني عشان الحين خلتي الطبيبه خلتي
0: حرام عليك يما حرام اللي تسوينه فيني
1: يعني شلون بالله تبين الطبيبه تكشف عليك وما تلقى اثار الضرب علشان اطلع انا كذابه قدام القاضي ويحكم علي لا فوق هذا تخسرين القضيه انتي وترجعين حق هالشاذي اللي عاملك مثل ما يعامل القنن
0: وانا شنو ذنبي تطقيني هالطقه يما مت
1: علشان يا مخربله تبين عليك اثار الضرب ويخسر القضيه ولا يمكن بعد يسجنونه ان شاء الله

0: القاضي ظالمة.
1: ظالمة وبس يا أبا جميل. لكن مع هذا القاضي طلع خوش ريال. قال عرضوها على الطبيب وإن شاء الله إن شاء الله يا رب يخيب رجاحها.
0: أنا والله الحقيقة أنا خايف يدبرون مؤامرة ضدك.
1: مؤامرة؟
0: إيه؟ الأم هذه حية حية رقطة مسمومة، من الصعب أنك أنت تمسكها من راسها، وإذا لدغتك ما تنجى من لدغتها. إيه؟
1: يعني قصدك الطق بنتها وتخلي أثار الضرب واضحة؟
0: إيه ليش لا؟ كل شيء توقع منها. أنا يا صالح بحكم عملي في الجريدة، وبحكم اطلاعي على مجمل القضايا اللي توصلنا من هني ومن الخارج عن طريق وكالات الأنباء، لقيت معظم جرائم التعذيب والغش والاحتيال على القانون أبطالها من النساء، وبالذات النساء الكبار في السن اللي بعمر عمتك أم زوجتك.

0: ايش اسوي؟ ايش اسوي؟ اقول حق القاضي امي ايه اللي طقتني، بس اخاف القاضي يعاقب امي، وانا ما ودي اشوفها تعاقب. وان سكت بيعاقبون صالح وهو بريء ما له ذنب. زين ايش اسوي؟ شنو الحل؟ ماكو الا اقنع الطبيبه انها تكتم السر بيني وبينها علشان ما حد يتعاقب فيهم، لا امي ولا زوجي. وانا اتحمل نتيجه الاصرار ما دمت انا السبب في المشكله.
1: محكمه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت الجلسه.
1: القضيه المؤجله رقم 1 صالح خليفه ابو العيش.
3: نعم.
1: ونادره فايز الخير.
3: موجود طال عمرك.
2: وين نادره؟
4: انا امها انوب عنها.
2: اها حسنا. التقرير الطبي يقول يا سيد صالح بان المدعوه نادره فايز الخيط مصابه برضوض وكدمات وبعض الجروح السطحيه في الوجه والذراع الايسر.
3: شلون؟ حرام حرام والله يا حضره القاضي، حرام. انا ما مديت يدي عليها، والله العظيم ما مديت يديني عليها.
2: من اللي اعتدى عليها بالضرب؟
4: انا يا حضره القاضي.
3: انت شلون انت يعني؟
4: نادره.
2: من انت؟
4: انا نادره فايز زوجة صالح خليفة.
3: اي نعم طال عمرك هي زوجتي هذه.
4: انت شايبك المحكمة؟ ومنو قالك؟ قالك الطبيب لا تحركين من الفراش؟
2: سكتي يا مرة ولا تتكلمين الا باذن. تعالي يا بنتي. هذا الريال المدعو صالح خليفة وهو زوجك؟
4: اي نعم. اي نعم يا حضرة القاضي.
3: اي نعم هي زوجتي وانا زوجها. اي نعم.
2: زين، هل اعتدى عليك بالضرب المذكور اثاره في التقرير الطبي هني؟
4: اي لا. لا.
3: إيه لا.
2: سكوت. عيل منو اللي اعتدى عليك بالضرب؟
5: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: أجفيتني الخل وسليت وانكرت عهد الماضي وياك، وشياك مني اللي تعديت، ضرب الهوى وخلفت ممشاه.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
2: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب، لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
5: طبعا تعريف الصداع، إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
0: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة الواحدة ظهراً، يعاد الجمعة الساعة الثامنة مساءً.
6: تحدق بصرك بشكل آسر متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة.
7: حديث البيئة.
6: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.
8: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة بشكل بسيط عن شجرة المطاط أو الربل التي تنمو في الغابات الاستوائية، أغلبها في دولة البرازيل موطنها الأصلي، واستخدمها الإنسان بشكل فعال للحصول على لصناعة عجلات السيارات ومختلف أنواع الاستخدامات الطبية المختلفة، سواء كانت قفازات أو عجلات سيارات أو عجلات طائرات وغيرها، وكان لها دور كبير جدا في دفع عجلة التنمية والسرعة على كوكب الأرض. وهذه الشجرة كما ذكرنا في الحلقة السابقة لها متطلبات خاصة، تحتاج إلى كمية كبيرة من الأمطار، رطوبة مستمرة، وإلى تربة قابلة للتصريف. وتحدثنا أيضا عن التربة الموجودة في محافظة فار، التربة الطينية التي يصعب عليها التصريف، لذلك ليست كل الأشجار يمكن أن نزرعها في محافظة فار. البعض يعتقد أنه كل الأشجار ممكن أن تزرعها في منطقة الخريف في محافظة فار، وأغلب الأشجار، حتى البعض يتساءل عن أشجار العود لماذا لا تزرع في محافظة فار، عن الشجر الفلاني يعني الشجر الفلاني، ويعني البعض يتناسى إنه هذه الأشجار لها اشتراطات بيئية معينة، لها متطلبات مياه كمية معينة من الماء، لها متطلبات معينة من التربة، سواء من قوة التصريف وقوة حفظ الماء، لها متطلبات معينة من الرطوبة، لها متطلبات معينة من الرياح، وكل هذه العوامل هي التي تشكل ملامح الكائنات الحية في بلدها الأصلي. لذلك النباتات الصحراوية كلها أغلبها متشابهة، لما تشوف نبات تقول هذا النبات شكله صحراوي، قليل الورق، كثير الشوك، متجذع، سميك، يحاول أن يحافظ على الماء، مثل يعني الكائن الحي الخايف من فقدان الماء يفقد حياته، فتجد حريص على الماء. والنباتات التي تعيش في الغابات المطيرة لها حرية أكبر، في أوراق أكبر، غصن أكبر، يعني طول أكبر، لأنه عندها موارد كافية وتتنافس للحصول على مورد آخر وهو الضوء. وهذا التنافس يجعل النباتات تصل للارتفاعات 100 متر، يوجد الماء، الموارد موجودة، لكن الضوء غير موجود، فللحصول على الضوء يجب أن يرتفع النبات إلى ارتفاعات عالية جدا، لكن هنا عندنا في محافظة فار الضوء متوفر، فلماذا يرتفع النبات؟ عندنا الرياح الجنوبية الغربية والرياح الشتوية أيضا تساهم في تحجيم نمو النباتات، لذلك إذا يعني تم استخدام نباتات من غابات أخرى وزرعتها هنا قد ترتفع إلى ارتفاعات كبيرة ثم تنقطع مباشرة عندما تأتي الرياح تكسرها، وهي ما عندها الاستعداد إنه في رياح قوية فلازم يكون عندي جذع قوي. فلسفة خاصة وجينات وراثية قديمة جدا، هذه الجينات الوراثية تتحول إلى سلوك النبات في في نموه وفي أوراقه وفي تعامله مع الظروف البيئية المختلفة، وهذا يسمى أيضا التكيف، كيف يتكيف النبات مع الظروف المختلفة ويورث أيضا صفاته للأجيال القادمة. فهذه شجرة المطاط لها ميزة مختلفة جدا، تتمثل بالكمية الهائلة من الأمطار المطلوبة وأيضا التربة القابلة للتصريف. ومع ذلك صحيح أنه أصلها من الأمازون، لكن مزارعها الكبرى توجد حاليا في جنوب شرق آسيا، خاصة في تايلاند واندونيسيا وماليزيا وفيتنام. وتعود هذه النقلة النوعية إلى القرن التاسع عشر 1876، عندما نقلت بذور شجرة الربل من البرازيل إلى الحدائق النباتية الملكية في كيو ببريطانيا، ثم أرسلت الشتلات إلى آسيا حيث نجحت زراعتها على نطاق واسع. وطبعا لا يبدأ جمع العصارة من الشجرة الصغيرة، بل ينتظر ما يصل إلى 5 سنوات ثم يصبح جذعها بالحجم المناسب لتجميع هذه العصارة. وهذا الموضوع يأخذنا إلى الشاي. الشاي كان مشروب صيني فاخر وكان محظور على العالم، من أراد الشاي يشتري من الصين فقط، حتى تمكن أحد الإنجليز من تحريب غصن شاي إلى الهند. كانت الهند أيامها تحت الاحتلال البريطاني، وقام الإنجليز بزراعة الشاي في الهند، ثم انتقل بعدها إلى سريلانكا، ولان يقال الشاي سيلاني، وانتشر بعدها إلى العالم وكأنه من سيلان، في حين أنه موطن الأصلي كان في الصين، وانتشر حول العالم بدرجة كبيرة جدا. وهذا هو حال المنتوجات الزراعية المختلفة التي كان لها أصل معين، ثم انتشرت بالعقل بالذات وزرعت حول العالم. وهذا الأمر أيضا يأخذنا إلى زاوية مختلفة جدا تتعلق بأشجار اللبان في محافظة ظفار. أشجار اللبان في محافظة ظفار قد يتم نقلها، زرعت في مختلف المواقع حول العالم، وقد يتم تشكيل وزراعة يعني مزارع كبيرة جدا في أي دولة، ويتحول مصدر اللبان إلى دول مختلفة، ويقال في مرحلة زمنية معينة أنه هذا اللبان من الدولة الفلانية أو الدولة الفلانية أو المنطقة الفلانية، كما هو الحال الآن نقول الشاي السيلاني الممتاز، هذا الشاي يستخرج من سريلانكا، في حين أن الشاي في الأصل هو شاي صيني وليس سيلاني. وهذا الأمر ينطبق على وضع أشجار اللبان حاليا، هل ستستمر أشجار اللبان بالصمود في جنوب الجزيرة العربية واستكمال مراحل نموها والحفاظ على جيناتها الوراثية هنا؟ وهذا الأمر أيضا له منظمات دولية مثل الوايبو التي تحافظ على الملكية الوراثية للكائنات الحية. وفي قضايا مختلفة حدثت، سواء كان في موضوع البسمتي بين الهند وباكستان مع دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
6: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك.
1: المستكشف الرقمي.
2: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
1: المستكشف الرقمي
2: مع عبد الله البحراني.
0: الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارئ أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
3: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن 16 لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضاً عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
4: سوحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. بعد احتلال مسقط من قبل البرتغاليين وارتكابهم الجرائم بحق المدينة ومقدساتها وأهلها، ذهب وفد من ثوار المدينة إلى الرستاق للاجتماع بأهالي الرستاق ونزوة والباطنة وصحار والظاهرة. وبعد نقاش طويل ومفيد طرح أحدهم السؤال المهم:
1: كيف نعد العدة لهذه المعركة الصعبة ضد الاحتلال؟
2: الدعوة الصالحة بما يأمره ديننا الحنيف وتوعية الناس بخطر البرتغاليين على النفس والعرض والمال والأخلاق والدين والتجارة.
3: هنا يأتي دور العلماء الأجلاء والقضاة والمعلمين ورجال الدين والشعراء أيضا.
4: أتفق معك، ولكن يجب أن يكون لنا خلايا في الرستاق ونزوة والظاهرة والباطنة،
5: وعلينا استخدام كل الأسلحة المادية والمعنوية،
3: ولا تنسوا جمع المال، إنه ضروري وهام.
1: لن يقصر الناس إن شاء الله.
2: عرفنا طريقة التوعية وتهيئة النفوس وشحنها بالعزيمة والإيمان، ولكن كيف ستكون المقاومة؟ أول ما يجب أن نقوم به هو شل عمل المستعمر الدخيل.
6: وكيف سيتم ذلك؟
2: أولا نضرب بقوة على يد كل من يتعاون مع العدو ونعامله بشدة كأنه عدو مثله. ثانيا الإضراب الشامل، وسوف نحاول أن نوسع ليشمل جميع الموانئ من مسقط إلى البصرة والخليج العربي.
6: رائع رائع، سوف يضطرب العدو ويهتز، ولن تجد سفن البرتغاليين من يأويها أو يقدم لها المؤنة والطعام.
4: مهلا مهلا أيها الأخ، يجب دائما ألا تجرفنا الحماسة أبدا، بل علينا أن ننظر بواقعية وموضوعية إلى كل الأمور. عندما ننجح يجب أن ندرس أسباب النجاح، وعندما نفشل يجب أن ندرس ونعي أسباب الفشل.
2: علينا أن نقر ونعترف بأننا اليوم ضعفاء، ونحن الآن نخطط معا للوصول إلى القوة.
4: ومتى بدأنا نصل إلى القوة؟ فسوف نبدأ بخطوات تحرير الوطن.

0: وبدأ الشباب المجاهدون بالعمل، فقاموا مراكز للتوعية وأخذوا يهزون الشعب النائم ويوقظونه من غفوته الطويلة، ويغرسون في النفوس بذور الجهاد وضرورة توحيد الوطن. وقد قيض الله لهذه الحركة الثائرة الشيخ المؤرخ الفقيه العالم أحمد بن مداد بن عبد الله الناعبي من مدينة نزوة، فقد كان لا يخشى في الله لومة لائم.
1: أنا أطالب باستقالة الإمام محمد بن إسماعيل فورا، لأنه قصر وتخاذل في الدفاع عن الوطن. لقد كان قابعا في حصنه حين كان البرتغاليون يحرقون المدن ويهدمون المساجد ويجدعون الأنوف ويستبيحون الحرمات.
2: لم يكتفي هذا الإمام بهذا التخاذل، بل قام بالتفريق بين أجزاء البلاد.
1: الشرع والدين يقولان بأنه لا يجوز أن يبقى إماما وقد احتلت مدن الساحل أمام بصره وسمعه وهو صامت ساكت.
3: لكن الإمام منيع في حصنه وحوله العساكر والجنود، ولن يستجيب لمطالبكم.
1: علينا إذن أن نمتنع عن دفع الضرائب والزكاة له، ونحرمه من المال الذي هو مصدر القوة. واعلموا يا إخوان أن خطر البرتغاليين ليس تجاريا فقط، بل هو خطر سياسي وديني وقومي.
4: نحن معك يا شيخ أحمد، نستطيع أن نسمي أنفسنا فدائيين ومحررين ومقاومين،
5: بل سوف نسمي أنفسنا حركة أحمد بن مداد.
0: وهكذا بدأ أنصار أحمد بن مداد حركتهم، فانتشرت في كل أرجاء عمان، واستطاعوا إكمال المرحلة الأولى من التوعية وإعداد النفوس للمقاومة والجهاد، ثم انطلقوا إلى المرحلة الصعبة الثانية، وهي مرحلة التوحيد والتجميع.
3: الانتقام من البرتغاليين لا يمكن أن يتم إلا بالاستفادة من السواحل، مصالحهم هناك، وهناك يجب أن تتم مقاومتهم.
4: وهل تعتقد أنهم غافلون عن ذلك؟ إنهم منتبهون لكل تحركاتنا ويحسبون لها ألف حساب.
3: أنا أؤكد أنه لا سبيل إلى المقاومة والنضال إلا في السواحل، إنها ميادين معاركنا الرئيسية.
2: وكيف سنفعل ذلك؟
4: سنجعل عرب السواحل هم الجنود الثائرين ضد العدو الدخيل.
2: كيف؟
4: سوف نرسل الوفود إلى جميع العرب المقيمين على السواحل، ونعلمهم بما يجري، ونذكرهم بواجبهم الديني والوطني والأخلاقي.
2: وإلى من نرسل الرسل والدعاء؟
4: سوف نرسلهم سرا إلى دبي وخرفكان وتوام وليوا وقلهات والبحرين.
3: علينا أن نتفق جميعا على يوم واحد لإعلان الثورة.

0: نجحت الوفود في اتصالاتها، واتفق الجميع على أن يكون يوم 21 من شهر نوفمبر عام 1521 يوم إعلان الثورة في كل الموانئ العربية. وفي هذا اليوم وقف الشيخ راشد يعلن:
1: يا أهالي مسقط الكرام، اليوم يوم الثورة على البرتغاليين. لا تموين لسفنهم ولا عمال لأعمالهم ولا تعامل معهم، ومن خالف ذلك فقد خرج عن قومه ودينه.
0: كما أعلن الثورة في صحار الشيخ سلطان بن مسعود، وفي الداخلية حسين بن سعيد الجابري، وكشفت جماعة بن مداد عن تنظيمها، فقد زاد الخوف، وحقق أفرادها ما يريدون من استنفار الناس وإشعال نار الثورة في كل الموانئ العربية. أصيب البرتغاليون بالدهشة والخوف، وحين أرسلوا جنودهم إلى السواحل صدهم الثوار، كما تتالت الهجمات على معاقلهم. وبعد 6 أشهر من المقاطعة وصد هجمات البرتغاليين، طلب القائد البرتغالي في مسقط المفاوضات مع الشيخ راشد قائد منطقة مسقط.
1: ما زالت ثورتنا سلمية بشكل عام أيها القائد، ونحن لا نرد إلا على عدوانكم علينا، لكننا سوف نجيب على العدوان إذا استمر بعدوان أقوى.
2: سوف أطلب من حاكم هرمز أن يتخلى عن نفوذه عليكم في مسقط، وسوف تحكمون أنفسكم بأنفسكم منذ الآن.
1: وأنتم؟
2: لا نريد سوى بعض التسهيلات لمصالحنا العسكرية والتجارية. ما رأيك يا شيخ راشد؟
1: الرأي ليس لي وحدي، سوف أعطيكم الجواب بعد غد إن شاء الله.

0: اجتمع الشيخ راشد مع أعيان البلاد وشرح لهم ما دار بينه وبين القائد البرتغالي.
1: أنا أرفض هذا الاقتراح.
2: لماذا يا شيخ حسين؟
1: يجب ألا نقبل بالحلول الجزئية، وعلينا أن نتخلص من الاثنين معا.
2: إذا

0: استطاع إقناعهم فوافق معظم المجتمعين على اقتراح البرتغاليين، لكن جماعة ابن مداد كان لها رأي آخر، فاجتمع شبابهم على عجل.
1: نحن جماعة أحمد بن مداد نرفض كل مفاوضات مع العدو البرتغالي وما نجم عنها.
2: لا تبعية للبرتغاليين أو غيرهم، ثورتنا مستمرة ولا مجال للتراجع عنها حتى استئصال هذا الورم الخبيث من جسد الوطن.
0: واستمرت الدعوة إلى الثورة واشتدت نارها بين حين وآخر، ففي عام 1525 ثارت كل بلدان ساحل عمان.
2: لقد أقال البرتغاليون الحاكم العسكري وأرسلوا رسلهم إلى الموانئ والمدن يعدون الثوار بقبول شروطهم. إنها مناورة من مناوراتهم، ألا تراهم يبنون قلاعهم الحصينة في مسقط؟ وهذا دليل على أنهم يطمحون البقاء طويلا. وما العمل في رأيكم؟ يجب أن نستعد لخطوة أكبر بكثير من الإضراب وهذه الهجمات المتفرقة على جنودهم.
3: وما العمل في رأيك؟
2: الإعداد للتحرير الكامل.
0: جلس باريرا القائد البرتغالي لحامية مسقط ذات ليلة يتسامر مع صديقه النقيب دانييل في مقر إقامته في قلعة الجلالي، وهما يعاقران الخمرة التي لعبت برأسيهما. وكان باريرا يتباهى بإتمام بناء القلعتين الحصينتين.
4: وأخيرا أتممنا بناء أقوى قلعتين في ساحل عمان كله.
5: لقد أحسن مهندسونا اختيار المكان فوق هذه الصخور سيدي القائد، إنهما تشرفان على مدينة مسقط التي باتت تحت رحمتنا وعلى البحر العربي، ونستطيع من هنا رصد أي حركة للأعداء في البر أو البحر.
4: وفوق ذلك فهما مشحونتان بالسلاح والذخيرة.
5: نعم، أهم من كل شيء يا سيدي أننا قضينا على المقاومة.
0: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
2: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
3: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
4: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثية هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
0: صحتنا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني وخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرامجكم التوعوية الصحية، واليوم برنامج صحتنا بإذن الله سبحانه وتعالى بيكون مع طبيبة الأطفال، يعني جراحة الأطفال الله يحفظها، يعني ذات القلب الطيب، الوجه الفرح دائما اللي كثير الناس تحب تشوفه. اليوم معي أختي وزميلتي الدكتورة زينب البلوشي، طبيب استشاري أول جراحة أطفال ورئيسة قسم جراحة الأطفال بمستشفى جامعة السلطان قابوس بالمدينة الطبية الجامعية. موضوعنا اليوم حقيقة جميل جميل جميل. اليوم بنناقش بعض من يعني العيوب الخلقية. احنا ما نقول عيوب على أساس أنه هي خلقة الله سبحانه وتعالى، لكنه بعض الـ يعني ما بين قوسين العيوب التي تحتاج إلى تدخلات جراحية عند الأطفال. فأهلا ومرحبا وشكرا جزيلا لمخرج برنامج صحتنا لهذا اليوم دكتورتنا الغالية. أهلا ومرحبا وسهلا، ويقولوا من طول الغيبات جاب الغنايب.
6: أهلا وسهلا بشرفنا وشكرا جزيلا على هالمقدمة الرائعة مثلك، وإن شاء الله فعلا فعلا نحن طولنا الغيبة على المستمعين، صارنا فترة، وإن شاء الله نكون يعني تكون هذه الساعة معاهم فيها استفادة للجميع بإذن الله، وشكرا على طرح مثل هذه المواضيع الخاصة بجراحة الأطفال.
5: بالفعل بإذن الله سبحانه وتعالى نفتخر بكم، ودائما دائما حقيقة يعني بتوجيه مباشر من معالي وزير الصحة الموقر أن نناقش المواضيع التوعوية اللي بالفعل المجتمع يحتاج إلى أنه نسلط الضوء عليها. دكتورتنا الغالية، لما نتكلم عن الجهاز الهضمي، دكتورة إيش رأيك نبدأ فيه؟ نبسطه، كيف يتكون ومتى يتكون مرحلة الجينية، كيف يعني ومتى تكتشف المشاكل الخلقية مثلا اللي تكون فيه؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمشاكل اللي تحصل بالنسبة للجهاز الهضمي، فلو بدينا من البداية، تكون الجنين في بطن الأم، معظم الحالات أو العيوب الخلقية اللي تحصل تقريبا في الأسبوع 10 أو الأسبوع 12 من الحمل. وفي هذه الفترة اللي هي تبتدي يعني لما تتكون الجنين من نطفة، ففي البداية يكون يعني في مكان يعني كأنه تيوب أو مثل الأنبوب. بعد هذه الأشياء يبتدي طبعا التكون بإذن رب العالمين، يعني على حسب أسابيع الحمل إلى ما تكتمل. تبدأ الأمعاء في أنها تدخل في مكان البطن وتكونه، وهذا على الأسبوع 10 إلى الأسبوع 12. خلال هذه الفترة يحصل فيها إنه الأمعاء تظل بطريقة منتظمة في البطن اللي هي المعدة، بعدين يجي 12، بعدين الأمعاء الدقيقة، يجيها الأمعاء الغليظة، إلى ما نوصل إلى نهاية إلى فتحة الشرج. بالنسبة لنفس الحكاية اللي هو يكون تطور في النمو مثلا المريء عند الطفل، ونفس الحكاية بالنسبة لتكون البنكرياس ووجود كيف بالنسبة لعلاقته بالكبد والمرارة والقنوات المرارية. كل هذا الأشياء تحصل في هذا الأسبوع. فمهم جدا إنه الأشعات وبالنسبة للمرأة الحامل تتم خلال هذه الفترة لمعرفة إذا كان في أي عيوب خلقية تحصل خلال هذه الفترة.
5: بارك الله فيك دكتورتنا الغالية. طيب دكتورة، قبل أن نتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى عن يعني كيف تظهر، هل هنالك علامات واضحة قد تظهر بعد الولادة مباشرة، لكن دكتورتي احنا دائما نقول ونأكد على ضرورة المتابعة الصحية قبل الحمل وأثناء الحمل حقيقة، لأنه بالفعل بعض النصائح بإذنه سبحانه وتعالى قد تقي من الإصابة بالتشوهات الخلقية. دكتور زينب، أبي رأيك في هذه في هذا الكلام، هل بالفعل تخطيط الحمل والمتابعة بإذن الله سبحانه وتعالى يعني يحمي الجنين؟
6: بالطبع بالطبع، يعني في بعض العائلات مثلا يكون عندهم أمراض جينية مكتشفينها من الأول، فالأب والأم اللي هم مقبلين على حياة أبوية جديدة لازم يكون عندهم فكرة عن هذه الأشياء، ولازم إحنا نقول مثل consultation إنه أحد يجلس معاهم يخبرهم إنه والله أنت في عائلتكم عندكم كذا كذا، وبالتالي إحنا نتوقع عن هذه الأشياء. نفس الشيء لما مثلا عمر الأم يكون فوق 40 وتقرر هذاك الوقت إن هي مثلا تكون حامل، في بعض الأمراض مرتبطة بسن المرأة الحامل، فالأم لازم تعرف إنه بعض الأمراض ممكن إن إحنا نستنتجها. فعشان كذا بالنسبة للمتابعة الدورية لازم تكون موجودة. الآن ما شرط إنه يكون في مستشفى تخصصي، بس طبعا ممكن يكون في مستشفى اللي هو الثانوي أو الأولي، ولكن لما نشوف أو دكتورة النساء والولادة يعني يتبين لها إنه لا في شيء غير طبيعي، مثلا زيادة الماء مثلا داخل الرحم أو نقصانه، أو مثلاً وجود المعدة غير في مجالها الطبيعي، أو في شيء مثلاً خلل في العمود الفقري بالنسبة للجنين أثناء الأشعة.
5: نعم.
6: هذا الوقت مثلاً يستدعي استشارة طبيبة نساء وولادة موجودة في مستشفى مثلاً اللي هو المرجعي الأخير.
5: نعم.
6: لأنه ليش في بعض الحالات مثلاً مثل اللي هو فتق الحجاب الحاجز،
5: نعم،
6: إذا تم اكتشافه على 12 أسبوع من الحمل غير لما يكون اكتشفناه متأخر على مثلاً 34 أسبوع أو 36 أسبوع، يكون الطفل خلاص مثلاً أو الجنين بيتولد. وهل الأم تحتاج أنها تتابع مثلاً في مستشفى مرجعي اللي هو الثانوي أو لا اللي هو المستشفى التخصصي؟ فهنا بيعمل فرق، لأن هذا الطفل يعني ولد في مستشفى مثلا مرجعي ثانوي بيكون من الصعب إن إحنا يعني مجرد انتقاله من مستشفى إلى مستشفى ممكن يأثر على الرئة، ممكن يأثر على الضغط مالها وهذه الأشياء. فبالتالي إنه محتاجين إنه يعني يكون في نوع من التواصل بين المستشفيات، والأم والأب يكونون نفس الحكاية، يكون عندهم خطة معينة متى يكون متى تكون الولادة، وهل نعمل ولادة مبكرة أو ولادة تكون على حسب الأسابيع المعتادة عليها، وين تكون بالضبط. فهو المتابعة هذه جدا ضرورية
5: جدا ضرورية. بارك الله فيك، وما أحلى كلامك دكتورة زينب، الرسالة واضحة، وأتوقع بإذن الله سبحانه وتعالى كل من يسمعنا ظهر موضوع أهمية المتابعة المباشرة، وما شاء الله الكوادر مدربة في هذا الجانب. حبا وكرامة، تفضلوا وأفضل خدمة. دكتورتنا، أنت ذكرتي الله يحفظك من ضمن الأسباب قد تكون وراء ظهور هذه التشوهات وغيرها أو العيوب وغيرها، سبحان الله تختلف الكلمات دكتورة زينب، فظهورها قد تكون عمر المرأة أو الرجل. دكتورتنا، شوفي في فترات تعرفي يعني خاصة لما يكون الحمل يعني لي يعني خصوصيته أنه قد تكون عمرهم أكبر، قد يكون بعد فترة وغيرها وغيرها، ويجيهم أطفال أو يعني حديثي ولادة بهذه المشاكل، قد يصابوا بمشاكل، الآباء والأمهات يحسوا هذا يعني كأنه صدمة. فدكتورتنا، إيش أهم من ضمن الأسباب؟ هل أنه ارتباط وراثي جيني أكثر مثلا تزيد؟ هل أنه شرب أدوية بدون استشارة طبية وغيرها؟ أترك لك المجال دكتورة.
6: هو طبعا في عدة نظريات، يعني في أمراض وراثية، في أمراض لها علاقة بالجينات، في مثلا لها علاقة ببعض الأمراض مثلا مثل شرب الأدوية، الأمراض السكري، كل هذه الأشياء، التدخين مثلا.
5: نعم.
6: كل يعني في بعض الأمراض مرتبطة بيهم، وفي بعض الأمراض احنا قاعدين نشوفها الآن تحصل حتى مثلا اللي هو الداون سيندروم،
5: متلازمة الدم
6: أو الأطفال المنغوليين، هذه الأشياء اللي الآن كانت فوق سن الأربعين،
5: نعم.
6: والآن قاعدين نشوفها مثلا في العشرينات، فما عارفين يعني إيش بالضبط إيش اللي يحصل الآن يعني، لكن يعني اللي ملاحظ إنه بعض الأمراض تظهر الآن حتى في أعمار أصغر من الأعمار اللي كان متفق عليها علميا. وهذا يعني يعطينا إنه الفحوصات أو لما نكتشف إنه في أي شيء لازم يكون في متابعة دورية، ولازم يكون في استشارة، وإن الأب والأم يكونون على علم بمراحل تطور الجنين، وإنه العلاجات تكون دائما مستمرة، ولما مثلا نطلب منهم إنهم يعملوا فحص مثلا أمنيوني على أساس نشوف إن كان في أي تغيرات جينية أو أي تغيرات مثلا وراثية أو أي شيء،
5: ما يرفضوا
6: بدون تعرض الأم مثلا للخطر، وهذا ولازم يكون في مرحلة معينة. فطبعا هذا يكون بالتعاون مع الطبيبات الاستشاريات النساء والولادة، والحمد لله الآن صاير يعني نوع من أنواع التعاون بيننا وبينهم. يعني مثلا لما طبيبة النساء والولادة تكتشف هذه الأشياء دائما يعطونا خبر إنه إحنا شفنا مثلا أم عامل في هذا الأسبوع، وإحنا حاسين إنه في كذا كذا كذا، فنريدكم أنتوا إنكم تجون نفس الشيء تكلمونهم على أساس تخبرونهم إيش خطة العلاج بالنسبة لهذا الجنين أو هذا الطفل من يولد، على أساس إنهم يكونون على وعي تام بالمرض،
5: نعم.
6: وكيفية العلاج، وإلى متى بيظل العلاج، ومتى إحنا نتدخل مثلا كجراحين لعلاج هذا الطفل، وهل يستدعي مثلا جراحة على طول أو ممكن تكون الجراحة متأخرة بعد الولادة.
5: بارك الله فيك. طيب دكتورة زينب، بالنسبة للتدخلات الجراحية، أنت آخر جملة قلتيها إنه نتدخل على طول، بمعنى هل معانا ما شاء الله هذه النقلة النوعية اللي احنا نعيشها يعني صراحة بقيادة معالي وزير الصحة الدكتور هلال السبتي، لكن دكتورة زينب هل هنالك تدخلات تحدث للأجنة اللي عندهم تشوهات أثناء الفترة الجينية والمرحلة الجينية من حياتهم، بمعنى أثناء فترة وجودهم في رحم الأم؟
6: ما نقول يعني مثلا تدخل جينية، لكن مثلا ممكن بالضبط إحنا نعملها يعني في عمان مثلا عملنا اللي هي عمليات إكزت إحنا نسميها،
5: نعم.
6: وهذه هي العملية اللي الأم تكون في غرفة العمليات، ويكون كأنه في فريقين في غرفة العمليات بالنسبة لتخدير الأم وبالنسبة لتخدير الطفل، وهذا تحصل مثلا إذا كان في انسداد كبير أو في ورم مثلا شفناه في رأس الطفل مثلا أو في الرقبة، يمنع أنه الطفل هذا يولد بصورة طبيعية، ويمكن يكون يأثر عليه ويعمل له اختناق أثناء الولادة حتى لو كانت الولادة عن طريق الولادة القيصرية. فإحنا يكون في مثلا دائما استشارة من كل أنواع التخصصات،
5: نعم.
6: أيوة. يكون في مثلا تخصص تخدير للطفل وللأم،
5: نعم.
6: يكون في مثلا الطبيبات النساء والولادة موجودين، أطباء جراحة الأطفال موجودين، الأذن والأنف والحنجرة موجودين، الأطفال حديثي الولادة من الأطباء يكونوا موجودين، فهذا الجميع يكون متواجد بالإضافة طبعا للطاقم التمريضي اللي ما ننساه أبدا،
5: نعم. بارك الله فيهم.
6: هذا يكون موجود كلهم في داخل غرفة العمليات، فالأم نفتح مثلا الرحم والطفل يعني نشوف مثلا أول ما نشوف مثلا رأس الطفل، فعلى طول نبتدي يعني دكاترة جراحة الأطفال مع الأطباء الموجودين من الأذن والأنف والحنجرة إن إحنا مثلا ندخل أنبوب التنفس للطفل وهو ما زال متصل بالحبل السري بوالدته،
5: نعم. ما شاء الله.
6: وهذا حصل طبعا، حصلت معنا في مستشفى الجامعة عدة مرات، وحصلت كذلك في المستشفى السلطاني،
5: نعم. بارك
6: وبعدين
5: الله.
6: بعد ما نتأكد انه الطفل مثلا انه مجرى التنفس ماله طبيعي والام بخير وكذا، انه هذا الطفل بعدين يعني طبعا يتلقى العلاج، يكون اخر علاج ثاني مثلا في العناية المركزة،
5: نعم.
6: في طبعا في مستشفيات ومراكز متخصصة عالمية للتدخلات المبكرة غير عن هذا، اللي هي مثلا التشوهات اللي تحصل في العمود الفقري. الآن طبعا في دراسات حديثة جدا تعمل العمليات والطفل يكون في أو الجنين بطن والدته،
5: نعم.
6: في الرحم،
5: نعم.
6: يعملون عملية لها، نفس الشيء لما يكون في انسداد مثلا في المريء أو عدم التواصل في المريء بيعملون عمليات فيها. لما يكون في مثلا تشوهات في الرئة ومؤثرة على تنفس الجنين، نفس الحكاية، في مستشفيات متخصصة إن هي تعمل الجراحة داخل الرحم، لكن طبعا تحتاج إلى موارد بشرية، تحتاج إلى تقنيات عالية، يحتاج إلى مراكز متخصصة تشوف هذه الحالات باستمرار، مش مثلا حالة واحدة كل سنة.
5: نعم
6: أيوة، يعني لازم يكون تعفيل الواحد يكون إيده ماخذة على هذا الموضوع باستمرار، على أساس أنه ما يحصل أي مضاعفات سواء كانت للأم أو للجنين داخل هذه العمليات الدقيقة.
5: طيب دكتورتنا، بإذن الله سبحانه وتعالى تمت الولادة بإذن الله سبحانه وتعالى على خير، هنا ندخل المرحلة ما بعد الولادة دكتورة زينب. طبعا تختلف الأنواع التشوهات أو العيوب التي قد ينولد فيها الجنين، لكن سرعة الاكتشاف قد تكون سبحان الله من خلال ملاحظة والدين أثناء الرعاية المنزلية. فهل هنالك مثلا علامات محددة، احنا نقول علامات خطورة حمراء مثلا تنبئ أن هنالك في مشكلة تحتاج إلى تدخل جراحي لتصحيح مثلا خلل؟
6: بالضبط، يعني احنا اذا بدينا نبدا قبل عن كذا، يعني
5: نعم.
6: نبدا اول حاجه في تكلمنا في البدايه انه الاشعاعات والعنايه بالام تبين في البدايه اذا كان مثلا زياده في الماء الموجود في الرحم او نقصانه.
5: نعم،
6: واذا في زياده معناته انه في انسداد في الجهاز الهضمي، فاحنا نبدا من المريء. فاذا الطفل عنده تشوهات خلقيه في المريء تبدأ على طول، احنا نشوف من زيادة في الماء، نشوف وين بالضبط، يعني مثلا حجم المعدة عند الطفل، والأطباء النساء والولادة يخبرونا بهذا الشيء، أطباء العناية الحديثي الولادة يكونوا موجودين في غرفة الولادة.
5: نعم.
6: والطفل على طول يبين عليه من يولد.
5: نعم.
6: يعني يكون مثلا انه يطلع الوسخ دائما من الفم، يكون فيه مثل ازرقاق بالنسبه للطفل.
5: نعم.
6: لما نخلي مثلا الانبوب على اساس يوصل من المريء الى المعده يوقف في مكان معين، احنا عاده نقول انه ما يمشي اكثر من 8 سنتيمتر.
5: نعم.
6: اللي هو غير طبيعي، فيوقف، فنعمل بعدين اشعه، الاشعه تبين ان هذا الانبوب مثلا موجود في الجزء العلوي مثلا من المريء وما متواصل.
5: نعم.
6: فهناك نعرف ان هذا الطفل عنده مثلا تشوه خلقي في المريء مثلا.
5: نعم، بارك الله فيك.
6: في بعض الاطفال يكون لا المريء مالهم كويس، لكن مثلا انه اثناء الحمل نفس الشيء في الاشعه يبين ان حجم المعده اكبر من الحجم الرئيسي، والامعاء ما يكون لها، يعني ما نشوف فيها هواء داخل الامعاء، فبالتالي لما الطفل يولد مثلا يكون عنده القيء اللي هو اللون الازرق، اللون الاخضر انا اسف.
5: نعم.
6: فنعمل الاشعه، والاشعه تبين انه احنا نسميها دبل بابل، اللي هي بتحصل انه في غاز في المعده.
5: نعم.
6: وفي غاز موجود في الامعاء، وبعدين ما في شيء ثاني، فهنا تبين انه مثلا في انسداد في الاثني عشر. في بعض الاطفال يقول لا مثلا المعده نسميها تربل بابل، بدل ما يكون مثلا تو بابل يكون عندهم ثلاثة.
5: نعم.
6: فبالتالي هذا نعرف انه في انسداد مثلا في الامعاء الدقيقة.
5: نعم.
6: في بعض الاطفال يولدون مثلا ما يكون عندهم فتحة السرج ما موجودة ابدا. وبالتالي البطن مالهم يكون مليان، يعني في انتفاخ. في بعض الاطفال مثلا فتحة السرج تكون موجودة طبيعية، لكن الطفل هذا مثلا ما يبتدي يتبرز خلال 24 ل 48 ساعة، البطن يبتدي منفوخ، بعدين يحصل عندنا مثلا قيء اللي هو اللون الاخضر، نعمل الاشعات، ولما نعمل احنا الفحص الكلينيكي يبين لنا انه لا، هذا المريض ممكن يشك انه في خلل في الاعصاب، فبالتالي في اشياء اخرى ممكن ان احنا نستخدمها.
5: نعم.
6: يعني في كثير اشياء طبعا بالنسبه ليها نفس الحكايه، اللي هي الفتحات اللي تحصل في السره او جانب السره، في بعض الامعاء تكون طالعه لبرا، نعرفها من قبل لما الام تكون حامل، واحنا كأطباء جراحة الأطفال نكون موجودين، هل احنا ندخل الأمعاء على طول او نخليها في اشياء معينة مثل قطعة بلاستيكية ونبتدي ندخلها بشويش وبعدين ندخل الطفل لما تكون حالته مصغرة. في بعضهم نفسها هذه، بس تكون مثلا الأمعاء مغطاية بغشاء من البطن بس الكبد تكون طالعة برا، وعندنا حالات كثيرة مثل هذه الأشياء.
5: نعم.
6: فطريقة في العلاج تختلف
5: بارك.
6: الآن لو نظرنا إلى الطفل كان بخير وراح البيت، وهل في أشياء يعني يستدعي إن الأهل يأخذون في بالهم؟ طبعا في كثير من الأشياء اللي للأسف الشديد بعض المراكز الصحية والمستشفيات الأولية ما يخلوا بالهم فيها يعني
5: ما ينتبهوا لها
6: أيوة، وبالتالي يعني مرات لما يجي الطفل معانا المستشفى تكون حالته شوية متأخرة. على سبيل المثال مثلا إذا طفل وزنه ما يزيد، لنفرض أن طفل مولود مثلا وزنه 2.5 كيلو، بعد مثلا بعد 3 أسابيع 4 أسابيع احنا نقول المفروض انه وزنه يبتدي يزيد على الاقل 3.5-4 كيلو اذا يرضع الطفل طبيعي.
5: نعم.
6: اذا الام تقول لك انه الطفل هذا ما قاعد يزيد وزنه، كل مره مثلا ارضعه
5: نعم
6: او اعطيه مثلا الحليب سواء كان حليب طبيعي او حليب صناعي، الطفل هذا يرجع على طول، وبس ما يكون في يكون بس حليب، الحليب مثلا يكون رائد في المعده، الطفل ما يزيد وزنه ابدا، بدا نسبه القلب الطفل تحسي انه هو ضعفان وهزيل. هذا أنا لما يروح للمركز الصحي أو الطبيب النفسيات الأولية أنا ما أعطي هذا الطفل أشياء عشان تمنع القيء.
5: نعم.
6: هذا الطفل محتاج فحوصات، لأنه في شيء اسمه بالنسبة لنا إحنا كأطباء جراحة اللي هي انتفاخ في عضلة البواب، هي العضلة أو الفايلورس اللي هي موجودة بين المعدة وبين الأمعاء الدقيقة، تنتفخ، محتاج هذا الطفل فحوصات، ومحتاج إنه نرتب للأملاح في جسمه والغازات داخل الجسم وهذه الأشياء. أساس الطفل يكون في حالة صحية مناسبة أن يدخل غرفة العمليات عشان إحنا نفتح هذا المجال ونفتح إنه المعدة تكون مفتوحة ومتواصلة مع المعدة دقيقة.
5: نعم بارك الله فيك.
6: مثلا إذا الطفل أوكي مسا بطنه أول 24 ساعة وبعدين الأم تقول لك ولا لا الولد مثلا بطنه ما يمشي أبدا أبدا أبدا إلا أنا لما أعمل له مثلا تحاميل، هذا ما معناته إنه هذا الطفل طبيعي. إذا إحنا يعني شلنا كل المسببات الأخرى، إن الأم مش على أدوية، ما عندها مثلاً خلل في الهرمونات، الطفل بخير، ما يرجع، ما أدري إيش وكذا، بس بطنه ما يمشي، هذا غير طبيعي.
5: نعم.
6: فما أقول حق الأم والله لا أنا أعطيك مثلاً تحاميل وروح البيت، لا، إحنا لازم نعمل فحوصات بحيث إن إحنا نحاول نشوف هل في مرض عضوي بالنسبة للطفل أو ما فيه. فلازم ياخذ عينه وناخذ خزعة من القولون، ولازم نعمل فحوصات واشعاعات وهذه الاشياء. للاسف الشديد ما زالت بعض الحالات تجينا متاخره، يعني في بعض الاطفال نكتشف انه عندهم هذه الامراض على عمر 10 سنوات و12 سنه ويكون الطفل خلص مدارس، يعني في المدارس ويعني فصول دراسيه متقدمه، فتحس الطفل عانى كل هذه الفتره لانه ما في احد اخذ باله انه لا هذا غير طبيعي اللي قاعد يحصل مع الطفل.
5: بارك الله فيك، ما أحلام أن تخصص دكتورتنا صراحة، يعني
6: إحنا نحبها
5: حبيبتي،
6: يعني جميل جدا طبعا كتخصص.
5: نعم بارك الله فيك ولله الحمد على ذلك دكتورة زينب، وشوفي كيف سبحان الله عندما يكون الاكتشاف المبكر والتدخل المبكر دكتورة كيف بإذنه سبحانه وتعالى يحل المشكلة سواء كان عيب أو تشوه، ويبدأ بعدها بإذن الله سبحانه وتعالى الوليد الرضيع، حياة بإذن الله كلها صحة وعافية بإذن الله. دكتورة زينب هنيكي اليوم ما شاء الله يوم الطبيب العالمي، كل عام وانت بخير، وكل زملائنا وزميلاتنا 30 مارس
6: ما شاء الله كل عام وانت بخير
5: بصحة وعافية.
6: صراحة يعني هي مناسبة إذا كان كذا أن أنا أهني كل الطواقم الطبية المتواجدة.
5: نعم.
6: على أرض السلطنة تحية. نعم. إخلاص إجزال لهم كل واحد فيهم، يعني
5: نعم يستاهلوا
6: الطاقم التمريض. نعم. والفني
5: الحمد
6: وكل
5: لله.
6: من يعمل معنا في المستشفيات
5: الحمد
6: يعني
5: لله،
6: يعني مرت علينا سنوات أيام كوفيد وسنوات أخرى وإحنا قاعدين يعني تعرف التضحيات اللي تحصل وكل يقوم بواجبه.
5: نعم.
6: ويعني إحنا قاعدين نشوف تطور ملحوظ
5: الحمد لله حبيبتي
6: بالنسبة للقطاع الصحي عندنا.
5: نعم.
6: في السلطنة.
5: نعم.
6: كوادر طبية.
5: نعم متفانية،
6: يعني إحنا نفتخر فيها.
5: فيها
6: يعني مش إنه كحكومة تفتخر فيها، إحنا كمان
5: دكتورتنا
6: إحنا نفتخر بوجود هذه التخصصات.
5: أحسنتي.
6: في عمان.
5: أحسنتي.
6: ونفتخر كذلك بالشعب العماني اللي هو أخذ يعني من هذه الكوادر الطبية الثقة التامة، تعرفين إنه كنا نفتقدها
5: وثق فينا،
6: يجونك العيادة يقول أنا بالعكس أنا أتمنى إنه اللي أتكلم معاه يكون طبيب عماني فاهمني أنا إيش أريد وإيش ممكن أعمل حق ابني وحق هذه الأشياء. فتحية إجلال للجميع.
5: نعم.
6: وللقطاع الصحي صراحة بوجه خاص يعني، يعني أنا ما عرفت أقول
5: بأفرع
6: صراحة، بالعافية وخير، وأتمنى لكم المزيد صراحة،
5: آمين حبيبتي آمين
6: إن شاء الله دائما للأفضل دكتورة.
5: بإذن الله إن شاء الله دكتورة. وطبعا ما أحلى مثل ما ذكرت دكتورة زينب النقلة النوعية بقيادة فذة صراحة وإنسانة وشفافة من معالي وزير الصحة الموقر الدكتور هلال بن علي السبتي، صراحة نهنيه في هذا اليوم الطيب والله يوفقه بإذن الله. دكتورتنا شوفي احنا وجهنا بإذن الله لرسائل محددة واضحة للآباء الأمهات بضرورة الاهتمام والتخطيط الحمل والمتابعة أثناء فترة الحمل وبعد بإذن الله سبحانه وتعالى الولادة لو ظهرت اللي ذكرتيهم الله يحفظك العلامات، توجه على طول للمؤسسات الصحية بمستوياتها. طيب دكتورة زينب حبيبتي إيش تو باخذ مثلا موضوع موضوعين وبناقشهم أكثر، أكثر التشوهات الخلقية أو العيوب الخلقية اللي شفتيها أنت هنا معنا بالسلطنة؟
6: والله يعني عندنا معظم الأشياء موجودة، وفي بعض الأشياء حتى إحنا يعني أنا أقول دائما لما كنت فترة في الدراسة
5: نعم
6: الزمالة في وتخصص جراحة الأطفال كنت دائما أقول إنه راح أجي في عمان في يوم من الأيام أشوف أمراض أنا ما شفتها في كندا، وفعلا هذا اللي حصل. يعني تعرفي ليش؟ لأنه إحنا عندنا هنا الأمراض مختلفة وجيناتنا مختلفة والوراثة معانا مختلف، وعلاقة يعني مثلا عندنا زواج الأقارب كثير، فهذه الأشياء كثير موجودة معانا. إذا نظرنا على الأطفال حديثي الولادة، طبعا التشوهات اللي تحصل معانا بالنسبة زيادة عندنا اللي هو المريء، اللي هو إن المريء ما يكون متواصل، فأغلبها طبعا في عدة أنواع منها من تايب A إلى تايب مثلا إيش، لكن أكثر حاجة اللي هو رقم 3 اللي هو C
5: نعم.
6: اللي هو يكون الجانب العلوي بالنسبة للمريء منفصل عن الجانب السفلي، والجانب السفلي للمريء يكون متواصل مع الحنجرة. فهذه أكثر الأنواع شيوعا بالنسبة للعيوب الخلقية اللي الموجودة بالنسبة للجهاز الهضمي في المريء. طبعا كانت أياميها يعني في التسعينات وقبلها وفي الألفين بداية الألفينات إن إحنا نعمل هذه العمليات عن طريق الفتح، لكن الحمد لله رب العالمين بوجود تقنيات عالية الآن موجودة معنا في المستشفيات. فعندنا مثلا في مستشفى الجامعة إحنا نعمل العملية عن طريق المنظار، تكون فتحات صغيرة جدا يعني أقل من 3 ملي، وندخل ونعمل التوصيلة ونقفل التوصيلة بين مثلا المريء السفلي مع الحنجرة، ونعمل التوصيلة بين الجانب العلوي والجانب السفلي بالنسبة للمريء. الحمد لله رب العالمين من العمليات الناجحة جدا اللي احنا نفتخر فيها كمؤسسة صحية ان احنا نعملها للأطفال حديثي الولادة اللي يكون عمره يوم مثلا 24 ساعة.
5: نعم.
6: بعدين نكمل على الجهاز الهضمي، عندنا طبعا اللي هي الرئة موجودة معانا بس مش بكثرة الحمد لله. يعني احنا موجودة معانا في الرئة، طبعا تعرفي هذول الأطفال اللي يجون يكون عندهم أكثر حاجة التهابات في الصدر وكذا، وبعدين نكتشف انه لا عندهم شيء مثلا في الرئة، او تم اكتشافها والطفل في بطن أمه. فعادة العمليات تتم على عمر 6 أشهر، ونفس الحكاية تحولنا من ان احنا نعمل عمليات فتح بالنسبة للصدر إلى العمليات عن طريق المناظير.
5: نعم.
6: ولله الحمد. بعدين عندنا اللي هي الفتح في الحجاب الحاجز.
5: نعم.
6: وأغلب الحالات اللي جينا اللي هو فتح الحجاب الحاجز في الجانب اليسار.
5: نعم.
6: الجانب اليمين شوية يكون مختلف لأن الكبد هناك، فالكبد ما تعطي كثير مجال إن إحنا نكتشف إنه هذا الطفل يكون عنده مثلاً فتح، إلا إذا حصلت عنده مضاعفات. لكن أغلب الفتق الحجاب الحاجز يجينا اللي هو موجود في الجانب اليسار، يعني
5: نعم بارك
6: اللي يكون فيه المعدة والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة والطحال جزء من الكبد وكل شيء يكون في الصدر.
5: نعم.
6: وهذا طبعا يؤثر على الرئة وعلى حجمها وعلى تمددها بعدين وعلى الضغط في الشريان الرئوي وكل هذه الأشياء، فبالتالي يعتمد متى تم اكتشاف هذا الخلل أو الفتح الحجاب الحاجز أثناء الحمل.
5: نعم.
6: وكل ما كان الاكتشاف مبكر
5: نعم.
6: كل ما كانت المضاعفات بالنسبة للطفل بعد الولادة بالنسبة لارتفاع ضغط الشريان الرئوي وعدم مثلا تمدد الرئة أو الرئة ما تكون مثلا نموها طبيعي وكذا يكون طبعا أسوأ. فعشان كذا احنا لازم نكون متدخلين قبل ما نخبر الاهل بالضبط ايش اللي راح يحصل بعد الولاده.
5: ما شاء الله
6: احنا كجراحين اطفال هذه مش حاله يعني طارئه جراحيا، هذه حاله طارئه طبيه، بحيث انه الطفل لازم يعني الضغط ماله والعلامات الحيويه بالنسبه للطفل تكون احسن على اساس يسمح لنا احنا ان احنا ندخل عمل العمليات. انتقلنا من ان احنا نعمل عمليات فش الى العمليات بالمناظير، وطبعا سهلت علينا اشياء كثيره بالنسبه للمنظار، ان احنا نشوف الرئه، نشوف تمددها، دكاتره التخدير معانا يخبرونا اذا الرئه تتمدد ولا لا. فجدا التقنيات الحديثه ساعدت في اكتشاف مثل هذه الانواع من الامراض وعلاجها.
5: بارك الله فيكم.
6: بعدين نجي على اللي هي الحكاية اللي بيكون انفصال مثلا او الانسداد الموجود في الاثنى عشر.
5: نعم.
6: وهذا يبين على طول بعد الولادة ان الطفل لما مثلا يرضى يكون عنده قيء لونه اخضر. فبالتالي لما نعمل الاشعة يبين انه ما في تواصل بين المعدة وبين الاثنى عشر، فنعمل نفس الحكاية، هذا بيحتاج الى عملية طارئة على طول. عندنا نفس الانسداد بالنسبة للأمعاء الدقيقة، وإلى ما نوصل إلى فتحة السرج وجودها من عدمه طبعا.
5: نعم.
6: وكل واحد يعني مختلف عن الثاني، بالإضافة إلى طبعا عمليات اللي هي الالتواء بالنسبة للأمعاء وعدم وجودها في مكانها. هذا يعني متواجد، ويعني كل هذه الأشياء تكون موجودة. فتق نفس الحكاية بالنسبة للبطن، موجودين احنا في الجاستروسيسس أو الأنفالوسيل. الجاستروسيسس اللي هي وجود على الجانب الأيمن من السرة.
5: نعم.
6: أو من الحبل السري الأمعاء تكون طالعة لبرا بدون غشاء يلفها، وهذا يستدعي نفس الشيء اللي هو التدخل الجراحي على طول في تغطيتها، دائما ندخلها على طول داخل البطن أو نخليها في كيس بلاستيك ومعلق، وكل يوم ندخل بشويش فيها إلى ما يدخل داخل البطن ويسمح لنا نحن نعمل العملية بدون زيادة في الضغط للبطن وعلى الشرايين أو الأورجة الموجودة داخل البطن، بالتالي ما يأثر على القلب. أو أنه وليها غشاء اللي مثل الأنفالوسيل اللي جزء من الكبد تكون موجودة فيها. والآن نفس الشيء ظهرت تقنيات جديدة إن إحنا نبتدي ننزلها بشويش كده، وبعدين نسمح بعد فترة إن إحنا ندخل ونقفلها بالكامل، أو إنها إنه الجلد يبتدي يبني عليها وبعد سنة نبتدي إحنا نقفلها جراحية.
5: بارك الله فيك يا دكتورة. طيب خلينا نتكلم كمان، هنا في استفسار وصلنا إنه مثلا ده هيرشبرون. هذه طبعا من التشوهات اللي تكون أسبابها اضطرابات عصبية أو في الأعصاب، فخبرينا هل هذا ممكن هنا نشوفه معنا بالسلطنة؟
6: جدا منتشر. جدا منتشر.
5: نعم.
6: واللي يحصل إنه يعني الأولاد أكثر من البنات يكون عندهم هذا.
5: نعم.
6: بنسبة 2-1. أغلبها أو 87% منها يكون بالنسبة من فتحة السرج فوق إلى اللي هو التواصل بين الركتم مع السيجمويد اللي هو القولون النازل، وتقريبا هناك أكثرهم. لكن في بعض العائلات عندنا يعني إنه يكون كامل القولون إلى الأمعاء الدقيقة، وعندي أتذكر عائلة من القولون والأمعاء الدقيقة 3 من الأولاد واصل إلى المعدة.
5: نعم.
6: طبعاً لما يوصل إلى المعدة معناته إنه كل الجهاز الهضمي هذا ما في أبداً أعصاب، وبالتالي هذا إحنا نقول إنه يعني الطفل هذا مثلاً ما يعيش للأسف.
5: نعم نعم.
6: أيوه. بالنسبة للهيرشبرون ديزيز اللي يحصل إنه الطفل عادة المفروض الطبيعي إن الطفل بعد الولادة إنه يتبرز خلال 24-48 ساعة.
5: نعم.
6: إذا في تأخر في هذه العملية وإن الطفل بطنه منفوخ وبدأ مثلاً يرجع اللي هو القيء ماله يكون لونه أخضر، يعملون أشعة ونشوف إن الأشعة إن الأمعاء منسفخة بس ما في غاز تحت واصل إلى نهاية الأمعاء الغليظة.
5: نعم.
6: فهذا يعطينا يعني دلالة إنه هذا الطفل يمكن يعاني من الهيرشبرون ديزيز. كلينيكياً لما إحنا نفحص من تحت ونشوف إنه فتحة السرج موجودة ونفحص هناك ويطلع لنا كمية من الهواء.
5: نعم.
6: أو كمية من البراز، هذا نفس الشيء يعطينا دليل ان هذا المريض يكون في احتماليه يكون عنده هيرسكون.
5: نعم.
6: لكن احنا نقول الجولد ستاندرد او اي شيء عشان يعطيني 100%
5: تشخيص صحيح خبر. نعم.
6: الاهل.
5: نعم.
6: انه هذا الطفل عنده هيرسكون ان احنا ناخذ خزعه.
5: نعم.
6: طبعا ناخذ الخزعه اذا عرفنا هذه الاشياء. اولا احنا نقوم بايش ان احنا الطفل يترقد، بعدين ننظف كامل، نعمل مثل غسيل عن طريق فتحة السرج لكل القولون.
5: نعم.
6: على أساس نخفض من الانتفاخ في البطن، وبعدين ناخذ خزعة، وناخذ خزعة على مستويات مينا، عندنا حاجة نسميها احنا ركسل جن مثل المسدس كذا، ياخذ لنا عينة على 3 سنتي من فتحة السرج و5 سنتيمتر من فتحة السرج.
5: نعم.
6: ليش 3 سنتي و5 سنتي؟ لأنه إذا احنا اقتربنا كثير من حاجة اسمها دينتيس لاين أو هذا الخط اللي هو موجود اللي يفصل بين الجلد اللي عند فتحة السرج وداخل القولون، فهذا ما يكون في خلايا عصبية.
5: نعم.
6: فإحنا نريد ناخذ 3 سنتي فوقه، فناخذ 3 سنتي و5 سنتي، وعادة من كل مكان ناخذ قطعتين على أساس تكون العينة جيدة يعني مناسبة للأطباء في المختبرات انهم يختبرونه.
5: نعم.
6: فالاختبار يكون هل في خلايا عصبيه او لا، والشيء الثاني هل يكون الاعصاب او النيرف اندنج تكون مثلا فيها تضخم.
5: نعم.
6: وفي نوع من انواع الصبغات يحصل اذا كانت موجوده وغير موجوده، واذا ما موجوده طبعا هذا يبين انه هذا الطفل عنده هيرسون. وعاده الطفل بعد ما كده ونسمح له انه يرضع وكذا من بطن امه، نخبر الام انه تعمل الغسيل متواصل في البيت لحد ما تطلع النتيجه اللي عاده.
5: نعم.
6: تاخذ من اسبوع الى 10 ايام.
5: نعم.
6: يجينا الطفل وخلال لما يكون عمره مثلا شهر احنا نعمل العمليه، ونعمل العمليه عن طريق نفس الحكايه عن طريق المنظار، ناخذ نفس العينات اللي اخذناها، ناخذ عينات الان من داخل البطن ونوديها حق المختبر، يخبرونا بالضبط وين المكان المناسب اللي فيه خلايا، ونروح تقريبا فوق عنا بنسبة 5 سنتي زيادة على أساس نكون متأكدين زيادة، ونشيل نستأصل الجزء هذا كامل ونطلع من فتحة السرج، وبعدين نعمل التوصيلة. فالعملية جدا سهلة، يعني مش إنها سهلة بس في نفس الوقت يعني ما مؤلمة، ما فيها أي جروح ولا شيء، إلا يعني كأنها تعطي 3 ملي.
5: نعم.
6: 5 ملي اللي هي موجودة في السرة اللي بعدين أصلا يختفي هذا الجرح.
5: نعم.
6: والأهل ما يشوفون أبدا أي شيء حصل بالنسبة للطفل، لأن كل العمليات والتوصيلات هذه تحصل بعدين بالمنظار.
5: نعم.
6: بالقولون اللي هو الطبيعي مع فتحة السرج، فما يحصل يعني ما في أي جروح، والطفل يبتدي يتبرز بشكل طبيعي على طول بعد العملية.
5: نعم، بارك الله فيك. طيب دكتورة، شوفي احنا فتحنا مجال جميل بتخصص اجمل حقيقة، ولله الحمد على ذلك، وسبحان الله يعني هي ديننا الإسلامي الحنيف، السنة النبوية الشريفة يعني تلزمنا بالتداوي، لو لا قدر الله هنالك خلل التداوي موجود، لكن دكتورة هي في النهاية ترى يعني أم وأب، فطبيعي الحمل الثاني أو توالي الأحمال بيكون في نوع من التخوف، نوع من القلق حول فرصة أنه يكون الجنين الثاني مثلا مصاب ببعض هذه المشاكل اللي ذكرتيها. فدكتورة خلينا نتكلم على هذا الجانب، أكيد مرت عليك تجارب وتكون الأم في قلق تقول ليش أنا ما أريد أحمل ولا إيش أسوي، تفضلي.
6: طبعا شوفي لما يكون مثلا مثل هيرسكون ديزيز يقول لك مثلا ايش نسبه ان انا الطفل الثاني يكون فيه.
5: نعم.
6: فاحنا نعطي نسبه بسيطه، لكن هل بيكون فيه ولا لا يختلف.
5: نعم.
6: هل اذا هذا الجنس مثلا ولد او بنت بيختلف؟ في طبعا، لكن هي عباره عن نظريات، يعني ما في مثلا حاجه جين معين يقول لك انه مثلا اللي عنده هيرسكون راح يحصل له.
5: سبحان الله، اللي كاتب انه ربي سبحانه وتعالى.
6: بالضبط بالضبط.
5: الحمد
6: حتى مثل
5: لله.
6: يعني الانسدادات اللي تحصل وهذه الاشياء، غير لما يكون في عندنا جينات مثلا داون سيندروم او ترايسومي 18 و21، وهذه الاشياء دي مختلفه.
5: نعم.
6: لكن مثلا اللي هو التضخم مثلا في عضله البواب اللي هي بين المعده وبين الامعاء الدقيقه،
5: نعم،
6: يحصل انه يكون اول ولد في العائله، وعاده يكون ابوه عامل نفس العمليه. فهمتيني؟
5: واضح.
6: يعني مثلا لما نسأل يقول الأب والله أنا بعد عاملين لي هذه العملية من الأول. يحصل فيها يعني حصلنا في بعض العائلات يكونوا بهذا الطريق.
5: تسمع أكثر في العائلات سبحان الله. أيوة. نعم نعم نعم واضح.
6: طبعاً في بعضهم أولاد يعني مثل الذكور يمكن يكون أكثر من الإناث في نعم. بعض هذه الحالات أو العيوب الخلقية طبعاً.
5: بارك الله فيك. أيوة. إذن الرسالة واضحة بإذن الله سبحانه وتعالى إنه كل حمل له خصوصيته وخاصة بإذن الله سبحانه وتعالى إذا التزمنا بمعايير السلامة لتغطية الحمل، الاهتمام بصحة المرأة قبل الحمل وأثناء الحمل بإذن الله سبحانه وتعالى. ومثل ما ذكرت الدكتورة زينب بإذن الله سبحانه وتعالى الاكتشاف والتدخل المبكر، والحمد لله يعني لكل داء دواء. طيب دكتورتنا الغالية، يعني واجد يسألوني في هذا الجانب إنه السونار العادي، الألتراساوند العادية، هل هي هذه اللي بالفعل تشوف لك الجنين زين في مراحل الحمل، أم أن يعني هنالك مثلا سونار أكثر تقدما تخصصا باكتشاف هذه الحالات؟
6: والله الآن في تخصصات خاصة إنه تخصصات للسونار في الحمل.
5: نعم.
6: وطبعا كل سنة أو كل عدة سنوات يجينا نفس الجهاز، وطبعا في تقنيات مختلفة. وفي ناس تكون متخصصة اللي نسميها هاي ريسك بريجننسي، اللي لما نشوف فيه أي عيوب خلقية مثلا عن طريق السونار، إنه ناس متخصصة مش أي أحد ممكن يعمل السونار ويتابعه. وبالنسبة للمتابعة اللي هي كل شهر، هل هي كل أسبوع، متى يكون فيه تدخل الجراحي، متى تكون مولادة أبكر عن الثاني.
5: نعم.
6: وهذا طبعا متواجد. نعم. لكن السونار هو طبعا احسن شيء بالنسبه لي يعني ان احنا نعرف اذا في عيوب خلقيه، ما في اشاعات تضر بالام وبالجنين. طبعا احنا لازم نخلي في بالنا هذه النقطه.
5: نعم.
6: احنا لما نريد نعمل شيء ما نضر فيها لا الام ولا الجنين طبعا.
5: بارك الله.
6: فبالنسبه للاشعه، اشعه السونار جدا يعني ما فيها ابدا اي اشاعات.
5: نعم.
6: في بعض الحالات تستدعي ان احنا نعمل اللي هو الرنين المغناطيسي، وخصوصا في الحالات اللي تكون موجوده بالنسبه مثلا الراس والمخ والرقبه مثلا على اساس العمود الفقري، فهذه طبعا تستدعي فعلا ان احنا نعمل فيها الامارات. وفي طبعا فيها الامارات نفسها نسبه الاشعاع تكون مختلفه طبعا عن الاشعه المقطعيه. وحتى لما في بعض يعني بعض الامور اللي تحصل من الام مثلا تكون مصابه مثلا بالجيوب الزايده والتهاب فيها او مثلا اي شيء حصل اثناء الحمل وتستدعي ان تدخل هي تعمل جراحيه، بس لازم نعرف التشخيص ولازم تدخل الى مثلا اشعه مقطعيه. فطبعا اطباء الاشعه يعني عندهم في اشياء ممكن يعملوها على اساس تخفيف الخطر عن الام.
5: نعم.
6: وعلى الجنين في نفس الوقت.
5: بس
6: بالنسبه لسؤالك انا اقول طبعا انه هي السونار هي يعني أأمن وسيلة لمعرفة العيوب الخلقية بالنسبة للمرأة الحامل
5: بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب دكتورة، يعني احنا ذكرنا انه بعض الأدوية اذا لم يتم مثلا تغييرها، وهذه الأدوية طبعا الأمراض قد تكون مزمنة وتحتاج لها المرأة الحامل، لكن بضرورة التخطيط من أجل أنه حتى تغيير هذه الأدوية، لأن بعض الأدوية قد تساعد في ظهور هذه المشاكل الخلقية عند الأطفال. لكن السؤال يعني عكس هذا السؤال، لأنه هل هنالك مثلا أدوية فيتامينات معينة أنه تساعد بإذن الله سبحانه وتعالى في منع أو حتى الحد من ظهور هذه العيوب الخلقية دكتورة؟
6: شوفي احنا طبعا هذا عرفناه والحمد لله رب العالمين، يعني بدا هنا في عمان اولا.
5: نعم.
6: مثلا اللي هو نقص الهرمونات الغده الدرقيه.
5: نعم.
6: فبدا الملح معانا يحطون فيه يود.
5: نعم.
6: فهمتني؟ هذا الان طبعا كل واحده حامل او مخططه انها تحمل بدينا نعطيها اللي هو فوليك أسيد اللي هو
5: حمض
6: الفوليك. أيوة.
5: نعم. نعم.
6: وهذا طبعا قلل من الحالات المنجسيل والأشياء اللي هي تحصل العيوب الخلقية موجودة في العمود الفقري.
5: نعم.
6: يعني التأثير في هذه الأشياء طبعا جدا جدا مفيدة. لكن أنا أقول أهم من هذا كله هو الالتزام بالأكل الصحي والممارسات الصحية أكثر من أي شيء آخر.
5: نعم.
6: لأنه الأم وبعدين اللي هي طبعا المتابعة الدورية، وإذا في أي حاجة مثلا أي طبيب أو طبيب يعني اختصاصي في المجال ماله يشك إنه في شيء، يعني ما غلط ان انا استشير لاكبر مني او جهه مختصه ثانيه فيها. واحنا دائما متواجدين، يعني تليفوني ما شاء الله 24 ساعه مفتوح.
5: نعم.
6: فدائما تجي استشارات ودائما هذا، ويكون فيها التوجيه سواء انه احنا نتسلل بالموضوع هذا او يتم التوجيه الى تخصص اخر فيها. لكن طبعا هو الاكل الصحيح بالاضافه الى مثلا الفوليك اسيد، وإذا عند المرأة مثلا هرمونات أو مثلا عند السكري، هل يتم تغيير مثلا الدواء من دواء لدواء أو من دواء إلى إبر، وهذه الأشياء طبعا هذا نتركها لأصحاب التخصص.
5: أحسنتي. طيب دكتورة زينب، تجربة جراح الجراح الأطفال بها في هذا التخصص مثلا الفرعي، إنه بعد بإذنه سبحانه وتعالى ما يتم التصحيح الجراحي، ماذا إيش تتوقعوا من ذلك الطفل؟ إنه متى تريدوا تشوفوه ومتى تقولوا له خلاص أنت بإذن الله سبحانه وتعالى؟ طبعا هو يعتمد على نوع المشكلة الصحية اللي عنده، لكن بشكل عام من تجاربكم مثلا بعد إجراء التصحيح الجراحي، بعد كم تقولوا له خلاص لا تجي أنت تمام، أو لا تعال إذا كذا كذا؟
6: تسألتني الإنسان الغلط، لأن أنا جدا مرتبطة بمرضاي أو وأهاليهم مثل أهلي بالضبط. يعني تعرفين، يعني تجيني حالات أكون مثلا ما شفتهم من فترة، وبعدين الأب ولا الأم يشوفوني في المستشفى في السوق في أي مكان، يقول تتذكرين أنت سويتي لها عملية من 12 سنة
5: ما شاء الله، ما تكبرينا يعني قصد إيش من
6: أي والله أنا أقول أنا قاعدة أكبر، يعني فهمتي بها الأشياء. بس تعرفي هذا يدل على ارتباطنا إحنا بالمرضى.
5: صح.
6: بالنسبة للمريض مثلا لما نعمل عملية اللي هو المريء، لما الطفل يبتدي يعني يشرب حليب طبيعي ويروح البيت، يكون في متابعة دورية دائما. أنا عادة أشوفهم مثلا أسبوعين أو شهر بعد العملية، بعدين 3 شهور، بعدين 6 شهور، بعدين نقول حق الأهل إذا لا سمح الله كذا كذا كذا كذا حصل في علامات معينة يجونا على طول.
5: نعم.
6: سنتينين نكون إحنا موجودين العيادة مالنا، نخبرهم مثلا عياداتنا مواعيدنا ويجونا فيها، والأهالي دائما يكونوا متواصلين معنا. هي العمليات البسيطة مثلا، شوفي إذا أنا عملت مثلا عملية لعضلة البواب وهذا، أنا ما أحتاج إني أشوف الطفل ما دام الطفل يبتدي يرضع طبيعي وكذا، هذا ما نشوفه يمكن مرة واحدة. مثلا بعض العمليات، لكن اللي مثلا هيرسترونج لا طبعا نحتاج هذا إلى ما يوصل يمكن الطفل عمره 6 سنوات 12 سنة.
5: نعم.
6: إحنا ما زلنا نتابعه.
5: نعم.
6: نشوف هل هو عنده سلس في الخروج مثلا، هل الأعصاب ماله رجعت طبيعية، هل الطفل عنده يتحكم بالبراز ماله ولا لا.
5: نعم.
6: هل النمو ماله طبيعي، البطن ماله رجع للطفل الطبيعي، ما عنده أبدا أي استدادات، ما يكون عنده أبدا أي تشوهات تحت، هذا كله محتاج إلى متابعة. وكل ما كان عمر الطفل كبير ما يسمح لوالدته أو والده أن يشوفه طبعا، يخجل وهذا. لكن لما يكون عنده زيارة للطبيب وزيارة دورية ويحصل فيه نوع من الثقة بين المريض وبين الطبيب، لا يسمح لنا نحن نشوف ونحن نشوف في بعض الأشياء.
5: نعم.
6: فالمتابعة تكون دورية. وإحنا عندنا طبعا بالنسبة للعمر للأطفال لحد عمر 12 سنة، لكن صدقيني في بعض الأطفال عمرهم حتى حد 14 سنة، ولما الأهل يتكلمون معاي وكذا طبعا لازم أقول لهم مثلا تعالوا العيادة خليني أشوفكم، لأنه أنا لما أشوف الطفل في هذه المرحلة أقدر أن أنقل وجهة نظري إلى الطبيب الآخر اللي هو راح يأخذ باله من هذا الطفل بعدين لما يكبر
5: بإذن الله سبحانه وتعالى. بارك الله.
6: المتابعة دائما دورية معهم. بس هي العمليات البسيطة مثل عمليات الفتاق، عمليات الجلد الزايدة، عمليات ما قلت التصحيح اللي هي عضلة البواب اللي هو تالوريك سينوسيس، هذه الأشياء اللي ما تستدعي أن أنا أشوفهم باستمرار. لكن العمليات الأخرى طبعا لازم يعني لازم نحن نشوفهم على طول
5: بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب دكتورة، يعني من دراستك وخبرتك في هذا المجال عالميا ومحليا، العالم قرية واحدة، فمعدل دكتورة إنه تكرار ظهور مثلا أو ولادة أطفال بنفس المشاكل هذه في نفس الأسرة؟
6: طبعا يختلف، طبعا يعني يختلف من مرض لآخر.
5: نعم.
6: فهمتيني، يعني وفي بعض العوائل تخبي انه عندها هذه الامراض. مثلا في عمان عندنا الهايبوستيديس اللي هو انه مجرى البول ما يكون طبيعي، او فتحه.
5: نعم.
6: البول مثلا ما تكون طبيعيه.
5: نعم.
6: زين. فيجينا الأب يقول والله إنه هذا مثلا فتحة البول غير طبيعية، إحنا نعمل العملية نسأل هل في العائلة أحد؟
5: نعم.
6: يقول لك لا. بس بعدين اكتشفنا في عوائل في عمان،
5: نعم،
6: إنه من الجد الأكبر عندهم نفس المشكلة.
5: نعم. وليش مستحيل يعني مستحيل إنه يتكلم ويقولوا؟
6: أيوة، لأنه عاداتنا وتقاليدنا ما زالت يعني ما زلنا إحنا مرتبطين فيها. فيقول لك والله نعيب أقول إنه مثلا فتحة البول مال ولدي ما كانت طبيعية، أو أنا الآن متزوج وعندي عيال وأقول لهم الآن إنه فتحة البول مثلا غير طبيعية.
5: بارك الله فيك.
6: فكنا مثلا إنه الجد يقول والله ليش تريدون تعملوا له العملية؟ ما إحنا كلنا عندنا نفس المشكلة.
5: شوفي المشكلة دكتورة، ففي
6: ناس تخبي ما تقول لك.
5: نعم.
6: عشان كذا يعني زواج الأقارب وهذه الأشياء فيها دائما يكون يعني ريسك أو خطر، إنه يعني مثلا عندنا الأمراض الأنية المنزلية كثيرة موجودة في عمان من زواج الأقارب. سبحان الله الآن يعني لما نزل المرسوم السلطاني والتوجيهات الحمد لله إنه لازم الفحص قبل الزواج وهذه الأشياء، والله إحنا جدا فرحنا بهذا الموضوع، لأن إحنا كنا نتمنى نسمع هذا الخبر من زمان، يعني إنه في قوانين موجودة للحد من إنه هذه الأمراض المتوارثة تكون موجودة في عمان، خوفا على الأطفال. يعني تعرفين إحنا كمجتمع عماني ما زلنا يعني مجتمع ناضج صغير، يعتبر ما عندنا كبار السن اللي عمرهم 200 سنة و 150 سنة موجودين بكثرة مثل الدول الأوروبية والأخرى. يعني
5: نعم،
6: إحنا 48% مننا فئة الشباب،
5: نعم،
6: أو أطفال.
5: صح.
6: فإحنا محتاجين يكون المجتمع مجتمع صحي، فما راح يكون إنه يعني إن إحنا نتناقل الأمراض.
5: نعم.
6: إحنا نريد مجتمع صحي ما يكون فيه أمراض وراثية، فيه أمراض سنتي. إحنا بعون رب العالمين نقدر إن إحنا نصححها ونتخلص منها.
5: نعم.
6: نتوارثها لا.
5: بارك الله فيك.
6: أيوه.
5: كلام جميل جميل، ما أحلى يا دكتورة، ما أحلى وما أحلى اللي تقول هذا الكلام. طيب دكتورتنا، أنت تعرفي الساعة راحت، كان ودنا الساعة ما تروح، لكن هذا هو سبحان الله لما يكون اللي معاك وأمامك ما شاء الله ذو خبرة وعلم. كانت معكم اليوم أختي وزميلتي الدكتورة زينب البلوشية، طبيب استشاري أول طب وجراحة الأطفال، رئيسة قسم جراحة الأطفال في مستشفى جامعة السلطان قابوس في المدينة الطبية الجامعية. لك كل المحبة والتقدير والاحترام.
6: شكرا جزيلا على اللقاء المثمر جدا، وأتمنى أننا قدمت شيء يعني في فائدة بالنسبة للمجتمع، وأريد أركز

0: في خدمتكم، واحنا نساعدكم بالقدر اللي احنا نقدر ان احنا نساعدكم فيه.
1: أحسنتي.
0: واتمنى الحمد لله انه يعني سيرتنا تظل جميله في وسط المجتمع العماني مثل ما عهدناها، وان شاء الله نكون على حسن ظنهم يعني، وما نخيب ابدا يعني ظنهم في حاجه، وان احنا نرعى الاطفال هذولا بالله سبحانه وتعالى اللي مقدرنا ان احنا نعمله لهم.
1: بإذن الله.
0: فاتمنى ان يكون ضيفه خفيفه عليكم، وان شاء الله انا اوعدكم من هالمنصه ان احنا دائما نكون موجودين وفي خدمتكم في اي وقت باذن رب العالمين، ما راح
1: أحسنتي
0: نقصر معكم.
1: أحسنتي دكتورة، تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
6: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي برو، هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
2: صحتنا.
7: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلا وسهلا بكم. في هذه الحلقة نقترب من رواية عنبر النساء، حياة النساء في السجن لآية السيابي، الصادرة عن الآن ناشرون وموزعون سنة 2025، بوصفها نصا لا يحكي السجن فقط بل يعيد طرح أسئلة الكتابة: هل هي خلاص؟ هل هي مقاومة؟ وكيف تتحول الدفاتر والأصوات والذاكرة إلى مساحة نجاة؟ الرواية تفتح ملفات الجسد، الطبقة، السلطة، الجمال والقبح، المدينة بوجهيها، والحرية داخل السجن وخارجه، وتضعون أمام عالم نسائي متعدد الأصوات، متخيل ومشحون بالتوتر والأسئلة الأخلاقية والمعرفية. اليوم نحاور الكاتبة آية السيابي حول هذه الخيارات السردية. مرحبا آية.
4: أهلا وسهلا بالأمل.
3: آية، دعينا نبدأ من مسألة الكتابة والإلحاح عليها، وهو أمر يظهر في الرواية بشكل واضح، خصوصا مع شخصية لمياء التي يعني تبذل الغالي والنفيس من أجل أن تحصل على دفتر وقلم داخل السجن. طبعا هل الكتابة منفذ حقا، وهل يهمك أنت بشكل خاص أن يكون ثمة شخصية كاتبة في النصوص التي تكتبينها؟
4: يعني في البداية قبل كل شيء أنا أرى أن الكتابة أصلا فعل بقاء. إحنا نكتب حتى ما نتآكل من دواخلنا. يعني ما يشغلني أنت

0: تكون إحدى الشخصيات في العمل كاتبة بقدر ما يشغلني إنها لها صوت وبإمكانها تترجم هذا الصوت بأي أداة أو وسيلة عندها. يعني أعتقد أن الكتاب الفعل الوحيد اللي يمكن المرء من إنه يصرخ أو يتكلم بغضب وبحقيقته المجردة بدون اعتبار لأي عوامل أخرى. بالنسبة للشخصية اللي ذكرتيها في مطلع الرواية اللي هي لمياء، ومن لقبت سابقا أو لقبت بعد ما أودعت السجن صنتوب، يعني أنا شعرت إن بالنسبة لها الكتابة هي يعني الأداة الوحيدة لاستعادة لمياء من صنتوب.
1: نعم.
0: فبالنسبة لها هذا الصوت اللي هي يعني تتمكن من الحديث،
1: يعني كأنها تحاول استعادة حقيقتها قبل السجن.
0: بالضبط. نعم. طبعا السجن يعني هو المكان اللي يجرد المرء من إنسانيته، من هويته، من اسمه، يعني يصبغ عليه لقب ما يتماهى مع حقيقته.
1: نعم. على ذكر السجن، ربما نستطيع تصنيف هذه الرواية على أنها أدب سجون. في العالم العربي عادة ما يكون أدب السجون مرتبط بالسجناء السياسيين. يعني كل الأعمال اللي نعرفها، طاهر بن جلون في العتمة الباهرة، السجينة لملكة أفكار، وحتى غيرها من القوقعة لمصطفى خليفة اللي مؤخرا حتى صار في لها شعبية أكثر. لكن هذا العمل لا، هذا العمل يغامر ربما في منطقة مختلفة، وقد يكون من الأعمال النادرة اللي تتحدث عن السجن ووجه آخر للسجناء.
0: أنا أعتقد أن السجن هو المكان الوحيد اللي ممكن أن ترى العالم على حقيقته. يمكن المتفوق الوحيد في المشهد هذا كله في أرض السجون هو التضامن الإنساني. أنت كيف تتمكن من يعني من قياس معيار الخلق الإنساني إلا في موقف مثل موقف السجون؟ فأنا تقصدت أن يكون للمرأة صوت. طبعا هذه لها حكاية طويلة، مسألة السجن. الحمد لله أنا ما دخلت السجن كنزيلة، لكن دخلت كباحثة. وكان يمكن العامل أو الدافع الأكبر عندي هو الفضول قبل كل شيء. كنت حابة أني أطمن إلى أي مدى إحنا في مأمن في العالم. وهذا ما وجدته، يعني نعم. كان صادم بصراحة بشكل كبير.
1: نعم، سأعود بالتأكيد لمسألة حتى قدرتك على التماس مع موضوعك هذا بحساسية كبيرة، والدليل تنوع الشخصيات والأصوات وتنوع التجارب، تجارب النساء الموجودات في السجن داخل الرواية. لكن لفتني قبل قليل حديثك عن إنه الكتابة هي المكان أو المساحة ربما الأمثل للصراخ، والصراخ بطريقة خاصة وفريدة بلا شك. الرواية هذه تصرخ لأنها تواجه المعايير السائدة حول القبح، الجمال، الأخلاق. مع كل ما يحدث من حولنا، هل بات هنالك سائد حقا فيما يتعلق بهذه الموضوعات؟ يعني اليوم صرنا حتى نشوف في خطاب مثلا يحاول أنه يكون تقاطعي، يحتوي النساء البدينات، حتى رأس ماليا خلاص تم احتواء،
0: تم تسليع نعم، الفكرة كلها.
1: بالضبط. هل ما زالت هذه المعايير في مجتمعنا راسخة؟
0: يعني ما أدري، يحضرني الآن زيغموند باومان.
1: نعم.
0: لما تحدث عن السيولة، وأنا من أنصار فكرة السيولة. أنا بالنسبة لي ما أعتقد أن يعني لم يعد هناك سائد ثابت كما كان سابقا. يعني
1: لكن ربما تم ترسيخ يعني أشكال أخرى من السائد.
0: أعتقد أن أرجع أقول لك، بالنسبة لي السجن هو المكان الأمثل لإعادة تعريف هذه المفاهيم. أساساً المعايير هذه من وضعها؟
1: نعم
0: على أي أساس صنف المعيار الأخلاقي في أن في الدرجة العليا من الإنسانية؟
1: نعم
0: يعني
1: ما هي الأخلاق أصلاً؟
0: ما هي الأخلاق
1: يعني نعم
0: بالضبط؟ والمعيار في يعني على أي أساس يعني يقوم بأي أساس؟
1: نعم
0: فما أدري، يعني الرواية تدعو القارئ أصلاً عشان يرى العالم بحقيقته وإنسانية من فيه.
1: نعم
0: أنا هذا اللي تقصدته، أنا بغيت القارئ أن يرى ما وراء القبح وما وراء الجمال، إذا هذا التصنيف هو حقيقي. بالنسبة لي القبح ما في الوجوه،
1: نعم
0: القبح في السلوك، في الأفعال، في التصرف، هذا قمة القباحة.
1: نعم
0: وبالنسبة لي أيضا الجمال ما في الوجه، الجمال في العطاء، في كل خلق إنساني يتصف فيه الإنسان، هذا بالنسبة لي جميل.
1: نعم
0: فهذه المعايير اللي أنا أراها ثابتة وراسخة نوعا ما.
1: يعني أنا شخصيا يعني حطمت قلبي شخصية فضيلة المعاقة أو اللي شكلها مشوه، وهي من لحظة ولادتها وهي اعتبرت بمثابة نذير شؤم، وكل الرواية يعني صوتها كان ربما يعني بشكل خاص أنا تأثرت فيه، رفضها لمجرد أنه شكلها شكل معين.
0: بالضبط، هو للأسف باتت مجتمعات كبيرة بطاقة دخول المرء هو شكله وهيئته ولبسه، بطاقة قبوله في المجتمعات، بينما ما هذا هو المرتكز اللي المفروض أن إحنا، ما هذه مرجعيتنا اللي إحنا تربينا عليها.
1: نعم
0: وهذه كلها طبعا نتاج الليبرالية الحديثة اللي أعتقد بنتكلم عنها
1: أكيد
0: لاحقا.
1: أكيد. طيب، السدرة وحضور كائنات البيت حتى الجن، يعني نتحدث عن كائنات لا مرئية، كأنك يعني تغرفين من الثقافة المحلية وإن بحذر. شخصية من شخصياتك عندما تتحدث عن خدمة تسعى للحصول عليها تقول تكلفتها بالدولار مش بالريال. إيش سر هذا الحذر، الاقتراب تارة والابتعاد مرة أخرى؟
0: طيب، شوفي أمل، هي الثقافة المحلية، أنا أنطلق من ثقافتي المحلية بالبداية، بعدين يعني بالنسبة لي الثقافة المحلية هذه هي اللي أنا، هي الطين اللي أنا شكلت منه شخوصي.
1: نعم.
0: ما أقدر، في النهاية إحنا ما في معزل، إحنا أنا كاتبة عمانية وصوت عماني، وعمان ما في معزل عن العالم.
1: نعم.
0: فهذا يعني توظيف الموروث الشعبي مثل الجن يهدف إلى تعميق البعد النفسي للقارئ وللشخصية.
1: نعم.
0: طبعا للشخصية قبل القارئ، لكن يصل يعني إذا الشخصية قويمة في الرواية تصل إلى القارئ بما جاءت به. أما عن مسألة الجن، وأعتقد أعمق موروثاتنا المحلية باتت أساسا متاحة.
1: نعم.
0: ما هي في معزل، هي في تشابك مستمر مع اللغة الحديثة. هذا المزج يعكس واقع هجين عندنا، حتى في لغتنا احنا، حتى اللهجات اللي نتكلم فيها هي لهجات مهجنة.
1: نعم.
0: بسبب تداخلنا مع العالم الآخر وانفتاحنا على، لم يعد العماني هذاك المسور ما بين المحيط والجبل.
1: نعم.
0: أصبح منفتح على الآخر.
1: نعم.
0: أما مسألة الدولار وذكر العملة العالمية بدل الريال، بصراحة كانت مقصودة. أنا يقرأني القارئ العربي، قد يكون القارئ العربي يقرأني أكثر من القارئ العماني.
1: نعم.
0: بسبب انتشار الرواية عربيا أكثر منها محليا.
1: نعم.
0: بالنسبة لقارئ عربي ما يفند قيمة أو القيمة النقدية للريال العماني عن الريال السعودي، عن الريال
1: بس أنت حاطة هوامش في كثير أماكن، يعني كان بالإمكان تحطي ريال وتحطي هامش مثل كثير من الأشياء اللي شرحتيها وتتعلق بحتى كلمات كلمات من المحكية العمانية،
0: من اللهجة. صحيح. ما أدري، يمكن أنا بالنسبة لي ما أتعامل مع الثقافة المحلية كهوية.
1: نعم.
0: مغلقة.
1: نعم.
0: يعني كلها بالنسبة لي الجن، المشعر في الخرافة، السدرة، كل هذه الأشياء كلها عناصر مألوفة أضعها في سياق غير مألوف.
1: نعم جميل.
0: فبالضبط هذه اللي أنا تقصدتها.
1: نعم
0: يعني.
1: جميل جدا. طيب أنت قبل قليل ذكرتي بأنه أنا كنت أريد أن ألفت انتباه القارئ ربما لتعقيد الحياة داخل السجن وعند هذه الشخصيات وما يقف وراء هذا القبح، ما يقف وراء هذا القهر. أيضا هنالك دائما يعني يحضر صوت ناقد حتى وإن بشكل غير تقريري وغير مباشر، مثلا النقد الطبقي في الرواية واضح في أكثر من فصل في الرواية. هل من واجب الأدب أن يلتزم بمثل هذه القضايا ويقدمها للقراء؟
0: أنا ما أقدر أحصر الأدب، ولا أؤمن بأن الأدب ملزم بشيء. الأدب حر، لكني أؤمن بأنه غير بريء. الأدب ما ملزم بشيء إلا الصدق، الصدق الفني.
1: نعم.
0: وأن هذا الصدق يجب أن يعبر كل الأماكن وكل الجنسيات. الأدب الحقيقي ما يولد من فراغ، هو من واقع.
1: نعم.
0: فشخصيات العنبر الخامس بالذات هي نتاج ظروف اجتماعية واقتصادية قاهرة.
1: نعم.
0: تجاهل هذه الخلفيات بالنسبة لي بيخلي النص سطحي.
1: نعم.
0: ما لا أي قيمة. فأنا بالنسبة لي أنا ما يالسة أكتب بيان سياسي.
1: نعم.
0: أنا بالنسبة لي أكتب عن المهمشين.
1: نعم.
0: أنا يعني فطبيعي لما تكتب، لما تثير هذا الجانب يظهر النقد الطبقي بشكل تلقائي.
1: نعم.
0: لأن القهر غالبا ما يكون له وجه اقتصادي، ما
1: نعم.
0: ما وجه الإنسان المحض يعني.
1: نعم.
0: يعني أنا بالنسبة لي واجبي ككاتبة أني أضيء العتمة أو الزوايا المعتمة. السجن هو أكثر الأماكن عتمة في العالم.
1: نعم.
0: فمن هنا انطلقت يعني.
1: نعم. على ذكر الوعي وأهميته بالنسبة للكاتب آية، شخصية سارية المفكرة المختلفة الناقدة للأفكار السائدة خصوصا حول كل المسلمات، تكشف من خلال حواراتها تعمق في بحثها عن الإجابات، مما يعكس أنه الكاتبة أيضا مثقفة. شاهدت لك أيضا محاضرة تتحدثين فيها عن النيوليبرالية، وقبل شوي كنت تتحدثي عن زيغموند باومن والثقافة السائلة. لأي درجة هذا مهم بالنسبة للكاتبة أن تقرأ خارج الأدب وأن تكون يعني مثقفة وتستطيع يعني تستطيع تفسير أو ربما قراءة ما هو أبعد من مجرد التصرفات العادية واليومية؟
0: أعتقد أن الكاتب اللي يكتفي بقراءة الرواية فقط ما راح ينتج أدب، إلا أدب يدور حول نفسه مش أدب متسع. فالقراءة خارج سياق الأدب في الفلسفة، في السياسة، في الاقتصاد، في الدين، في علم الاجتماع، تمنح الكاتب أدوات لتفكيك الواقع، وعليه يعني يستطيع بناء عوالم ذات مصداقية عليا.
1: نعم.
0: أو مصداقية واقعية يعني على الأقل. يعني أنت ما ممكن أن تفهم العالم من خلال قراءة الرواية فقط.
1: نعم.
0: الرواية فيها وايد حبكات فنية، فيها منعطفات خارج الواقع.
1: نعم.
0: ما ممكن تفهمين العالم فقط من خلال قراءة الرواية. فبالنسبة لي أن تبحثي خارج سياق الأدب هذه ضرورة، ما هي ترف. إذا أنت ناوية فعلا، أو إذا كاتب ما أن يرسخ صوته. فسارية عندها هذا القلق الفكري اللي ينتابني وينتابك وينتاب أي حد يملك سطوة السؤال، ما يسكر أبوابه عن السؤال، خصوصا أن في مرحلة ما كان السؤال خطيئة وكان جريمة يعاقب عليها.
1: بل إنها نبذت، حتى هي نبذت طبعاً في السجن بسبب إنها تسأل وتفكر.
0: بالضبط، هذا هو.
1: وتشك
0: بالضبط، وسميت أو لقبت بالكافر.
1: نعم.
0: لأن بالنسبة لهم السؤال خطيئة البشرية يعني. فسارية مثل ما قلت لك تمثل هذا القلق الفكري، هذا الشك المستمر. لما تفهم النيو ليبرالية وبخصوص النيو ليبراليزم، هذه كانت ورقة بحثية قدمتها في مؤتمر في بغداد مؤخرا في الشهر الماضي، يعني شهر ديسمبر الماضي. أن تفهم النيو ليبراليزم هي العدسة المكبرة اللي تخليك تفهم الأحداث اللي قاعدة تحصل الآن في العالم. تبني عليها رؤى، يعني رؤاك أنت الخاصة. يعني أنا يعني مثل ما النفري إيش يقول، كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة.
1: نعم.
0: أنا أقول كلما اتسعت القراءة ضاق التبسيط.
1: نعم نعم. يعني على ذكر النيو ليبرالية، وبما أنه هي النظام الذي يعني يدير العالم الآن، أيضا هنالك نظام يقصي النساء، وهذا واضح في الرواية، لأنه هنالك كما يبدو سلطة هرمية كما يتضح واقعة على النساء بشكل خاص، ويبدو أنه هذا أيضا حاضر في وعيك. وحتى شخصية الكبيرة مثلا تكون متواطئة ربما مع السلطة في الخارج، لكن أيضا هذا طبعا لا يخلو من تعقيد.
0: صحيح. ترى أمل بالنهاية يعني السجن في يمثل في الرواية يمثل نموذج مصغر للعالم أو المجتمع الكبير خارج أسواره، حتى في أقصى درجات القهر لدى الإنسان تجد الإنسان يعيد إنتاج تراتبية السلطة.
1: نعم.
0: مثل ذكرتي الكبيرة أو اللي اسمها حقيقة شريفة.
1: نعم.
0: تمارس سطوة من نوع ما، هي بالنسبة لها هذه تغذي نقص عندها في ذاتها يعني. وطبعا اكتشفنا من خلال السرد شلون هي عاشت طفولتها، وانطلاقا من هذه الطفولة المجروحة هي قاعدة تمارس سطوة عظمى للسجينات اللي هم الحلقة الأضعف في السجن. اللي يهمني هو كيف تمارس السلطة في التفاصيل الصغيرة، في النظرة، في الصمت، في التوزيع، في يعني توزيع حتى الخوف بين النساء والقدرة على مواجهة هذه السلطة. النساء في الرواية أصلا يعانين من سلطة فوقية ومن إعادة إنتاجها داخل العنبر نفسه. فالمرأة في مجتمعاتنا دائما هي الحلقة الأضعف، فما بالك إذا دخلت السجن، يتضاعف بالنسبة لها هذا الضعف اللي أصلا موجود في تكوينها الذاتي. كان يهمني وايد، وكان هذا باب أنا بحثت فيه بشكل مسهب، كيف تمارس النساء الظلم على النساء أخريات، كيف ترصد هذه، يعني ترصد ممارسة النساء السلطة على بعضهن البعض كنوع من التعويض عن السلطة، أو مثل ما قلت لك نوع من التعويض عن السلطة المفقودة هذه خارج الأسوار.
1: نعم. لكن يعني أنا هنا يهمني أسألك عن إنه ألا تشعرين بأن كل شخصيات الرواية كانوا نساء ضحايا، وقع عليهن يعني ما دفعهن للدخول للسجن، كأنهن غير فاعلات، وهذا ربما يفهم على أنه يناقض ما تحاول الرواية يعني ربما نقده. حتى الآن قبل قليل وأنت تشيرين لشخصية الكبيرة شريفة، تقولين بأنه نحن نفهم لماذا تتبنى هذا الوجه السلطوي المستبد عندما نقرأ ما حدث في طفولتها وطفولتها كانت قاسية، وكأنه يعني النساء لا يستطعن أن يكون متجبرات، يعني اخترنا فعلا أن يكون في في في موقع سلطة. موقع سلطة، موقع يمارس العنف مثل الرجال
0: غيرهم.
1: نعم،
0: يمكن هذا موروث قديم احنا ورثناه عن جداتنا وعن النساء سبقننا. يعني
1: نعم.
0: في مرحلة ما كانت المرأة هي إلهة الأكثر قدسية
1: وانت
0: في العالم.
1: تبدأين بعشتار أصلا في الصفحة الأولى من الرواية.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: فجدتنا الكبرى هي عشتار.
1: نعم.
0: بعد ذلك بدأت المرأة بالتماهي في هذا الدور، وإلى أن خفتت تماما فأصبحت غير موجودة. اليوم يعني الصوت النسوي اليوم هو الصوت الغالب.
1: نعم.
0: لكن طيب خلينا يعني أقول لك عن الصوت النسوي الآن. أنا بالنسبة لي كآية، أول ما ظهرت النسوية أبهرتني.
1: نعم.
0: في بداياتها كانت النسوية تمشي على وتيرة واضحة جدا، كانت تحرر المرأة من العبودية، كانت تحرر المرأة من التسليع، إلى يعني إلى إلى إلى مسافة ما كانت النسوية تخدمنا كلنا كنساء، ولكن بعد مرحلة معينة أصبحت متطرفة، فتطرفها هذا أصبح يعني ما يمثلنا على الأقل بالنسبة لي. يعني أصبحت أشوف أن النسوية هذه متطرفة ومتعجرفة بشكل أكبر مما إحنا نحتاج.
1: نعم.
0: فما هذه المرأة؟ ما هذه المرأة؟ إحنا يعني أرجع أقول لك، إحنا النساء ورثنا الاختباء خلف جلابيب رجالنا.
1: نعم.
0: سواء أب أو ابن أو زوج أو باختلاف موقع الرجل من المرأة، إحنا اعتدنا هذا، وإحنا نشعر بالقوة أمام الرجل.
1: نعم.
0: يعني وأنا بجانب رجل أشعر بقوة أكبر.
1: نعم.
0: لهذا السبب مثلا لا نخوض مثلا سفر للمرة الأولى أو مدينة قد تكون مثلا مدينة معروفة عنها أنها خطرة أمنيا، ما نخوضها بدون رجل.
1: نعم.
0: منطلقين من وين؟ من حاجتنا لوجود يد أقوى من يدنا. فلهالسبب أرجع أقول لك إن إحنا انطلقنا أصلا من الضعف.
1: نعم.
0: من فكرة الضعف.
1: نعم.
0: هذه.
1: طيب إحنا ما نعرف الجرائم اللي ارتكبتها النساء في عنبر رقم 5 من البداية، يعني نبدأ نتعرف عليها ربما مع دخول شخصية سليمة العجوز، وطبعا هي حتى يعني هنالك إشارة مهمة في هذا السياق بأنه هي دخلت بسبب جائحة كورونا.
0: صحيح.
1: أيضا هذا كان ربما يعني لم يعني حساسية ويقظة منك تجاه ما يحدث في الواقع. هذا جعل الترقب والتشويق والتوتر متوفر في النص كثر. إيش هذا مهم بالنسبة لك آية؟
0: يعني هذه أداة مهمة وايد بالنسبة لي. يعني هذا كان تعمد فني مقصود أو خيار فني مقصود. بغيت للقارئ أن يتعرف على النساء أولا قبل لا يحكم عليهم من خلال الجرائم. يعني عادة لما نسمع كلمة سجينة يقفز على طول في بالنا الحكم الأخلاقي قبل التعاطف الإنساني. فأنا بغيتها في البداية تمهل واسمع، ترى هذه المرأة كانت واحدة منا يعني، وكانت عادية بعد ذا، وهي كائن بشري يعني بالنهاية، مش ملف جريمة
1: مش عدد
0: وفقط وليس عدد. صحيح. تأخير الكشف بالنسبة لي كان تأخير الكشف عن الجرائم يمنح الفرصة، يمنح القارئ فرصة حتى يقيس الجانب البشري، يقيس بشريته أصلا في النص يعني قبل لا يحكم بشكل لاذع على السجينة.
1: نعم. هنالك قدرة على التخيل، وربما أنت ذكرتي في بداية هذا الحوار بأنك ما اختبرتي السجن وإنما دخلتي كباحثة.
0: كباحثة
1: فعلا نشعر بأنك يعني فعلا كما لو أنك اختبرتي هذا السجن، حتى أصوات النساء متباينة، أو خليني أقول تجاربهن مختلفة. وهذا الشرط طبعا كل كاتب خصوصا يكتب الأدب يعني يرغب في تحقيقه، بأنه يكون هنالك أصوات مستقلة، تعقيد كل شخصية يكون مختلف عن الشخصية الأخرى وصوتها.
0: الحمد لله أمل، هذا إطراء يبهجني وأعتز به وايد. يعني خليني بس أقول لك أن هذا العمل أشرف عليه دكتور نضال الشمالي، وصبر علي وايد بصراحة، وصبر مشكور يعني. فالحمد لله. ما تقوليه الآن بالنسبة لي هو دليل على نجاح لعبة التقمص اللي يمارسها يفترض الكاتب، ويفترض أن يمارسها بحذر. يعني تعدد الأصوات كان عندي شرط أساسي حتى لا تتشابه النساء، فما يذبحن في صوت واحد فقط، ما نوحدهن في الصوت. لكل واحدة ظرفها، لكل واحدة خلفياتها الاجتماعية وخلفياتها النفسية أيضا. إذا شعر القارئ إن الشخصيات في الرواية مختلفات فعلا، فهذا بالنسبة لي إنجاز، لأن القدرة على جعل الأصوات متباينة تأتي من احترام استقلال كل شخصية. أنا ما أفرض صوتي على شخصيات معينة، يعني أنا أعطيهم يتحدثن بلسانهن، بظرفهن، يعني منطلقين من عاطفتهم الخالصة. ويهمني وايد أن القارئ لما يقرأ يشعر برطوبة الجدران في السجن، يشعر برائحة السجن، يشعر بالاختناق من جو السجن. فإذا أنا وصلت إلى هذه المرحلة في وعي القارئ، معناته بالنسبة لي هذا نجاح.
1: نعم جميل. ربما هذا سؤالنا الأخير، يعني للأسف أنه الوقت أخذنا. تشيرين في أكثر من موقع في الرواية لكون المدينة لها وجهين، وأيضا تظهرين التناقض بين ما هو أمام الناس وما يحدث في الخفاء، كما لو أنها جسم ملح، كما لو يعني خليني أبسطها وأقول النفاق الاجتماعي، أنه حياتنا الظاهرة شيء وحياتنا الخاصة شيء مختلف. وهذا يظهر تقريبا في معظم الرواية، وكأنه هاجس شخصي بالنسبة لك.
0: أنا بالنسبة لي هذا واقع. يعني إحنا ما نعيش في المدينة الفاضلة، ولا عمرها بيكون في مدينة فاضلة. يعني أفلاطون كان يحلم، كان عبارة عن حلم لا يمكن أن يتجسد إلى واقع. ما في مدينة فاضلة، مثل وقياسا عليه لا يوجد. طبعا المدينة عبارة عن إيش؟ العنصر الأساسي اللي يشكلها هو الإنسان. فمثل ما لا يوجد إنسان فاضل ومكتمل، فلا توجد مدينة فاضلة. طبعا المدينة لها وجهين، لأن الإنسان له وجهين، أو قد يحتمل أكثر من وجهين الإنسان. الإنسان بشخصيته العادية كأب يختلف عن الإنسان في شخصيته في العمل كمسؤول. يختلف عنه خلف الأضواء، يختلف عنه أمام ضعف الكبير، أمام أقرب إنسان له مثلا زوجته أو أمه. فيعني أنا ما أشوف أن هذه سلبية، أن الإنسان بتعدد وجوهها. يعني بالعكس، هذا الواقع اللي احنا ايضا نحتمله. يعني
1: نعم جميل. شكرا جزيلا لك آية السيابي على هذا الحوار عن روايتك العنبر الخامس، الحياة في سجن النساء، الصادرة عن الآن ناشرون موزعون عام 2025، ونحن نتطلع دوما لقراءة جديدك.
0: شكرا أمل، أنا سعدت بهذا اللقاء. طبعا قبل العنبر الخامس أنا عندي لن أواري سوأتي، وأيضا صنف إن أدب نسوي، ومن ثم أصدرت يباس. يباس تتناول اضطراب الهوية الجندرية واضطراب الهوية العرقية، وإن شاء الله بإذن الله إن شاء الله أنا أحب وايد الكتابة، وأعتقد أني ما أعيش بدون قلم يعني.
1: وربما هذه فرصة حتى نتمنى أقدار أفضل للنساء في كل سجون العالم.
0: نعم. إن شاء الله بإذن الله.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا أمل. شكرا.
1: إذن نلتقي في الحلقة المقبلة أعزائي المستمعين، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان ومع السلامة.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية.
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: الشهود والشهداء. أعزائنا، اللغة العربية لغة دقيقة جدا، ولكن الذين جهلوا دقتها فهموا معاني العديد من ألفاظها على غير الوجه الصحيح الدقيق، فافتقدت كتاباتهم تلك الدقة، ثم بنوا على ذلك الفهم تقريرات خاطئة، حتى حملوا الآيات القرآنية ما لا تتحمل، ومنها الآيات التي تتحدث عن الشهود والشهداء في بعض القضايا التي تمر بالناس كالإرث أو الدين أو العلاقات الجسدية خارج إطار الزواج وما إلى ذلك، حيث خلطوا بين معنى الشاهد ومعنى الشهود ومعنى الشهيد ومعنى الشهداء، مما سبب أذن في بعض الحالات. فتعالوا معا نجول في هذا الجذر وبعض مشتقاته. شهد قريب من معنى العلم والحضور والبيان، كما في إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لاحظ المقابلة بين نشهد ويعلم ويشهد. نشهد الأولى بمعنى هم متيقنون أنه رسول الله، ولكنهم لا يريدون الإقرار له بالنبوة تماما كما في الآية، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم استعملوا كلمة نشهد بمعنى التيقن لا بمعنى المبايعة والإقرار، وبقية الآية تأكيد لهذا المعنى. وأما فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمعناه الحضور حين بدء شهر الصيام، ولا يعني مشاهدتك أنت للهلال. الشاهد اسم فاعل من شهد، وأغلب ما يستعمل لبيان الشهادة كما في المحاكم وغيرها، فهو قد شاهد أي رأى وعلم أمرا فيدلي به أمام القضاء أو الآخرين، وقد لا يكون دقيقا فيما رآه أو رواه. لذلك طلب القرآن عددا من الشهود والشهداء في الحالات التي تقتضي ذلك. ومن طريف ما جاء من هذا الجمع شهود، ما نسب للمجنون ولغيره. لي في محبتكم شهود أربع، وشهود كل قضية اثنان، خفقان قلبي واضطراب مفاصلي وشحوب لوني واعتقال لساني. شهود جمع شاهد، وشهيد صيغة مبالغة في شاهد، والمبالغة هنا تعني الإحاطة والتدقيق وأقصى التأكد. ولم تأتي صفة شاهد مع لفظ الجلالة إلا في الحالة التي لا تحتاج توكيدا بصيغة مبالغة، كما في وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا بحكمهم شاهدين. وكذلك ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فهذه من الحالات التي هي من الوضوح، بحيث لا تتطلب تعبيرا دالا على التوكيد والاستقصاء، وحلت محلها لفظة شهيد،

0: في جميع المواضع الأخرى، كما في وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. الشهداء جمع لشهيد، وتدل على الإحاطة الشاملة الدقيقة، من غير أن يعتور تلك الإحاطة شيء من الخطأ أو الخلل أو عدم الشمول والاستيعاب. وهذا ملحوظ في جميع الآيات التي ورد فيها هذا اللفظ، كما في والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ولم يقل بأربعة شهود، إذ لا بد للشاهد في هذه الحالة وما يشابهها أن يكون شهيدا متيقنا مما يقول ومتأكدا تمام التأكد، لا تغره ظواهر الأمور فيلقي الكلام على عواهنه اتهاما وتسقيطا وإساءة. وتجد من الناس من يلقي تلك الاتهامات جزافا بدون أي حرج أو تحرج، وحرم الإسلام كل ذلك وأقام الحد على من لجأ إليه. ولا يغرنك ما قاله قدماء ومعاصرون من وحدة دلالة شهود وشهداء، فلقد تسرب إليهم الخطأ من حيث أنهم اعتبروا شهداء ذا دلالة واحدة، وأنه جمع لشاهد ولشهيد، فألغوا خصيصة التوكيد والتعميم والشمول منه إلا إذا كان جمعا لشهيد. ولتأكيد المراد نقربه بمثال، فكلمة عالم بكسر اللام جمعها عالمون، نقول نحن عالمون بهذا الشيء، أي مدركون له، عارفون به، غير أن اللفظ الشائع هو علماء مثل شهداء، للدلالة على سعة العلم والإدراك والإحاطة بجميع جزئيات الموضوع وكلياته. أما استعمال شهيد في موضع شاهد فمبالغة لا تحل في المستوى الأول من الفصاحة. ومن الجذر المشاهد بفتح الميم، والأصل فيها كل ما يشاهد، ولكن المراد بها أيضا المواقف المقدسة أو المكرمة، كما في مراسيم الحج والعمرة وغيرهما.
1: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني